0: Mosaïque FM.
1: Looking for my

0: أحلى سباع كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على اللي يسمعونا واللي يحبونا واللي يتبعونا الكل. احنا معاكم في المباشر هكا نبداو صبحية معاكم من 6 متاع الصباح كيما كل يوم وحتى لل 11، خمسة سوايع ما يتعدوا عنا كانوا بخمسة دقائق، فيهم برشا اخبار برشا اكتواليتي ليسونسييل، نحاولوا هكا نقربوا لكم اكثر، نسمعوكم اكثر، نتواصلوا معاكم زاده كيف كيف اكثر ونربحوكم. الفايده في الربح الصباح موجود الربح، حضروا روحكم في الساعه الاولى فما خربج تربح الكارت اللي تسنى فيكم، تنجموا تشاركوا معنا زاده كيف كيف. كان فقتوا صحصحتوا من توا على 71113000 ان بون داشا قيمته 100 دينار تسنى فيكم في صباح تربح اليوم على موزايك اف ام. باش نبداو الصبحيه، باش نبداو ما خيرش عاد من صوت السيده فيروز.

بامي سيلا على موزايك كافيه مقعدوا معانا مالا وين ماشيين ابدا تقعدوا لهنا بحذنا تتونسوا بينا كما احنا زادا كيف كيف نتونسوا بكم اللي تسجلونا على 71-113-013 على الواتساب زادا كيف كيف 23-513-1000 نمرونا على الواتساب وين تنبوا تتواصلوا معانا وين ما قاعدين نبعثونا ترهتوا وين بدك لا جوغير فايق مصبح ماشي قصد ربي الخدمة تسمع فينا 23-513-1000 على الواتساب بالوقت يا خلتنا وبالوقت نجاوبك. عبد الحليم حافظ أول مرة تحب يا قلبي وبعد شوية نعطيكم فكرة على أحوال طقسنا لليوم وما كنتوا مرحبا بكم الستة وخمسة عشر دقيقة.

0: أهلنا ولا انت حنا شداني افرح وملا الدنيا أماني لنا ولا انت حنا شداني أول مرة أول مرة
1: موزيك اف ام
2: موزيك اف ام

0: يا ملايالي، هذه كارول سمحة على موسيقى فم. نبدأ بالبارحة، ميسيل شن جمروا شوية البيت. البارحة تم إسناد اللون البرتقالي ل 12 ولاية، يعني المستوى متاع درجة انذار كبيرة وتطلب اليقظة التامة. اليوم هل باش تتزيد ولايات أخرى؟ دكتوريكا باش نقعدوا في المتابعة وباش ناخذوا ديسيسيو أخرى من المباشر. شكون معنا يدخل من المعهد الوطني للرصد الجوي؟ لكن هذا لا يمنع أنه كما تعرفوا الناس الكل، قلناها مرة واثنين وثلاثة، أحفظناها الناس الكل، يوم اللي يخرج في الشارع نحس روحنا كنا ولينا خبراء في الطقس والمناخ والشأن البيئي وكل ميسيلش. بهكي واحد توصله المعلومة ويبدأ مستوعبها وفيه انفهم انه احنا تأثير موجة حر طويلة شوية، درجة الحرارة ومعدل فات المعدل العادي من 8 إلى 12 درجة وممكن أكثر غدوة، لأنه حسب توقعات يمكن غدوة جمعة مش يكون أسخن نهار في الجمعة هذه الكل، جرى ربي يعطينا على قد طاقتنا. خلنا أعطيكم مثلا فكرة على توا، درجة الحرارة تم تسجيلها 6 متاع الصباح، أقلها كانت في المهدية من السماء المهدية 31 درجة، 32 درجة توا في بنزرت في سوسة، أعلى بدرجة يعني 33 حاليا في صفاقس وفي جابس، 34 في نابل و 35 توا في تونس العاصمة، 36 درجة في القيروان، القيروان اللي باش توصل فيها ال 45 درجة اليوم مع الشهيلي، الشهيلي باش نلقاوه في عديد الولايات، 37 درجة الصباح في القصرين و 38 في الكيف و 39 في بيجة وجندوبة، جندوبة اللي باش تخلط اليوم لأعلى درجة الحرارة توصل ل 49 درجة، هذه المسجلة في الظل يعني المحسوسة، باش يكون الإحساس بزيد 4-5 درجات فات الخمسين، دوك نرجع لكم، 39 درجة الصباح توا زادة في سيدي بوزيد، 40 درجة توا في سليانة وفي قبلي، وأعلى درجة الحرارة تم تسجيلها الصباح كانت في توزر وفي قفصة في حدود 41 درجة. طقس سخون إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقتنا. هذايا الطقس احنا كنا سألنا على القبة الحرارية اللي عاشوها عديد البلدان الأوروبية، كانت تفكروا في فرنسا وإسبانيا وغيرهم، وسألنا قلنا هل القبة الحرارية باش يكون عندها تأثير؟ وقت قالوا لنا لا، لكن توا هل هذا اللي خلطنا الوهج، هالوهج السخون هذا اللي خلطنا هو من تأثير هالقبة الحرارية؟ أتونا نسألوه بعد شوية مع مسؤولي دخل معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. وما كنتوا مرحبا بيكم تسمعوا في أحلى صباح.
1: ميتيو ابدأ صباحك بأحلى صباح.
0: معاكم حتى للأحداش على موزيك، حضروا التليفونات بعد شوية خربش تربح الكارتة، اشكم شكون الأسرع بشي نجم يشارجي الكارتة؟ الحظ بين الحمل، الأسد، الجوزة، العقرب، العذراء.

0: أديل سمون لايكيو على موزيك FM 36 دقيقة لحظ شو مخبين اليوم؟
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: صباح الخيرات فاطمة.
3: صباح النور. أهلا وسهلا. شنحوي؟
0: الحمد لله.
3: الحمد لله. إن شاء الله ديما لاباس وإن شاء الله زيدا كل الأبراج حيين بألف خير مدام احتفالات. مازلنا في احتفالات السرطان عنا برج الحمل الأيام الجاية فيها راهو الزهر. الزهر باش يكون باهي وفرص جديدة هكا كان فما مشروع وإلا فكرة راهو توا وقتها. في الحب فما التقارب مع شخص يهمك برشا. إلا ثور فلوس تنجم تتحسن شوية بشوية والعلاقات زيدا متاعك تولي أهدى. راهو حظ معاك خاصة هوني نحكيه مع آخر الأسبوع. إلي جوزي باش يسمع خبري يفرح وينجم يد يتعرف على عبيد ينفعوه. لكن نحب نقوله رد بالك ما تسرع. السرطان راهو الجو العائلي يتحسن ثم راحة نفسية. راهو الزهر باش يكون واقف معاك هاوك في القرارات المهمة. والأسد عندك طاقة ثقة كبيرة في روحك تنجم زيدا تحقق نجاح في الخدمة. والحظ الحمد لله يا ربي راهو باش يرافقك. العذراء تعبك ماشي بالكدي ماهوش باش يضيع فما فراش في موضوع هو كان مقلق شوية برج العذراء والفلوس تتحسن هاوكا تدريجيا. الميزان في الحب الصداقات في أحسن حالاتهم ينجم زيدا يعيش لحظات باهية ويلقى دعم زيدا من الناس القريبة ليه. وكان على عقرب جهين فرصة جديدة باش تكون لي هو خاصة في الخدمة لازمو يصبر لازمو يخمم مليح ونتيجة إن شاء الله نحن نقوله تكون إيجابية. القوس عنده سفر عنده زيدا مغامرة وإلا تجربة جديدة نجم تبدله برشا جو. الحظ باش يكون حاضر معاه في برشا حاجات خاصة في الأمور العاطفية. والجدي المجهود متاعك باش يجيب نتيجة. وأخيرا ثم تقدير وإلا زاد أخبار يفرح ويخص المستقبل المهني متاعو برج الجدي حتى دلو أفكاره ديما مبدع. هو مبدع جهان نجم يفتح له أبواب جديدة علاقاته زاد بالناس باش تتحسن. والحوت راهو فترة باش تكون هيت أبرشة فيها حب والزهر باش يكون قريب لي هو برج الحوت.
0: مرسي بوكو فاطمة يعطيك ألف صحة. كانت هذه فاطمة تدخل إيجابية في دقيقة حظ.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ابدأ سباحك بأحلى سباح.
0: الكارت عنا موجودة. حضروا تليفوناتكم. شكون اللي بتكون الأسرع باش يشارجي الكارت بعد شوية في خربش تربح ذكات دول سسوية على موزيك FM 46 دقيقة. هذه أحلى

0: إذا رغب علينا صعب تغيب على موزي كافي. ما يا حاضرين نستفتحوا الربح معاكم في أحلى صباح بخربش تربح.
1: خربش تربح خربش تربح.
0: كل عادة البرانسيب باش نمل عليكم نمرو الكارتة وباش تخلطوا في ساعة تليفون تفيديكم. هاي نعطيكم فرصة ميسج حال التليفون. علاش تعملك الكود طويل ياسر بربي عليك؟ يعمل في ساعة الكود صفر صفر صفر صفر صفر باش يصايد حالك التليفون. حاليت التليفون سي بون نبدا من الكارتة. هاي نبدا 5 7 3 8 5 4 1 8 2 4 7 0 2 4. ومبروك عليك الكارتة.
1: خربش تربح خربش تربح. ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
0: ليه مش كان هذا الربح عنا؟ ليه مازال الربح ساعتنا الجاية زادة فيها 200 دينار في الو كوندكتور وفيها البونداشا قيمته 100 دينار معنا في صباح تربح. تشارك سهل ياسر على نمرنا عرفتو نمر موزايكا فام 71113 56 دقيقة. هذا محمد منير علي صوتك.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: بالضبط هكا كنوا معكم كل يوم حتى لل 11 توا 6:58 دقيقة. مرحبا بكم وصباحكم زين كل مستمعينا وين ما قاعد صوت موزيكا فام يخلط لكم على 71-113-1000. بعد شوية باش نعرفوا شكون صباح تربح يربح معنا بوندا شاقي بتو 100 دينار من اهداء موزيكا فام لو كوندكتور 200 دينار 10 مينوت كرونو. البارح بارتي نار نار نار نرجعوا عليها أكثر التفاصيل والأرجنتين وسي ميسي اللي أبدع في زوز بونتويت. قولكم في زوز بونتويت ميسي هو ما سجلهمش لكن هو اللي خلقهم البونتويت. ونرجو أكثر تفاصيل مع اسكندر بعد شوية في 10 مينوت كرونو. خليكم مع غفران في الأخبار وراجعيننا.
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح موزيك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ماهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبوغ من 6 ل 7 متاع العشية اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عن الحوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الاولى في تونس راديو موزايك فام تونس الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري يؤكد أن تونس تعمل في إطار استراتيجية وطنية للحد من العجز الطاقي ترتكز على التوسع في استعمال الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية. وأضاف في تصريح لموزيك أن الوكالة تشجع المواطنين على اقتناء بطاريات لتخزين الكهرباء وتركيبها بالمنازل بما يضمن استمرار التزود بالتيار الكهربائي عند الانقطاعات.
3: التخزين عن طريق البطاريات موجود هو في القطاعات الصناعية كل استعملوا فيه اليوم باش ميقصش في السبيطارات تلقاهم موجودين باش ميقصش عليهم الضغط في القطاعات الحيوية موجودة اليوم لكن نحبوا نوصلوها للقطاع السكني اليوم حتى الواحد في داره حتى كي يقص الضوء ينجم يكون عنده سورس أخرى باش ينجم يغطي احتياجاته في 3 سوايع 4 سوايع وين يرجع أول ساعة وين يرجع الضوء. هذوما باش نولوا نشجعوا في الاستراتيجية الجاية نتاعنا في التشريعات الجاية نتاعنا باش نحاولوا نحفزوا على اقتناء البطاريات هذه في القطاع السكني خاصة باش كل مواطن ينجم يحط الانستالاسيون في الفولتايك نتاعو وتشارجيلو في النهار وهو بالسالك في الليل دونك ينجم في الليل يستعمل البطاريه هذيك ولا كان قص الضوء ينجم ياخذ من البطاريه ياخذ من البطاريه باش ينجم يشغل المكيف نتاعو ويتمتع بالرفاهيه الريحيه نتاعو.
2: وزير التربية نور الدين النوري يدعو إلى الانطلاق الفوري في الإعداد للعودة المدرسية 2026-2027 على المستويات البيداغوجية واللوجستية والبشرية. ووزير التربية يؤكد ضرورة الالتزام بأجال مختلف العمليات الإدارية وإنجاز حركة النقل في مواعيدها وتعزيز التنسيق بين الإدارة المركزية والمندوبيات الجهوية إلى جانب مواصلة البرنامج الوطني للرحلات لفائدة تلاميذ المدارس الريفية وترسيخ مبادرة 2026 سنة للمطالعة. حملة رقابية مشتركة نفذت أمس على الشريط الساحلي بشاطئ الميناء بمعتمدية غار الملح من ولاية بنزرت تسفر عن حجز وإزالة عشرات الوقيات الشمسية والأكواخ والمساقف المخالفة وتحرير محاضر اقتصادية وصحية وعدلية وإزالة عدد من مظاهر الاستيلاء على الملك العمومي البحري إلى جانب فتح عدد من المسالك لتسهيل حركة المصطفين ومصالح الحماية المدنية. ومعتمد غار الملح بالنيابة رامي معمري يؤكد أن هذه الحملة تهدف للتصدي للتجاوزات، خاصة الاعتداء على الملك العمومي والخاص وضمان احترام الناشطين هناك لمقتضيات التراخيص المسندة لهم. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بأحكام سجنية بلغت 30 سنة وخطايا مالية تجاوزت 500,000 دينار في حق 4 أشخاص بعد إدانتهم بالانتماء إلى شبكة دولية مختصة في تهريب المخدرات وتبييض الأموال بين تونس وإحدى الدول الأوروبية عبر ميناء حلق الوادي. عالميا، الجيش الإيراني يعلن منذ قليل أنه شن غارات بطائرات مسيرة استهدفت قواعد ومنشآت أمريكية في الكويت والبحرين، حسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي إثر توجيه الولايات المتحدة ضربات على الجمهورية الإسلامية. مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة نحو 50 آخرين في ضربات روسية بصواريخ باليستية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا في وقت دوت فيه انفجارات كبيرة بالعاصمة كييف واندلعت حرائق في عدد من أحيائها. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد يتواصل مع جهن وكامل فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة

مشتاقة ليك. ميرسي بوكو على المساجات اللي قاعدين دخلتونا من عندكم على الواتساب على نمبرونا 23513000. أميرة من لوتريش تبعث لنا تصويرتها قالت عنا امطر لهنا نسلموا برشا كيف كيف عليه. شو اسمه ناجح. ناجح يسمع فينا قال في سويسرا توا موان 15 دوغري نسمع. ابعث لنا نسيمة تهفف علينا من غادي ما عندكم موان 15 لهنا مع سخانة اليوم تولي 10-20 باهية مروحة. على كل مرحبا بكم. أحوال طقسنا بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي جو اللمبادة تتصيت على موزيك فم.

0: 27 دقيقة على أوزيكا في محول طقسنا توتسويت.
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة.
3: ميتيو.
0: البارح تم تسجيل اللون البرتقالي حسب خريطة اليقظة ل 12 ولاية. اليوم يظهر لي باش تسخن أكثر وغدو باش يكون البيك. يظهر لي هذا حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. ناخذ أكثر التفاصيل مع صبحي بن أحمد. صباح الخيرات صبحي.
4: صباح الخير أختي جيان. تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بذات مصريك.
0: ربي خليك صبحي. البارح خليديهم 12 ولاية, هل تزيدوا
4: نعم.
0: ولا قعدوا هما نفسهم؟
4: نعم, هو نحكيه على موجة حر تقريبا بداية من يوم الثلاثاء نشرنا نشرة متابعة, وإن شاء الله اليوم باش نقوم بنشر نشرة أخرى. وبطبيعة الحال مادام فما نشرة متابعة اليوم باش تعمل إن شاء الله باش تكون فيها عدة مناطق أخرى في اللون البرتقالي, ولا حتى إذا تطلب الأمر اليوم الجمعة كان فما لون آخر إن شاء الله يمكن نتعداوله.
0: فما إمكانية نتعداوله اللون نعم الأحمر.
4: نعم, في عدة مناطق,
0: في عدة مناطق.
4: إمكانية خاصة المناطق الجنوب الغربي وكذلك الشمال الغربي. نحكيه على موجة حر تقريبا معناتها اليوم وغدوة حتى آخر الأسبوع, معناتها ما زلت مرتفعة درجة الحرارة بالقديه وأكثر معدلات العادية لهذه الفترة بفارق يوصل حتى 11 درجة.
0: أي.
4: اليوم الأمس سجلنا 48.2 تقريبا بجهة نصر الله وكذلك 48 درجة بجهة جهة جندوبة.
0: هل تعتبر أرقام قياسية؟
4: لا, ما زلت ماش أرقام قياسية لكن تعتبر أكثر بكثير, معناتها حتى بفرق حتى 11-12 درجة بعدة جهات. اليوم الطقس باش يكون صافي إلى قليل السحب على أغلب مناطق البلاد.
0: أي.
4: رياح ضعيفة فمعتدلة شرقية, البحر قليل الاضطراب إلى هادئ على معظم السواحل, والحرارة تبقى أقل بقليل معناتها بالمناطق الساحلية الشرقية كما معناتها جهة بنزرت جهة نابل جهة المنستير, لكن بشكون محسوسة زادة هي الحرارة فيها خطر عامل الرطوبة بشكون كبير جدا وبالتالي درجة الحرارة محسوسة بشكون كيف فماش تغيير كبير. مناطق الداخلية خاصة معناتها المناطق الغربية لتونس الكبرى توصل حتى 45 اليوم, تونس توصل 42 فقط بالنسبة لتونس العاصمة.
0: فقط ما نقول الخمسين في المحسوس فقط.
4: لا لا إن شاء الله المحسوس لا, بالعكس رأيك تبدأ في معلومة تبدأ شيلي رأو ما تقلقش برشا شيلي بالدرجات الحرارة المحسوسة هي بيدها اللي مسجلة معناتها وقتاش تبدأ مرتفعة برشا كيف الرطوبة مرتفعة
0: واضح
4: بالكدا. بالنسبة لليوم كما قلنا مع 42 درجة بتونس العاصمة يمكن توصل حتى 48 بجندوبة بجهة معناتها مناطق الأحواز جهة برج العامري جهة توصل حتى 45 درجة. الكيف كيف 45. القيروان اليوم 45 درجة. المنستير اليوم سجلوا 35 مع رطوبة مرتفعة, كذلك سوسة 41 درجة. صفاقس يمكن 38 درجة, حرارة مرتفعة بتوصل 46 درجة. جربة 40. ويوم الغد نحكيه كما قلت الذروة هي الحرارة هي غدوة إن شاء الله يمكن غدوة نسجله 48 درجة بعدة مناطق من بلادنا. غدوة تونس متوقع نسجله فيها 45-46 درجة بطبيعة الحال أحواز تكون أكثر بقليل إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدر.
0: هون السؤال صبحي بربي برشا ربطوها بقبة الحرارية اللي عاشت عديد البلدان الأوروبية الفترة الأخرى وقتها كيف تدخلتكم قلتوا احنا بعاد عليها, لكن اليوم مع موجة الحرارية اللي فاتت المعادات بيسر هل نعم. تتسمى نقولنا الهبة شوية سيب من القبة الحرارية خلطنا توا
4: هو تفسيرها علميا ثم اللي يسميها قبة حرارية علاش على خطر هو مرتفع للضغط الجوي دوم عدد أيام شنو يصير يتحصر الهواء الحار في الطبقات السفلى بطبيعة الحال نجم نحكيه عليها معناتها هذا هو اللي قاعد يصير معناتها
0: احنا نجم نحكيه احنا تحت تأثير قبة حرارية
4: بطبيعة الحال هو نحن تحت تأثير معناتها المرتفع للضغط الجوي قوي وبطبيعة الحال يشكل قبة كي نحكيه على درجة حرارة مثلا يوم الغد في الليل مش توصل حتى 30 درجة بطبيعة الحال هذه هي هذا هو التفسير الحقيقي تاع موجة الحر اللي هي تكون مرتفع ارتفع ليلا ونهارا وحتى في الصباح الباكر هيك علاش نحن باش نسجلوا ارقام كبيره الجمعه والسبت والاحد اللي خطر ما باش تكون محصوره اكثر وتتخزن اكثر الحراره في ظل غياب السحب بطبيعه الحال والتبريد ليلا وتكون معناتها الاوقات اللي فيها الشمس اطول في فصل الصيف نعرفوا النهار طويل بطبيعه الحال باش تحصر اكثر الشمس وهكا علاش هي نحكي يفسروها بالقبه الحراريه بعض العلماء معناتها ان شاء الله فما انفراج ان شاء الله بدايه معناتها النجم نقولوا اليوم الاربعاء القادم معناتها تتحول تتحول للتيارات، وبالتالي ممكن يسر فما انفراج كبير في درجة الحرارة الأسبوع القادم. نذكر بتوخي الحذر والالتزام بالإجراءات الوقاية من المخاطر الصحية، خاصة هذه الأيام معناتها شرب كميات كافية من الماء، تجنب الشمس في أوقات الذروة، البقاء في أماكن مظلة، تجنب المجهود البدني الكبير، والعناية أكثر بكبار السن، تفقد الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدر.
0: شكرا لك صبحي بن أحمد، تحية لك وكيف يعيشك وكيف العاملين.
4: إلى اللقاء.
0: فضلك العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك. امشي العزيزة.
2: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
0: من أحوال الطقس لأخبار الرياضة تتسويت مع اسكندر في دي مينوت كرونو.
3: اليوم مع أورانج خذ لوف جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقلنا بلاش حسابات. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
2: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو.
0: صباح الخير يا اسكندر.
5: صباح الخير.
0: شو حوالك؟ ملا بارتي البارح.
5: قول
0: ملا طرح البارح.
5: والله نسمع فيك وانا قبيله وتحكي على الطرح، والله العظيم تكسر التحليل. معناه شافي وظافي،
0: معناه نتبع المره قلت هكا عند اسبانيا وبعد تقلب بالطرح، قالوا لي راهو في الاخر ميسي ديما كيكا كيما في مصر. في الاخر لازم يعمل التوش نتاعو،
5: عطاهم البونتو الاول وتكمل عطاهم البونتو الثاني.
0: اوكي لونجلتير تي سي ما رفيق قبيه خلي جين مع لونجلتير.
5: ريسك صلح لك انا جي انك تغششت، معناه كي صلح لك رفيق
0: انا تغششت اسكندر.
5: خطر انت فاهم بالقديه اللعبه والتكتيك، خلي من بعد نخليك لك انت المجال باش تحلل فنيا المقابله هذه الفورماسيون والملاعبيه وغيره. لكن خلينا نحكيو توديم على الاخبار الجانبيه. شنو هي
0: ايش نقول لك؟ فما اخبار ولا قريتو محمد هنيدي معناه بعد خسرته مع مصر هبط ستاتيو بعد البارتي، قال له يا ميسي قد ما داينا عليك وقد ما نقينا عليك شيء ما جاك توا في الاخر باش نحبوك باش نكمل نشجعوك للاخر.
5: هكا هكا لقى سبب باش يشجعوا، ولانه ديما الارجنتين شوف فيها في المونديال هذا خاصه دقائق الاخر باش تقلب اللعبه كما تحكي انت، تسمى يقلبوا الطاوله بلوك الكوره هما في تقريبا قديش والدرجين الاخرين كل شيء يتبدل، كانوا خاسرين ولا رابحين. لاسيست الاول نتاع ميسي، لاسيست الثاني نتاع ميسي، زاد فما ميريت للملاعبيه مع فرنانديز وغيره. الحق مع الايكيب تعمل كيف من المدرب للملاعبيه نتاعو. وقتها حكينا قبيله تحكي قلت انت راهو زوز بونتو يجيبهم ميسي دونك كي تجيب بونتو يتسمى اسيست هذاك. دونك اليوم عنده 9 اسيست في تاريخ مشاركته في المونديال، ميسي واللي ثاني يعني موجود تحت بولي. بولي عنده 10 بالتاريخ. هو نحكي على اكثر من لاعب صناعه للاهداف، هو الثاني بك اللي دوز اسيست هذوكم. انا اكثر حاجه شدتني في الـ في الـ في الماتش نحب حاجتين، التصريح نتاع ميسي بعد نقول لك شنو قال، وفهم الفيديو هذا كنت حاب نتفرجوا فيها والناس اللي تتفرج فينا على سبور موزايك وزاد حتى على الباج موزايك فيم الكبيره هذه الاسكالوني اللي المدرب نتاع المنتخب الارجنتيني في البونتو الثاني. فكل القمه نقولوا احنا نتاع الفرحه، الناس كل تجري، الجمهور داخل بعض والناس كل دخلت بعضها حتى يتفرجوا في الديار، هو صفر رياكسيون وجاتك الصدمه. وهنا فما تفسير علمي يقول لك اللقطه هذيك خطر هي بيد عملها اسكالوني في الفينال تاع 2022 وقتها مع فرنسا في اخر بلانتي هزوا بها الكوب دي موند، راهو تاريخيه الكوب دي موند هذيك وتقديمها هي كوب دي موند تاريخيه، ما عمل حتى رياكسيون كيما هكا بالضبط، الناس تجري هو ما عمل حتى رياكسيون. شنو هي بالضبط؟ يقول لك علميا الحكايه تتسمى تاخر استيعاب الادراكي. تاخر استيعاب الادراكي شنو هذا؟
0: ما فهمش الحكايه وقت
5: يقول لك الدماغ نتاع البشر يجي حدث ما يقبلش حتى كيش يعالجه. فصون يقعد مدة كيك مجمد الدماغ متاعه ومخه ورياكسيون متاعه، ومن بعد يرجع ينجم يفرح ويتحرك. دونك كانت كبيرة برشا الفرحة متاع المنتخب الأرجنتيني البارح وبالانتصار ذاك بالسيناريو ذاك، خلى حتى ميسي تصريحه فيه كلام الحق. معناه ساعات رو أربع كلمات يفسروا لكل شيء. شو يقول ميسي بخلاف اللي حكيه تكنيك وحكيه في مواجهات وحكيه على المواجهات والاتهامات على أنه التحكيم يعاون وغيره، قال راني قال ربي كبير، كل مرة قال يزيد ربي يعطيني حاجة من عنده، قال أما الحق اليوم ما عادش عندي من نجم نطلب أكثر من عند ربي أكثر من اللي أعطاني. يعني أما شوف الرجل وين وصل، قالك ربي أعطاني ما عادش نجم نطلب منه إلا في الكورة. بالحق اللي يعمل فيه ميسي توا في العمر هذا 39 سنة تقريبا حاجة من وراء الخيال الحق، معناه اللي هو أسطورة اللي بالحق عنده مدة هو أسطورة ما زاد كل مرة قاعد يأكد. دونك ميسي ما عادش ديما نقعد نفكر المقارنه تاع الارجنتين ميسي مارادونا ميسي مارادونا لك ميسي فرامو عنده اسم كبير
0: وديما نسمعها كيقول لك هل بعدهم شيء يظهروا اسامي كيف
5: والله اعلم
0: والله اعلم
5: والله اعلم كيما الارجنتين ولد هذيك كل مره تجيب لك واحد في لومين اما تجيب لك واحد كيما مارادونا قلنا امبوسيبل صعيب جي ميسي هانا قاعدين نقولوا صعيب بعد الله اعلم
0: وبعد الله اعلم في التصاور فما اكثر تصويره تم تداولها قبل نهائي الارجنتين واسبانيا
5: الارجنتين واسبانيا الماتش نتاع الفينال نهار الاحد دونك لهنا باش نحكيوا على التصاور هذا هاو ديجا كيف كيف اللي تصاور يتفرج معنا واللي قاعد يسمع فينا في الراديو هي تصويره نتاع ميسي وقت اللي قاعد يعمل في بانو ليامال وعمره 5 شهور هذيك يامال
0: هذيك يامال
5: ولا وقت في التصوير هذه ترجع العام 2007 بالتحديد في ديسمبر 2007 دونك هنا نحكيه على ميسي وقت مزيك طلع عمره تقريبا 20 سنة والبيبي هذيك اللي ولد 5 شهور تقريبا هو لامين يامال هو النجم الحالي للمنتخب الاسباني القصه نتاع التصوير هذه شنو هي بالضبط هي برشلونه وقتها من خلال الفونديشن نتاعها عملت كما نقولوا مسابقه بالشراكه مع يونيسيف يونيسيف منظمه الطفوله ووقتها عملوا كل مسابقة خيرية نقول وعملوا فيها شروط واللي اللي عنده العائلة اللي استوفى الشروط هذيك ينجموا يدخلوا في القرعة ويربحوا شنو يربحوا يربحوا سيونس فوتو تصور مع واحد من نجوم برشلونة وقت ما زال كيطالع ميسي 20 سنة عامل عامين يعملوا 66 كيف ولا أكثر دون بالظهر عائلة يامال وقت لا فما يامال يلعب في الكورة ولا يعرفوا اللي بشير يلعب كورة لا غيره شاركوا وقتها في المسابقة هذيك وعملت القرعة ربحوهم التصوير هذيك بين ميسي ويامال شوف ربي سبحانه بعد قديش من عام تقريبا 20 سنة بعد نحكي وتوا يامال وميسي في يلعبوا ضد بعضهم الكوب دي موند النهائي نتاع كأس العالم مش أي مقابلة في كأس العالم دونك التصاور هذوكم اليوم أكثر تصاور يتم تداولهم على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي
0: من نقولوا أنا حبيت نعيش اللحظة بتاع مثلا يامال كي تو ميسي ما يعرفوش بين هو يامال مشى يصور بعاد فل صغير ربحوا في مسابقة وفي لبين باي باي عملوا بانو وروح يامال بعد كبر وقابل ميسي مش يقولوا تتفكرني هنا في التصوير هذه أنا اللي كنت هوني
5: تو هذيك اللحظة ذيك اللي استنوا فيها الناس
0: أصل تو ما صارت
5: هي تو الفينال سورتو ما بينات بعضهم في كوب دي موند وغيره يحبوا مشي كل مقاربة صغيرة هكا كومباريزون بين تصويرة هذه وتصويرة هذه كيف يتقابلوا راهو حتى حد ما شافها التصويرة وقتها 2024 بو يامال هو اللي هبط على انستغرام وقت عمل عنوان قال ولادة زوز أساطير تاريخ ولادة ولا لحظة ولادة زوز أساطير وقت 20 سنة راهو ميسي زاد حتى حد ما يعرف أنه بعد 19 سنة من وقتها مش يعمل الشيء هذا الكل نحكي عليه اليوم يامال امبوسيبل واحد يخمم أصلا أنه نجم يلعب كورة ما يلعبش 5 شهور شكون يعرف شنو التاريخ وشنو كتب له ربي بعد دونك هذاك علاش تصويرك قاعدة تداول ويتم تداولها بصفة كبيرة بالملايين قاعدة تبارتاج على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي في انتظار شوف المقابلة نتاع نهار الأحد
0: نهار الأحد الكوب دي موند غتكون قبل ما نسألك أسعار التذاكر اللي طلعت تصور ضربت في قداش غتكون تقول أنت
5: والله العظيم ما يجيهمش نقول لك طب نجم نقولوا شكون عندنا ساعات تحب هكا تفرشي ماتش كبير وبعد تقول لي يربح خلي يربح ما في الاخر زاد اسبانيا تستحق والارجنتين تستحق بعد نعرفش انا ما عنديش حتى كل الكوتين تاع العاطفه في زوز منتخبات هذوما ما عنديش الحق معنا ما نحب نتفرج فيهم يشيخونا كوره شكون الله اعلم يخي شكون قاتل خير الارجنتين زاد ما كنت لونجلتير قالوا تعبوا بلايمات الاخر وغيره باش تخرج هاي ربحت لونجلتير فرنسا قالوا لي بتشيز كوب دي موند حد ما يلعب تعدت اسبانيا اسبانيا الارجنتين ماتش كبير خلينا نشوف الماتش من بعد اللي يربح مبروك علي
0: اسعار التذاكر دي سيلا
5: والله اسعار التذاكر نتاع الماتش هذين نتاعنا لحد في نيويورك فرصة جيان كان تحب تنزل الولاد وكل شيء وتمشي تتفرج في الماتش أسعار في المتناول
0: اسبقني انت تونا خلط
5: لا في المتناول انا ما مزلت مرجمش في الميكاند نخدم دوك
0: حطينا
5: دوك كيفيش في المتناول اليوم نحكيه على اقل تذكرة قاعدة تتباع في الروفونت بما انه السوق طول المعروض شنو فما هون بلاتفورم تاع اعادة بيع التذاكر تعملها الفيفا انت كي تاخذ تذكرة نتاعك وتبطل ما تمشيش نقولوا للماتش نتاع الفينال شنو كانت الظروف نتاعك ولا حتى تحب تبيع معينك شو تحب تربح فلوس تهبط فك البلاتفورم هذيك وتحط السوم نتاعك وتاخذ عليك الفيفا 15% وقت اللي تبيع دونك اقل وحده تو نقولوا احنا تذكره مخمه اصناف ما اقل صنف التذكرة الوحيدة موجودة ب 4450 أورو يعني تقريبا 15 مليون تونسية أقل تذكرة 15 مليون
0: تونسية في ترتيب في الدنيا في
5: استاق مش تشوف تعقلهم الملعبية شوف
0: لي مصيح تعرفك أو تبركة ولا ما تبركش
5: هاني حاضر معك معهم
0: ميشي وتقرب قديش ينجمون
5: تمشي وتقرب وين فما الفي اي بي وغيره أغلى تذكرة قاعدة تتباع ب 188 ألف أورو يعني نحكي لنا 650 مليون تونسية إذا كانش قلتك في المتناول نجم تمشي جين 850 مليون توينسة تذكرة اللي الأغلى حتى التو، ومازال حتى اللي يقرب الماتش صرت نمو فما أسعار باش تطلع، وفما شكون يقول لك راهو في البلاتفورم هذيك نتاع الفيفا ظهرت تذاكر تباعت، معناها أربعة تذاكر، التذكرة الوحيدة اللي حب يبيعها مش تباعت تعرضت للبيع بزوز مليون أورو، معناها تقريبا ولا دولار بلوتو، يعني نحكي ولا 6 مليار دويت، فما شكون يقول لك راهو هذيا راه مش مؤكدة حتى التذكرة تتباع بزوز ب 6 مليارات توينس. والله يجي نحن نقولها بيه لما في الاخر تتبيع راهو صعب في العالم هذاك ما نفهمهمش كيفاش يتصرفوا.
0: 650 مليون تشي بهم كهرباء ودار ومعاهم تلفزه بيه وتقعد تتفرج فيها.
5: انت هذا اللي شري، هذا اللي شري ب 650 مليون اللي مطروح على البيع، ويقول لك غدو في الايمان تتباع 6 مليار دولار. دايور انفانتينو رئيس الفيفا سالوه على الاسواق هذوما، قالوا احنا قاعدين نتعاملوا مع السوق الامريكي، احنا قاعدين نراعيوا في السوق الامريكي الاستهلاك نتاع الامريكي في الماتشات الكبار نتاع الام بي اي ولا في الـ في الـ في البيسبول ولا في الفوتبول الامريكان، راهم هذوكم هما الاسواق كيك يعيشوا كيك، ما فماش بلافون تاع اسواق، الناس كل تحط واللي حب يحضر يحط، مش بتتري فيس ولا بعضهم ما شنو يعملوا في الاخر توصل قلت لك 2 مليون دولار نجم تتباع تذكرة عادي، اما شي يقول لهم فانتين وقال لهم كان فما واحد خذ تذكرة ب 2 مليون دولار انا راني مستعد نهار الماتش نمشي له ونسر بيه مشروب غازي ومعروف هو وواحدة هوت دوغ من عندي انا، قال لهم انا رئيس الفيفا راه بسر بيه
0: كثير تجي 2 مليارات باش تاخذ كعبة هوت دوغ.
5: وي وي وفي شوف راه مش قد تقلق الحكايه شويه زاد جي هنا رئيس الاتحاد الاسباني كرة قدم يقول لك عيبة كيف ما طبقة متوسطة أقصيناها من الرياضة تعتبر شعبية، راه ما عادش نجم تحضر ماتشات كيما هذيا باهي أوكي، واللي يقول لك راهو بخلاف سوم تساكر راهو سوم الليلة في نيويورك في البريود هذيك أقل معناها ما فما ولا متوسط ما فما 800 دولار يعني 2400 دينار تونسية الليلة. قال قداش يصرف الواحد ينجم يحضر على فينال تاع كوب دي موند نجم يوصل حتى 50 مليون وإحنا نحكيو على العادية 50 مليون.
0: أنت تبحوا لي تو ركز لي نحي الماتش أنت مهمتك تو تلقى لي شكون هذا باش ياخذ بتاع زوز مليار
5: والله الناس كل تستنى فيه هما أربعة سكر واحدة ب 2 مليون معناها
0: أنت ركز لي معاه
5: 6 مليار دويت
0: 6 سامحني 6 مليار دويت أنت ركز لي مع واحد منهم هكا
5: والله إيش خاص
0: هذه مهمة
5: خلي فهم شنو هي ما مخو شنو فيه بالضبط
0: ناخذوا في صباح الناس
5: علاش جديدة علاش كان يسمع فينا يبعث لنا زاد على على الواتساب نتاعنا ويتفضل نقراو المساجات ويعمل سيلفي
0: إيه إدمار اسكندر كيف يجي منك خلاص
2: 10 minutes chrono 10 minutes chrono
3: اليوم مع أورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات ما قل بلاش حسابات مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
2: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من سين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
3: حاب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينك صيفي بتيال بنك. تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وبزيغو بورسون أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجنس بتيال بنك ولا اتصلوا بنا على 70-131-800.
6: يلا جو سيف سنة حافلة في الحمامات
7: وسنة باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم كونوا في الموعد يستنوا فيكم برشا كدوات ومفاجآت على خاطر كل عادة السيف مع أورانج يلا جو
6: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين عندك أورانج
8: تدلل تدلل
9: سيف سنين في جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوام هبال ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية
8: تدلل
10: جيون إيام دللنا
11: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج تسهيلات وتخفيضات على تمويلة السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى باك بلادنا متاع بيهاش بانك
12: للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
13: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أنا مع صفتان ما تخممش. صفتان السوسيتي الفرنكو تونيزيان دينيرجي نوبال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. صفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبري فانت كونفيرمي ومعاهم زيادة دي روميز إكسيبسيونيل. ميلا أطلب الدو فيدباك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. صفتان Le soleil paye votre électricité.
14: جمهور مهرجان دقة الدولي وأحباء الفن التونسي، أنتم على موعد مع الفنان رؤوف ماهر. نهار جمعة 17 جويلية بالمسرح الأثري بدقة، بداية من 10 ليلا. تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان. للحجز زوروا موقع تذكرتي بونتين. الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي برعاية فونداسيون أغريكولتور باي UIB، أوريدو، تأمينات المغربية، راديسون بلو، نيسان، سيفرش، بريتش كانسل، الخطوط التونسية تونيسير، البريد التونسي، غنو وموزايك فام.
2: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
0: صباح الخيرات كل مستمعينا، هذه أحلى صباح وجاي وقيت نربحوا البوندا شاقبته 100 دينار من أهداء موزايك فم.
15: المزرعة تقف معك بالخير، باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
16: صباح تربح،
0: اتصبح تربح معانا ان شاء الله يا ربي تكونوا مربحين. شكرا لكم اللي كلمتونا على 71100 و13000. ديما عمليه القرعه هي اللي تختار، مثالش كان مختاروكش اليوم، ان شاء الله غدوه وان شاء الله يومات جايه تكون رابح معانا من المروج. معانا مدام فاطمه بن عمار. صباح الخيرات.
17: صباح الخير تكازيه، انا فوفو عمري 5 سنين.
0: صباح النور. ما تكلمت ولا انت تكلمت وش تشارك؟
17: ليه انا كلمتك. عسلام مع اختي جيهان، هذه باش نفاجئك بها.
0: مدام فاطمة تو انت الاصل.
17: ايش كل اللي قبل انا هي فاطمة، وباش نفاجئك بحاجة اختي جيجي اللي انا تعديت، اللي انا مغرومة بتقليد الصغار، صوت الصغار. وعملت لك شعر 2017 بالضبط في افريل وقت اللي تم وقت صندوق عجب كيتس، وقتها أنا عمري 50 وعلى أساس عمري 5 سنين، وانتي وقت اللي تعديت السفورت ذي قلت محليها البنوتة، عملت لك شعر على فكرة.
0: محليك يا مدام فاطمة، محليك.
17: وهذا أخرى بتفاجئك بها، طلعت مع نوفل، خويا نوفل في راديو آخر وحكيت له الحكاية الكل.
0: اسمع وما قالها ليش اليوم نخطيه. اليوم ما فهمش فطور سي نوفل. يا لله مرحبا بيك،
17: يعيشك وانا وبنتي من 2006 واحنا في موزايك، من اللي ربحت بنتي في موزايك عمرها 6 ما شاء الله توا عمرها 26
0: ربي
17: واحنا في موزايك الزوج.
0: انتم العمدة متاعنا معناها، انتم الاوفياء الاوفياء لله، ان شاء الله طول العمر ليك
17: يعيشك
0: ومحليك يا مدام فاطمه.
17: انا راني عجبتك.
0: شو عجبتني؟ انا كنت نتخيل معناها صغير هز تليفون وامك معناها لعم تكلمت وصغير هز تليفون باش يجاوبنا.
17: ايوا على فكره قال لي كيفاش عاود لي قلب لي وقلدت له راه خويا نوفل.
0: اسمع مالا باش تزيد تقلد لنا شويه.
17: هي ان شاء الله معناها توا خاطر وقت الناس تستنى كل شيء، ما حبيتش نطول عليك.
0: انا بدي مش نطول عليك، انت مش على الناس اللي تستنى، انت على البون اللي تستنى فيه بتاع 100 دينار واذا بينا نربحوا هكا ولا لا.
17: ان شاء الله.
0: هيا نبداو. السؤال يقول اكيد متبع الوضعيه بتاع الطقس الحمد لله يا ربي، وسمعت من بكري الميتيو البارح في حسب المعهد الوطني للرصد الجوي فما تم اسناد اللون البرتقالي لقداش من ولايه؟
17: 12 ولايه.
0: من بقى خليك نكمل لك. يا لله مبروك عليك.
17: كمين راني من 2006 راني.
0: غلطة سألت السؤال.
17: يعيش.
0: يا لله مبروك عليك. ربي يخليك يفضلك يا مدام فاطمة وياخو بخاطرك، ومبروك عليك البوندا شاقيمته 100 دينار، وإن شاء الله كل مرة هكا نسمع الصوية هذيا المزيان. نهارك زين لله، بوندا شاقيمته 100 دينار من هداء مزيكا فيهم، قديش تعزوا بينا والله ربي يعلم. ربي يفضلكم. نكملوا معنا هذه أحلى صباح.
16: صباح تربح.
15: المزرعة تقف معك بالخير، باش تنوع بمحبة الشهيوي عربي وسوري. المزرعة، المحبة ديما حاضرة.
2: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من سنة الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
0: أحلى صباح معاكم، وما زال الربح تتسويت كل يبشي ربح معنا 200 دينار.
18: يجي وبحضينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مقرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، بخدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور.
0: ألو كوندكتور، صليح، شكون اللي باش يربح معاك اليوم 200 دينار؟ صباح الخيرات.
19: صباح الفل جيان، سلام عليك وعلى كل مستمعينا وين ما كانوا موجودين، ان شاء الله بالصحه والعافيه. اليوم كالعاده 200 دينار الموعد اللي يستناو فيه تونس كيف كل يوم، وكيف كيف اليوم انت والمزهر بدري على الشقاوة اليوم. اما المزهر اليوم هو سي محمد علي، سيسني صباح علي. سي محمد علي صباح الخير.
20: صباح النور وصباح الخير الناس الكل وجيهان والمزيكا.
19: ربي يخليك ونسلموا على المستمعين، خلينا نسلموا زاد على المشاهدين دينا في اليوتيوب، وزاد نسلموا على اللي تابعوا فينا في السيت موزايكا فام بوانيت. اما زوم الكل تو نسلموا عليهم، باش يركزوا معاك راه في صغير بكديس. محمد علي لازمك تربح راه
20: ان شاء الله يا اخوي، ان شاء الله
0: ان شاء الله.
19: سؤال اليوم انا باش ندل عليك، باش نعطيك احتمالات خاطر كاسح شويه وانا عندي ثقه في اختيارات. واضح؟
20: واضح خويا، واضح.
19: سؤالنا بالنسبه لليوم يقول يا مستمعينا بهير ويا محمد علي، قديش عدد السيارات اللي تم بيعها او تسجيلها في تونس هذا عام 2025؟ عدد السيارات اللي تم تسجيلها في تونس او بيعها خلال عام 2025، هل هما 63000 والا 83000 والا 93000؟
20: يا خويا نتصور على الشيء اللي نشوف فيه يظهر لي 93000 حالك يضاك وعلى حالك تظهر الدور 93 نتصور.
19: ومك شغال سي محمد علي، مبروك عليك. مبروك علي بجابة هي 93.95 كرهبة. نحكيو لهنا بالطبيعة هذه بالنسبة لعدد السيارات اللي تم بيعها أو تسجيلها في تونس في عام 2025. إن شاء الله مبروك عليك.
20: بارك فيك، عايشك يا خويا، ميرسي ويرحم وديكم، إن شاء الله من حسن إلى أحسن يا خويا،
19: إن شاء الله ديما رابح.
20: عايش خويا، إن شاء الله أجمعين يا خويا.
19: شكرا لك، هذا رابح بالنسبة اليوم جاي محمد علي يربح معنا 200 دينار من هدية توتال، إن شاء الله مبروكين عليه. غدوة كالعادة شكون باش يكون سعيد الحظ وين باش يلقانا هذا اللي نعرفوه غدوة مع جيان تاع الصباح.
0: ميرسي بوكو صليح، يعطيك ألف ألف صحة، 200 دينار مبروكين عليك. كانت هذه ألو كوندكتور.
18: يجي وبحضينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مقرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، بخدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
21: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجه الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر، باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنه انت والعائله والاصحاب الكلكم على موجه ليميتي مع تيتي.
22: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
23: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش ومازلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين. وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي وبشهادة إمسات معترف بها عالميا من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71-796-679.
24: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. اليوم 16 جويليا اشري فنتيلاتور دو تابل برستيجيا ب 69 دينار و 990 في 119 دينار.
25: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: يلا جو سيف السنة حافلة انترنت
3: السنة في سيف وين انتي وين هي فلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد تكونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس أورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خطر سيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج
4: سيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40% وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في أعز لزاتير من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج تنجم زادة اتكلم مع 71-124-124 المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد
2: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد
0: أي نعم حتى ل 11 وتكثر معنا الحكايات على موزيكا فم
2: حكايات الناس
0: وما خيرش من حكايتكم حكايات الناس كل مرة بش يعرضكم وكل مرة بش يخليكم تتصوروا روحكم في الموقف هذية كيفش تتصرفوا قديش تقولوا شنو اللي تعملوا سلاح مرة أخرى صباح الخير
20: بقى الفول جيه نصبح عليك ونصبح على مستمعينا مرة أخرى ونصبح على الناس اللي قالت برمش دوا في الويكاند شنو بش يعملوا في السنة هذية ما تعرف جيه الأفكار تكثر راهو وهي لا تكثر لا شيء كل ماشي البحر معناتها بروجرام اخر دونك نحكي زيد لهنا على المصروف بالطبيعه فما ناس اللي خارجه كونجيت واللي كان باش نعمل جمعه جمعتين نرتاح فيهم بالطبيعه جمعه جمعتين اللي باش نرتاح فيهم هذيك جيبك مش باش يرتاح والكونت بانكي نتاعك باش يبدا عرقان من غاديك في الروج دونك حبينا نعرفوا احنا لهنا المصروف بالطبيعه قداش نجم نتكلف جمعه كامله باش نبداو بالطبيعه ما
0: جمعه كامله
20: قاعد اي خونا مواطن قاعد تو باش نسالوه هذا تو سالته جيل قال لي راه هو ياخذ جمعتين كونجي تو هذا من المظاهرين انا قلبي وجعني قال لي جمعتين كونجي صح عليك خويا صباح الخير صباح النور صباح النور صباح النور جيل
0: صباح الخيرات
20: صباح النور مسامعين ازاي كيف خويا انت الغالي قلت لي نورمالمون عندك جمعتين كونجي اي جمعتين ان شاء الله في العام هذاكم هما في العام في العام عندك جمعتين جمعتين هذوما في العام تاخذهم في الصيف قداش يتيح لك بيجي مصروف معناها باش تصرف انت معرس انت
5: معرس عندي صغار
20: باهي ممتاز برشا العائله الكريمه خويا كيفاش تعمل هكا جمعتين هذوكم كونجي قداش هكا تصرف فيه
5: والله شنو نقول لك على هذا ما مشيش لوتيل وما مشيش واحد باش تمشي جوز بحر وسهريات وكذا ما فوقكش مليون ونص جمعتين
20: معناها مليون ونص بجمعتين يتصرف
5: يمشي ويمشي على الريح
20: باهي وكي تصرف المليون ونص هذوكم انت تحسهم مشيو في حقهم ولا تحسهم راك اللي تقول يا اخي باش صرفتهم
5: تحسهم ولك باش تفرح دم ولادك ومرتك راهو حكايه فارقه ماش تحسهم بعد
20: هذا هو جايز الزوج المثالي جينا زي
0: نورمالمون
20: نجدوا الناس نجدوا الناس زي تفرحنا به خويا يرحم والديك نمشي بالطبيعه مواطن الثاني اللي محضر روحه باش ياخذ الكونجي نتاعو خويا صباح الخير
5: صباح الخير صباح الخير لجميع المستمعين تاع موزيكا
20: خويا الغالي انت كي تخرج كونجي توا وبالطبيعه قداش بيجي تحط ساعه قداش تاخذ كونجي بس نقولوا نحن ذاك هو نتاع الفريق جمعه جمعتين
5: والله احنا توا بون زميلي انا ريسبونسابل فهمتني الكونجي سيدي اللي في مقسم فهمتني ماكسيموم ماكسيموم 10 ايام
20: باهي 10 ايام هذوما الماكسيموم نتاعك
5: ماكسيموم هذاك 10
20: 10 ايام هذوكم قداش تحط فيهم فلوس باش تتفرج قداش البيدجي اللي حاطه في مخك ولا قداش تصرف في 10 ايام
5: هو ذا البرنامج نتاعنا احنا في المؤسسه فهمتني عندنا امريكا لدينا ودوديه ديما كل واحد يبرمج دبي دو بالصيف فمثلا جمعة ديما جمعة عندنا برشا بقايا في تونس تاع سياحة وبحر وكل شيء
0: قداش تتكلف قداش
5: جمعة هذيك كري كونسيكونس 700 دينار وبتبيع كيفاش الزمرة والصغار واحد معك
20: وانا جملة بكلها بكلها مع بعضها قداش تتكلف
5: انت صار 3 ملايين هكاك بتجيب 3 ملايين
20: 3 ملايين جمعة
5: يس كي
20: ما غير وتيلة
5: ما غير وتيلة دار مؤسسة وكل شيء فهمتني ما يومين رات مش تصرف يومين على الأقل 100-150 كي تحسب 8
0: هذاك هو الحسبة قد
20: بالضبط بالضبط بالضبط كي تصرف بالطريقة هذيك تلقى روحك تصرف في برشا فلوس بين مليون نص بين 3 ملايين هاك سمعت لسبب جيان ما نعرفش مستمعين ان شاء الله يبعثوا لك على الواتساب 23-513-1000 يزيدوا يقولوا لك قداش تنجم تتكلف جمعه في تونس بالطبيعه ولا الخليعه جمعه الكونجي جمعه اللي يرتاحوا فيها الناس
0: يعطيك الف صحه صليح. ميرسي بوكو انت وحكايتك اللي ما توفيش. ميرسي صليح ليكم زاد مستمعينا. شكر كبير.
2: حكايه الناس احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعه من 6 ل 11 جيان ميلاد.
0: استنوا معنا بعد شوية لبوان إدارة مراد جويني بوان غوت باش تلقاو اسكندر في سبور إكسبريس غفران في الأخبار وراجعين كانوا بعضنا ساعتنا الثالثة من أحلى صباح.
2: ابدأ صباحك بأحلى صباح أحلى صباح.
6: مازلت حاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سونتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس او ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فوندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
7: جو الصيف في مونوبري نفرشك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. بروموتنا توصل حتى لشطر السوم اللي تستحقوه للمه والشيخات من جوا دو بلاج والعوامه للصغيرات الكلاسيير الكليماتيزور وحتى الكلاس بستحلى التبحيره مع الشله والعائله. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
8: مونوبري ديما معك.
9: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين: جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين. فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
10: كي تضربها في القويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
25: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
26: يلا جو سيف سني حافلة في الحمامات
27: وسني باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات. وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم. كونوا في الموعد يستنوا فيكم برشا كدوات ومفاجآت على خاطر كل عادة السيف مع أورانج. يلا جو
28: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين.
29: عندك أورانج بعد أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التعليم العالي وبعد ما نو ديبلومي ولي وين فيختي في العالم الكل. جامعة محمود الماتري تحط على ذمة لي باشولييه اختصاصات جديدة في الدروا جيستيون و سيونس بوليتيك باش نحلو أفاق الشغل في تونس وفي الخارج. بور بلوس دانفورماسيون umm-tunisie.com Université محمود الماتري هاشتاغ UMM.
2: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
30: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة يؤكد أن الانقطاعات المسجلة في التيار الكهربائي خلال الفترة الأخيرة تعود أساسا إلى الارتفاع الكبير في الاستهلاك نتيجة الاستعمال المكثف لمكيفات الهواء. والمتحدث ذاته يبين أن الاستهلاك خلال فترة الذروة بلغ نحو 5000 ميجاوات يوميا بزيادة تقدر ب 30% مقارنة بالمعدل العادي، مشيرا إلى أن الشركة تلجأ عند الضرورة إلى التخفيض المبرمج في الأحمال لحماية الشبكة الوطنية وتفادي انقطاع شامل للتيار الكهربائي على كامل البلاد. كميات الحبوب المجمعة على المستوى الوطني تبلغ أكثر من 10 ملايين قنطار، منها نحو 9.5 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك بما يمثل 94% من إجمالي الكميات، إلى جانب 588 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام. وديوان الحبوب يؤكد أن عمليات الحصاد بلغت نسبة 86% إلى غاية 13 من جويليا الجاري مع تواصل عمليات التجميع بمختلف مناطق الإنتاج. المكلف ببرنامج أدابت بالوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي محمد عبد الرحمن يؤكد في تصريح لزميلتنا هناء السلطاني أنه تم رصد تمويل إجمالي بقيمة 70 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لهذا البرنامج بهدف دعم الاستثمار الفلاحي وتحسين أنظمة الإنتاج المستدامة في مختلف ولايات الجمهورية. والمتحدث ذاته يضيف أن برنامج أدابت خصص صندوق دعم بقيمة 25 مليون يورو في شكل هبات لمساعدة أصحاب المشاريع على توفير التمويل الذاتي المطلوب للحصول على القروض البنكية، مشيرا إلى أنه تم إلى حد الآن قبول أكثر من 250 ملفا يستجيب لشروط الاستدامة والمشاريع الصديقة للبيئة، ويعلن إطلاق مرحلة ثالثة لمنتفعين جدد مع الترفيع في قيمة الهبة من 14% إلى 20%.
11: سوف طلب بسيط تزيع الشباب اللي هو عمارة مثل 40 سنة والمرأة في الاستثمارات حتى في القطاع الفلاحي، المنحة توصل حتى 20% من قيمة القرض، وبالإضافة زادة المنظمات المهنية في السلاح البحري على غيرها الشركات التعاونية المجامع المهنية زوما ياخذوا نسبة 20% اللي ينشطوا في الصيد البحري وتربية الأحياء المائية حتى مزدي الخدمات اللي يقوموا بالتحويل، هذوما كل اللي يدخلوا في سلسلة القيمة كلهم ينزلوا يكونوا مستفيدين من منحة أدابت. لكن هم شروط معينة، المشروع لازم يكون مستدام، يعني متلزمش تعمل المشروع اللي هو يستهلك برشا ماء، يستهلك برشا طاقة، يعمل إيميسيون تاع ثاني أكسيد الكربون، يكون يعني يحرق مواطن شغل، ظروف شغل بدها تكون لائقة، يكون عنده قيمة مضافة، لازم يتحصل 9 نقاط على 15 في كل كريتير اللي هو نقولوا نحن اقتصادي ولا اجتماعي ولا بيئي. نحن عندنا لقاءات مباشرة يوم 23 جويلية في تونس، بعد أسبوع تقريبا باش نتجهوا نتنقلوا البنزرت نابل لهوان السفير نسمع هدية نمشيوا حتى للجنوب تطاوين مدين قبلي الجعسرين نفسه.
30: عالميا، جنوب لبنان يشهد تطورات ميدانية متزامنة مع اختتام جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، إذ أعلن الجيش اللبناني تنفيذ دوريات وإقامة حواجز في عدد من البلدات الجنوبية، وذلك تزامنا مع إعلان السفارة الأمريكية في بيروت التوصل لاتفاق خلال المحادثات بشأن المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان. وتأتي هذه التطورات في ظل ترتيبات ترعاها الولايات المتحدة لتنفيذ اتفاق إطاري ينص على انسحاب تدريجي للاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة يبدأ بمنطقتين تجريبيتين في الجنوب. الحرس الثوري الإيراني يقول إن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بوقف الاعتداءات الأمريكية في المنطقة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبور إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
12: موزايك إف إم، الأولى في تونس.
13: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
14: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
12: اريدو، طور عالمك. سبور
15: اكسبريس، صباح النور، مرحبا بكم. نبدأ نحكي على أخبار الميركاتو في تونس، بعد نحكي وزاد على الفينال اللي تنتظر فينا نهار الأحد، نحكي على نهائي كأس العالم إن شاء الله. في الترجي الرياضي التونسي نبدأ بالشأن المحلي، يوسف البليلي يبدأ اليوم الصباح التمارين مع المجموعة في انتظار إمضاء العقد متاعه الجديد مع الفريق. تطورات سريعة في ملف البليلي والترجي بعد اجتماع نهار ثلاثة اللي رفض فيه وقت البليلي الإمضاء في انتظار البت في قضيته في التاس. البارح اجتماع ثاني بين يوسف البليلي وشكر الواعر، وفيه اتفاق لجاء يقضي بعودة اللاعب إلى التمارين اليوم الصباح، دونك يكون موجود اليوم يوسف البليلي في التمارين الصباحية للترجي الرياضي التونسي واصل التمارين أول الأسبوع القادم باش يتم إمضاء العقود. صحح البليلي عقده الجديد مع الترجي حتى جوان 2028 بعض التفاصيل اللي نقولوا احنا مالية في انتظار لأنه يتم تمامها، ونهار الاثنين نهار ثلاثة ماكسيموم يتم إمضاء العقود وعقد جديد كما قلنا منتظر ليوسف البليلي. واصل المغامرة مع الترجي الرياضي التونسي لمدة 2 مواسم إضافية حتى لجوان 2028. من جهة أخرى الترجي توصل لاتفاق مبدئي مع المهاجم التونسي عادل بالطيب 29 عام يلعب في رومانيا. الملاعب هذا يوصل نهار السبت من أجل إتمام الاتفاق هذا والإمضاء مع الترجي التونسي إذا كان كل شيء مشي كما يلزم. الاتفاق زاد مع مدافع سنغالي يلعب عمناون مع مستقبل سليمان اسمه بابكار ديارا عمره 19 عام دونك يكون انتداب أوركوتا. بالنسبة للترجي أقل من 21 عام كما بيشا وكما فرنانديز والهنا اللاعب موجود في بلاده في انتظار انه يجي لتونس كيف كيف لإتمام الاتفاق والإمضاء مع الترجي الرياضي التونسي. الترجي زاد إذا كان نحكيه على الميركاتو الصيفي مازال مواصل في مفاوضاته مع سامي في يعني مراكز مختلفة. نحكي على مفاوضات متواصلة مع مهاجم تونسي آخر بخلاف عند البطيب والهنا نحكيه على حازم المستوري. مازال متواصل المفاوضات مع فريقه الروسي اللاعب هو أعطى الموافقة متاعه باش يكون موجود في الترجي لكن الاتفاق مع اللاعب مازال فما اتفاق منتظر يعني ماشي فيه الترجي

0: فما زاد مفاوضات متقدمه مع بيفو متوسط ميدان دفاعي افريقي ناشط في البطولات الاوروبيه، هو لاعب دولي، ومع مدافع ايسر زاد في انتظار اتمام المفاوضات والصفقات واغلاق الميركاتو الصيفي بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، سواء في التربص الاول ولا قبل التربص الثاني اللي باش يتم برمجته. في النادي الافريقي فما امكانيه اليوم باش يرجع وسام السيري للامضاء مع النادي الافريقي، خاصه انه فما بعض الاخبار تقول انه يمكن برشا صفقه انتقاله للخالديه البحريني تطيح في الماري اسباب مختلفه، وحتى اليوم فما حتى شيء رسمي، لكن فما عوده منتظره ممكن نقولوا مطروحه، عوده اسامه السيري للنادي الافريقي. بالنسبة لنادي البنزرتي نعطيكم التركيبة متاع الإطار الفني للفريق اللي رجع البارح للتحذيرات الموسم الجديد، محمد عزيز مدرب، فما مساعدين سفيان غانم وهيثم المزي، محمد علي الجزيري مدرب الحراس، وإلى زوادي معد بدني، رامي الحداد مساعد مدرب مكلف بالمتابعة والتقييم والإحصاء، في انتظار زادة أن يتم إعلان التربص وموعد التربص القادم للنادي البنزرتي، تربص مغلق في انتظار كافة الملاعبين يرجعوا زادة ويكون الإفكتيف وكومبلي قدام المدرب محمد عزيز والإطار الفني امتاعه. نقعد مع المدربين نحكي على نجم المتلاوي وأمين جارة المدرب، يعني مش المنشط اللي كان موجود عامله مع مستقبل سليمان في آخر الموسم، أمين جارة هو الأقرب لتدريب النجم المتلاوي في الموسم الجديد. في المونديال كما قلنا 2-1 البارح للمنتخب الأرجنتيني قدام المنتخب الإنجليزي، منتخب إنجلترا خذ الأسبقية بالتفوق في المقابل، لكن اللحظات الأخيرة هي اللي كانت الحاسمة. الأرجنتين كما ماتشوات مش بعيدة في الوقت آخرها ماتش مصر يرجع في آخر اللحظات يقلب الطاولة، زوز مركي زوز بونت وراهم ميسي زوز بونت وذيما لطارو في رونديز هم اللي كانوا موجودين وسجلوا الأهداف وكملوا زادة أمضاوا على التأهل في 90 دقيقة زاد 9 تقريبا زاد 9 دقائق وقت ضايع على الحكم، ما مشيناش الحصص الإضافية مرة أخرى، الأرجنتين تحسمها قبل الحصص الإضافية وتتأهل للدور النهائي، باش تلعب نهائي ثاني على التوالي، باش تواصل رحلة الدفاع على اللقب نتاعها، باش تلعب ضد منتخب إسبانيا في النهائي نهار أحد، منتخب إسبانيا يسعى إلى التريبلي بما أنه كوب دوروب زاد كيف كان موجود في الأولمبياد، وهز زاد نحكيو على أنه يلعب على الكاس الثالثة والتيتر الثالث مع المدرب نتاعو، نحكيو على مقابلة كبيرة برشا، نهائي كبير برشا نهار لحد إن شاء الله في نيويورك، نهائي الكأس للعالم بين زوز منتخبات هذوما إسبانيا والأرجنتين، قبلها بنهار نهار السبت مقابلة فرنسا إنجلترا مقابلة من أجل المركز الثالث. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net مزيكافام.net، أرجع لكم توت سويت جيهان وبقيت لكيب في أحلى صباحة.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من سين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: معاكم على مزيكا فام من 10 و13 دقيقة.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع

0: أريد تمتع بالمكالمات أون إيليميتي وبفورفي إنترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: أريد طور عالمك. موبايل
2: نيوز. يولي رفيقنا في الصيف يكون انفيزيبل والا تنطي ومعها سخانه الكل نجري وباش نشي وليكرون سولير واقي شمس. لكن خلنا نرجع بكم شويه للتاريخ ونقول لكم كيفاش ظهر اول اكران سولير. الحكايه بدات في الاربعينيات في القرن الماضي. وقتها كان فما صيدلي امريكي اسمه بنجامين جرين لاحظ انه الجنود والبحاره اللي قاعدين يتعرضوا لحروق شمس قويه خلال مشاركتهم في الحرب العالميه الثانيه، ومنها جات فكرة أنه يصنع مادة سميكة خشينة لونها أحمر وقتها، وكانت أول إكران سولير. وبالسنوات اتطورت التركيبة متاحها ولات أخف والتكستور أحسن وأكيد أكثر فعالية، وبدأت من وقتها الشركات تخدم عليها وتخليها تحمي البشرة من أشعة الفوق البنفسجية لغيون UVB و UVA، ومن هون يظهر الانديس SPF اللي يظهر مستوى الحماية من الشمس.
1: موبايل نيوز. تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
0: سيف سلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو طور عالمك.
3: ابدا سباحك.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الافتتاح الفنان التونسي أمير الغناء العربي صابر الرباعي في أحدث إنتاجاته عرض

0: عرض يجمع بين التجديد البصري والهوية التونسية. الخميس 16 جويلية 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي، أريد دليس.
1: وموزيكا فام.
2: وقتاش بالحق يبدأ سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدأ مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدأ نسلم على أهلي وناسي. وقت اللي يبدأ برنامجي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدأ نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري آب في الغبريك مونباس. مع التجاري بنك، سيفي في بلادي أسهل.
3: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل. عليك بوتيل نهرواس ريزورت انتلس وحمامات، ان اوتيل رينوفي خطوة على البحر، فيه تعيش الجو اللي وتيك فاميليال وتلقى فيه الراحة والدلال. من البيفي للاكتيفيتي تعيش الكيف دليتي. فيش تستنى؟ امشي لأقرب اجانس ترافل تو دو، كلمنا على 70-103-103 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
4: يلا جو سيف السنة حافلة انترنت.
5: السنة في السيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس أورانج، تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة، ما تنساش بلاي بوكس أورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
4: فاش تستنى؟ خطر سيف السنة حافلة انترنت. ملا يلا جو
6: عندك أورانج.
7: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. اليوم 16 جويلية اشري فنتيلاتور دو تابل برستيجيا ب 69 دينار و 990 في 119 دينار.
8: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
9: ابدأ سباحك.

صيف السنة مع تيتي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تيتي. تابع تيك نيوز باي تيتي وعرف أخبار تكنولوجيا ولينوفوتي. شنيا أكثر ديسك جو فيديو فيه لي سوفينير دانفونس نتاعك؟ جي تي ا، توم برايدر، اساسنس كريد، وتخاف نهار تلقى روحك ما عادش نجم تلعبهم بنفس الطريقة. حسب آخر الأخبار، سوني باش توقف إنتاج الفيزيكال ديسك متاع ألعاب بلاي ستيشن ابتداء من جانفي 2028، وهذا بالنسبة للجيمرز. الموضوع مش كان طريقة شراء لعبة، الديسك كان يعني أونرشيب، تبدله مع صاحبك، تخليه في الكوليكسيون نتاعك، ترجع تلعبه بعد سنين، وتستفيد من الباكورد كومباتيبيليتي باش تخدم جيمز قديمة على دي كونسول جدد. سوني تبرر القرار هذا بتغيير عادات الجيمرز، وين اليوم حوالي 85% من مبيعات الألعاب ولا ديجيتال، والفيزيكال ديسك ما عادش يمثل كان نسبة صغيرة 15% من المبيعات. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز صيف السنة مع فيبر تي تي، كلنا على فرد موجة. موجة التبحيرة والضحكة مع الأصحاب، الموزيكا والفرجة في الدار، وموجة كل لحظة تتعاش وتتبرتاجة في وقتها. وباش تبقى الفرجة واللمة على فرد موجة في الدار، اتصالات تونس تهديلك مع كل ابونمون 50 ميجا ريبيتور بلاش، ومع كل ابونمون 100 ميجا ويفي ماشي بلاش. مع فيبر تي تي صيف السنة كلنا على فرد موجة. تيك نيوز باي تي تي صيف السنة مع تي تي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تي تي. ابدأ سباحك.

0: احلى سباح احلى سباح كل يوم من الاثنين للجمعه من 6 ل 11 جيان ميلاد
1: حتى ال11 فيكتيف مو كل يوم معاكم و8 و25 دقيقه من بالفقرات اللي تبداو وتستنوا فيها وتعرفوا تكون معنا في احلى سباح. سي مراد الجويني يحكي لنا على احوال الكيسات.
2: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم
1: واغوت. شنو احوال كيساتنا وليبوشون والسيركولاسيون؟ سي مراد الجويني صباح الخيرات.
3: نهارك مبروك جيهان توت ليكيب وكل اللي يسمع في احلى سباح على احلى موزايكا فام. جيهان حركيه طول لحظوها فيها كثافه خصوصا على مستوى شارع مصطمح على مستوى برج الوزير واللي تربط مع الطريق الوطنيه رقم 8 وصولا الى المنطقه الصناعيه شرقيه 1 وكذلك شرقيه 2 نلقاو حركيه فيها كثافه كبيره. نفس الشيء على مستوى زاد كذلك مدخل اريانا على مستوى التيرمينوس نتاع المترو وين القصاص نتاع السكه الحديديه كيف زاد اللحظه فيها حركيه فيها كثافه مروريه. طبعا على مستوى وسط اريانا زاد كذلك على مستوى اريانا المدينه اللحظه حركيه فيها بداية كثافة في الجولان. نفس الكثافة نلقاها كيف على مستوى الصيدلية المركزية وقبل على مستوى نهج جعفر البرمكي ثم نتواصلوا إلى حدود ساحة باستور ومنها عبر شارع الحرية وين نلقاها الحركة عادية سينو على مستوى شارع محمد الخامس بشقاوة شوية سيكولاسيون خصوصا على مستوى شارع الويبراي شارع خالد بن باشا ثم نلقاها الانفراج على مستوى شارع المملكة العربية السعودية واحنا داخلين إلى ساحة 14 جانفي منها عبر نهج تركيا وصولا إلى ساحة الزلاج عبر شارع المصبي وين كذلك نلقاو الحركية فيها الكثافة المرورية شارع الإطراد كذلك على مستوى مونفلوريا شارع محمد مناطو كيف زاد اللحظة حركية فيها كثافة مرورية. نفس الشيء بالنسبة لوحنا ماشيين إلى ساحة 13 أوت الوردية على مستوى باب سيدي قاسم نلقاو الحركية فيها كثافة في الجوادين الشيء هذايا اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه. طبعا ما ننساوش الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى عديد المحاور خصوصا على مستوى شارع فرنسا وين نلقاو الحركة فيها كثافة مرورية. نمشي إلى حي التضامن كذلك على مستوى المنيهلة سورتو على مستوى قصر سعيد بنقاو الحركة فيها كثافة مرورية وإحنا داخلين إلى ساحة باردو وقبلها هي على مستوى الدندان وكذلك خزندار وين نلاحظوا على مستوى المحول الدوراني اللي باش وصلنا إلى ساحة باردو وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. المدخل الغربي للعاصمة على مستوى حي هلال كذلك على مستوى حي الزهور وين نلقاو زاد كيف كثافة فيها الجولان. بطبيعة الحال دعوة نوجهوها جهانا إلى مستعملي الطريق خصوصا مع الارتفاع معناها المرتقب بدرجات الحرارة ماذا بينا السياقة متاعنا تكون معتدلة ماذا بينا السيارة ذا كذلك نتفقدوها الماء متاع الرادياتور نتفقدوا الزيت متاع المحرك نتفقدوا ذا كذلك الضغط متاع العجلات. احنا ذا كسواق اللي باش نستعملوا الفضاء المروري بطبيعة الحال يلزم ذا سياقتنا تكون معتدلة ردوا بالنا سورتو فكر الأوقات معناها الذروة متاع الارتفاع متاع درجات الحرارة اللي ما نجموش بتتر وقت نجمو نسوقوا سورتو نحكي لهنا على الكبار في السن. طبعا في وقت الذروة هذيك بطبيعة الحال يمكن في بعض الطرق زاد جهان نلقاو معناها الطرقات فارغة على مستوى خصوصا الطرقات السيارة وبعض الطرقات الوطنية نخفض من السرعة قدر الإمكان حتى نكون متمكنين من سياقة آمنة. بطبيعة الحال زاد يمكن نتبعوا النشرات نتاع المعهد الوطني للرصد الجوي خصوصا في بعض المدن اللي هي فيها ارتفاع نتاع درجات الحرارة واللي بطبيعة الحال ما نجموش نستعملوا فيه السيارة حتى نكونوا في مأمن من الوقوع في الحوادث. هذا ما نجمو نعطيو جهان إلى السواق اللي قاعدين يسمعوا فينا توا اللي يسمع فيا توا نقول له نحي البورتابل من يدك حط سنتيو سيكوريتي وان شاء الله سياقه امنه للجميع ان شاء الله.
1: شكرا لك سي مراد الجويني يعطيك الف صحه. بوان روت على موزايك اف ام. بوان روت.
2: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: هكا صبحيتنا تكون معاكم 28 دقيقة. لو بوان دو جور بعد شوية موضوع مهم مهم ومهم بعد شوية مع هيدا عرب.
4: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
5: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
4: النقاش به في حصة إذاعية
5: مشكور تبع فينا على اليوتيوب
6: يقول لك اعطيني وي
4: أكثر أخبار
5: مصادر مطلعة لمزيكة
4: أكثر تحاليل.
6: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا أسعار
7: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة
4: أكثر حكايات
8: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال
4: ذكر السيناي ضر تعب أكثر منها
8: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
4: استهتار بالنظافة فوق الخيال
9: سيناي جد حال مسؤولة سيريو كما هي جد.
4: ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
9: تدلل تدلل
10: زيت سنافي جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال ملا زورونا في أقرب إيتر مارشي جيون لكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
9: تدلل
11: جيون إيام دللنا.
12: مازلت حاير في لورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك 6 ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلانس و دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
13: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الاربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
14: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات جلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
15: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
16: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسموا ذكريات جميلة ونعيشوا لحظات ما يتنسيوش. نهار الأحد 19 جويلية الموعد بش يكون مع عرض لباس الفنان سليم بن صفية مع الفنانة التشكيلية نادية الكعبي لينكو بش يعيشونا تجربة مش كما العادة في عالم الكوريغرافي. لباس كلمة نقولها كل يوم، أما في العرض هذا تولي سؤال أكثر من جواب. هل بالحق كل شيء لباس من خلال الدانس كونتمبورين الموسيقى الحية والفن البصري؟ عرض لباس باش يخلينا نخمو في رواحنا ضعفنا وفي القوة اللي تخلينا نكملو رغم الصعوبات. نهار الأحد 19 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم تجربة فنية مختلفة كلها تفكير وإحساس في عرض لباس. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيورانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام.
0: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.
1: مرحبا بكم مستمعينا. احنا مساء متاع الصباح وخلطنا توا باش نحكيو في موضوع كيما قلت لكم ياسر مهم يهم العائله التونسيه الكل. الحق تاع ربي عايد عرب في لو بوين.
0: لو بوين مع عايد عرب
1: باش نحكي. وصباح الخيرات.
17: صباح الخيرات.
1: شحوالك لاباس؟
17: والله الحمد لله. صباح الخيرات ليك للحاضرين معنا نصوره رفيق ولكل مستمعات والمستمعين.
1: هو السؤال اللي جي في بينك باش نحكي على هالسموم هذية اللي قاعدة تدخل بلادنا المخدرات إن شاء الله ربي يحمي الصغار والكبار. اليوم ما عادش نحكيه على تونس بلد عبور اللي كانت فترة ما جوست يتعدي عليه. اليوم نحكيه على كمية كبيرة وحتى بالأرقام في عديد من مرات يتدخلوا معنا يقولوا مالوغزمون اليوم 90% من اللي نشدوه راهو كان ماشي للاستهلاك المحلي. دونك ولاية تونس بلد مستهلك لها المخدرات. والسؤال اللي هوني ديما نقولوا معناها هل اليوم الحرب على المخدرات هي تقتصر على الجانب الأمني فقط ولا العائلة عندها دورها؟ المجتمع المدني عنده دور والإعلام بيدو عنده دور.
17: مقاربة شاملة. مقاربة شاملة في نهاية الأمر يلزمها تكون لأنه هي زادة آفة شاملة وعالمية. لبروف اللي في آخر السوميم تاع الجيسات قادة الدول الحاضرين كانت مكافحة الحرب على المخدرات ومكافحة الشبكات اللي ولات منظمة لوجستيا بصفة غريبة ياسر، كانت في أولوياتهم وفي قلب أولوياتهم الأمنية. وبيان سور احنا جزء من العالم، دونك مستنا ظاهرة هذه بصفة كبيرة. وانت تحكي جهان قلت معناها اللي ما عادش احنا بلد عبور بلد استهلاك. بيان سور هنا هي سوق بين ظفرين، هي سوق مخدرات، وقد ما يبدأ فما طلب قد ما العرض يكبر. أي سوق فيها عرض وطلب، وهنا ولت الطلب كبير ياسر في كامل دول العالم، والعرض كبر برشا، والشبكات هذية اتطورت ياسر من النواحي الكل. هذاك علاش نحكيه على مقاربة شاملة. وكم تونس
1: وهوني برايبش نذكر رقم أنا وقتك ذكر كي تدخل معايا نطق باسم الديوانة التونسية نحييه، في الستة أشهر اللي خرجونا الأرقام من المحجوز الكبير من المخدرات، نتذكر قاعد للتوى في مخي من الكوكايين، مادة الكوكايين في ستة أشهر اللي تم حجزهم في 2026 تعادل الكمية كاملة اللي تم حجزها في 2025،
17: واللي هي مادة الكوكايين خلينا نذكر اللي هي يعني كانت غالية برشا، كانت غالية توا أسوامها ولات في المتناول، وكانت متاع كبارات معناها كانت ما ياخذوها. كان علاش هي الـ الأرقام اللي تحكي عليها تضاعفت؟ لأنه قبل ما كانتش معناها على بورتي دو تول موند، وكانت معناها ما ياخذوها وما يقتنيوها كان فريمون الغنيين اللي عنده برشا فلوس. اليوم معناها بحكم الطلب الكبير والعرض ولا رخص في الأسوام، وهذاك علاش تضاعفت الكميات في تونس. ومش هي بركة ضعفت، تنشوفوا اللي الأرقام كلها مذهلة، لأنه تونس بنفسها في السنوات الأخيرة هي بيدا عرفت تحولات جذرية في سوق المخدرات اللي تبدلت من مرحلة الاستهلاك المحدود إلى مرحلة معقدة فيها التدخل بين شبكات الجريمة المنظمة والترويج والتوزيع داخل البلاد، وبين أيضا التهريب العابر للحدود. والتحول هذا رفع من التهديدات الأمنية والصحية والاجتماعية خاصة بالنسبة للشباب التونسي، وهذا لدرام جهان اللي شبابنا هو الفئة الأكثر اللي يتمسك أكثر من الظاهرة هذية ولا الآفة هذية. التحولات هذه حسب الخبراء الأمنيين ما هيش معزولة على التحولات اللي يشهدها العالم من اتساع نفوذ شبكات الجريمة العابرة للقارات اللي عندها إمكانيات كبيرة باش تنفذ نشر أنواع مختلفة من المخدرات على نطاق واسع بهدف تحقيق الربح بتبيعة. وحدة مكافحة المخدرات بالحرس الوطني أكدت في جلسة استماع لجنة التشريع العام لممثلي وزارة الداخلية حول مقترح القانون عدد 52 لسنة 2092 المتعلق بمكافحة المخدرات في آخر شهر جوان اللي فات 2026، إنه عدد قضايا المخدرات ارتفع بصفة كبيرة، وبلغ سنة 2025 15,253 قضية تم خلالها الاحتفاظ ب 27,338 ذي شبهة، بيناتهم 10,592 مورطين في قضايا ترويج. وهذا يعكس توجه الوزارة لوزارة الداخلية نتحدثوا لاستهداف المروجين، وهذا اللي يلزم يصير دايور، لأنه المروج هما الروس اللي تروج هي اللي يلزمها تتوقف ويتم محاسبتها حتى لا تصل البضائع إلى المستهلكين. قضايا الترويج تجاوزت في العشرية الأخيرة نسبة 20% من مجمل قضايا المخدرات، وفئة الشباب بين 19 و40 سنة اللي روجوا بلغت أكثر من 89% من مجمل المروجين. يعني الشباب متاعنا مستهدف في الترويج، يستعملوهم في استقطابهم للترويج، ومستهدف أيضا في الاستهلاك. والارتفاع الملفت للنظر في الترويج أدى إلى ارتفاع في نسب الإدمان اللي حسب المكلف بالإدمان في وزارة الصحة مس 25% من التوانسة أغلبيتهم شباب. والأخطر من هذا أنه استهلاك المخدرات بين التلاميذ من 15 إلى 17 سنة تضاعف من 2021. مثلا ارتفع استهلاك القنب الهندي من 1.5 إلى 8%، وتضاعف استهلاك الإكستازي 7 مرات. وكنت حكيت أنت على تضاعف جهان متاع استهلاك الكوكايين. والإدمان حسب الأخصائيين تظهر أعراضه من الاستهلاكات الأولى عبر تغير السلوك، العزلة، تراجع الأداء الدراسي. والأرقام تشير زادة أنه بين 40 إلى 50% من المدمنين يعانيوا من أمراض نفسية. وتضاعف الإدمان هذا أدى إلى أنه وزارة الصحة تحدث اختصاص في طب الإدمان يخدم فيه 350 طبيب مختص، وتوفر 5 عيادات لعلاج الإدمان في تونس. وفما خطط لفتح مراكز جديدة في المستير وقفصة والكيف وتوسيع عيادات صفاقس وجبل الوسط اللي يستقبل سنويا اليوم 370 مريض. مدة علاج الإدمان توصل للعشرة سنوات وديما فما احتمال الانتكاسة كالعودة ذاك. والآفة هذه انتشارها وتصاعدها مرتبط بظواهر اجتماعية تستحق المعالجة هي زادة كما الانقطاع المبكر عن الدراسة لحوالي 100,000 تلميذ سنويا في تونس، وإلا زادة ارتفاع نسب البطالة اللي بلغ حسب المعهد الوطني الإحصاء نسبة 15% تقريبا 647,000 عاتا على العمل من إجمالي السكان الناشطين. مكافحة المخدرات وليت الشغل الشاغل للسلطات المعنية ومن أهم الملفات اللي يخدموا عليها، وحسب نفس السلطات في العشرية الأخيرة تم حجز أكثر من دي ما نسمع كان سباح جيين تاخذ من وزارة الداخلية ويحكيوا على الحجوزات براتيك ما وليت معنات نوت بان كوتيديان، معناها مرة في الجمعة مرتين في الجمعة حجوزات معناها
18: فما وقفة كبيرة،
17: وفما وقفة كبيرة وحملات أمنية كبيرة على المسألة هذية في العشري
18: وقاعدين يطيحوا في شبكات معناها ترويج عالمية
17: وهذا اللي يلزم يصير، هذا اللي يلزم يصير، وهذاك علاش معناها مهم جدا اللي قاعدة تخدم فيها السلطات الأمنية في المسألة هذية في السنوات الأخيرة اللي تم حجز فيها أكثر من 821 طن من المواد المخدرة وحوالي 2,490,707 قرص مخدر في 2025 بركة. مكافحة المخدرات تتطلب مقاربة شاملة وتعاون دولي بتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول، تنفيذ عمليات مشتركة ضد الشبكات العابرة للحدود اللي منظمة وتعتمد على إمكانيات لوجستية كبيرة وتستفيد من التكنولوجيا والفساد والاختلاف بين القوانين الوطنية. يلزم زيادة تكثيف مكافحة غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، تعزيز أمن الحدود والمواني، استخدام أجهزة الكشف الحديثة والذكاء الاصطناعي، مراقبة الانترنت والدارك ويب خطر غاديكا فما برشا خدمة اليوم عليها، تقليل الطلب على المخدرات لأنه كل ما زيد الطلب ارتفع العرض، وهذا يمر زيادة بالرقابة داخل الأسر والتوعية في المدارس والجامعات وتوفير خدمات العلاج وإعادة تأهيل المدمنين، تحديث التشريعات وتوحيد القوانين المتعلقة بالإتجار بالمخدرات. التجارب الدولية أثبتت أنه أكثر استراتيجيات نجاحا لمكافحة المخدرات هي اللي تجمع بين الردع الأمني والقضائي وتشفيف منابع التمويل والوقاية والعلاج والتعاون الدولي المستمر. وهذا معنى نرجع لسؤالك الأول، المقاربة الشاملة هذا اللي يستحقوه اليوم، تعاون دولي ومقاربة شاملة فيها الجانب التوعوي وفيها الجانب الردعي وفيها سورتو انها تبدا من الاسره وتمشي للمؤسسه التربويه وتنتقل الى المؤسسات الدوله الامنيه والصحيه ايضا، تكاتف كل الجهود ومن بعد ايضا التعاون الدولي.
18: ميرسي بوكو هايده،
17: وربي ان شاء الله يحمي اولادنا من هالايفه هذه
18: ان شاء الله يا ربي. ميرسي بوكو هايده، يعطيك الصحه يا رب. كان هذا لو بوين دو جور،
0: لو بوين مع هايده عرب. ابدا سباحك احلى سباح، احلى سباح.
19: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم.
20: صباح الأخبار الإيجابية، الفرحة لكل الأبراج الفلكية. ليامات الجاية راهو فيها طاقة حلوة، الزهر بشي يبتسم البرشة أبراج، هو بشي يضحك البرشة أبراج. ما ديما نجاح الحقيقي يجي مع السعي مع الاجتهاد، حطوها في بالكم. هذه أول أخبارنا باش تكون للحمل. ليامات الجاية فيها الزهر به فرص جديدة، كان عندك مشروع وإلا فكرة راهو توا وقتها، وفي الحب فما تقارب مع شخص يهمك. الثور فلوسك تنجم تتحسن شوية بشوية والعلاقات بتاعك تولي أهدى، الحظ معاك خاصة آخر الأسبوع. اللي جاو زيرك باش تسمع أخباري فرحك وتنجم تتعرف على عبيد ينفعوك، رد بالك متسرع. السرطان الحمد لله راهو جو العائلي يتحسن، فما راحة نفسية، الزهر واقف معاك في القرارات المهمة. وانت يا برج الأسد عندك طاقة وثقة كبيرة في روحك، تنجم تحقق نجاح في الخدمة والحظ زادة باش يكون من نصيبكم. العذراء تعبك راهو مهوش بشوية باش يضيع عندك انفراج في موضوع كان مقلقك والفلوس تتحسن تدريجيا. الميزان الحب راهو الصداقات في احسن حالاتهم، تنجم تعيش لحظات باهية وتلقى دعم من ناس قريبة ليك، وانت يا عقرب عندك فرصة جديدة قدامك خاصة في الخدمة. كان تصبر وتخمم مليح راهو النتيجة باش تكون كيف ما تحب، النتيجة باش تكون ايجابية. القوس صفر مغامرة وإلا تجربة جديدة تنجم تبدلك الجو، الحظ حاضر معاك في برشا حاجات، والجدي المجهود متاعك باش يجيب لك نتيجة، فما تقدير وإلا خبر يفرحك خاصة هوني نحكيه على حياتك المستقبلية. الدلو راهي أفكارك ديما، هي كما العادة دلو أفكاره ديما مبدعة، تنجم تفتح لك أبواب جديدة، علاقاتك بالناس باش تتحسن والتفاؤل باش يزيد. ونكملوا مع برج الحوت، الفترة هذه كلها اتصالات لقاءات، فترة هيت مريحة فيها برشا حب والزهر باش يكون واقف معاك.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
21: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك بأحلى سباح، أحلى سباح.
22: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
21: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوا، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
23: موزايك فام الاولى في تونس.
24: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. اليوم 16 جويليا اشري فنتيلاتور دو تابل بريستيجيا ب 69 دينار و 999 في 119 دينار.
25: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
26: يلا جو صيف السنه حافله انترنت.
27: اسنى في الصيف وين انتي وين هي؟ فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش فلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
26: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافله انترنت. ملا يلا جو عندك اورانج.
21: امتى سباحك؟

0: صباح أحلى صباح
1: معاكم على موزيك اف ام في احلى صباح. احنا نعاونوكم كان عندكم هالحيره هذيا والسؤال اللي باقي نسالوه، وين باش نهزوهم، وين باش نفردوهم، وين باش نمشيو نبدلو لهم الجو، وين نجم نلقى بلاصه بيا وامتون وكلهم حاجه بنينه ونظيفه. دونك انا اليوم جيتكم بالبون بلان للناس اللي حايره وين باش يهزو ويمشيو مع صغيراتهم باش يبدلوا الجو ويبدلوا المود. المزرعه تعقلكم انه رجعت بالدوره الثالثه من ستريت فود فيستيفال اللي بدا ديجا من البارح، وقلنا لكم عليه اما خلينا نزيد نذكركم انه بدا من البارح 15 جويليا وكان في الفيو بور بن زرت، وين لقيتوا البنا تفرهيد وتشخشيخ وعملتوا امبيونس وشفناها امبيونس ياسر مزيانه ومع نسمه الفيو بور في بن زرت. هذاك علاش اليوم الخميس 16 جويليا تنجموا تلقاو ستريت فود فيستيفال نتاع المزرعه في اللاك 1، وغدوه الجمعه 17 جويليا باش يكونوا موجودين في الزهرة بلاج باش تمشيو غادي تكتشفوا الكاليتي نتاع لي برودوي المزرعة وتذوقوا ابن باني ابن جامبون ابن برجر زيدا ملا فاش تستناو. دونك اللي يحب يعرف البلانينغ بالضبط ويتبع البلانينغ ويمشي يكونوا موجودين ستريت فود فيستيفال المزرعة عليهم كان يدخلوا على باج فيسبوك المزرعة وإلا على الكونت انستغرام، امشيو اتفرهدوا بدلوا جو حوسوا مع صغيراتكم عاديو دي مومون اغريابل وكل وميك لبنينا من اللي برودوي المزرعة، وزيد شاركوا في الجو ديجيتال متاع المزرعة وتربحوا برشا برشا كدوات. دوك اللي يسمع فينا فيش يستنى باش يمشي بدل المود في ستريت فود فيستيفال باي المزرعة.
0: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: معاكم حتى للحداش، ومدامنا معاكم لازم نحكي على المواضيع اللي تهم المواطن التونسي. احنا لهنا باش ندقوا بين المسؤولين وشكرا على ثقتهم فينا باش يدخلوا باش يوضحوا باش المعلومة توصل. بارح كنت عادة معنا بي دي جي استيك وحكي على الديليستاج، الناس الكل ولينا نبرتجيه في الديليستاج وفسرنا انه هذايا وقت يقصوا الضوء، وقال مدة نص ساعة الساعة صحيح. اليوم شفنا بلايس اكثر من ساعة، اليوم شفنا ناس اتذرت، اليوم نخموا زادة كيف كيف في اللي يستحق ماكينة ولا يخدم بالضوء ولا ولا ولا وتقصه. ويقول لك في الاخر هذايا حل من الحلول اللي قاتوا دولة اليوم باش ما يصيرش البلاك اوت، باش ما نفقدوش الشبكة متاعنا الكل وتتضرب. فيقول لك وقت الذروة اللي هي من فسرنا من ماضي ساعتين الخمسة متاع العشية، ويقول لك وقتها اكثر كونسوماسيون للي كليماتيزور، وانه استهلاكنا فات الانتاج متاعنا واستهلاكنا

0: لكنا يفوت العادي بنسبة 30% حسب بي دي جي ستيك اللي دخل معنا البارح في أحلى صباح. فسرنا الحكاية ذي ورغم ذي ما زلت عنا تشكيت وعادي رو كنا نتشكي وقاعدين الحق طاربي كل واحد فينا فمش ذو ما قصش عنده مرة ولا اثنين في النهار هكا. ولكن نبدأ نسألكم تنقوا الذو حكيت لكم عليه ما زال الماء الماء يا جيهان ما حكيت لناش عليه. هيا مالا حذروا رواحكم مسؤول من السونات باش يتدخل معنا بعد شوية في أحلى صباح ونفهموا زادة حكاية الماء. خليكم معنا.
1: انت صباحك بأحلى صباح أحلى صباح موزيك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزيك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانه مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كل عادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فم. الأولى في تونس
2: يلا جو صيف سنة حافلة في الحمامات
3: وسنة باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات وكيما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم. كونوا في الموعد يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت على خاطر كل عادة الصيف مع أورانج. يلا جو
2: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين عندك أورانج.
4: في مونوبري لزوفر امباتابل وحتى ل 19 جويليا تجيكم اوفر الدوخ 18 غولو بابي ايجينيك ليلا 2 بلي ب 14 دينار و 990 اكاو ومعاهم 4 غولو بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه
5: مونوبري ديما معك.
6: كي تضربها في الكويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت برابيم تلجين
7: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح صيف سنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
8: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. نبدأ بخبر عاجل تناقلته وكالة الأنباء العالمية منذ قليل وفاة 11 طفلا وإصابة 20 آخرين على الأقل في حصيلة أولية إثر نشوب حريق ما زال متواصلا بمؤسسة لرعاية الطفولة في الجزائر العاصمة. في شأن الوطني وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يؤكد أن نسبة تقدم أشغال مشروع طريق السيارة تونس جلمة بلغت حوالي 40%. ووزير التجهيز يضيف أن القسط الثامن الرابط بين القيروان وسيدي بوزيد تجاوزت نسبة إنجازه 47%. الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة تعلن استكمال إعادة وضع بوابة تنفيس سد ملاج بولاية الكاف وإعادتها إلى الخدمة بعد إنجاز الأشغال الفنية اللازمة والتأكد من جاهزيتها التشغيلية. يأتي ذلك إثر العطب الفني الذي طرأ على إحدى بوابات السود خلال الليلة الفاصلة بين 17 و 18 من جوان الماضي والذي تسبب في تدفق كميات مهمة من المياه المخزنة وارتفاع منسوب وادي ملك. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بسجن مسؤولة سابقة بإحدى الوزارات لمدة 6 سنوات مع خطية مالية بعد إدانتها بالاستيلاء على أموال عمومية. وكشفت التحقيقات أن المتهمة استغلت وظيفتها للاستيلاء على مبالغ مالية كانت مؤتمنة عليها بحكم مهامها. عالميا، المحكمة الجنائية الدولية تحذر من خطر تكرار الفظائع التي شهدها إقليم دارفور في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، في حين اتهمت السلطات السودانية قوات الدعم السريع باستهداف محطة الكهرباء التحويلية في مدينة الدب بالولاية الشمالية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جيهان في أحلى صباح. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: والله حاسين بيكم، والله الحال من بعض. وقال شكون هذا اللي تفهم ولا قالها المصري للتونسي؟ الحاسيلو معلومة لزمت. الحال من بعض الكلنا، معناه كل واحد فينا يشكي. الذوق قاس، الماء ما فماش، الذوق قاس، راهي مش نص ساعة، راهي فاتت الساعة، راهو في المنطقة، رانا من نص الليل، رانا من الأربعة متاع العشية، رانا فمش كل واحد فيها سنسور وتحل، فمش كون اللي يستحق لازمه الضوء. سبحان الله، اللي مريض اللي باش نقول لكم ما أكثر شيء. احنا جبنا لكم حتى البي دي جي بتاع ستيج ووضح، قال الديليستاج، معناه شنو مش تقول انت، شنو مش تقول، مش تقول لك هذاك الموجود في الاخر، يقول لك هذاك الموجود اليوم باش نحميه وشبكه كامله باش ما نتيحوش في البلاك اوت. لازمنا نقصوا، لكن احنا نص ساعه ساعه، راهو فما مناطق فاتت سويه، راهو مناطق بالثلاثه بالاربع سويه راهو فاتت. معناها تو المواطن متفاهم، يقول لك في الاخر ايش عندي نعمل في الاخر، بك هو ذاك هو بس سخانه ربي ولا غلب قوه ربي عظيمه، وان شاء الله ربي يعطينا باللطف. اما يقول لك به مسؤول وخرجت وفسرت لنا، لكن قلت لنا نص ساعه وساعه، هوني المواطنين راهو قاعدين، كان نسال هوني المواطنين راهو اللي بعثنا يقولنا من الليل الصباح قمت ما فماش ضو للتو، ما فماش ضو يا موزايك، يا موزايك شوفونا البلاصه هذه، شوفونا في البلاصه، معناها فاتت نص ساعه والساعه. مواطن متفهم، لو قلنا نص ساعه، لو قلتوا لهم انه مش تقعدوا اربع سوايع كل مره، راهو تفهم المواطن، يحاسبك على قد كلامك. اما نص ساعه وساعه ونفوتوا هوني، هذاك اللي معناها يقلق كمواطن تونسي. فسروا لنا وضحوا لنا، وهذا اللي باش يصير بعد شويه في تدخل خاص من السونات باش نفهموا ونوضحوا ونعلموا المواطن التونسي، لانه من حقه، راهو من حق المواطن التونسي اليوم يوصل للمعلومه، وهذا ما ينجم يوصلها كان عن طريقنا احنا وسائل الاعلام، اللي لازمنا ندقوا البيبان وناخذوا بيان سور الرد من المسؤول باش نوضحوا. وبعد راهو المواطن نقول لنا يبرد، ما عادش يبرد، معناها وصلت له المعلومة. على ذي ديما نطلبوا من المسؤولين باش التدخل يكون في الوقت، منفضلكم معناها كي نطلبوا المعلومة راو في صالحنا وصالحكم وصالح المواطن، لأنه قد ما نبطاو في التدخل باش نوضحوا المعلومة، قد ما تكبر الحكاية وتولي إشاعات ونحلوا ببين أخرى لمواقع التواصل الاجتماعي اللي نقص واللي يزيد واللي ولي خبير واللي يفسر واللي يغلط واللي ندخلوا في الثنية ذيك. دونك ماذا بينا ديريكت صارت حاجة ناخذوا الرد، وضحونا شكرا في لمان، ريت مسألة الحكاية سهلة الحكاية. بعد شوية تدخل من السونيد نفهموا شو الحكاية. خليكم معنا، الكلمة لكم في أول موعد من صندوق عجب.
2: صندوق عجب. عشان مزيك نحب نحكي باسم متسكني حي الوفي أفهاش نابل، قاعدين نختنقوا بأتم معنى الكلمة. حرق النفايات بطريق الحزامية كل ليلة قاعد يدخل الديار.

0: حتى بعد ما نسكروا الشبابك في الصيف عايشين بالكليماتيزور وشاي الريحة قاعدة تدخل من تحت الشبابك والبيبان. رغم النداءات والتشكيات على مدار سنوات ما زلت الوضعية تتكرر دون حلول جذرية. ظهر لي من حقنا نتنفسوا ونحلوا الشبابك كسوا في الصيف كسوا في الشتاء.
1: ألو عاصمة مزيك، تعرف احنا رانا في سكرة أونجالير من اللي تخلص فيه كل يوم يقص علينا الضوء من ماضي ساعتين للخمسة نتاع العشية. ميسي انكرويابل عليها كمان نهار السبت لسول جوغ اللي يقعدوا العبيد شوية في دارهم من التسعة نتاع الصباح للأربعة نتاع العشية الضوء مقصوص.
2: فسخانة هذه تحية خاصة لعوين المرور، تحية خاصة لعوين المرور فيها السخانة هذه اللي واقفين يعديوا في الكراهب باش ما نقصوش في السيركولاسيون وما نتعطلوش والفلويديتين تاع السنية. يرحم والدين والديهم وربي معاهم وربي يلطف فينا بجهني فيه. وبكسا تلقى عبيد تدوبل عليك على اليمين وتخرج وتجي قدامك وتحب تتعدى قدامك ولا على بالهم جملة هو انت في السخانة وهما ما يزمهمش يقعدوا في السخانة. لا لا حسيلوا قسم على ربي وكاو
3: ربي وصلنا صوتنا كمواطنين جدا عرضنا حقوق في البلاد هذيا. كون شغلنا التاكسيستية اللي طالب بالإضراب ما يخليش الناس اللوحة في الشوارع وما يحطش البلاكة خضراء ويخدم الابليكاسيون، يخدم الابليكاسيون ما يضربش السوم فوا دو فوا تخوا، راهو عيب اللي قاعد يصير فينا. اللي طالب بحقوقه يعطي حقوق الناس.
4: احنا تاكسيات احنا مواطنين زاد، احنا تاكسيات احنا نقفوا ونقضيو من السوبرات ومن الجزار ومن الدجاج ومن كل حاجه، فهمت؟ حتى احنا مواطنين ويعلم ربي بحالنا، معناتها من الصباح لليل واحد باش يصور 30 دينار و5 دينار، اسكو تعيش 30 و35 دينار يا مدامه؟
5: صندوق عجب يبدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
6: جو سيف سني حافلة انترنت
7: اسني في سيف وين انتي وين هي فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
6: فاش تستنى خاطر سيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج.
8: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Ouai El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discrety.tn. Ouai El Jassad à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shillington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: احنا لهنا باش نونسوكم. يا مرحبا بكل مستمعينا. هي من 6 متاع الصباح احنا فايقين فايقين معنا ولا لا؟ هي برشا منكم فايقين معنا. يتواصلوا معنا زاد على ريبوندور موزايك كفام على نمرونا على الواتساب 23 500 و13000. كل مره نحاولوا نجيبوا لكم الاجابه الصحيحه والرسميه من المسؤولين. وسعوا نعرف وسعوا بالكم, هذا الشعار نتاعنا صيف سناء وسع البال ذو مقصوص. مازال عندكم رجع مرجعش؟ دونك انا نحاولوا, احنا قاعدين نحاولوا راهو نفهموا معاكم, وكل مره ندقوا ببين المسؤولين لانه من حق المواطن التونسي يفهم اللي صاير وتخلط له المعلومه. شكرا لهم لانه باش يوضحوا اكثر الحديث والقلق نتاع المواطن التونسي على القسطان المتواصل في مناطق بارابول المناطق اكثر نجم تكون واقل. نرجع بالتفاصيل. معنا رد اليوم من السونات مع المدير الجهوي لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى سي منير الدريدي. ضيفي, صباح الخيرات سي منير, مرحبا بيك.
2: صباح الخير مدام جهان, بارك الله فيك ومرحبا بمستمعين الكرام.
1: شكرا لك سي منير. يقص عندك المياه؟
2: يقص كمان يسكل. لا يقص كمان يسكل.
1: الدخلة متنا سي منير. شعار المواطن التونسي اليوم حاسس بخيبة أمل لأنه ماشي في بينه أنه المواطن يقول لك ما شاء الله ربي عطا خيره, كانت كان موسم باهي وكانت فما أمطار وما رعنا, وقلنا سنة مش يكون انقطاعات كما سنوات الفرصة, ما رعنا إلا أنه انقطاعات متتالية للمياه تقريبا على تونس كاملة. مثلا هون يجيونا مساجات فما ولاية تقص أكثر من ولايات, فما ولايات حتى بالأيامات تقعد مقصوصة الماء. نحب نفهموا علاش لازم المواطن من حقه أنه توصله المعلومة ويفهم علاش سبب هذي الكل. فما مشكلة في شنو بالضبط اليوم, في الموارد المائية متاعنا ولا في شبكة توزيع المياه؟ لأنه احنا معناها الناس الكل نعرفوا أنه الأرقام الرسمية تقول أنه تقريب نسبة امتلاء السدود كانت في حدود 60%, وهي أفضل حتى من السنوات الماضية. دونك شنو اللي يخلي هالقصان هذي عنده مدة ومتعب المواطن التونسي؟
2: شكرا بارك الله فيك مدمجين. انا نبسطوا الاشكال المواطن ونفسروا له. بالنسبه للانقطاعات نتاع الماء صالح شراب, احنا ما نقصوش الماء عندنا, فما انقطاعات مبرمجه هذيك تاع الاعلان عليها. اذا كان صيانه شبكات ولا صيانه المعدات ولا صيانه مضخات محطه الضخ, عندنا انقطاعات فجائيه تكون ربما كسور او تسربات, هذيك كيف نقوموا بالاسلحه نتاعها ونعلم المواطن. وهناك انقطاعات ناتجت اخيرا كما اللي متذيه, فما سخانه, فما الكوبير دو كورون ديال ستاج اللي عم فيه ستيك, خاصه في اوقات الذر والسخانه, هذه لخيان في ستيك معناها يعمل ديال ستاج, فما محطات ضخ اللي يقص عليها الضوء. دونك اذا كان قص الضوء اوتوماتيكمون باش يقص الماء, هذه خاطر شيء مربوط ببعض عن المضخات تخدم بالضوء. وهذاك اللي شنو هو الاشكال معناها الانقطاعات كيفاش تقع بصفه عامه توض ال
1: كي انتم تقسم لي الجدول هذايا اكثر الانقطاعات اللي صايره, معناها انكم تعلموا علمتوا في فتره ما على مثلا وقت نذكر سوسه مهديه جم مستير والحاجه هكا, دونك علمتوا فيهم, لكن لحد الان ما وصلتنيش بلاغات انه مثلا فما تدخل. انتم بالنسبه لكم توا اكثر نسبه نتاع انقطاعات ناتجه عن شنو؟
2: اكثر نسبه طول شوف الايامات هذه هي عند على الناتجة على الانقطاع التيار الكهربائي على محطه الضغط بصفه عامه في كامل التراب الجمهوري. احنا
1: الضوء يقص الماء ما عادش نجمو
2: ضخوه في الخزانات, الخزانات تفرغ, كي تفرغ الخزانات دونك فما القنوات تفرغ وبالطبيعه الطبيعه تتقبل الفراغ, دونك القنوات ولا تمتلئ بالهواء, والهواء ذاك يولي يعمل دي بوشون داير في الكونديت الكل, وذاك نجم يكون معناها عائق لايصال الماء لصالح الشراب للمواطنين. دونك في رقم تاعنا متجنده باش تخرج الهواء هذاك من القنوات هذيك, وبالطبيعه هذه تاخذ مده فتره كبيره ياسر, معناها تنجم تقع 4-5 سوايع ويكون الماء مقطوع, مش كيما ستيك معناها قص الضوء معناها تعمل ديال ستاج في ساعه غير بو يرجع الضوء للناس كل. بالنسبه لنا احنا اذا كان
1: ياخذ
2: ياخذ وقت كبير برشا,
1: لكن فما بلايص ياخذوا ايامات قاعدين عليه.
2: بالنسبه لنا احنا
1: فما ناس مواطنين يقول لك مثلا في المنطقه نتاعي ولا في الولايه نتاعي فما ايامات الماء يقعد عليهم مقصوصين. مش شويه عطيت اربعه.
2: كما قلت مدام شيرين معناها اذا كان فرغت الخزانات تاعنا والقنوات فما تعبت بالهوية دونك الفتره نتاع لي بيرج نتاع لي كونديت وخرج فرغ الهواء هذاك يطلب شويه وقت في الفتره بالكيفيه هذه. شنو المواطنين اللي في المناطق السفلى يقعدوا يتزودوا بالماء تاع الشرب والمواطنين المناطق العليا ربما هذوكم يقعدوا معناها يقتلوا مخر شويه خاطر القنوات الماء انسيابي من المناطق العليا للمناطق السفلى. دونك اول حاجه تاخذ الماء المناطق السفلى ثم يقع معناها تعبير القناه ويقع معناها تزويد المناطق العليا. هذا هو معناها بالنسبه للاشكاليه الليمات معناها سوتو في الذروه نتاع السخانه هذه وفما طلب كبير ياسر على الماء. انا باش نعطي اكزامبل كيما مثال تو القنوات نتاعنا كيما الاوتوروت مادام كيما عباره اوتوروت اوتوروت فيه زوج كرهب ولا اربع كرهب عباره هذاك الطلب اللي بزوان فما اربع كرهب دونك نمشيو مسرحين نمشيو بالبيتات اللي يحبوا عليه. كذا كان فما وقت الضربه فما الاوتوروت معبي بالكرهب فما كاتر فوا ولا سانك فوا دونك تكون الحركه معناها صعيبه شويه وبسيط الواحد يمشي هكاك بالضبط الماء تبدا القنوات معبيه بالماء لكن الشارع ما فماش ما نجمش يزود المواطنين في اوقات الذروه سورتو تو احنا عندنا ذروه تو الناس كل تروح ما بي ما عندنا الذروه الاولى هي ما بي ساعتين ما ثلاثه هذيك ذروه كبيره وعندنا الذروه الاخرى السبعه حتى التسعه نتاع الليل الناس تمشي للشطوط البحار وقاعد تروح
1: معناها كي نحكيو الذروه قداش استهلاكنا يزيد على العاده؟
2: في بعض الاحيان احنا نوصل حتى 150% و660% على العاده راه هذاك علاش احنا خزانات معناها في السيوبتوم ما بين 7 و 9 على 10 نتاع الليل كيما نقول معناها انخفاض محسوس نحسوه معناها تكون فما عندنا بعض خزانات تكون في 3 متر وبعد ال 10 نتاع الليل تلقاها في متر 20 متر 30 دونك هذاك الكل يتيح للشتر وقت المشتر وهذاك الكل ياثر على البريسيون في الديار علاش تلقى سيوبتوم الكاتريام والسانكيام والسيديام ايتاج
1: وكل كان راه ضغط عليه يضغط عليه وجاري في الريتشوسي ولا في الكوميون ايتاج عنده الماء
2: هذاك علاش بالضبط معناها خطر هذاك فما شارج كبير برشا على الكونديت جوست تفوت الذروه هذيك ويرجع الماء معناها عادي.
1: هوني نكمل معاك شكرا لك على التفاصيل هذيا به كي توضحوا لنا يا سي منير. شكرا لك سي منير الدريدي نذكر معايا مدير الجهه والاستغلال والتوزيع الماء بتونس الكبرى سونيت دونك نوضحوا شو المشكله في المياه. هوني فسرت لي انه الذروه اليوم واستهلاك اليوم به وفهمنا انه زاد كيف مربوط بستيج ستيج يقصوا علينا الضوء دونك زاد انتم كيف ما عادش نجم المضخات ما عادش نجم توصل لنا الماء هذا فهمنا اليوم. لكن كان نحكيه على المشكله في شبكه التوزيع اكيد عندنا مشكله خاطر هون يقول لك مثلا شبكه التوزيع نتاعنا فما يقول لك عمرها فات حتى ال 50 سنه وفما جزء كبير من المياه اللي قاعد يضيع بسبب التسربات. هل عندنا ارقام للتسربات هذه قداش نضيعوا وشبكه التوزيع بيدها هل هي واحده من اسباب هالانقطاعات المتكرره؟
2: نعم كما احنا في بالنسبه للشركه الوطنيه لتوزيع المياه عندنا تقريبا معناها في اليوم 70 كسر كسر هذاك 70 كسر ينجم يكون كسر معناها سبونتاني ولا بروفوكي بمقاول يخدم ولا حاجه ما عرف الشبكه ينجم برشا كسور معناها بروفوكي بالمقاولات ولا بالاشغال وفما كسور هذيك عاديه معناها فجئات تقع في القنوات. دونك عندنا تقريبا 70 كسر 70 كسر هذاك ينتج عليه 70 انقطاع في الماء في تونس كامله. كيف عندنا لي فويت سور برونشمون ولا لي فويت سور كونديت تقريبا عندنا 200 معناها في العام 200 الف معناها فويت 200 الف فويت هذوك مثل كيف في النهار تقريبا 500 فويت على قنوات ولا على التوصيلات هذاك زاد كيف كيف انقطاع المواطن يحسوا معناها تصور 500 انقطاع معناها عن طريق التوصيل و70 انقطاع عن طريق الكسر والكسر اذا كان صار كسر قنوات ينجم يهم معناها حي كامل ينجم يهم معناها عدد المشاركين في برشا منطقه كامل هذه هي معناها اللي تنجم تاثر معناها على التوزيع المسرح بالنسبه وينجم تسبب انقطاع معناها التوزيع.
1: بالنسبه لعمر الشبكات نتاعنا والانتروتيان اللي صاير لها ومعناها هذا واحد من الأسباب، هل صحيح الحكاية متاع أنه فيها اللي تجاوز 50 سنة العمر؟
2: موجود عندنا شبكات تزاود 50 سنه وعندنا شبكات تزاود حتى عندنا شبكات 70 سنه عمرها كما كانت شبكات الجلب القنوات الكبيره 1600 و 1800 فما تنجمت عمرها في 70 سنه وفما عندنا 50 وعندنا معناها قنوات اقل شوي لكن احنا عندنا برنامج نتاع صيانه الشبكات تقريبا 2000 كيلومتر في العام وقاعدين كل عام معناها نبدلوا تقريبا 5% ونص يمكن 10% بتغيير الشبكات وبطول المدة إن شاء الله معنا يوقع تجديدها ونبدأ بالشبكات المتقادمة واللي فيها تكاثير أكثر واللي فيها معنا إقلاق للمواطن هذه نبدأ بها وعنا برنامج معنا متعصين شبكات دوري إن شاء الله ونقوم به معنا.
1: واضح. دوك حكينا على في التسريب بتاع المال اللي قاعد ضايع نقول أنا هل صحيح أنه مثلا فما أرقام تقول أنه ثلث منا ماشي ضايع في الفويت هذوما بتاع القنوات؟
2: موجود عندنا شبكه كما قلت معنا شبكات قديمه فما القديمه في 50 سنه و 60 سنه وفما شبكه جديده وفما الماء ضايع ينجم يكون بالبار اللي كات بروفوكي واللي كات سبونتاني دونك مردوديه شبكه بصفه عامه احنا عندنا مردوديه شبكه في حدود معنا 75% 74% معنا فما 26% مياه ضايع وهذا معدل معناها نجم معناها نخدموا عليه كما قلت بتجديد شبكات بالبحث عن تسربات باصلاح الكسور في وقتها النجم نقلصوا فيه والنجم تطلع المردوديه حتى 80% باش تكون معناها مردوديه هي لبرشا معناها وفما مناطق معناها المردوديه نتاعها اقل شويه زي كيف فهمتي مثال عندنا في تطاوين فار اكزومبل المردودين تاع الشبكه اقل من 4.75% علاش خاطر التطاوين مثلا ناخذ اكزومبل التربه والجيولوجي نتاع المكان غادي دونك لازم تلقى تكسيره والماء يمشي في فاي من اللي فاي موجود غاديك فهمتني وما يخرجش لبرا ما نفيقوش به نفيقو كان كي معني المواطنين يريكلاموا يقول لك راه وقعت علينا الماء ولا الماء ضعف ولا حاجه وقت هذاك نعملوا بحث معمق ونلقاو الفويت بلاي سخرين معناه كثير تكسيره بالوقت معناه ينفقوا به واللي يعلمون المواطنين عن طريق الرقم الاخضر 80 119 دونك يعلمونا بالرقم الاخضر ندخلوا معناه ما فماش حتى
1: قداش تدخلوا يوميا معناه تدخلاتكم قاعده تصير
2: يعني قلت لك معناه عندنا تقريبا 500 تدخل على التوصيلات والقنوات هذه في الليفويت وبالنسبه للكسور تقريبا 70 كسر 70 كسر وهذا ما قوموا به عن طريق مقاولات عن طريق الكسور تاع كسور السربات والضيعات كيف على التوصيلات عن طريق مقاولات معناه والفرق معناه الشركه قاعده تراقب وتتبع
1: توا مثلا في مراقبتكم سي منير دريدي انت قاعد تحكي معنا وما نحكيلكش على عدد الكبير نتاع ميساجات نتاع المواطنين التوانسه اللي ماذا بيهم يسالوك مثلا فهم شكون قلنا في راويد راهم البارح مقصوص في برج الطويل في عديد المناطق كانوا في تونس ولا في على كامل تراب الجمهوريه اليوم قدامكم الخريطه وفما معناها اليوم مناطق اللي طال فيها قصان الماء عندكم فيزيبل قاعدين تتبعوا وقتاش باش يكون التدخل اكثر منطقه توا عندها مثلا شهدت انقطاع قطاعات الأسباب متاحة
2: نجاوبك على رواد وبرج الطويل مدام هذا معناه انا عايش قاعد نتابع مدير جهوي لتونس كبرى دونك نجاوبك عليه هذا ناتشنو هذا البارح الضوء قص على محطه الضخ بالتضامن 72 هذه من نصف نهار وربع تقريبا في اربع قعد معناه قص ورجع وزاد قص وزاد رجع معناه مرتين في حدود اربع ساعات معناه الضوء مقصوص دونك هذا ياثر على خزان 100 نسميه احنا خزان 109 هذا في المنيهله وهذا اللي مول برج الطويل وسيدي ثابت ومول حتى يمشي لقلة نلبس دونك وقت فرق الخزانة ذاية كما قلت لكم يعني مباشرة القنوات تعبت بالهواء قعدنا معنى الفرق نتاعنا تخدم وتخرج بالهواء هذاك من القنوات هذيك إلى حدود 11 نتاع الليل 11 ونص نتاع الليل باش خرج لك متصور معناها من رجع الضوء من الخمسة نتاع العشية 5 ونص حتى ال 11 نتاع الليل احنا نخدم باش نخرج الهواء هذاك وباش رجع الماء في القنوات يمشي وبدا الماء يصب في الخزانات في حدود نصف الليل هذاك علاش الخزانه نتاع برج الطويل اليوم ما اصبحش ممتلئه 100% وكيف سيدي ثابت ماهوش 100% ممتلئ وهذاك اللي اثر معناها على ضعف الضغط في بعض المساكن اما بيحاول له اذا كان احنا معناها نظمه معناها الضوء ما يقصر بيحاول له ترجع معناها الحاله الطبيعيه كما كانوا معناها ما فماش حتى انقطاع هذا بالنسبه لبرج الطويل واللي جبتهم ورويت معناها هذا الاشكال هو انقطاع تيار الكهرباء على محطه الضغط
1: فوالا الانقطاع به هوني سي منير نذكر معنا المدير الجهوي لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى دونك عن الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه هوني المواطنين قاعدين يحكيوا حتى عن نوع من غياب العداله في توزيع الانقطاعات يقول لك فما احياء ما تتقصش فيها الماء وفما احياء تعيش انقطاعات تقريب يوميه معناها كيفاش نفسروا لهم هذيك كيفاش نوضحوا لهم شلون نجموا نجاوبوهم
2: والله ما احنا ما عندناش تمييز ما بين مواطنين كل مشتركين عندنا ورحبوا بهم
1: ليه ممكن هوني تقول لي مثلا من 10 كونسنتراسيون تاع قداش المتسكنين نتاع الاستهلاك كيفاش يكون التوزيع
2: بالنسبه للتوزيع عندنا احنا خزانات في المناطق العليا والماء يعبط انسيابي اوفر او دموند فما الاولانيين معناها المواطنين اللي ما في مناطق السفلى هذوك من تتعب الماء تقريبا معناها هديمه. شكون اللي يحس معناها بالضعف الضغط وشح الماء؟ هو اللي في المناطق العليا، هو في المناطق العليا وزيد في عماره تلقاها طابق خامس وسادس، هذوك اللي تاثروا. فهمني احنا توا هنا احنا في تونس معناها في حي النصر ولا في المنزه التاسع ولا
1: ايه كيما العمارات
2: البارح صارت بيرتيرباسيون وقص عليها من الماء، معناها قلت لك معناها ما فماش معناها عداله، الناس كل كيف كيف معناها تاخو. اليوم خدمنا على الخزان، حبينا معناها نعاودوا نعبيوا الخزان من تلاء ورجع لهم الضغط معناها تقريبا البارح معناها من نص ليل نص ما بساعة رجع الضغط عادي ولاباس. بالنسبه للتمييز راه ما عندناش كيما قلت لك اوفر دوموند، معناها الاشكال الوحيد هو في المناطق العليا والعمارات هذيك تزيد معناها تضعف الاشكال.
1: فوالا، واليوم شو حجم الاستثمارات اللي لازم المطلوبه باش تتوقف هالانقطاعات المتكرره سي منير؟
2: بالنسبه للاستثمارات احنا كما قلت معناها في تونس كبرى عندنا محطه بجاوه، هذه محطه كبيره هي مماثله لمحطه تخدير القله، 510 مليون دينار ان شاء الله معناها القاعده تخدم توا بكون في حدود 30% نسبه تقدم الاشغال. هذه باش تكون معناها بول كيما غير القله كيف كيف باش تمول معناها المنطقه منطقه البول في بور فينانسي المرفأ المائي بأسيل حسين وأميلكار ورواد وتقع بارتي من نارينا باش تقع التمويل نتاعها. كيف كيف فما عندنا برونش اخرى باش برونسويت تخرج باش تمول معناها الجنوب ولايه تونس كيف بن عروس وسليمان وسيد معتمدي جبل الوسط وبير مشاركة من ولاية زغوان. هذوما معناها هذا المشروع الكبير ياسر وهام برشا، مشروع استراتيجي صراحة معناها ثاني محطة كبيرة في تونس. كيف كيف عنا هذه باش تحل الإشكال الكبير برشا عنا، كيف كيف عنا محطة تحلية في سوسة إن شاء الله توا قاعدين في التجربة تلقى معناها الكونترا مع شروط تعاقدية مع ومطابقة معناها المواصفات والمعايير. هو كما تعرف بالنسبة لمحطة التحلية بسوسة هو مشروع مفتاح في اليد، دونك يلزمو يكمل كله وناخذوه ان شاء الله في التجارب الأخيرة الفنية ان شاء الله في قريب العاجل اللي باش تدخل حي الاستغلال. عندنا كيف كيف مشروع آخر هو توسيعة محطة التحلية بجربة ان شاء الله، هذيك 25000 متر مكعب معناها باش تزيد في النهار، هي تو 50000 تزيد 25000 25000 هذاك باش بيحاول لها معناها ينقصوا معناها الاشكاليات في جربه. هذوما اهم معناها المشاريع اللي كيف كيف زاد في برقه عندنا محطه معالجه كبيره برشا ما في برقه بيحاول لها معناها تو نسبه تقدم كبيره برشا، وان شاء الله هذيك باش معناها باش نحي الاشكال معناها انقطاعات الماء وال برقه بصفه نهائيه ان شاء الله. هذه مشروع كبير استراتيجي 400 لتر بالثانيه معناها مشروع كبير برشا. هذوما اهم المشاريع معناها اللي قاعدين نخدم عليها توا. وكيف كيف عندنا براج في سوسه، عندنا براج القلعه الكبيره زاد يحضر هذاك، وعندنا براج السعيده هنا في تونس معناها باش يوفرون الماء القلعه الكبيره، واذا كان القلعه الكبيره ما فيها الماء بيحاولوها تودي معناها الاشكال يتحل بالنسبه للولايات الساحل كل
1: ان شاء الله. الاولويه اليوم في التزود بالماء تكون نتصور للمستشفيات المؤسسات الحيويه ثم بقيه المناطق.
2: شيء طبيعي المستشفيات عندهم أولوية. كما هنا عندنا الهضبة الاستشفائية شارنيكول والرابطة والوحدة هذوكم عندهم ومشكورين معناها المدراء المستشفيات عندهم ليباش شوتو إذا كان معناها ضعف الماء ولا ضعف الضغط عندهم ديباش هم هذوكم يبدو معبين معناها اللي تكفيها من نهار كامل معناها الماء وعندهم مذخات ويضخوا معناها الماء وما فيش حتى إشكال بالنسبة للهضبة الاستشفائية والسبيطارات عندهم أولوية. بالنسبه كيف كيف المصانع زاد اللي يستهلكوا الماء موجود عندهم وكذلك معناها احنا المواطنين هما
1: والعقبة للمواطن. دونك المواطن اليوم شو نقولوا له؟ نقولوا للمواطن انه اليوم في الفتره هذه باش يزيد يوسع باله لانه مادام ربطينا اكثر قصان الماء مع قصان الضوء، وقصان الضوء اللي باش يتمادى المده هذه مع هالموجة الحر اللي قاعدين نعيشوها. دوك الرسالة اللي تحبوا توجهها المواطن اللي راه انه مثلا المواطن كل يوم في الشارع يقول لك سدودنا مليانه ما منا ما يخلطش للسبيله، شو نقولوا له؟
2: والله يقولوا المواطن هذا يعاوننا شويه بترشيد استهلاك الماء، خاطر اذا كان نرشدوا ناخذ الطاقه ناخذ الماء وقت اللي حاجنا به والكميه اللي حاجنا بها فهمتني بيحاول ليها راهو نجموا نتعداو. وحاجه هي حاجه ان شاء الله
1: سامحني، عاده قداش استهلاك المواطن التونسي في اليوم في نهار عادي من الماء؟
2: 120 لتر في الثانية، 120 لتر في اليوم بالنسبة لكل مواطن، هذه الاستهلاك العادي.
1: وفي ذروة، في ذروة كما هكا في الصيف؟
2: في الصيف يوصل حتى 150 حتى 200 200 لتر. انا عملت دراسه مدام جهان، عملت دراسه في تو يقول لك معناها المناطق الحضريه تستهلك اكثر من المناطق الريفيه. بالعكس عملت دراسه في منطقه ريفيه ما نجمش نقول عليها موجوده. بالنسبه للاستهلاك الفردي احنا نقوله 120 هو 630 لتر في اليوم.
1: 630 لتر في اليوم عليه
2: 630 لتر، بينما احنا في الدراسة نتاعنا نقول 120 في اليوم. كي مشيت تعمقت في الدراسة ايش هي علاش انت تاخذ في 630 لتر في اليوم؟ قال لك انا عندي 7 بقرات والاخر عنده 10 بقرات والاخر عنده مواشي والاخر كذا، دونك هذاكم الكل يتزودوا من الماء، وهذاك عليه توصل في الشتوت في الارياف راهي كونسوماسيون كبيره برشا.
1: اللي احنا نتخيلوا العكس، نسخيله في المدن يكون أكثر استهلاك.
2: صحيح. لا أنا دراسة عملتها في الريف، من الريف موجودة وعندي بالأرقام يعني 630 لتر في اليوم بالنسبة لكل مواطن. هذا معني اللي عندهم معني الفلاحة والمعني اللي يتسقلوا الماء معني صالة شراب اللي يتسقي بتاع المواشي متاعهم، وفما شكون فلاح فما شكون معني يسقي في الأشجار، عنده أشجار مطر ويسقي فيها من السبالة، وهذا شيء مخالف القانون. رغم ما يزمش يزم ماء الشراب يقعد الشراب والماء السقي يزم يشوف حاجة أخرى، فهمتي؟ يحفر بير ولا يجيب ماء. هذه الإشكال الكبير برشا موجود برشا وخيان معناها سورتو في كيما قلت معناها الريف المتاخم المدن هذا من عشان هذوما استهلاك كبير برشا عندها.
1: 120 إيترا في اليوم المواطن العادي، وفي الذروة يوصل حتى 200 إيترا في اليوم. وحتى كي يرجع الماء يرجع لنا شوية نقول لنا ملون، شنو هو اللون هذاك اللي يجي فيه؟
2: اللون هذاك سورتو بعد ليكاس، بعد تكسيرة تاقع. هي تكسيرة شنو احنا نخدمه في التكسيرة، ينجم يدخل شوية تراب، هذاك اللون متاع تراب الرمادي، هذاك اللون متاع تراب يدخل في القنوات، وكي نحلو القنوات نعاود نعقمو القناة بتاع مادي الجفال، ويدخل ربما يدخل شوية ترسبات من التراب هذاك، وهذاك ينجم يجي اللون متاعه في السبالة. اما راهو ما في حتى اشكال ونظيف ومعقم وما فيها لباس، معناها يعني المواطن ما يخافش. راهو هذاك متاع اللون متاع التراب
1: به سيمون
2: بعد ليكاس.
1: بعد ليكاس سيمونير الدريدي، انا باش نخليك الكلمه الاخرى للمواطن التونسي منك، اللي احنا خذينا ما عندكم التفاصيل. هل اليوم باش نطمنوا نقولوا راهي ما عادش ياسر وسع بالك معنا وبعد نوعدوك باش تكمل صيفيه بلا انقطاعات، ولا نقولوا له راهو مع هالموجه الحر ولا وعلم باش يستنى فينا في السخانه والعالم الكل سخون وغيرهم، راهو حذر روحك صيف باش يكون كما الصفات اللي تعدي وقبل علينا ويدعى القلبه وقصه ورجع.
2: والله اللي نطمن به المواطن كون الصناد راهي مجنده بجميع معناها مسؤوليها واعوانها، مشكورين ليل النهار.
1: ربي يعينكم.
2: عندنا شكون اعوان يخدموا 24 على 24، بعد ساعات نقول له امشي ارتاح، فهمتي؟ علاش الهدف نتاعنا هو ايصال الماء والشراب لكافه مواطنينا. الحاجه الباهيه اللي نبشر بها المستمعين كونه على حسب معناها تدخلات المعهد الوطني للرصد الجوي، كونه من خلال الاسبوع الجاي معناها من تقريبا من يوم الاربعاء باش يقع انفراج معناها في الموجه الحر هذه، وبيحاول له اذا كان قاع انفراج في موجه الحر اوتوماتيكمون باش يقع انفراج معناها في الاستهلاك وفي الذروه، استيق مع شقص الضوء اوتوماتيكمون الماء ما عادش يقص، وبيحاول هكاك النجم ترجع المنظومه معناها تسير بسير عادي، وبيحاول ما فماش اشكال ان شاء الله.
1: شكرا
2: ان شاء الله جمع جيب تقع الفراجه دي ان شاء الله.
1: ان شاء الله يعطيك الف صحه. شكرا ليك سيمونير على تعاونك معنا وعلى الوقت اللي عطيتونا. هكا نحبوا معناها التواصل يكون باش نوضحوا للمواطن، باش يبدا فاهم المواطن مش فاهم شنو اللي قاعد صاير. شكرا ليك سيمونير، نورتني.
2: الله فيك.
1: ربي فضلك سيمونير الدريدي، المدير الجهوي لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى تابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السوناد، تجاوب وتوضح المواطنين. ان شاء الله المعلومة خلطت. احنا لهنا كما قلنا لكم، احنا لهنا من واجبنا انه ناخذ المعلومة الصحيحة والرسمية من المصدر متاحة، لانه مهم المعلومة توصل في الوقت للمواطن، ما نخليوش الوقت يكبر وليكار يكبر وقتها تكثر الكلمات والسلامات والحكايات الأخرى اللي ما نحبوهاش. المواطن يزيه من الحكايات اللي عنده، يحب يفهم علاش يتقص الماء، وكانت هذه الإجابة الرسمية من السوناد خاصة لموزيكا فام ولأحلى صباح.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الافتتاح الفنان التونسي أمير الغناء العربي صابر الرباعي في أحدث إنتاجاته، عرض تحت

0: عرض يجمع بين التجديد البصري والهوية التونسية. الخميس 16 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي أريدو دليس
1: ومزيكا فام.
2: كون واعي كي تسوق الموتور في الطريق، ما تخليش إحساسك بالحرية يتعدى على حرية غيرك. الموتور ما هيش لعبة. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: سيف سنين عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مدامنا مع تي تي كلنا على فرق موجة.
4: يبدأ سباحك

0: لا لا قص يا رفيق لا قص خليوا روحكم في بلاستي. نقول المخرج متاعنا اختارنا انت غنية الأم كلثوم يبدي لي المقطع بوصفوا لي الصبر. صبرك يا ربي انطق راجل نطقته حتى في الغناء معناها مش لازم تكلشيني بغنية. لا لا فلتكون هو دارة الأيام مقطع من دارة الأيام اللي هي الرابع أغنية من تأليف مأمون الشنابي كما كنها الخميس أم كلثوم بعد ما غنيت له أنساك وكل ليلة وليلة وبعيد عنك ومن ألحان بليغ حمدي دارة الأيام. سمعنا تو المقطع. صبر صبر برشا صبر معايا سي رفيق.
1: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
2: ماذا يحدث داخل فريق ميدي ماك؟
1: النقاش به في حصة إذاعية
2: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
3: يقول لك اعطيني وي
1: كامل الناس. أكثر أخبار
2: مصادر مطلع لي مزيك
1: طيب. أكثر تحاليل
3: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا أسعار
4: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
1: أكثر حكايات
5: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال
1: الذكاء الاصطناعي يضر تعب أكثر منها
5: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
3: حتى استهتار بالنظافة فوق الخيل
6: سيدي تحب مسؤولية لا سيريو
1: كما ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
7: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
8: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
9: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الشؤون الدينية تعلن اليوم الخميس افتتاح موسم العمرة لعام 1448 هجري الموافق ل 2026-2027 وذلك تبعا للبلاغ الصادر عن السعودية بشأن بدء موسم العمرة وتطبيقا لمقتضيات المذكرة التوجيهية لتنظيم موسم العمرة الصادرة بتاريخ 13 من جويلية 2026. والوزارة تؤكد ضرورة إبرام عقد عمرة بين وكالة الأسفار والمعتمر حسب النموذج المنشور على الموقع الرسمي للوزارة وذلك ضمانا لحقوق الطرفين. قطاع زيت الزيتون يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية على مستوى التصدير مدعوما بارتفاع صادرات الزيت المعلب. وأكد رئيس الديوان الوطني للزيت معز بن عمر أن تونس صدرت منذ بداية الموسم إلى موفى جوان الماضي نحو 352 ألف طن من زيت الزيتون منها 48 ألف طن من الزيت المعلب مقابل 30 ألف طن خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي. وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 كاتبا للشؤون الخارجية للدخول إلى مراحل التكوين بالمعهد الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية. وحددت الوزارة يوم 5 سبتمبر 2026 موعدا لإجراء الاختبارات التي ستتم باعتماد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات. عالميا منظمة الصحة العالمية تقول إن العدد الحقيقي لإصابات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يرجح أن يكون ضعف الحصيلة الرسمية المعلنة على الأقل في وقت هدد فيه أطباء وعاملون صحيون في بؤرة التفشي بالإضراب احتجاجا على عدم صرف رواتبهم. وأكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل 1963 إصابة على الأقل توفي منها ما لا يقل عن 719 شخصا. باكستان تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء القتال واستئناف المفاوضات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي بوساطة إسلام أباد. كان هذا موجز الأخبار. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
8: الأولى في تونس
1: أحلى سباح أحلى سباح.
10: كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.

0: بوامارشي.
1: بوامارشي على موزيك كافيه. مرحبا بكم كل مستمعينا، ان شاء الله عملتوا جو بام كلثوم وسرحتوا بخيلكم لبعيد ونرجعوا الارض الواقع ونسمعوا شو الاسعار اليوم في سليان. انا بها صادق زميلتنا ومراسلتنا سبح الخيرات.
2: نهارك فل، نهارك زين جهان ليك وليسمع فينا كل على راديو موزاي كافيه. نهارك سعيد ان شاء الله.
1: بدينا قبل بواميتي يوم عاصلينا اليوم. بديت بالضحكة فهمتها.
2: كما الأسعار من إليه من 43 ل 45، وكما تقول أنت المحسوس في فرحة الخمسين قوى الرب يتعدوا ثلاثة أيامات في تليانة. وليه جهان يمكن تسمى مناطق أخرين يقول تليانة شمال غربي ويعني تتسمى والله ليه ريت حتى في الليلة نفسي تقطع وريت سخانة تليانة. سخانة مش لميديتي، سخانة حار أول عام
1: تحس الشهيلي فولا تحس الصباح وعشية وفي الليل
2: الشهيلي شيء عبيد تقيل من سبعة للسبعة عرفت عبيد
1: محلية تقيل من سبعة للسبعة والله شعلنا نعمله
2: شاء الله بيحسين كل شيء باللطف وبرا.
1: الحمد لله الحمد لله يا رب. والأسعار من إليه زيدا
2: من إليه في العادة بالنسبة عملنا كالعادة اليوم دورة في ما بين السوق الأسبوعي والسوق البلدي. الأسعار بينها من الفري من السوق البلدي، الفلفل جنيه من 15% ل2000، الطماطم من دينار من 15%، وتم 500 جويدة في السوق الأسبوعي. الحقيقة مازال بكري خاطر ما تعرف العبيد تعاول منها ديما الطماطم دونك مازالت العبيد ما بداتش تعاول من الأكثرية تويك الاستهلاك اليوم. البطاطا من 2200 ل2000، البصل 15% ل2000، دونك تبارك اليوم كابينة مع السخانة هذه مرمز.
1: هاي بي
2: سلطة من دينار 15%، الخضر الورقي من 500 ل700، القارة 2500 ل3000، القراع ب 15%، السنيري 15%، الدلاع من 800 دينار، البطيخ 15% ل16%، العوينة 3500 ل4000، العنب 9500، التفاح من 4000 ل6000، خوخ بطبقاية من 3000 ل4000، لوز الفريك طلع صومو على الخ بما انه الدوش في اخر السيزون كان ب 15100 2000 تويك 3500 ومش بكثره شويه تلقى او بالنسبه للتمر من 6000 ل 10000، الدجاج 8500، الكبده ب 20 دينار، الخضار بين 14 ل 16 دينار، سكالوب الدجاج ب 14 دينار و500 و15، وسكالوب دان من 18 ل 19. بالنسبه للعلوش يظهر لي برده سويمو شويه
1: مقارنه
2: الاسعار وبرده هذاك يعني من موقعنا نحكي في 60 قبل تقريبا 53 55 ماكسيموم، البرشني ب 50، الهبره بقري ب 45، البقري المخلط ب 38، كتله البقري ب 40، كبده بقري ب 45، كبده العلوش ب 55، والمرقيز ب 35 دينار.
1: هذه اليوم دورتنا في مارشي سلينا. يعطيك ألف صحة نبيها صادق، شكرا لك مراسلتنا، تحية كبيرة لك ولكل مستمعينا.

0: احلى سباح احلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
1: شنو اللي صاير بالحق؟ الواحد هوني يعمل وقفة ويقول شنو اللي صاير هل ما تلقاش الوصف معناه اللي قاعد يصير على سامحوني على الهيشة البكمة اللي قاعدين نشوفوا أهو مرة في عرس خطرت لهم باش يطلعوا على الحصان على كرشو اشتيحوا بالتالونات أهو مرة نشوفوا في حصان يضربوا فيه في عصا في هذي نحكي توره في هالجمعة في هالجمعة هذية في الحصان يضربوا فيه وبعد آخر طلع يا لطيف بقرة يقصوا لها لسانها حية عليه. شنو اللي صاير بالضبط؟ ناخذ التفاصيل مع زميلنا ومراسلنا مراد الليجي من بنزرت. صباح الخير مراد.
2: صباح الخير جيان، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين راديو موزايكا فام.
1: هذا هو ما سلم منهم حد معناها في الاخر.
2: هذه هي والله اسمع كل غريبه وغريبتها الا غريبه البقره ولسانها
1: والله الا هالغريبه هذه. خلينا نقول لكم راهي بقره عايشه معناها خطفا شكون بعث لي كومونتير عن جزار معلقه كما نقول الراس بقره. لا لا لا بقره عايشه ترعى.
2: هذا فلاح في جهه سيدي منصور معتمديه غزاله ولايه بنزرت، فلاح بسيط عنده بقره ربطها هي وشويه الوجه عنده قدام الدار فين معناتها وين الدار نتاعو. قصد ربي الصباح على روحه معناتها يفلح، كيف رجع العشيه ولده قالوا راهو البقره قالوا راهو فمها يخرج في الدم وما تاكلش. هو مشى في باله معناتها حسب ما اتصلنا به احنا كلمناه بالتليفون وكان مسكين معناتها مصدوم ومتأثر. مشى في باله من الاول اللي هي عندها كيما يسميه يعرفوه الفلاحه كيما العلق في فمها يعني حاجه دي تلعب ما تلفق
1: الانسان.
2: اي في باله معناتها هكا هو العلق وما تاكلش. جاي يشوف هو ولده معناتها في شيء عيط معناتها الفيترينير يداوي البقره نتاعو وتفاجأ
1: شو تصدم.
2: اي قال البقره نتاعو سنه مخصوص يعني فما شكون جاء قص السير نتاع البقره هكايا وهو يدار معناتها وحدها الغادي. الراجل دخل بعضه ما فهم حتى شيء شاريها فوق العشرة ملايين قال لي متكلفت لي مراد. مشى عاين معناتها الشيء اللي صار للبقره نتاعو عن طريق معناتها عادل المنفذ جاب معناتها صور وشاف ينجم يكون معناتها مخوها مسكين بقرض ولا بعض الحاجه وما تنجمش البقره هذه باش تعيش معناتها خاطر السير ما ينبتش. هو قال لي ماهوش عضو معناتها باش كي يتنحى باش يعاود ينبت والسير هي مسكين باش تاكل بيه البقره هذه. دونك اضطر باش يبيعها معناتها باقل من شطر السوم نتاعها
1: ب 4000
2: باعها باعها 6 ملايين خاطر فيها. اما احنا نرجعوا للبقره هذه اللي جاء المخ وفي الشخص والاشخاص يعني هو قال معناتها عنده شكوك هذه طول البحث يقول الشيء هذا اللي جاء المخاخ ومعناتها تشدوا بقره هيش بكمه يا رسول الله فسخان هذه
1: يشدوا لسانه
2: يعني شيء دوخ راه شنو المخ معناتها اللي عند البشر هذه اللي يخليه تخمم مش ينتقم من فلاح ينتقم من اي حاجه.
1: هذا مش بشر هذا نحيله البي وخليله الشر.
2: اي نحيت بص لسان بقره يا رسول الله مع سبحان الله. انا والله من سمعت الاخبار البارح انا كي شفت الاخبار كلمت صديق هو اللي اعطاني التليفون تاع الفلاح هذا يعني مازال عندي امل باش نكلم راجل يقول لي راه حكايه صايره مش صحيحه. ليه تصدمت كان حكايه صحيحه سبحان الله وكهو ربي يهدي بقره شو ذنبها شو ذنبها شكون صلها لسانها.
1: والله ان شاء الله ان شاء الله يلقاهم وان شاء الله فما قوانين لازم تتنقح مثلا هذه اللي الاعتداءات على الحيوانات معناها هيشه بكما ناخذوا لها حقها بالحق معناها اللطف يا ربي وكها تكون عقوبه اقوى من اللي نسمعوا فيهم على العقوبات على الحيوانات والاعتداءات اللي تصير عليهم.
2: عقوبات رادعة مش حتى حد ما هذه يجرأ يمس مخلوق من مخلوقات ربي هذه سبحان الله.
1: يعطيك الصحه مراد الليجي شكرا ليك ربي يخليك مراد.
0: ابدا سباحك

0: احلى سباح احلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
1: نهاركم زين مستمعين موزايكا فام. تعازينا للشعب الجزائري الشقيق. اليوم سمعتوا أكيد الخبر معنا على موزايكا فام، الفاجعة اللي تهز الجزائر، 11 وفاة و19 جريح، وممكن الأرقام أكثر في حريق صار اليوم الخميس الفجر داخل دار الأيتام. ناخذ أكثر تفاصيل مع زميلنا الصحفي من الجزائر الشقيقة الأستاذ عبدالسلام سكية. أستاذنا صباح الخيرات، تعزينا للشعب الجزائري الشقيق.
2: صباح الخير جيان، صباح الخير جميع مستمعين وصيك فهم، شكرا الله سعيكم.
1: كان ناخذ ما عندك أكثر التفاصيل، نتصور أنه عدد الجرحى ممكن زاد من وقتها التوى، ونرجعوا معك ببعض تفاصيل هالحادثة المأساوية هذه.
2: نعم كما تفضلتي، بحسب المعلومات الرسمية التي وفرتها المديرية العامة للحماية المدنية هنا في الجزائر، الحادث الحريق شب على 3:30 فجرا على مستوى دار مؤسسة الأطفال المسعفة بالمحمدية في الضاحية الشرقية العاصمة. الناس حتى تعرف بجوار المسجد الجزائر، المسجد الأعظم. إلى غاية اللحظة، يعني الحصيلة المحينة إلى غاية تقريبا 10:30 هي 11 وفاة و19 مصابين، بينهم 10 مصابين بحروق، 7 أشخاص لهم حالات صدمة، وحالتان لهما ضيق في التنفس. تم تحويل المصابين إلى مستشفى الحروق الكبرى بزيرالدا في الضاحية الغربية العاصمة، والحالات الأخرى تم تحويلها إلى المستشفى الجامعي مستشفى باشا بالعاصمة. ممكن سؤال يتبادر إلى أسباب الحريق. لحد الساعة نعم، لحد الساعة لم يتم الحديث عن أسباب الحديث آليا. هو في أحداث مماثلة كما هذا، المصالح المختصة، المصالح الفنية للأجهزة الأمنية تفتح تحقيق بطالب من النيابة العامة. لحد الساعة لم يتم الإعلان عن هذا الأمر، لكن في حسب اعتقادي أنه سيتم فتح تحقيق آني لمعرفة أسباب وحيثيات الحادث الأليم الذي بموجبه قدم رئيس عبد المجيد تبون تعزيه لعائلة الضحايا. وكان فيه وفد رسمي مكون من الوزير الأول مرفوقا بوزير الصحة ووزير الداخلية، اللي تنقلوا إلى عين مكان الحادث، ثم توجه إلى المستشفيات أين يتواجد الضحايا للطمئنان على الضحايا. وبحسب تصريحات الوزير الأول تم إعطاء التعليمات اللازمة للتكفل بجميع المصابين.
1: برشا منهم أطفال أستاذ عبدالسلام ولا؟
2: نعم، حسب السؤال اللي بث التلفزيون الجزائري اللي كان ملفوق بالوزير الأول، تقريبا كل الأطفال نحكوا على قصر، يعني حسب هو يعني لحد ساعة والحديث عن الوفيات دون تقديم الأعمار، يعني بين 300. لكن الصور الضحايا اللي بثت التلفزيون الجزائري أطفال صغار، يعني ممكن أنه أكبرهم في حدود 10 أو 11 سنة.
1: يا لطيف، الله يرحمهم. شكرا لك أستاذنا، وتعزينا مرة أخرى للجزائر الشقيقة. الفاجعة اللي صارت كما سمعتوا من زميلنا الصحفي من الجزائر اليوم في حدود 3 صباحا الخميس، اندلاع حريق داخل دار أيتام، 11 وفاة و19 جريح، إن شاء الله ربي يرحمهم.
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح، أحلى سباح. صندوق عجب
3: ليش مالي كيدو بالسوقك في الكراب والكمين وفيشو بالعثمية ويحرق من المزارع، وعاد عليهم يعمل دبوسة القصة ويعمل فيها شوي ماء ويطفي فيها الدخان.

0: صباح الخير وزيكم، كنت سيدة من سوسة. بالله أني عكس الناس الكل نشكر ستاج ونشكر الحماية اللي لولاهم البارح كانت تصير كارثة كبيرة في سوسة الجنوبية. هون الناس الكل يعرفوا اللي تعليش سواء هما كيعرفوا عندهم بيونتوا علينا باش يقصوا علينا الضوء. يا رسول الله في تنبكة القايلة البوتو تشعل بكثرة السخانة، لولا لطف الله فما شكون اللي فاق. وكلموا الحماية، جاك الحماية وجاك ستاج المرة الأولى جاءوا قصوا ساكن بك السلالم وبك الوطن بك القايلة وهم يفارعوا نبوا علينا الناس كل كيا بس نسكروا المناقل ونحيوا البرزاوة وسكروا قريب ساعتين ساعتين من زمان وركحوا. ومن بعد عنا في القايلة معناها نحاول اختر وشعلوا عرفوا العبيد رجعوا الضوء عرفوا العبيد اللي فما دي ماشين تمشي وفما الكليماتيزوريت الكل كي به. وبعد رجعوا العشية مخر باش كملوا الصيانة. يا اخي عندهم بنتوا عليا يا رسول الله دي عوامل طبيعية نصبروا نعرفوا الاسباب الساعة يشمونا كل حاجة تك تك تك تك
1: المو ولا عنا عجب بنا نقول صندوق عجب ولا شوي علينا كإسباس ماذا بينا توسعونا أكثر خلنا نحكي ونتكلموا. المواطن التونسي عاني يزي من الشتاك غارق وحفر وبنية تحتية على قدها تولينا نقاسيو في الوشويشة في الوسخ وفي البوبيل مطيشين بختو تو عاد ولينا جاو متاع الضوء قص الضوء ورجع قص الضوء ورجع. إذيك هي الحلول معنا احنا تونس عنا تغييرات مناخية أكثر من 5 سنين سخانة مش عادية. نحنا ما شاء الله مسؤولين متاعنا لقاو الحل. 5 سنين نزلنا في هاكل قصة على المواطن الضوء لا يقدروا كبار لا صغار لا مرضى لا نستخدم تسترزق على روحها. يعني انت تجي نشرات تحذيرية سخانة ودرجة حرارة فوق المعدل تجي انت شنو الحل عندك تقص الضوء على المواطن. صندوق عجب ابدأ سباحك.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: عسلامة موزايك، انا راشيل من نابل، حاب نقول بابا وائل هابي بيرثداي تو يو، نحبك برشا انا ريسان خويا، ميرسي بوكو.
2: الو، صباح الخير موزايك، انا سميرة جابلي من زغوان، نحب نهني راجلي بعيد ميلاده خالد البختي، نقول له يا خالد ربي فضلك ليا وتبقى تاج فوق راسي، ونحبك برشا.
3: أنا زينب من حي بساتين بومهل، نحب نقول لحفيدتي مريم الصغير اللي اليوم تعمل 10 سنين، إن شاء الله كل عام أنت حي بخير يا مريومة، وإن شاء الله ربي يفضلك بابا وماما، وإن شاء الله ربي ينجحك ويوفقك في حياتك بكل.
4: هلو عكرمة مزايك، أنا بربي أم محمد أنور شواتي من زيد عيد ميلاد، نتمنى له العمر الطويل وربي يعطيه في الوقت الطيب وربي يفضله له وربي يخليه، وأخته وأخوه هارون وهاتير يتقدموا له بأحر التهاني وقولوا له يا حما يا غالي.
5: عبد ما نحب نهني رائف خويا، عمل 9 سنين، نحب نقول له نحبك برشا برشا وربي يخليك لنا.
6: نحب نهني بنتي آية جروري بعيد ميلادها اليوم، عملت 22 سنة، إن شاء الله كل عام هي حية بخير، هذيك وردة عمري، ربي يفضل هالي وربي ينوه هالي ويعطيكم الصحة.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. ابدأ سباحك بأحلى سباح.
7: شكرا لكم، بديتوا صحيتكم معنا على موزايك اف ام في احلى صباح، ان شاء الله يا ربي تونستوا بينا، كل عام وانتم حيين بخير. كان اليوم عيد ميلادكم، ميرسي فاطمة اللي حضرتنا كالعاده لانيفرسير، ميرسي الكريمه اللي معنا في ستاندار، ميرسي لعبد الناصر على الجو وعلى الامبيونس وعلى الخدمه بيان سور في الديجيتال، سي رفيق زاد كيف كيف على الصبر وعلى الامبيونس وعلى الخدمه زاد كيف كيف في التكنيك، والله ما احلينا اكيب، لازم نكملوا هكا في الشتاء. عبد الناصر معنا أكها كونترامورا لعمل معنا سي عبد الناصر. شكر كبير لكم كل مستمعينا، نتقابلوا غدا على موزايك اف ام، خليكم مع غفران في الأخبار 100% تيوب بعد ميدي ماغ معنا في الأدمان شيء طيبة، باي باي.

0: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فن، موسيقى مسرح سينما نعيشوك غرامك، المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم، نجومكم اللي تحبوهم مثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل 9 متاع الليل كورنيش مع سامي الحامي.
1: راديو موزايك فن تونس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المجمع المهني للطاقات المتجددة يدعو إلى الإسراع في استكمال الإطارين الفني والتنظيمي لاعتماد أنظمة تخزين الكهرباء بالمنازل، بما يتيح للمواطنين والمؤسسات الاستفادة من تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية، معتبرا أن هذا التوجه يمثل خطوة استراتيجية لدعم الإنتاج الذاتي للطاقة وتعزيز الأمن الطاقي في تونس. والمجمع يؤكد في بيان أهمية تصريحات مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نفع البكاري بشأن توجه نحو اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل، داعيا الوكالة وشركة ستاغ إلى التسريع في تفعيل هذا النظام. في هذا السياق، المجمع المهني للطاقات المتجددة يوضح أن منظومات الإنتاج الذاتي المرفقة ببطاريات التخزين ستسهم في الحد من تداعيات الانقطاعات الكهربائية وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية، خاصة خلال فترات الذروة، فضلا عن تحسين جودة التزود بالكهرباء، مطالبا بإقرار إجراءات تحفيزية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في هذه المنظومات، من بينها التخفيض أو الإعفاء من المعاليم الديوانية على بطاريات التخزين ومراجعة المعاليم المفروضة على الألواح الشمسية. المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد بتونس الكبرى منير الدريدي يؤكد أن أغلب اضطرابات توزيع الماء المسجلة خلال الفترة الأخيرة تعود إلى الانقطاعات الكهربائية التي تؤثر على محطات الضخ، خاصة مع موجة الحرارة الحالية وارتفاع الضغط على شبكة الكهرباء. والمدير الجهوي لشركة سوناد بتونس الكبرى يضيف أن انقطاع التيار الكهربائي عن محطات ضخ المياه يؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما يتسبب في تفريغ خزانات أو الخزانات وشبكة التوزيع، وفق تصريحه في برنامج أحلى صباح.
3: بالنسبة للانقطاعات نتاع الماء صالح شرب، احنا ما نقصوش الماء عندنا، ثم انقطاعات مبرمجة هذيك تاع الاعلان عليها، اذا كان صيانة شبكات ولا صيانة معدات ولا صيانة مضخات محطة الضخ، عندنا انقطاعات فجائية تكون ربما كسور او تسربات هذيك كيف يقوموا بالاسلحة نتاعها ونعلم المواطن. هناك انقطاعات ناتجة اخيرا كما اللي متذية فما خانة فما الكوبير دو كورون ديال ستاج اللي عم فيه ستيك، كان في وقت ذروة والسخانة هذه لخيان في ستيك معناه يعمل ديال ستاج، فما محطة الضخ اللي يقص عليها الضوء، دونك كان قص الضوء اوتوماتيكمون باش يقص الماء، هذا خاطر شيء مربوط ببعض عن المضخات تخدم بالضوء، وهذاك اللي شنو هو الاشكال القطاعات كيفاش تقع بصفه عامه. اكثر نسبه تطور في الايام هذه ناتجه على القطاع التيار الكهربائي على محطه الضخ بصفه عامه في كامل التراب الجمهوري، معش لازم الضخوف للخزانات، الخزانات تفرغ كي تفرغ الخزانات دونك فما قنوات تفرغ وبالطبيعه الطبيعه لا تتقبل الفراغ، دونك القنوات ولا تمتلئ بالهواء والهواء هذاك يولي يعمل دي بوشون دير في الكونديت الكل، وهذاك نجم يكون معناها عائق لايصال الماء لصالح للمواطنين. دونك في رقم تاعنا متجنده باش تخرج الهواء هذاك من القنوات هذيك، وبالطبيعه هذه تاخذ مده فتره كبيره ياسر، معناها تنجم تقع 4-5 سوايع وكل ما مقطوع، مش كيما ستيك معناها قص الضوء معناها تعمل ديليستاج في ساعه ساعه غير يرجع الضوء للناس كل.
2: من جانب آخر، المدير الجهوي لشركة سوناد بتونس الكبرى منير الدريدي يشير إلى أن الشركة تواصل إنجاز محطة مائية كبرى ستساعد على تأمين حاجيات تونس الكبرى من المياه، قائلا إن نسبة تقدم الأشغال بلغت حاليا حوالي 30%.
3: بالنسبة للاستثمارات في تونس الكبرى عندنا محطة بجاوة، هذه محطة كبيرة هي مماثلة لمحطة تخدير القلة، 510 مليون دينار قاعدة تخدم توا، بكون في حدود 30% نسبة تقدم الأشغال، هذه باش تكون فول كيما تخدير القلة كيف ما باش تمول مع منطقة الفور فينونسي المرفأ المائي بسيل حسيان أميلكار ورواد وتقع بارتي من نارينا باش تقع التمويل نتاعها، كيف فما عندنا برونش أخرى باش برونش سويد باش تخرج باش تمول جنوب ولاية تونس بن عروس وسليمان ومعتمدي جبل الوسط وبير مشارقة من ولاية الزغوال. المشروع الكبير ياسر وهام برشا، مشروع استراتيجي بصراحة معناها ثاني محطة كبيرة في تونس، هذه باش تحل إشكال كبير برشا.
2: عالميا، وزارة الخارجية الأمريكية تعلن موافقتها على صفقة لبيع أسلحة محتملة للسعودية بقيمة تقديرية تبلغ 1.96 مليار دولار، وأخرى مع الكويت لتقديم خدمات دعم طائرات عسكرية بتكلفة تقدر ب 48 مليون دولار. تقرير حسين الدبيبي.
4: قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن صفقة الأسلحة المقترحة مع السعودية ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز أمن حليف الرئيسي من خارج الناتو، يعد قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج. ومن المعدات التي تسعى المملكة للحصول عليها ما يصل إلى 20,000 وحدة من أنظمة الأسلحة عالية الدقة والمتقدمة ورؤوسها الحربية، وهي أنظمة يصفها الموقع الإلكتروني للبحرية الأمريكية بأنها وسيلة منخفضة الكلفة تدمير الأهداف مع الحد من الأضرار الجانبية في القتال القريب. كما أوضح البيان أن الصفقة المقترحة ستعزز قدرة المملكة العربية السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية عبر تقوية دفاعاتها المحلية وتحسين التوافق العملياتي المشترك مع القوات الأمريكية والقوى الإقليمية الأخرى وقوات الناتو. ويشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تبدو فيه السعودية على اعتاب تجديد الحرب مع الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن بعد إطلاقهم صواريخ على مطار في مدينة أبها في جنوب المملكة الاثنين، ردا على هجوم استهدف مطار صنعاء الدولي تبنته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وقالت الحكومة اليمنية انها ارادت من وراء الضربة اجبار طائرة كانت عائدة من تشييع المرشد الايراني الراحل علي خامنئي ومن بين ركابها وفد حوثي على تغيير مسارها، وحمل الحوثيون الرياض مسؤولية الهجوم.
2: كان هذا موجز الاخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الاخبار تجدونها على موقع موزايك. الى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.

موزيك اف ام في جربة 89.2.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم في عرض الافتتاح الفنان التونسي أمير الغناء العربي صابر الرباعي في أحدث إنتاجاته، عرض تحت

0: عرض يجمع بين التجديد البصري والهوية التونسية، الخميس 16 جويلية 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي، أريد دليس
1: ومزيكا فام.
2: مزيكا فام.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مرحبا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. اعضاء لجنة المالية والميزانية في مجلس نواب الشعب يجتمعون اليوم للنظر في جملة من مشاريع القوانين التي حالها عليهم مكتب البرلمان والتي طلبت فيها الحكومة استعجال النظر، ومن بينها مشروع قانون يتعلق بقرض بقيمة 500 مليون أورو لتمويل جزء من ميزانية الدولة. وفي سياق آخر، رئيس لجنة المالية في البرلمان مهل كتاري يقول لمبعوثاتنا سيد الهمامي أن اللجنة لن تصادق على مشروع قانون غلق ميزانية سنة 23 في مواصلة لقرار النواب عدم المصادقة على قوانين إغلاق الميزانيات، معتبرا أن وزارة المالية تنجزها بشكل مخالف للقانون الأساسي للميزانية وفق قوله.
2: هو مشروع يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي لفائدة الدولة التونسية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة. هذا القرض اللي حكينا عليه اللي تعدى عن طريق مجلس إدارة البنك المركزي ب 500 مليون دولار وتنشر في الرائد الرسمي، ولهذا احنا مازلنا ما احناش باش ننظروا فيه حاليا باش نشوفوا علاش رجع لنا وهو ديجا تنشر في الرائد الرسمي. هذا هو واحد من المشاريع. والمقترح الخامس هو غلق ميزانية الدولة سنة 23، وتعرفوا أنه لجنة المالية رفضت باش تغلق الميزانية 2022 لعدم مطابقتها للقانون الأساسي للميزانية، وإحنا في الاستمرارية هذه لأنه زاد كيف كيف الدولة وزارة المالية لازم تحترم القانون الأساسي للميزانية، ولهذا من نجموش القانون الأساسي متاع الميزانية يفرض من عام 2016 يفرض على وزارة المالية أن الميزانية تريد تخدم أبختي دوبل كما شركات ديبي كريدي، وتولي تخدم هكاك كما في العالم الكل، قاعدين الدول الكل يخدموا في الميزانية متاعهم، وهكاك تكون الرقابة أسهل.
1: بلدية القصرين ترصد جملة من الإخلالات في المجال البيئي والصحي والرصيف خلال حملة رقابية قامت بها مساء الأربعاء بالتعاون مع الحرس البلدي، وشملت الحملة المحلات التجارية والمقاهي وقاعات الأفراح داخل مدينة القصرين. ووفق مراسل موزايك في الجهة، تم تسجيل مخالفتين اثنتين في مجال النظافة والصحة وثمانية تنابيه تتعلق باستخلاص معالم الأشغال الوقتية والتراخيص القانونية. بمستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب يميل نحو توسيع العمليات العسكرية في إيران بعد أيام انطلاقه فتاة من كبار مساعديه. ووفق ما نقله المسؤولون الأمريكيون للصحيفة، تشمل الخيارات تكثيف الغارات الجوية وإرسال قوات برية للاستيلاء على جزر إيرانية قرب مضيق هرمز. مسؤول في محافظة خوزستان الإيرانية يقول أن الجيش الأمريكي هاجم 4 مواقع في محيط مدينة الأهواز جنوب غرب إيران دون تسجيل خسائر بشرية. أبرز التوقعات الجوية لبقية اليوم الخميس، البحر قليل الاضطراب، الحرارة في تراجع نسبي قرب السواحل الشرقية حيث تتراوح القصوى بين 34 و39 درجة، وتتواصل مرتفعة في بقية المناطق بين 42 و47 درجة مع ظهور الشتاء. نهاية هذه الجولة، والموعد اليوم يتجدد الآن مع نوفل وكامل فريق ميدي ماج، كنوا معنا.
0: الأولى في تونس. ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل الورداني على موزايك فام.
3: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماك على موزايك فام، الحصة اليومية مثلين للجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين. فرحان برشا أن نكون معكم، نعطيكم كل الأخبار وكل التفاصيل وكل الكواليس. شكرا على مساجاتكم، قاعدين تبعثونا برشا على الواتساب على 23 513 ألف 23 513,000. مع العلم رانا لنفو لن تكسل الحصة الفقرة الشهيرة باش نوليو نشاركوا فيها ناس يحبوا يدخلوا معنا ويعطيوا شوية أسئلة وأجوبة، ولكن لا نتحمل تصرف ناهد معكم
4: خضروا يطلع النيفو شوية.
3: الله الله الله، شكرا على حسن المتابعة. تابعوا فينا في لايف اليوتيوب. تحية لسليم في الإخراج، تحية لأشويق في الإخراج الرقمي. شكرا على ملاحظاتكم الكل، سعيد جدا تكونوا معنا. جيهن بن عبد الله، عسلامة جيهن.
5: أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا لك في الكل والمستمعين.
3: نهد ليه ما عندوش ترحيب خاص به؟
5: قلت خليه اليوم
6: ترتحوا شوية.
3: خلي الرقيق، شنحوي لك خليل.
6: أهلا وسهلا سمي نوفل، شنحوي لك.
3: مرحبا مرحبا نهد، شنحوي لك.
4: نور تحياتي نوفل، مرحبا.
3: سلاح سكوحي، شنحوي لك سلاح.
7: تحياتي لك نوفل، تحياتي لكل الفريق وزاد مستمعينا ومشاهدينا على اليوتيوب.
3: نجي زعيري تحية ليه، ما هوش معنا بيان سور، يمارس في عطلته الصيفية إن شاء الله يرجع لنا.
6: نعم يمارس صلاحيته.
3: أي أي
6: عطلة مع الصلاحيات.
3: أي ويبعث لنا برشا.
7: يا خاطرك تقول يمارس العطلة تحسها عطلة ماهيش أجريال.
3: تحسها إجرام.
6: عطلة بصلاحيات مهنية.
3: لا أنا قلتها بمعنى واحد يخدم حاسد اللي في عطلة، يمارس عطلته.
7: الكونجي والصحافة ما يتقبلوش برشا.
3: أي صحيح صحيح. لا معناتها بيان سور راهو تفادليك لأن نخدموا هنا، احنا فرحانين وعاملين جو وشرف لينا بالطبيعة نخدموا معاكم. اليوم باش نحكيو لكم على كل المواضيع. الأهم موضوع المي والضوء، معناتها اليوم مساجاتكم قاعدة توصلنا على 23,513,000 على اليوتيوب على الانستغرام على الفيسبوك في كل مكان. احكيوا لنا على المي والضوء باش نحكي، وحكينا على الضوء برشا باش نحكيوا على المي اليوم. بلاي لحظة سيد المخرج يقول لي فما حوار، بلاي نسمعوه ترى. لحظة ركزوا معنا.
7: بون ما نعرفش اما معلق عندي خير جي انا نخدم.
5: لا لا ولا عندك.
7: لا لا عندك انت تعلق خير.
5: لا ما نجمش، انا ما نحبش نعلق.
7: الاحسن انك تعلق انت، معناها انا
5: ما نجمش نعلق لما انت تعلق.
7: بكل حب نقول لك علق انت.
5: ورسك انت عندك.
7: تعرفش كيفاش؟ انا علق الزوز.
5: مع بعضنا فرد.
7: طيب انا علق.
3: فوالا كانت هذه ستيك وسونيت. علق انت علق انت خان علق الزوز. فوالا فم واحد قال لي مرشتنا البارح بالدوش البقايا وداوش اليوم دوش بارد خاطر الماء وضوء مقطوعين الصباح. قمت الصباح الماء وضوء مقطوعين. دونك باش نحكيو على الموضوع هذا، باش نحكيو على برشا مواضيع، باش نحكيو على المخدرات، باش نحكيو في الجرايد زادا منحرفين ومخدرات برشا برشا. الامن قاعد يخدم اليوم. باش نحكيو على موزايك 24 السونيد يردوا يحاولوا يوضحوا الامور هذه. باش نحكيو مره اخرى تسمم في وليد قفص نهار اثنين صار كلاو الفريكاسي. المره هذه نردوا بينا وخاصه الناس اللي بيعوا بجاه ربي الانتباه يكون مضاعف ومضاعف ومضاعف. فبرشا زادا بعثونا يقولوا احنا نبيعوا في القلاع. احنا كذا روك يقص الضوء ويذوب ما عادش ينجم يرجع. صحيح تو نحكي لكم زاد بعد اللي اللي اللي اللي كليماتيزور ولا فريجدير ولا التلفزه تضرر او ينجم يهز الستيك ويتحصل على تعويض. مش هكا مع جهين ساعات كي تمشي للبحر تقول شبيه مسخ ما نجمش نعوم في الحشيش ونسميوها شنو الذريع. الذريع فوالا الذريع هذا الاكسجين.
6: رئه البحر.
3: رئه البحر باش نتعرفوا عليه باش نتعرفوا عليه اليوم. ناديه في كونسو براتيك اليوم موضوع مهم ومهم جدا باش يجي حدانا نادي الفورتي. الاولاد الصغار ولي زيكرون في القرايه نبداو مسربسينا معاهم، في العطله خليه يلعب خليه فرهد. قداش الاولاد صغير يزمو يهز ليكرون ولا لازمنا نحاولوا معناتها نوعوا نقصوا له كيفاش باش نعرفوا التفاصيل الكل؟ ما فاتك شيء مع سلاح باش نرجعوا الصبري لموشي اللي تحدث، ولكن نحن النبارة خيبلنا املنا نوعا ما. سلاح ما قالش حاجات كبيره يعني.
7: هو ما قالش حاجات كبيره، ما زاد تقعد هذه الفيرسيون متاعه هو معناها، وعنده الحق يقولها ويعبر عليها سيرتو ليه وما تكلمش من وقتها ويعطيه الصحة فقط لأنه علق على الأخرج وتكلم في حوار في بودكاست حكي لدارهم ما نعرفش عمل لايف تيك توك
6: برر موخو.
7: عنده الحق خاطر كل إنسان عنده الفيرسيون متاعه وخرج الرواية متاعه هو. دونك إذا فما رواية نجم تكون كونترو ماذا بينا.
3: هو مش رواية، هو واجب من المفروض أنه معناتها رئيس الجامعة واجبه أنه كان يتدخل ويتكلم.
7: هو نيكسون في الواتر جيت وخرج حكي واتر جيت ما فضيحة معناها سياسية ونيكسون خلاص في حوار صحفي مع فروست.
3: أي كيما كي قلنا السونيد لازمها تحكي ستيج لازمها تحكي كي تصير أزمة وراك أنت مدير وتخلص بالقدي وعندك كهرباء باش تحكي وقت الأزمات. معناتها راهو المواطن ما ينجمش كل يوم

0: الثاني اللي توفى نهار الأحد اللي فات عن عمر يناهز 74 سنة. دائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر في جلستها أمس تأجيل النظر في الاعتراض اللي تقدمت به الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للطعن في قرار تعليق نشاطها يوم 29 جويلية، وهذا بالجواب على التقرير المقدم من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة والترافع حسب ما أكدوا رئيس الرابطة بسام التريفي في تصريحه للتاب. قطاع زيت الزيتون يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية على مستوى التصدير مدعوم بارتفاع صادرات الزيت المعلب. رئيس الديوان الوطني للزيت معز بن عمر تكلم وقال أن تونس صدرت منذ بداية الموسم حتى لجوان نحو 352 ألف طرناطة من زيت الزيتون، منها 48 ألف طن من الزيت المعلب مقابل 30 ألف طن خلال السنة نفسها من الموسم الماضي. فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة تمكنت البارح من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المواد المخدرة بالعلب والملاهي الليلية في ولاية سوسة، والقاء القبض على زوز عناصر رئيسيين هما فتاة تونسية وشاب يحمل جنسية أجنبية. عملية الإطاحة بالشبكة جاءت بعد سلسلة من التحريات الميدانية الدقيقة وعملية الرصد والمتابعة لتحركات المشتبه بهم بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بتخصصهم في ترويج المخدرات بالملاهي الليلية في الجهة، وبتنسيق مع النيابة عمومية داهمة القوات الأمنية مكان تواجد المتهمين، وين أسفرت العملية عن إيقافهم وحجز كمية هامة من الأقراص المخدرة من نوع ليريكا إلى جانب مبالغ مالية كبيرة بالعملة التونسية والأجنبية. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة تابعة لإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجورجاني بإدارة الشرطة العدلية تمكنوا خلال الأيام الماضية من تفكيك شبكة دولية تنشط بين تونس وولايات الساحل التونسي مختصة في توريد ونقل وترويج مواد المخدرة بعد إدخالها عبر أحد المواني، وتمكنت عناصر الفرقة المذكورة من حجز أكثر من 5000 قرص مخدر من نوع إكستازي تم العثور عليهم داخل منازل وضيعات فلاحية بمدينة المكنين كانت معدة للترويج في كل من سوسة والمنستير، كما تم حجز عائدات مالية وسيارات فاخرة ودرجات نارية كبيرة الحجم إلى جانب عدد من المنقولات الأخرى الفاخرة. الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى تابعة لوزارة الفلاحة تعلن استكمال إعادة وضع بوابة تنفيذ سد ملاك بولاية الكيف وإعادتها إلى الخدمة بعد إنجاز الأشغال الفنية اللازمة والتأكد من الجاهزية التشغيلية متاحة. هذا يجي بعد العطب الفني اللي صار في واحدة من بوابات السد خلال الليلة الفاصلة بين 17 و18 جوان اللي فات، واللي تسبوا نذكروا الكل في تدفق كميات هامة من المياه المخزنة وارتفاع منسوب واد ملاك. حملة رقبية مشتركة تم تنفيذها البارح على شريط الساحلي بشاطئ الميناء بمعتمدية غار الملح من ولاية بنزرت تسفر عن حجز وإزالة عشرات الواقيات الشمسية، نحكي على باراسول والأكواخ والمساقف المخالفة وتحرير محاضر اقتصادية صحية وعدلية وإزالة عدد من مظاهر الاستيلاء على الملك العمومي البحري إلى جانب فتح من المسالك الأخرى لتسهيل حركة المصطفين ومصالح الحماية المدنية. نوفاو مع منظمة الصحة العالمية اللي تقول أن العدد الحقيقي لإصابات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يرجح أن يكون ضعف الحصيلة الرسمية المعلنة على الأقل في وقت هدد فيه أطباء وعاملين صحيين في بؤر تفشي بالإضراب احتجاجا على عدم صرف رواتبهم. المنظمة تأكد تسجيل 1963 إصابة على الأقل، توفوا منهم ما لا يقل عن 719 شخص.
1: دقيقة نيوز دقيقة نيوز
2: شكرا لك ناهد، والله مستمتع شخشبوني ساعات كثرة المساجات على 23 513 ألف. واحد بعث لك ناهد قال لك الماء والضوء مقطوعين مفولا توكس، فما واحد قال الماء والضوء ما فماش والمخدرات فما، الحمد لله يتم القبض عليهم. والله والله تحية فرق مكافحة المخدرات وكذا يخدموا الصيف وشتاء بصراحة، معناتها والله ما كان تعطيه المال الأمن تو يرجعوا مليح ليه، معناتها الناس يخدموا مراقبة الدنيا ويشدوا عبيد، معناتها ناس تخدم كم يلفوا وذاك علاش ديما
3: طايمين بالواجب كم يلزم.
2: نشكرهم كل من نجمه لهنا ولينا سونيت زاد حكيو باش نحكيو بعد شويه معناتها لهنا ولينا في فيرسيون الكلام نقتنعوا ما نقتنعوش تعطيونا في اسباب مقنعين مش مقنعين هذا هو اللي شنو باش نحكيو دونك شبكه مختصه مره اخرى في سوسه المواد المخدره بالعلب والملاهي الليليه في سوسه فتاه تونسيه وشاب يحمل

0: نسيه وبرشا ناس اخرين ودهموا مكان المتهمين مره اخرى. زادة في سوسه والجرجاني معناتها تفكيك شبكه تنشط بين تونس ولايه الساحل التونسي توريد ونقل وترويج المواد المخدره، عائدات ماليه، سيارات فاخره، درجات ناريه كبيره ومنقولات فاخره.
1: وذاك العمل المشتركه تشوفوا فيه نوفل في الاخبار الاخيره الكل، ولاو ديما مع المحجوزات مع المحجوز من المخدر نلقاو السيارات الفاخره
0: ودرجات
1: الدرجات الناريه الكبيره، معناها اللوكس ولا موجود ويتم استعماله للإهام وللتخفي وباش ما يشكوش فيهم.
0: فوالا معناتها عندهم كل مرة
2: عندهم طرق تغيير اساليب وتكتيكات وكذا
1: هذا ما كانتش الشيء هذا ما كنتش نراه في الاخبار، ما كنتش نحكي على السيارات الفاخره والدرجات الفاخره هذا ما كانش.
0: معناتها تكتيكات تتبدل والحمد لله
2: تتبدل، وزاد تكتيكات مقاومه الجريمه لازم تتطور زاد حسب التكتيكات هذيك
0: عن إمكانيات. غار ملح مرة أخرى الشريط الساحلي، إزالة عشرات الوقاية الشمسية الأكواخ والمساقف مخالفة تحذير
1: يزمها كل يوم تصير هذه في الولايات الكل كل يوم
2: وبالحق راهي ظهر معناتها يعطيهم صحة أولاً لانه هذه زاد
1: خدمتهم خليل مش عارف الصحه يلزمهم يعملوها
2: خاطر تو الواحد ساعات يشوف بعينيه مصدر تفرهيد الجزئي والبسيط اللي تعمله يولي لك مصدر معاناه وهت نقف على حكايات وخلي تبلغ زاد الاجهزه المختصه هو الاشياء هذه
0: انا
2: ثم
0: لا باش نجي ضدك انا ونهض ضدك في حاجه باهي لقينا هذا سلاح لقيناه يبيع في حاجه مخالفه مشينا صدمنا عليه وفكينا هالو هو يعطينا الصحة أما علاش وصل يبيع فيها المخالفة لأنه احنا ما راقبناش يعني يعطيه الصحة اللي عمل المراقبة أما ما يعطيهوش يعني ربي يهدي اللي خليه معناتها على الانستغرام الكلنا نشوفوا فيهم التبحير والوين والكلنا نشوفوا البحر كامل ومن بعد يخرج مسؤول يقول ليش طار البحر واحنا نشوفوا البحر كامل ومن بعد يخرج يقول ليش طار اللي يقول ليش طار البحر ولده ما عندوش انستغرام باش يتفرج.
2: هو على مستوى الولايات وعلى مستوى الولايات بصفه عامه قاعده تصير في خدمه لكن ماهيش خدمه راي جزئيه وما هيش قاعدة تمنع في المعاناة لأنه أنا يقول لك أنا ثم طرق أخرى متاع ابتزاز المواطن وجيب المواطن وعرق المواطن وهي أنه يكون الفضاء منظم يكون مقهى على الشط وأنا شفت بعيني وما حدش قال لي كما يقول المصريين لا لا مقهى على الشط باش تطلب طاولة أربع كراسي وباراسول باه كي يقول 15 يا خويا مسيرش أنا باش نقعد نعمل قهوة وكذا 20 ب 45 والله ب 45 هنا في يمين الكار هاو تنقول أنا يقول
0: 45 من غير ما تكون
2: 45 دينار باش يجيب لك طاولة وكراسي تقعد تحت الباراسول 45 دينار وأنا دفعتهم بالجولية دفعتهم واحد بحذاء مرته صغار وكذا
0: باش يعمل
2: دفعتهم يا ودي كيفاش قال لك 45 دينار معناتها تو احنا اللي مش منظم واللي يحتل الطريق العام واللي يفك الفلوس بالسيف واللي يعمل تذكره نتاع مأوى سيارات وهو مش مأوى سيارات هذوما عندهم شكون لاهي بهم واللي زاد ياخذوا فضاءات منظمه وبعتالي الطمع والجشع ونفس الشيء كل مره استغلال استغلال استغلال لازمنا زاد ننتبهوا لهذا فقط
0: حبيت خليل ننتبهوا ويجي نقول لك معناتها كي تتذكر وقت قلنا المراقبه الصحيه راه يلزم يشدوا الحبس اللي يخطئ صحيا بمعنى يدخل ناس في خطر موت ونجم يكون قتل ناس يزم يدخل الحبس. انت جيت نحيله تي بصراحه معناتها وشفناها مره ترفلت في حي النصر نحكي 4-5 سنين تالي يا مراد هات الكراسي يبدا يعرف بالاسم يقول له مراد هات الكراسي ويمشي مراد العشاء يجيب الكراسي يرجعهم ينصب بهم معناتها ما فما برشا زاد احكي تفضل.
3: هو المشكل ديما كل ما هو مربوط بحاجه غير قانونيه ولا مخالفه والكل مستنسين يمكن قبل معناها كي نرجعوا اكثر لتالي برشا سنوات يقول لك الحاجات هذه تمارس خلسه معناها فما نوع من انها خلسه مثلا يبيع في حاجه ممنوعه تلقاها متخبي ما ينصبش بها لهنا ووقت يفيقوا به وقت اللي يراقبوه يجي شكاية يجي كذا يتشد لهنا انا نجم نفهم خاطر الانسان اللي باش يخالف باش يعمل حاجه غير قانونيه بس باش يتخبى ماهوش ولا ماهوش باش يزلف فلوس يحطهم في البنك يقولوا ها تفضل ماهوش يخليهم تحت زليز تو المشكله وين
0: انه عمل باج
3: فما انسه صحيح
0: يخالف وعمل باج
3: دقيق يجي هو بنفسه عامل فيديو مرحبا بكم ماكله والدنيا وكذا وتقعدوا عنا في الرمل الدرجتيه وعنا كذا هو بيده لهنا انت تراك كاين وسيد هذا يتحدى معناها كان فما نوع من التحدي
2: تقول تاع ما كان سير
3: منظم يا هو يتحدى معناها وبداخل فيها مسير المنطقه
0: والاداره قبل التحدي
3: والا فما شكون قال عيش حياتك
2: مسرتنا وقت الباك هنا بيع الكيت على
3: كيما حكينا
0: لا لازم تبدل التون سامحني في الاعلام راك تقعد ديما فما شكون قالوا عيش حياتك
3: صحيح
0: بشويه عيش حياتك
3: اقوى مثال بالنسبه لي انا اللي تحكي خاطر احنا في الصيف نحكيوا على لي باراسول والكل فما بلايس في سونتر فيل مش مخالف معناها ما شنية معناها ما مش مخالف في وضح النهار معناها في النهار مانيش نحكيو على عبيد رأي شنية معناها اللي ينصب معناها تحت الكياس متخبي فينا
0: صديقي صديقي ما نحبش نقولها خاطر ان نمشي برا الحلق الويد انت خي فما مطعم مش محتل الرصيف كامل اسكو مواطن النجم يمشي بار في الكياس
3: هي المشكله كانت تمشي غاديك ليه مش باش ما تقولش راه مش خاطر على الماده دونك ثم مشكله خاطر فما نورمالمون فما حاجه اللي نعرفها يكري
0: يعطيو
3: متراجي يعطيو متراج معين
2: يكري يشطر
3: ثم مره
0: ديما
3: والله ثم مره
0: ما تنجم تمشي كان على الكياس
3: ثم مره مقهى فيقوا به اللي هو كل عام يقدم 5 سنتي اقسم بالله يختار
0: في السويد
3: اختار ليه مش في السويد في السويد يمشي غادي يقدم فيقوا به كما قلنا نحن هو عنده الحق في مترو القهوة السيد ما قريب يبني ترابا ديل معناه بالكبر متاع المساحة
0: علق انت سلاح
3: لا علق
0: فاصل ونرجع لكم
4: Beehive Club Open Air été 2026. Laissez-vous séduire par l'ambiance envoûtante de la musique et de la fête au Beehive Club Open Air Gamart. Jeudi, Wafiq Lefqi et Elf Lila Oulila. Sinouche Project by Benjamin. Ce samedi, Jet Halal, DJ and music producer from Lebanon. Infoline 20 910 000 ou elle sur place à l'hôtel Aquaviva Gamal. Midi Mag.
0: مازلنا معكم ميدي ماك باش نحكيو في برشا جديد باش نحكيو على رد السونيد اخيرا تكلمت السونيد يلا نمشيو للجرايد قبل
4: في الجرايد في الجرايد
0: ريم سألت قبل فجرايد علاش ما تقولوش على الكاباسيتي دو برودكسيون تاع ستيك معناتها على الديليستاج الكلكم تحكيو قالت لك صديقي خليل اي معناتها احنا الديليستاج نصيرو نعطيوها لانه ستيك ما عندهاش الامكانيات باش تنتج اكثر
1: من نهار لحد فتنا طاقه الاستهلاك فاتت طاقه
0: الاستهلاك طاقه الاستهلاك شويه ما تقول لي
2: 30%
1: فتنا ب 30%
2: ايوه
0: ما انت لازم تقول لي علاه ما عملناش طاقه استهلاك نتاع الصيف خاطر
1: هذيك هذيك سياستك الطاقه يا اخويا
0: لا لا
1: هذيك دوسي كبير
0: اي سياسه معناتها دوسي كبير لا في الشتاء نستهلك باش نعطي رقم راسي واحد في الصيف نستهلك واحد ونص ما برمج انت اعمل برنامجك
2: اي علاش ما نحذروش لصيفنا في شتاء
0: علاش يعني في صيفنا الناس يلوموا علينا يقولون انتم مسال علم تقولوا لا وخد اي اي من الاول هذايا صار لي كيما السوني اللي انو البارح صدمتنا جهين 50 سنه كذا استيك لانه طاقتنا زاد شويه
2: لا هو نجم يصير برنامج نتاع تامين تزود طيله الصيف بناء على المعلومات المناخيه نتاع منو مثلا او نتاع منو بمعنى تنجم انت تباغتك حتى تول معناتها سخانه ودرجه السخانه ربما حتى
1: ليه امكانيات الانتاج نتاعك واضحين
2: خليك مش واضحين والطلب على الكليماتيزار
0: باش نعطيك مثال باش نعطيك مثال صار على الحبوب عم ناول فجاه الناس كل قالوا عنا حبوب ما عندناش وين نخزنوهم خرج الرئيس منرفز استنى خرج الرئيس منرفز وسيح ويعيط اسنا الحبوب الكل تخزنت
1: مش كيف كيف
0: اي معناتها الفرق بين الناس برمجت باش تخزن حب اي نبذلوا مجهود
1: معناتها السياسه الطاقيه نتاع بلاد تعرف على قداش من عام تخدم تعرف على قداش من سنه احنا نحكيو تو على طاقات المتجدده والهدف نتاعنا أيه. نتاع 2030 نتاع 2030 معناها شوف من وقتاش حضرناها باش نحكيو على 2030 راهو باش تخلط مثلا الاهداف هذوما نتاعك وانك تكون عندك
3: دائما 2023
1: اي فوالا أيه. باش تكون عندك معناها اهداف طاقيه واضحه وانك تحقق الاكتفاء الذاتي نتاعك راهي يلزمها سنوات باش نحكيو
0: كلامك
1: مش نحكيو على سيف شتي
0: لا كلامك صحيح وغلط غلط بمعنى نزيدوا شويه معناتها يقول لك ستيك تعبين ولكن تعبين نظرا لانه طاقه الانتاج ماهيش مبرمجه كوم الفو لانه يعني كان انت من دخلت الصيف في التونسي تو ولا يقول معناتها ما يوضوا يقسموا بعضهم جينا اوت جينا اوسو مش باش يصير فينا معناتها رانا مازلنا كي بدينا معناتها
2: ناهد يحكي على البلان الاستراتيجي اللي صاير مثلا يقول لك انا اخذت الماد ولا هذيك الطاقات المتجدده ولا معناها تأمين
1: اللزمات الأخيرة
2: تأمين الاحتياجات الوطنية من خلال مشاريع كبرى لكن اليوم ما أنت في موسم ما تشوف اللي باش تقص عليه الضوء 6 ولا 7 سوايع ما عادش يفهم لا استراتيجية
0: طبعا
2: لا
0: طبعا لحظة وتجي
2: تفهمنا
0: وحكينا ولكن تجي من عرش جهن كان عندك رأي تجي في نهار بيك مش كل يوم طبعا فما الناس رأوا منه للصيف منه بطرشقوا
2: صحيح صحيح
0: متلوي صفاقس وبرشا يقولوا فما مناطق ما يقصش عليها ما نعرفوش احنا ما عندناش البلان اما هي مش كل يوم عاده تولي وتقولوا لنا ما هي خويا ما بلون داكسيون اي جامل اعمل جلسه امشي المجلس النواب وقول لهم اعطيوني 1000 مليار باش نجدد كذا على الاقل ديكلاري النقص اللي عندك ميمي با معناها هو ليه هاو عاملتي لي ما صارش هكا شنو صار معناتها وعاملتي لي الدنيا اسخن من سنه اي معناتها الركور وتعاملني والركور اكثر من سنه اي
2: شوف انا في مثالك معناتها تبعني شويه العوامل علاش قلت لك انا راهو مبرمج اما العوامل المباغته تو انت كيف جبت امس دوله شقيقه فيها 12 ولايه بال اسمه بالانذار الاحمر 12 ولايه معناها نلقى دوله مصدر للطاقه عنده مشكلة تاع كهرباء معناتها يلزمني الساعة نتفاهم
0: يلزمني كدولة تولي نعمل على روحي
2: ايوه نتفاهم السياق الاستثنائي اما نحضر له شنو هي الوسائل نتاعي باش نجابه وراه مش باش نجابه بالطرق نتاع قبل يلزمني اكثر استعدادات
0: شنو اللي صاير شنو اللي صاير معناتها نطلب الاعتذار من برشا يخدموا في ستيك ومعناتها حكيت مع واحد قال لي واحنا تعبين الليل نهار ما نرقدوش اي
2: جيت لهم تاع ساعات
0: لا لا تخدموا في ستيك قلوبنا معاكم والله نعرفوا نحكي معاهم صباح وليل ولكن نحكي على الرؤية العامة انه كان ستيك جات حاضرة وعندها الانتاج الكافي ربما انتم بيتكم راكم تمرمتوش ويغزروا للصيف لانه الصيف مازال طويل وهذه الاشكال وكي جات ما يوضو خاصة انه احنا وسائل الاعلام والاكتفاء والاكتفاء والسدود وانا هنا في ميدي ماك حكيت هجي 30 مرة السدود والاكتفاء والاكتفاء في الاخر الماء قص من اول النهار معناتها نعرفش هين كان عندك تعليق
5: هو نقرأ حسابنا مسبقا هذية يلزم خاطر احنا مشكلة الدورة هو مش كان في الصيف كهو نحكيه على سيف ونحكيه على شتاء زيدة فيما يهم التبريد خاطر ديما نقارو احنا ناقصي فيما يخص التبريد في الشتاء في الصيف كيف نفس المشكل يتعاود الماء البارح الأرقام كانت تخوف واليوم مازلت الناس تتفاعل خليني نذكر شوية باللي حكيناه البارح هوني في ميدي ماك
0: اللي حكيناه على الماء فاصل صغير ومن بعد نخرجوا فاصل ومن بعد نبداو نحكيه على الماء الأرقام المرعبة اللي قالتهم تعرف كي سمعتهم جيهين حسيت انه مازلنا بعاد على الكتيب حسيت انه باش نحكي وما ما ليه فما حاجات بازيك ويعودوا الى سنوات معناتها من 2009 و10 و11 و12 و13 و14 وقتها ما عملنا شيء هذاك هو بالله انت حكيتك نهار على التاكسيات خلينا نحكي ايقاف سيارة التاكسي الفردي تم القبض عليه وتحيل اطارات منطقة الامن الوطني بالسجومي منحرف مسكين مسكن التاكسيات في الليل يقول لهم يهزوني الملاسين وأول ما يطلع يفشفش عليه غاز مشل الحركة ثم يهزلوا تليفونه وفلوسه كذا الحمد لله كي كثرت البلاغات الأمن الدخل وتاكسيات مهما نقولوا فيهم رو ربي معهم بالحق وتاكسي رو سيرتو توم ويبدأ يحسب فيها غاز وكذا وشوفاج ويخدم ما غير كليماتيزور لأنه أقل استهلاك تو الناس يقولوا له عليه ما تخدمش كليماتيزور أي ما نخدمش كليماتيزور لأنه لازمني أقل استهلاك لأنه شارج كبر شارج كبر نتاع التاكسي ولا يحسب فيها بالألفين بالثلاث ألف هو يقول لك نصور 20-25 في النهار كان نحط كليماتيزور باش تولي 15 معناتها الوضع صعيب برشا على التاكسيات
3: جوست كلمه على الاعتداء على التاكسيات ساعات الناس اللي تستدرج ويحبوا هكا يفكوا الفلوس وراه التاكسيست راه معناها ما تحسونيش اللي هو يبيع في الديامونت راه ساعات معناها التاكسيست راه مسكين يخدم على روحه
2: نهار وخبز صغار مسكين
0: نجم يكون مش نتاعو
3: يا ودي نجم يكون مازال هذاك كي خرج يخدم هو الفلوس عنده 10000 معناها انت عامل هذا كله على 10000 فرنك
0: وتليفون
3: معناها ما يجيش
2: لا مبرمجين مفرسك دميتي نتاعهم عندهم الحكايه في الليل نجم اي منحرف وانا شوف هو في حتى في المنطقة مش نقوله يلزم بوليسي على كل سيارة تاكسي تخرج في الليل ولكن ديما المناطق اللي تكرر فيها الجريمة أكثر يلزم هي تكون فيها كثافة الدوريات وفيها كثافة
0: الرقم وكذا تم القبض عليه هو بسرعة لأنه عملية التاكسي عملية فردية منعزلة منين يعني انت باش نبركي التاكسي ونو
2: هذا عاود
0: كي عاود مشدوه فهمت
2: الجرائم نتاعو معناتها متكررة ومحينة ولا مستسهل الموضوع حتى لين تلمت عليه معلوماتها مثل ما عبيد ساعات خرج لك من صحيح ولا تعلمون
0: صح. يلا نمشيو فاصل وبعد شوية نمشيو الموزيك 24 هذه ميدي ماك
4: موزيك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزيك فهم احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسه وين مكانه مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع

0: كابل موسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس
1: كاليبسو. Dimanche 19 juillet, la tant attendue soirée Maréchal Ammar revient au Calypso avec les superstars Zeher Zorgati, Rane Zarouk et Murtaza Leftiti dans sa version White Party. Tous en blanc pour la soirée Maréchal Ammar, c'est le dimanche 19 juillet
0: avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Midi Mag.
2: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بلي والله جينا ميساج قال فيزيت تكنيك في السيجومي الناس واحلة عندهم ساعتين من غير ضوء دونك ضوء مخصوص على الفيزيت تكنيك تحيي ليه مستمع اسمه اسماعيل
3: المستمع هذا انا نتصور هو المشكل منه هو مشي كانت الامور باهيه الامور مريقله 10 على 10 خلي اسماعيل خلي اسماعيل روح هو الكرم
2: يلا ستر ربي عادي لنا موزايك 24
0: موزايك بدكات.
2: يا مرحبا يا مرحبا تتفرجوا فينا على اللايف اليوتيوب تكتبوا في تعليقكم زادة تيقرام مصلح وأيضا نمرونا على 23513 برشة فيديوهات وميساجات نحاولوا نهبطهم بعدها
3: ثم ذي كمال حط كومنتير قال أنا نسكن في قربة في نابل على البحر جيت باش نحط الكهرباء قدام الدار ما داره هو جاني واحد باركين قال لي والله صدمة عيادي وعمري ما تصورته يقرأ فينا ذيك الدار
2: أي لا لا يخذوا حريتهم ما تفضل
4: نحكيه على القطاعات المتكررة والمتواصلة للكهرباء في عدة مناطق رغم توضيحات الرئيس المدير العام لستيغ البارح عديد المواطنين عبروا عن استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي البارح زاد رينا في عديد المناطق في منوبة وغيرهم احتجاجات للناس على الضوء فمشكون يقول أكثر من 5 سوايع انقطاع كامل حسب كلام المواطنين هو الكلام متاع المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة هوني مهم نافع البكيري يقول تونس قاعدة تخدم في إطار استراتيجية وطنية للحد من العجز الطاقي اللي كنا نحكيو عليه قبيلة نوفل المسألة هذية يقول ترتكز على التوسع في استعمال الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية اللي تنجم تكون بديلة نجم كما قلنا البارح تكون حل باش الانقطاعات هذم ينقصوا ما يصيروش ولكن كما قلت انت وكما قال جيهان البارح المشكلة في التخزين جوستمون هذا الإشكال اللي زلنا نحكيو فيه اليوم يقول الوكالة قاعدة تشجع في المواطنين على اقتناء دي باتري لتخزين الكهرباء وتركيبها في ديارهم هذا ينجم يضمن استمرار التزود بالتيار الكهربائي حتى كان يقص الضوء هات نسمعوهم بعد نرجع
5: التخزين عن طريق البطاريات موجود هو في القطاعات الصناعية كل استعملوا فيه اليوم باش ميقص في السبيطارات تلقاهم موجودين باش ميقص عليهم الضوء في القطاعات الحيوية موجودة اليوم لكن نحبوا نوصلوها للقطاع السكني اليوم حتى الواحد في داره حتى كيقص الضوء ينجم يكون عنده سورس أخرى باش ينجم يغطي احتياجاته في 3 سوايع 4 سوايع وين يرجع ولا ساعة وين يرجع الضوء هذوما باش نولوا نشجعوا في الاستراتيجية الجاية نتاعنا في التشريعات الجاية نتاعنا باش نحاولوا نحفزوا على اقتناء البطاريات هذه في القطاع السكني خاصة باش كل مواطن ينجم يحط الانستالاسيون في الفولتايك نتاعه وتشارجيلو في النهار وهو بالسالك في الليل دونك ينجم في الليل يستعمل البطاريه هذيك ولا كان قص الضوء ينجم ياخذ من البطاريه ياخذ من البطاريه باش ينجم يشغل المكيف نتاعه ويتمتع بالرفاهيه الريحيه نتاعه
2: واضح نتمتع هاي تفضل سمحني
4: كمل عندك تعليق
2: كمل لا معناتها باش تقعد في البطاريه هذه
3: معناتها نفس الاخبار
2: اي باش نفسروها شويه للعبيد
4: باهي المجمع المهني للطاقات المتجدده بدعا جوستومون للاسراع في استكمال الاطار الفني والتنظيمي لاعتماد انظمه تخزين الكهرباء بالمنازل الشيء اللي نجم يخلي المواطنين والمؤسسات يستفادوا من تخزين الطاقه المنتجه من الالواح الشمسيه ويعتبر المجمع انه التوجه هذا يمثل خطوه استراتيجيه لدعم الانتاج الذاتي للطاقه وتعزيز الأمن الطاقي في تونس المجمع وفي بيانه تحدث جوستومون على تصريح اللي كنا عديناه يقول تصريح مهم جدا للمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بخصوص التوجه نحو اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل وهوني دعا المجمع الوكالة وشركة ستيغ إلى التسريع في تفعيل النظام هذايا نوفل
2: جهن واضح ولكن لابد به احنا توا في الضوء قسمي قص، ولكن هذا اللي نحكي فيه راهو امر يخص فئه معينه عندها امكانيات معينه. معناتها لازمك طاقه شمسيه داير، ما ينجمش اي واحد يلزم مستهلك معين باش تعمل.
4: اي ما ينجم يكون هو حل من الحلول باش تنقص على الاستهلاك الوطني الكل،
2: باش نفهموا اللي يلزمك تستهلك فاتوره غاليه وما تنجمش مواطن عادي تعمل طاقه شمسيه نتاع 10 15 مليون والبطاريه هذه اللي تاخذ طاقه شمسيه ما تبعثهاش للستيك قداش تعمل البطاريه غاليه زاد.
6: هي البطاريه غاليه، اما جوست حاجه برك حبيت نقولها، تونس بدات قبل برشا ناس في الانتقال الطاقي، بداو يحكيوا في الموضوع من 85 2005 بداو اوفيسيلمون، راهو مش بالضروره الفاتوره نتاعك عاليه وتستهلك برشا. هذايا اللي ناقص انه توصلنا المعلومه، فما تحصيلات حتى للناس اللي تخلص اقل من الاجر الادنى باش تنجم هي تركب طاقه شمسيه.
2: ليه من طاقه غاليه؟
6: الطاقه غاليه ما هو استثمار على سنين
2: بالنسبه للمواطن بسيط. ليه ما هو نحسبها؟ ليه لحظه، انا مثلا فاتوره ستيك تجيني 200,000، تقعد لي ستيك خير، معناتها كي نستثمر طاقه شمسيه باش نولي ندفع 400,000 باش نخلص
4: نحكيو على سنوات على طول المده.
2: شنو مدى البعيد؟ احنا قلنا ما نخلصوش وتله خاطر لهين بالقرايه وبالوحي، معناتها تهم ناس عندهم بيدجي معين.
4: ما انفستيسمون على 10 15 سنه
7: على 10 وعلى قدام حتى تعني هذه سياسات على المدى البعيد للتحكم في الطاقه اللي يحكي فيها وراي مفصوله نورمال.
4: شفت فيها الدول كلها
2: نعرف نعرف انا راني قلت محلاها، ولكن تهم بجي معين فهمت، ما تهمش
7: تاع انتقال طاقي عام بالنسبه للشعب وللمصانع وللناس الكل، معقول ومعقول جدا ويساير تغيير.
4: وهذا يزهر تعمل ليكيليبر، وهذا يزهر
7: يبدو انه نحكيه فيه في غير علاقه بالطارئ اللي هو تامين احتياجاتنا الفوريه من الكهرباء.
2: فوالا يرحم والديك، انا ذاك اش حبيت نقول، معناتها الموضوع كارهم جبدوه في نهار اخر
7: صحيح،
2: مش الموضوع مخصوصين فهمتش نقصد يعني
7: حلو مشكله
2: فهمت نهدش حبيت نقول لك تو انا معاك، ولكن تحط في وقت الضوء يقص كانه بديل. لا مش بديل، هاو كان نوفر الضوء
6: هو جوست حاجه بركه نوفر. راهو اصحاب الدخل المحدود واللي ما يستهلكوش برشا طاقه، مع الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه فما مبالغ تمويليه، معناها تمول المشاريع هذوما
4: سي موجود
6: 1500 دينار ولا غيره،
2: مش تهم اللي عندهم ديار مش دي زابارتمون ولا حتى لي زابارتمون
4: على برطوفه فما
6: تجمع
7: واحد جماعي بين
2: المساكنين، لازم تتفق مع المساكنين وتعملوا واضح واضح.
4: خلينا نحكيوا على الماء، نحكيوا على الماء،
2: نحكيوا على الماء،
4: نحكيوا على الماء.
2: سليم قال لي على الصنديق ما اتفقنيش احنا يحبوا يدهنوا البطيم عندهم 4 سنين ما تبرع لهم حد 30,000 ايه معناتها
3: تمسوا في الضوء حاجه اخرى.
4: هو مع هذا الكل شدنا زيد انقطاعات متكرره للمياه في عديد المناطق، واللي كيف قلق برشا زيد المواطنين. واليوم تدخل في الموضوع هذا ولتفسير ربما الانقطاعات المتواصلة في توزيع الماء الصالح للشرب، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه توضح عبر المدير الجهوي للسونيد بتونس الكبرى منير الدريدي اللي كان تدخل مع جهان الصباح، ويقول انه اغلب اضطرابات توزيع الماء الصالح للشرب المسجلة في الفترة الاخرانية ترجع للانقطاعات الكهربائية. دونك يقول كيف تقص الضوء راهو يصيروا مشاكل في تزويد الماء. علاش؟ يقول اخترت اثر على محطات الضخ خاصة مع موجة الحرارة العالية وارتفاع الضغط على شبكة الكهرباء. هات نسمعوه شنو قال بالضبط.
8: بالنسبة للانقطاعات متاع الماء صالح شرب، احنا ما نقصوش الماء عندنا، فما انقطاعات مبرمجة هذيك هذيك الاعلان عليها اذا كان صيانة شبكات ولا صيانة معدات ولا صيانة مضخات مع محطة الضخ. عندنا انقطاعات فجائية تكون ربما كسور او تسربات هذيك الذكي كيف يقوموا بالاسلحة نتاعها ونعلم المواطن. هناك انقطاعات ناتجت اخيرا كما اللي متذيه فما الخانة وفما الكوبير دو كورون ديليستاج يعني اللي عم فيه ستيك، كان في وقت ذرو السخانة هذه الاخرين في ستيك معناها يعمل ديليستاج، فما محطة الضخ اللي يقص عليها الضوء. دونك اذا كان قص الضوء اوتوماتيكمون باش يقص الماء، هذا خاطر شيء مربوط ببعضه عن المضخات تخدم الضوء. وهذاك اللي شنو هو الاشكال، القطاعات كيفاش تقع بصفه عامه اكثر نسبه تو في الايامات هذه الناتجه على القطاع التيار الكهربائي على محطه الضغط بصفه عامه في كامل التراب الجمهوري. ما عادش نظموا الضخوف للخزانات، الخزانات تفرغ، كي تفرغ الخزانات دونك فما قنوات تفرغ وبالطبيعه الطبيعه لا تتقبل فراغ، دونك القنوات ولا تمتلئ بالهواء والهواء هذاك يولي يعمل دي بوشون دير في الكونديت الكل، وهذاك ينجم يكون معناها عائق لايصال الماء لصالح الشرب للمواطنين. دونك في رقم تاعنا متجنده باش تخرجك الهواء هذاك من القنوات هذيك، وبالطبيعه هذه تاخذ مده فتره كبيره ياسر معناها تنجم تقع 4-5 سوايع وكل ما مقطوع، مش كيما استيك معناها قص الضوء معناها تعمل ديليستاج في ساعه غير يرجع الضوء للناس الكل.
4: هلا هذا التوضيح الاولاني. وفي الحوار زاد حكي منير الدريدي اللي نذكره هو المدير الجهوي للسونيد بتونس الكبرى، يقول الشركه قاعده تواصل في انجاز محطه مائيه كبرى، يقول الهدف منها انها تساعد على تامين حاجيات تونس الكبرى من مياه الشرب، يقول نسبه تقدم الاشغال توا في حدود 30%.
8: بالنسبة للاستثمارات تونس كبرى عندنا محطة بجاوة، هذه محطة كبيرة هي مماثلة لمحطة تخدير القلة، 510 مليون دينار قاعدة تخدم توا، بكون في حدود 30% نسبة تقدم الأشغال. هذه باش تكون فول كيما تخدير القلة، كيف ما باش تمول مع منطقة الفور فينانسي المرفأ المائي بسيل حسين أميلكار ورواد وتقع بارتي من نارينا باش تقع التمويل نتاعها، كيف فما عندنا برونش أخرى باش برونسيت تخرج باش تمول جنوب ولاية تونس كبن عروس وسليمان ومعتمدي جبل الوسط وبير مشيركة من ولاية دغوال. المشروع الكبير ياسر وهام برشا، مشروع استراتيجي صراحه، معناها ثاني محطه كبيره في تونس، هذه باش تحل اشكال كبير برشا.
2: واضح كالعاده ما يعطونيش وقتاش تحضر، قالوا 30% سلاح
3: مستيقو سند ما يفضل كان بريد تونسي بريد تونسي يدخل الموضوع
2: عليه. هو قال بسبب ستيك اما راهو الماء بدا يقص خليل قبل ما يقص الضوء يعني، وهو يحكي على العاصمه الولايه داخل تونس.
7: هنا هو السيد المسؤول غيرنا في زاويه النظر التحليليه نتاعنا كومبليتمون، وخلينا حتى في تناقض مع روحنا، لانه امس نحكيو مع جهان وبدينا نحكيو في الاسباب العميقه اللي جات قبل ديليستاج وقبل الكبيستاج وقبل جات الكل، جات قبلهم الكل في الاسباب العميقه اللي احنا وسائلنا للتوزيع المياه قاعده متخلفه، وبعض منها بلغ بعد السن القانوني
2: ويضيع
7: الطاقات في 80 سنه، معناه
2: لن تير نتاع المي يضيع،
7: وكانه هنا بالحق معناتها كان خاطر السوند ما تحكيش برشا، معناها وكي تحكي معناتها ف على الدنيا السلام كحكايه كاني تستنى في الديليستاج ولا شنو باش تعمل ماده خبريه تخدم عليها باش تخرج معناها خطاب تواصلي عظيم جدا. ما نجمش نسينا انه عندنا سنوات شتاء وصيفا ثم انقطاعات للماء نتيجه ما هوش ندره الماء بل نتيجه اداره الشان المائي ما يشي ماشيه على قاعده
2: صحيحه. ومنذ سنوات برشا بعثونا توا 23 513 ألف، دونك جهين ذكرنا هكا بسرعه
6: الماء. أول حاجة باش نبدأ بها كما ختمنا البارحة هو العدالة المائية والعطش للعدالة المائية، وهذا اللي قاعدين يقولوا فيه التوانسة. حتى توا كنت نقرأ شوية في التعليقات كيش بدنا بموضوع الماء، باقي يتسائلوا علاش في البلاصة هذه قص في البلاصة هذه ما يقصش، حاولنا نفسروا البارحة شوية. أما فما موضوع مهم نعاود نذكر به اللي هو سوم الماء في المدن مش كيما سوم الماء في الأرياف. البارح مع ضيفنا ياسر سويلمي مهندس تصرف الموارد الطبيعية في الدراسة نتاعو اكتشف اللي في المدن يوصلنا المتر كوب ماء ب 200 فرنك، في الريف متر كوب مع ترانسبور والتنقل يتكلف عطا مكانه يتكلف 40 دينار في زهوان. حاجه اخرى انا نحب نحكي عليها وقت اللي نقولوا انه الشبكات نتاعنا صحيح كبرت واهترأت ويزمها 12 سنه باش تتصلح، قاعدين نضيعوا في الاثناء في ثلث الماء من الشبكه 33% تقريبا. في الجهه الاخرى في الشمال نقاو المدن الاوروبيه والدول الاوروبيه قاعدين في استراتيجيه جديده اسمها المرونه المائيه، بداو فيها 5 جوان 2026 ويتوقعوا انه في 2030 باش توفر لهم 10% ضايعين. انا قعدت نغزر قلت احنا نضيعوا في 30% وهما يلوجوا باش يلموا 10% زايدين، معناها باش تعرف قداش الماء قيمته عاليه.
2: ربما كيما كان يقول خليل سونيد معناتها محتشمين شويه في الكومنيكاسيون، ما ينجموش ولا ما يحبوا ولا يخافوا ما يحبوش يعطيوا اصل المشكل
7: لانه ثم مشكل هيكل
2: اي فوالا. معناتها احنا في الحصه هذه حاولنا وبكل حياد معناتها جهين محايده معناتها ساعتنا نديرابي جهين محايده اعطينا نعطيوا المشاكل هذوما ارقام مدتهم ما نجم نقاشهم حد، لا احد كي تقول لك من 200 فرنك ل 40 دينار شنو باش تقول؟ معناتها هذوما وقائع وناس والمحليه اللي جانا البارح عاملين دراسات ودنيا و
7: 33% ضايعين من الشبكه. انت شو
6: معناها ثلث تقصد كامل
7: ثلث نتاع الماء ضايع من الشبكه
2: الحلاق فوق بين 50 80 سنه شنو باش تحكي؟ معناتها واضح قبل ما نمشيو فاصل ما زدتش حكيت
6: حاجه بركه انا نحب نسال علاش ما نمشيوش نحن زيده في الانذار المبكر اللي مشيت فيه دول اخرى، معناها ما نستنيوش الفويت حتى لين نضيع الكميات الكبيره نتاع الماء. بالانذار المبكر تنجم تعرف الفويت وين وتصلح بالوقت وما عادش تخسر ماء.
2: شنو هي هذه الانذار المبكر؟
6: الانذار المبكر استراتيجي باش يعرفوا بها بالذكاء الاصطناعي وغيره، تعرف الفويت وين بالضبط، تعطيك البلاصه وين تحدد وين الفويت نتاع الماء وتمشي تصلح. معناها ما تقعدش تصلح في كيلومترات وتقص على برشا مدن الماء، تعرف الخلل وين وتصلحه في أسرع وقت.
2: واضح والعدل، العدل زاد مهم لليوم. المواطنين يقولوا يقصوا على بلايس وبلايس ما يقصوش عليهم، وفما بلايس 16 سوايع ضو قص وبلايس لا، معناتها الناس يقولوا هكا.
7: كلام مشروع، كلام
2: مشروع. لا نستطيع، لا نؤكد لا ننفي، معناتها ولكن نوصلوا العباد يقولوا لنا وصلوا. مثلا الاسعد بعث اغزر شنو هذوما اللي كي تكسرك حاجه تبعث الستيك، مثلا شودير ميكس سيستم دالارم سويتش ساتيليت هوم سينما وراديو ريفي
4: مطلب تعويض هذا يعني اللي تحرقوا بسبب القطعان.
2: نجموا تكتب مطلب تعويض تو بعد في الساعه الثانيه نوريكم التصاور بعثهم لك. كل تراه نمشي فاصل صغير ونرجع.
9: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجه الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوه، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الاولى في تونس.
10: كاليبسو Mercredi 22 juillet, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale, mixé par Haitham et Sherifa. Billets en vente sur Ija. El Kitch El Arabi, c'est le mercredi 22 juillet
9: avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? ميدي ماغ
2: يلا مش هكا تواجه الوقت مع جينا
9: مش هكا
6: نحكيه على أكبر غابة أما مش في البر، نحكيه على غابة في البحر وهي موجودة في تونس. أكبر غابة بوزيدونيا موجودة في البحورات التونسية وبأرقام بعيدة برشا حتى على اللي في الترتيب الثاني واللي هو إيطاليا وبعدها إسبانيا.
2: كي تقولي البوزيدونيا يزم نفهم كنا
6: نورمال ما
2: فسر البوزيدونيا سلاح شي البوزيدونيا
3: هذه راهو حاجه نورمال موتر دوبيك تاكل تطلع لك فازه
2: يلا كمل ما
6: هي تلقاها ساعات كي تمشي البحر تبدا موجوده على الشط، وساعات تشوف الناس تبدا تنظف فيها خاصه كي يبدا نحكيوا على بلاج بريفي اللي مشي لهم خليل يبداو ينظفوا باش يجي الكليون يحطوا له طاوله وكراسي على شط نظيف ورمال نظيف. ولا ساعات انت كي تمشي تعوم تقول شبي البحر ممسخ وما نعومش بحدا الحشيش اما تعوم بحدا الدبيب زمي سالش ان توكا دبوزه هير اما البوزيدونيا
2: سنها طويل الطفل تفضل
6: البوزيدونيا هذيا
2: اي دبيب
6: كلهم البلاستيك والبلار والبيض والخضر والكل هذوما خطر كبير على البيئه البحريه وحتى زاده على المصطفين بصفه عامه. البوزيدونيا هي اللي نسميه نحن بلغتنا العاميه الدرجه الذريع، هو ماهوش حشيش هو نبات بحري.
2: يقول لنا الذريع فهمتها تو
3: ولا حد يخدر ما فهمش
7: حشيش التسميه العلميه نتاعها
2: الذريع هو اكسجين البحر.
6: اكسجين البحر اما مش البحر اكهو هو يسميوه رويري البحر. اما في تونس زاده نجم نقولوا بما انه عندنا اكبر غابه بحريه نجم نقولوا زاده اللي هو أكسجين البر زيدا أكسجين أزرق ولا رئة زرقاء أخرى. شو حكاية البوزيدونيا؟ هي نبتة بحرية بتبيعها أم عندها عروق تزهر عندها ثمرة زيدا واسمها زيتون البحر. في من تبرقة الجرجيس عنا تحديدا مليون هكتار بوزيدونيا.
2: شنو
6: مليون هكتار بوزيدونيا بعدنا إيطاليا
7: مليون هكتار
6: أقل منها 30%
2: ليه ضغط على الأرقام محلية زيتون البحر
6: أي النبتة متاحة زيتون البحر اسمها دونك على امتداد الشريط الساحلي الكل نحكيه على مليون هكتار تقريبا غابة البحر تجي قد نص مساحة الغابات اللي عنا في تونس يخدموا في نفس الخدمة
2: وما يتحرقوش الحاجة بهي
6: أما تصير لهم أضرار أخرى.
2: أضرار أخرى.
6: يتحرموا من الشمس ويتلوث وتصير لهم برشة حاجات أخرى.
4: أتعس حتى من الحرائق.
2: أي صحيح.
6: بالضبط. خاطر الحرائق قديمك نجم تسيطر عليهم، أما في البحر ما عندك حتى حلول تنجم تعملها. كاين الكيميائية والاستباقية.
4: نجمش تعاود تشجر من بعد. أي
6: صحيح. يزمك 100 سنة باش نجم تعاود تشجر. على الأقل 100 سنة كان مش أكثر. بعدنا جي إيطاليا على خاطر عندها غابة بوزيدونيا أقل منا ب 30% على المساحة اللي موجودة في تونس، بما إنه إحنا عايشين تغير مناخ واحتباس حرارة. هذيك علاش الضوء والماء في صراع مع المواطن ويقصوا الاثنين فرد وقت. الذريع هذايا راهو قاعد يحاول ينقص من المشكل ويحاول يحمي تونسي من التغيرات المناخيه، يحمي شطوط يحمينا نحن زاد وقت اللي نكونوا موجودين في البحر، ويحمي الحوت والكائنات البحريه. كل هكتار يخزن 3 مرات كربون قد الغابه البريه.
2: واو.
6: ينتج زيدا بين 14 ل 20 إيترا أكسجين.
2: حتى يحمينا يحمينا.
6: أي. يخدم في خدمة كبيرة أكبر حتى من الغابة.
4: هل احنا نعيو فيه ولا؟
2: أي جيشتو ما معناتها قاعدين قاعدة تقول لنا
4: في. في الجميل هذا ولا؟
2: أي قاعدة تقول لنا في كلام مهم على الآخر، معناتها ما نعرفوش في بالي كان الغابة. تفضل.
6: شكون مغروم بالحوت ويحب الحوت وصحن الحوت وكسكسي بالحوت؟ كان ما نحميوش البوزيدونيا ما عادش نجمو نلقاو حوت، على خاطر 25% من ربع الكائنات البحرية تعيش في الغابات هذيا. لو كان مش موجودة الغابات فالحوت ما عادش يلقى وين يبيض وين يعشش وين يعيش. هذيك علاش برشا انواع نجم تختفي وتنجم تنقرض. نحكيو زيدا في تونس على مشكل انه البحر قاعد يقدم والشط قاعد يتاكل النبته هذه على الشط ولا حتى في البحر، هي اللي تنجم تمنع اكثر حتى من اي مشاريع اخرى نجم قاعدين نشوفوا فيها. بالضبط، هو سلاح الاكثر فاعليه في المشاكل هذه، على خاطر النجم ينقص حتى باكثر من 50% من قوه الموج اللي يضرب في الشتاء وهكاكا يحط حد لتأكل البحر. شنو أكثر سبب لحوادث الغرق؟ الكلمة اللي ديما نسمعوها هو الأمواج الساحبة. الكورينتي نسميه نحن بالدرجة متاعنا. أوراق البوزيدونيا هي تكسر الموج قبل ما يوصل للشط، من غيرها البحر يولي يجبد أكثر، تولي الناس اللي تفع عليكم يولي يغرقوا بسهولة وتكثر الحوادث هذية. كيف كيف زيدة النبتة هذه وقت اللي تكون موجودة في بلاصتها في البحر، هون يتمنع البحر من إنه يتأكل. معناه أنت كي تبدأ تعوم ما تقولش بيني كنت الماء يوصل لكتافي فجأة نلقى حفرة وغرقت والماء ولا زيد تولي وديان وهوني تكثر المشاكل. ما تزيدش برشا في العام، هي تطويل بين 1 حتى ل 6 سنتي ماكسيموم. شنو اللي يضرها؟ التلوث بطبيعة الحال هو في المرتبة الأولى، صناعي العضوي وغيره. كيف كيف زاد المصانع اللي ترمي حتى النفايات نتاعها، على خاطر معتبرة البحر كاين ومصب النفايات مالوغوزمون يقتلها، يمنع يصنع طبقات تمنع الشمس من أنها تدخل لها وتمنعها من النمو أكثر. كيف كيف الصيد بالكركارة، وقت اللي نحكيه على صيد المستدام ماذا بيهم النحي وأصيد بالكركرة لأنه يقضي على هذا الكل.
4: فهي
6: تحمي البحر، تحمي زيدا رويد البحر وتحمي سكانه والأسماك والأنواع كلها الموجودة فيه. وإحنا باش نحكي عن الموضوع هذا أكثر على أسبوع البحر زيدا كيف كيف، معنا محمد رفيد دلدول، هو مدرب دولي في الغوص وعن نادي الغوص بالمهدية كاب أفريكا. أهلا وسهلا، مرحبا على الأولى في تونس.
11: بخير، مرحبا بكم. تبارك الله عليكم، تحكي بالباقي على البحر، عندك معلومات كبيرة.
6: الحمد لله، زدنا انت المعلومات اكثر شويه. يعطيك الصحة
2: والله. وتفاجئنا احنا، معلومات المواطن العادي ما يعرفهمش.
11: بارك الله عليكم، شاملين في كل شيء. جي سنة باش نعطيكم فكرة على الاسبوع البحر دولة 16 في المادية، يصير كل عام، هو منظم من الصندوق العالمي للطبيعة بشمال افريقيا مع التعاون مع ايانات، هي مدرسة فلاحين وسيوناس ومكتب دراسات هو وجيزاد اللي هي منظمة عالمية بتاع ألمانيا. هو استاج فرمي عاملينه للطلبة والمتخرجين والباحثين في مجال المياه البحرية، ومعهم كلمو توريزم زادة السنة دخلت معهم توريزم ويكونومي لجيولوجي لنفو، لهدف مشارك الناس كل ما بعضهم لحماية البيئة البحرية. وهذا أوبجكتيفنا في تونس نحن، كسواء كمواطن ولا كمدرب غوص ولا كنادي غوص، نحب نحميو بحرنا فصوم بشيشن. تعرفوا كما قلت توا باللي تبارك الله البوزيدوني في العالم موجودة كونسنتري لا ماجوريتي في المير ميديتيراني، عبارة الأمازون. نحن الأمازون نتاعنا سي البوزيدوني. أوكي، عندنا إن غروند كونتيتي يلزم نحافظوا عليها. كيفاش تحافظوا عليها كلارمون؟ هنا فما الصيد المستدام اللي هو أبجد معنا أقرب حاجة، هي لابيش جراب، استعمال تقنيات الصديقة للبيئة، احترام الكائنات البحرية في الوقت نتاع المصيد نتاعهم، احترام الحجم كي يصطادوا. فما انواع نتاع حوت معناها ما يلزمكش تصطادوا صغير كما المناني تعرفوا يتولد من الاول انثى وبعد تولي سكر بعد 5 سنين ولهذا ما تشدهاش هي صغيره كما القرنيط في وقته يلزم تشد كان في وقته باش يلزم يعطينا انتاج كبير. احترام ياسر للسوكاج نتاعنا احترام الراحه البيولوجيه هي فما راحه بيولوجيه المواطن ولا البحار يلزم يحافظ عليه اوكي سيرتو كي نقولوا استعمال تقنيات الصيد الصديقه للبيئه ما نستعملوش البلاستيك لي ناسو بلاستيك اي سون دي فانتوم معناها تحت الماء كيما الاشباك في لي زيباف ماشي خلي الحوت يزوز انت تصور شبكه معناها توحل دون زان ايباف لي باف هي كلمه بابور غارق تحت الماء يسكر على البابور بكله الحوت معاش يزوز يتربى فيه ما يقاش مأوى ما يقاش دار اوكي
6: فما كميات كبيره من الاشباك البلاستيكيه اللي وحلت في قاع البحر وخلقت مشكل للحوت
11: ياسر ياسر ياسر المشكل باش خرجوهم تتكلف ياسر تقنيه ياسر وينجم يهبطوا كان الغطاسه بالدبس اليوم البلونجير باش يهبطوا نحن بارفوا نعملوا ننظموا يوم غراتويتمون بور لي بلونجير اللي هما كونفيرمي عندهم ديبلومات نجيو باش نخرجوا كونتيتي نتاع اشباك كسوا من الحجر ولا من لي زيباف باش خليه الحوت ينجم يكمل يعيش على روحه ترونكيلمون في الوعم تاعه اوكي. بالنسبه للبلاستيك حسب اللي هو نعرفوه نحن البلاستيك تعرف توا البلاستيك اللي ميكرو بلاستيك اللي هو تلوث كبير ياسر مضر للصحه اوكي اللي هو ميكرو نانو بلاستيك باش ياكلوا الحوت اوتوماتيكمون انت بعد باش ياكلوا المواطن سي مضره كبيره ياسر
6: معناها اللي تعطيه للبحر يرجعه لك
11: تحيط لها تعطيه البحر يرجعه لك هذاك علاش لازم نحافظوا ياسر على بحرنا بلاستيك جميل لمدو ما نخليوش بحرنا ابار هو مساك البحر قاعد يتعذب بطبيعته من ريشوفمون كليماتيك بالحق نحن تعرف لي بلونجور نحن عباره دي تمواسلو معناها مراقبين نشوفوا كل مره نعطوا نلاحظوا حاجه جديده ونعطيوها نعطيوها لليزيكسبير اللي هما لي بيولوجيست يفهموا خير من باش يقراوا عليه وباش يشوفوا باش
2: مهم برشا. يعطيك الصحة سي محمد شكرا ليك وأسبوع البحر باش نواكبوه وباش تكون عنا غدوة مراسلة ونزيدوا نحكيه مهم برشا الكلام وتبارك الله عليك جهين وضحت كل شيء حاجة برك أنا ما تقعدت به فيه إسكو تعرفوا المنين يتولد أنثى ولا يذكر
6: أي بعد 5 سنين ينجم يتبدل وينجم يختار زيد
2: أنت تعرفها هذه
3: الحق لي ما عندي صحاب منين
2: راح ديما حتى انا اول مره الناس اش بكم والله اول مره
6: سمعتها. فما حاجه اخرى نزيدوها على الحكايه هذه ساعات يكونوا اذكوره اكثر من الانيفي مثلا هوني يختار باش يعملوا ليكيليبر يقلبوا
2: شكون يقلبوا
6: منين وحدهم ربي خلقهم هكا
3: بالحق المعتمد نتاع المنين يقعدوا هاي كيفاه رفضنا
4: ومش نوع مش الكائن البحري الوحيد اللي نجم يغير
2: ليه المناني ما ناكلوه هذاك يعطيك صحة جهين نتقابلوا غدوة شكرا لك خليل الأخبار تجيكم مساء وبعد نرجع لكم في الساعة الثانية من ميدي ماك
12: موزايك فهم حاضرين اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قاره ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام موزايك فام الاولى في تونس
13: صيف السنه عينيك محلوله مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتر وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ل 40%، وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في اعز الزتان. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادا اتكلم مع 71 124 124. المهم سيف السناء ما تفلتش العرض وتفرهد.
14: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
15: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعقدون يوم غد الجمعة جلسة عامة يتضمن جدول أعمال النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. المديرة العامة للشؤون الطالبية في وزارة التعليم العالي أحلام الدخلاوي الشاطر تدعو الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وأوليائهم إلى المشاركة في اليوم الإعلامي الوطني للتوجيه الجامعي الذي ينعقد غدا في مقر المعهد العالي للغات في ولاية جابس وبالشراكة مع جامعة جابس. والدخلاوي الشاطر تؤكد في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن هذه التظاهرة تندرج في إطار مرافقة الناجحين الجدد خلال مرحلة التوجيه الجامعي التي تعد من أهم المحطات في مسارهم الدراسي نظرا لما تطرحه من تساؤلات وحيرة عند اختيار الاختصاص والمسار الجامعي.
16: ما تعرفوا أن التوجيه الجامعي هو عملية صعبة وهي تود سبب الحيرة لكل العائلات التونسية خاصة الناشئين الجدد في البكالوريا. طمنهم الكل أن الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اشترافقهم في تونس العاصمة في جابس وفي سوسة من خلال تنظيم أيام إعلامية وطنية حول التوجيه الجامعي. الهدف نتاعها أنه نقربوا مرافقة الناشئين الجدد في البكالوريا لتوفير المعلومات اللازمة حول عروض التكوين الجديدة وإلا المتجددة والمتوفرة في كل الجامعات التونسية وللإجابة عن كل الاستفسارات والتساؤلات حتى يتمكنوا من أخذ قرار صحيح وناجح لاختيار الشعب المناسبة وذلك في تحضير للدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي اللي هي باش تنطلق إن شاء الله يوم 27 جويلية. من هذا المنبر ندعو كل الناشئين الجدد في البكالوريا والأولياء نتاعهم باش يجونا ويواكبوا اليوم الإعلامي الوطني حول التوجيه الجامعي اللي هو منظم بالشراكة مع جامعة جابس واللي هو باش يكون غدوة إن شاء الله 17 جويلية بالمعهد العالي للغات بجابس. عنا محاضرات حول عروض التكوين والنصائح اللي من أجل توجيه جامعي موافق باش يتم عرض كذلك قصص نجاح في الريادة الأعمال وبعث المشاريع. يكون هناك معرض لكل الجامعات التونسية العمومية موجودة في جابس. الفقرة الثالثة هي في شكل لقاءات مباشرة مع مستشاري الإعلام والتوجيه وكذلك الأساتذة الجامعيين باش يعطيهم المعلومة الصحيحة والدقيقة حتى يتمكنوا من اختيار موفق لأجل دونك مسيرة جامعية ومهنية ناجحة.
15: وحدات الحماية المدنية تواصل اليوم الثالث على التوالي عمليات إخماد الحريق الذي اندلع مساء يوم 13 من جويلية في جبل بوغانم في منطقة حمام ملك سيدي عبد الرازق بمعتمدية الكاف الغربية، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة للحد من انتشار النيران والسيطرة عليها رغم صعوبة التضاريس ووعورة المسالك في المنطقة. دوليا منظمة الصحة العالمية تقول أن العدد الحقيقي للإصابات بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يرجح أن يكون ضعف الحصيلة الرسمية المعلنة على الأقل في وقت هدد فيها أطباء وعاملون صحيون في بؤرة التفشي بالإضراب احتجاجا على عدم صرف رواتبهم. ومنظمة الصحة العالمية تؤكد تسجيل 1963 إصابة على الأقل بالفيروس توفي منها ما لا يقل عن 719 شخصا. نهاية هذه الجولة والمشوار تواصل في ميدي ماج. ابقوا معنا.
14: الأولى في تونس ميدي ماك، كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك FM.

0: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم في الساعه الثانيه من ميدي ماغ حذانا نادي الفورتي. عسلامه ناديه.
1: مرحبا نوفل، اهلا وسهلا. مرحبا ليكيب الكل، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير ونعمه.
0: نحب نقول لكم اللي خليوا لي شويه وقت للكويز، خاطر اليوم جبت لكم كويز غريبه وغريبه جدا، في اخبار وحكايات وفزات، يعني باش نعرف الخلفيه الصحيحه نتاعكم، لانه في الثقافه العامه واضح انه سلاح هربيكم.
1: لانه
0: ديجا نقول
2: بكل نفسي مثقف
0: بكل محبه نهد، حتى كي تجاوب صحيح انت بالصدفه لا فم برشا تقول اي نختار بالصدفة. وحدك تقول نختار بالصدفه.
3: اوكي
0: فوالا نهد، علاش توا تقلب؟ خاطر جايه فقرته.
1: صحيح
2: عادي حذر،
0: جايه فقرته مع العلم، يعني انها فقره باش نتابعوا لاكتواليتي. انفو انتوكس، انفو وين انتوكس. يلا نهد
3: ذكرنا بال
0: فوالا اربعه اخبار، منهم خبر واحد صحيح.
3: طبعا الاخبار من الاكتواليتي نتاعنا الوطنيه ولا عالميه. الخبر الاولاني يقول، وانتم تنجموا تتفاعلوا معنا طبعا على الرقم نتاعنا واتساب وتحاولوا تطلعوا الصحيح من الغلط. الخبر الاولاني
0: 23513000. ونذكركم اللي من الجمعه جاي باش نوليو احيانا ندخلوا واحد معنا مستمع يحاول يجاوب في الواتساب، نعليو شويه من ثقافه الحصه. تفضل. فضلك طبعا. فضلك.
2: احنا كمثقفين هذه
1: مهمتنا. انت غير معني بهذا الموضوع.
2: انا مش معني.
0: يلا نهد الاخبار.
3: الاخبار الاولاني يقول فلاح من ولايه بنزرت، نحكيو على مدينه غزاله، شنو صار له؟ تسرقت له بقره من البقرات نتاعو، ثم من بعد اتضح انه تم بيعها لاحد المواطنين عنده عرس، دونك تباعت وهي مسروقه. هذا هي الخبر الاولاني.
0: في الحنه ذبحوها معناتها.
3: ولا ولقاوها من بعد طبعا تسربت

0: وطبعا تثبت في أضرار لعشرات المرضى اللي كانوا زاروه وتقدموا بشكايات. هذاك علاش
1: هذا الخبر نصدقه خاطر فاست المغشوش موجود بطريقة كبيرة.
0: هذاك علاش تم القبض عليه.
1: واضح.
0: هذا الخبر الثاني. الخبر الثالث يهزنا للمتلوي، نحكيه على اكتشاف مستودع لصنع وبيع المياه المعدنية المغشوشة. سمعناها معناها سيد يعبي في دبابز من السبالة من المياه العادي ويقع بيعه على أساس أنه ماء معدني في
1: الدبابز. كلهم يبينوا صحاح
2: حقيقة. تحسن عظيم جدا.
0: يقول هارب بيكم والآخر يقول تحسن ويحكموا خويا كما تحبوا أنتم.
3: اليوتيوب يجاوب.
0: الخبر الرابع يتحدث على الماتش متاع البارح، ديمي فينال الثانية بعد هزيمة فرنسا البارح الأرجنتين إنجلترا، والسيليكسيونور متاع الثري لايونز توماس توخيل بعد الهزيمة يقول باش تلعب المباراة الترتيبية تسمى بلابتيت فينال ضد فرنسا، قال ماتش ما عنده حتى معنى وحتى حد ما يحب يلعب الماتش هذا. هذوما الأربع أخبار عليكم أنتم باش طلعوا صحيح من غلط.
1: واضح. دونك نتناقشوا، ما حشتيش بكم تعرفوا ما تعرفوش نتناقشوا. دونك بقرة سرقت وذبحوها، مع تسرقوها وهديوها بيعوها الواحد في هي منطقية ما نعرفش التفاصيل. أنت اشترا
2: أنا رادي هي تسرقت صحيح ومن بعد صارت لها حاجة أخرى.
1: بيه دونك مش صحيح الخبر. أوكي. صاحب مركز لتقويم أسنان الأسنان معناتها المواد مهربة وكذا وتم القبض عليه.
2: يظهر لي تم القبض عليه مش على خاطر يستعمل في معناه غلط، مش يستعمل حاجة
1: مش صحيح. يلا دونك في المتلوي اكتشاف بالماء السبالة يعملوا مياه معدنية ويفرقوها. صارت برشا مرات في تونس اشويق تعملي اي ما نعرفش.
2: اما يظهر لي مش في المتلاوية، يظهر صحيح اما مش في المتلاوية. دونك غلط.
1: اوكي. وتوماس توخيل كي قلت توخيل ما ترى يعرف ينطق. دونك قال
0: الماتش
1: انت قلت توخيل
0: شنو؟
1: لا انت قلت توخيل تاع واحد يفهم اي
2: خبرة
1: يعني ما يقولهاش اللي
2: يجي لابتيت فينال.
3: انا نعرف الذا توخيل ليش نعرف؟
1: أبدع صحيح. دونك توخيل قال ماتش ترتيبي ما عنده حتى دور. تعتبر توخيل هو صحيح.
2: توخيل.
1: يلا بقرة سرقت وذبحوها ما تبعوها الواحد في حنتو واللي في حنتو منعرفش في باله ومن في بالوش. صحيح غلط.
3: والله ما مش داخل المخي برشا. فما سرقة في الحكاية مش داخل المخ.
0: تمشي في الريسك هذا اليوم.
3: اليوم مش تمشي بالبلاوي.
1: صاحب مركز لتقويم الأسنان ماتير مهرب وتم القبض عليه.
3: ينجم يكون صحيح لكن انا نشك في ديما خطر نشك في تفاصيل خبر معناه
0: ينجم يكون غلط.
3: يا اما بن عروس ماهيش موجوده في الحكايه نجم يكون بلاص اخرى ولا ينجم انسان اخر مهنه اخرى اللي هو مش
2: ولا تهمة اخرى.
1: المتلوي اكتشاف يصنعوا في مياه معدنيه مغشوشه.
3: والله الحق معناه كبزنس يعبي معناه دبيبز ماء معناه وكل
0: كيفاش من ناحيه بزنس
3: هذه نحسها تصير احيانا في بعض الناس الله يهديهم معناه في بعض يمكنش تفيق بها تصير في قهوه فيعبي دبوس الماء بالار هذيك عبي مسبالي يعدي لك على اساس فهمت اما واحد عامل مخزن ودنيا ما استصعبها
1: باهي. وتخيل
3: هذه الاقرب للواقع
1: تخيل
3: يقولون
1: تخيل يلا
3: يثوي على البراد
1: ناهد
3: انصار تخيل خاطر بالحق برشا ناس حتى بعض الصحف قريت انا انه مثلا الفرنسيس يقال لك حتى ديشان ثم امكانيه يهبط البناكه معناها ما ينوش يلعب في الماتش هذا هو ماتش ماست اساسا تصور انت احسن واحد في الخاسرين حاجه خايبه برشا.
1: لا سليم قال لي لا السباله هي تشرب الماء على الفيديو اللي عندنا البارح
0: مش صحيح مش العكس
3: صحيح.
1: يلا اعطينا
0: اعطاو نفس الاجابه
1: نفس الإجابة.
0: الخبر الاولاني اللي يحكي على فلاح من ولاية بنزرت الخبر فيه جانب صحيح وجانب غلط.
1: ركزوا معانا
0: الفلاح
1: ركزوا معانا حاجة ريت خيالك والله سبحان الله راني ما صدقتش عيني ناهد حاجة تفوق الخيال بلاي أسمعوا الخبر
0: خبر صادم الحقيقة ما تجمش توصفه بحاجة أخرى معنا نحكيه على الفلاح الحبيب السعيدي اللي يتكلم المراسلنا مراد الدليجي يقول ولده كلمه وقت اللي رجع للدار قالوا راهو البقرة اللي عنا راهي امتنعت على الأكل وفما أثار متع دم على فمها. جاي الفلاح باش يشوف شنو الحكاية بعد المعاينة لقى انه لسانها تقص
1: لطفي ربي فما واحد جاء وقص لسان
0: البقرة ومشى على روحه.
1: يعني
3: فهمش كل بقرة في الخبر.
1: لحظة ليه ما هو كل حاجة يعني أغزر
3: والله شيء
1: ليه كلامك صحيح يعني أغزر
3: أي واحد يسرق فلوس تسرق لسان بقرة

0: تندبيه تبرا الززار تعطيك سام بقرة ولا شو.
1: أي واحد يعمل حاجة عنده هدف. شنو الهدف هذا نيدي؟ شنو الهدف؟
2: غريب بس تعرف
1: تتشمت في الراجل يذبح البقرة سمي بسم الله واذبحها سبحان الله وسامحوني راني غلط. طب شنو هو
2: شتيم مش اسمه مثاو
1: لطف يا ربي. شو العذاب اللي تعذبته
0: البقرة؟ صحار ذي
2: ما يعمل غريبة بالحق
0: لسان بقرة حي.
1: والراجل والناس كل وقفت ما مشاش كي جاب عاد المنفذ وقدم شكوى وان شاء الله يشدوه. وكان يشدوه والله ما نعمل درج نحكي عليه السيد في
3: كنلقاو تفاصيل تنقلوهم.
1: حاجة غريبة وغريبة جدا.
3: الخبر الثاني قلنا صاحب مركز لتقويم الاسنان تم القبض عليه يستعمل في مواد قديمة ومهربة. الخبر غلط. نحكيه على أوان فرقة الشرطة العدلية بن عروس اللي تمكنوا من القبض على صاحب مركز لتقويم الأسنان بالجهة على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية ترويج مواد مخدرة داخل المركز متاع تقويم الأسنان بيده. دونك هذا هي الصحيح
1: يعني حتى في الاجرام ما عادش فما منطق.
0: اسمع لي واحد مزرس في المهنه.
2: اسمع ذكرتني في القصه نتاع السيد اللي في يخدم في بعض المستشفيات اللي يلقاوه تذكروها وقتها يلقاوه يبرد في المواد في المورج.
4: في المورج اي صارت
1: غريبه جدا. دونك اخبارك اليوم غريبه. اي
3: الخبر الثالث حكينا عليه واللي شكيتوا فيه شويه مساله الماء المعدني. كيف جانب من الخبر الصحيح وجانب الاخر غلط. الخبر الصحيح يحكي على اعوان فرقه الشرطه العدليه بمنطقه الامن الوطني بالمتلوي اللي تمكنوا من كشف مستودع لصنع وبيع ماده الجرابا المسكره بمدينه ام العرايس.
1: ماده
3: جرابا
1: الجرابا هذه مادة
4: مسكرة.
1: مسكرة فما تصوير عادي. أي شنو المادة هذه ما عندها
3: يصنع؟ العوين حجزوا قرابة 10,000 لتر من المادة هذه المسكرة اللي كان صاحبها ينوي البيع متاحه باستشارة النيابة بالمحكمة الابتدائية بقفصة تم الاحتفاظ به لاستكمال الأبحاث الأمنية. دونك شنية المادة هذه؟ عنا صورة أشواخ كان نجمو نعديوها.
1: صورة اللي تم قبل
3: في في بتية هكا ولا كيفاش. دونك الجرابا هي ماده كحوليه قويه برشا اصلها من ايطاليا تتصنع من لي ريزيديو نتاع العنب بقايا العنب بعد عصرانه يعني القشور والبذور.
1: اللي تابعوا فينا في لايف اليوتيوب ولا فيسبوك قاعدين تشوفوا في اللي تم القبض عليه هاي
3: واي بقايا تبقى بعد صنع النبيذ. دونك البقايا هذيا يخمروها ومن بعد يقطروها يخرج منها الليكيد الكحولي هذاك يتسمى بالجرابا. عاده نسبه الكحول فيها تكون بين 35 وتوصل حتى ال 60% وفي أغلب الأنواع حوالي 40%. دونك السيد تم إيقافه وهذه مش أول مرة تصير في تونس المادة هذه.
1: يعملوا حاجات مسكرة دون لا نظافة لا حتى شيء والناس بما أنه تلقاهم يبيعوها بأسوام أرخص برشا
4: وفيها خطر تسمم زاد هذاك المخطر.
1: فيها خطر تسمم وأنت واحد في هو البتية هذيك أنت ترى فيها ما تشربوش معناتها البتاتي مسخه وكذا
4: يرا فارغه ما تعدي حذاها.
1: هو واحد في النوار لحظه هو واحد في النظيف يعني هو في النوار يبيع معناتها ولا تم القبض عليه واضح.
3: نحكيو على توماس توشيل هكا به بعد هزيمه انجلترا
1: حزين خطرهم جاوبوا الزوز
3: امام الارجنتين.
1: نتفهم حزنك.
3: بالعكس خدموا على رواحهم وراجعوا دروسهم وانا نفرح لنجاح غيري. دونك التصريح صحيح نقد البرمجه نتاعو امبارح كان اشو شويه حسينيه في التصريح ولكن رجع الحديث على الماتش دو كلاسمون هذايا في الكوب دو موند الماتش نتاع المرتبه الثالثه يتلعب ما يتلعبش
1: المونديال اللي فات نحاوا
3: اي جوستمون رجع رجعت البوليميك عليه معناتها تستحق انك باش تلعبوا ولا لا
1: امريكا تلقى فيها 100 دولار زايده تعال تلعب
3: خاصه وانت خاسر زوز ايكيبيت خاسرين معناها بلاصتهم في الفينال. دونك بنا روح باش يهبطوا يلعب
4: نو بخليف راه الماتش هذا نحكيو صحيح وما عندوش اهميه كبيره ما تشقوي راه نحكيو فرنسا لونجلتيرا ماهمش زوز ماهم شويه زوز
1: هي ما حتى بين عقليه معناتها فما
4: هو تنحى في برشا كوس تنحى كيما مثلا كاس افريقيا ما تنحى ما عادش
3: حتى في اللورو في اللورو نحى زيدا كوب دو موند يظهر لي اخر واحده من عرش كان غلط اخر ماتش دو كلاسمون 2014 هذاك في البرازيل برازيل هولندا وفان بيرسي وقتها كان ماركه في الماتش دو كلاسمون.
1: دونك هذا هو التصريح توشيل اللي برشا نقدوه وقالهم عادي اي واحد يحب يدرب ينقدنا عادي. دونك قاعدين تسمعوا فينا وتبعثونا على 23513000 يعني كل مساجاتكم تحكي على الماء والضوء. حي رياض سوسة أقسم بالله ما غير مبالغة ساعة بساعة الضوء ساعة يمشي وساعة يقص والماء يمشي ساعتين في النهار في نابل ذو قاسم الساعة 11 غير معقول. تحية لصديقنا من إيطاليا زادة ماهر يبعث لنا من إيطاليا نتاع البقرة، قالوا تقلقوا من الحصة حاجة غريبة وحتى حد ما ينجم يفهمها.
2: شو تقلقوا من الحصة؟ تقلقوا جيرين ما أنت من حصة؟
1: هو ما لا ما أنت بتتر يفادلك دونك متى ويعلقوا على الأحداث الغريبة اللي صارت، خاصة الحدث متاع كل المواد اللي يصنعوا فيها يقولوا غريب جدا بلا حدود وبرشة تذكر وتعمني ولكلمات بسبب اللي يستهلكوا فيه بطريقة مش نظيفة. يلا نمشيوا للكونسو توا مع نادي الفورتية.
5: كونسو براتيك كل يوم في ميدي باك.
1: للي عنده ولاد يا نادية في الشتاء يحرص عليهم كل شيء بالوقت، في الصيف يصير نوع من التسيب، خليه يرتاح خليه يعمل اللي يحب عادي في الصيف، لازمه يرتاح خاصة نقص الوتلة نقص الخرجات الكذا كذا معناتها ما يصيرش سايبه يتفرهد خاصة في شهر جويلية شهر أوت نبداو نمرجوا فيه وارجع عقرة وكذا. أي إيجابي مش إيجابي
2: هذا زاد نوف النقطة اللي باش نحكيو عليها هي الصغار أو الحاجة ذول يعملوها الأولياء وقت اللي البو يبدأ تعب مراوح من الخدمة ولا الأم تبدأ تعبة والصغير يحب يلعب وهما ما عندهم جهد، دونك اول ريفلكس يعملوه يمدوا تابلت ولا تليفون صغير، وهذا هو فاش قاعدين يعملوا صغار في الوقت نتاع العطله نتاعهم. دونك مانيش نحكيوا على الاثار على خاطر نعرفوه من الناس الكل، نعرفوا لي ليكسبوزيسيون وتعرض للشاشات مش حاجه باهيه ونعرفوا هذاك مش هذا اللي باش نحكيوا فيه اليوم. اليوم
1: كلنا نعرفوه والكلنا نتعرضوا للشاشات يعني ما احنا كاباء صعيب ننصح ولادنا خاطر احنا بيدنا اكرو اي
2: نحاولوا قد ما نجم ونحاولوا نلقاو البديل. وهذا علاش الاخصائيه نتاع طب نفسي طب نفسي الاطفال بيان سور دكتوره وام كمون عطاتنا البديل كيفاش نجمو نحاولوا ديما تقول نحاولوا ان نقصوا من تعرض الصغيرات للليزيكرون. اول حاجه نعرفوا زيد نعملوها انه وقت اللي تنحي للصغير التليفون ولا التابلت بيان سور في عمر معين يدخلوا في حاله من الهستيريا يولي عيات يولي برشا بكي يولي يسيح، وهذيا كيفاش نجمو نتعاملوا معاه دكتوره جاوبنا.
6: بأول حاجة نحب نطمن الأولي راو أنت كتنحي الليكران الصغير متعود عليها برشا راو سي نورمال باش يعملك كريز باش يبكي باش يصيح باش يتغشش باش يتيح على القاعة، هذه مش معناها الصغير الضر أما خاطر المخ نتاعو تعود على كمية كبيرة من التحفيز السريع. باه أول غلطة نجمو نعملوها هي أنه نستناو حتى يوصل الصغير لساعتين ولا ثلاثة قدام الليكران بعد نقول له هيا برا سكر، دوك هوني سي نورمال باش يرفض. أحسن حاجة هي تحدد له الوقت من الأول تعطيه حتى معناها تايمر ولا حاجة معني حاجة ملموسة في يده والصغير يعرف من الأول قبل ما يبدأ أنه وقت الليكرون محدود ويعرف من الأول وقت يشوف. ثاني حاجة حذر قبل ما يوفى الوقت، مثلا ما مزيله 10 دقائق تقول له تو أنونس تقول له راه مزيلك 10 دقائق بعد تقول له مزيلك 5 دقائق بعد تقول له هذا آخر فيديو، خاطر المخ يقبل التغيير أكثر وقت اللي يكون متوقع. ثالث حاجة ما لازمناش نحيو الليكرون ونخليوه فارغ، يلزم ديريكتو ما يكون فما بديل، مثلا تخرج تتمشى انت وياه تلعب بالكرة تركبوا ليجو ترسموا تقرأوا قصة تخليه يعاونك في الكوجينة، خاطر الصغير يزمو يحتئ مع تهوني نشاط آخر مش جست منعوك هاو يزمك تعطيه الالتغناتيف. إذا بديت الكريز متاع الغش ما يزمكش تتفاوض معاه، خاطر إذا بعد البكاء رجعت له التليفون راه الصغير يتعلم إنه البكاء هو الوسيلة باش يرجع ليكرون، وقتها باش يعاود لك نفس التصرف في كل مرة. ونحاولوا زادا ما نعيطوش عليه ما نعاقبوهش، نبقاو هادين نسميو له مشاعره تقولوا راني نعرفك متغشش ونعرفك حبيت تكمل أما راهو وقت ليكرون وفاء.
1: فوالا واضح ما نعيطوش بصفة عامة، ولكن أنت البديل ولهنا أكبر مشكلة بمعنى راو ما تنحيلوش ليكرون وتقعد أنت تتفرج في التليفون.
2: صحيح
1: راو أنت مقياس راو نعطيك مثلا وليد كيف سامحوني في الجملة قد تكون قاسية، راو فما واحد سأل ولده علاش يتكيف قالوا بابا أنت تكيف رك رد بالك تحاول تقنع ولدك اللي الدخان خايب وانت تتكيف
4: يتكيف قدام ولده يبداو من هو صغير اكيد بوا ولا لا طفل ديما عنده الفكره انه يتبع
2: مثلا
4: يتبع والديه
1: شويه اللي هو قدوه ولا دونك انت راك تنحي الكرون لازمك تصنع البديل، لازمك تقعد تلعب معاه رامي كارتا مونوبولي ليجو تعمل مارش تعمل كذا معناتها نرجعوا لي احنا كنا نلعبوا صغار معناتها راهو الاكت هذا باش يوريك اللي المشكله باش تظهر في الاولياء مش في الاطفال.
2: هذا هو اللي زاد باش تحكي عليه دكتورة فما حاجة أخرى زيدا نقطة أثرتها، قالت راهو باش بيانسور بدنا نفصلوا الصغير إنه مشاعره مفهومة، القرار وقت اللي تقول نحي التليفون يزم يكون الناس الكل متفقين، يعني مش البو يقول نحي التليفون والأم تقول خذ التليفون والمامي تقول لي خليه، تقول راهو الصغير يلزم عملية المنع تكون متفقين عليها الناس الكل، مش معناها كل واحد يعطي رأي، لأنه الصغير وقتها يولي يتعلم يستغل الاختلافات هذيك، معناها يعرف لشكون يمشي على خاطر ذيك باش يقولوا به يخوذ. نقطة أخرى برشا نتصور أولياء يتيحوا فيها الغلطة هذية، أنك التليفون يكون كمكافأة مكافأة عفوا ولا عقاب، معناها تقول له تكمل صحنك نعطيك التليفون، تقعد عاقل نعطيك التليفون، وإلا تعاقبه تقول له أنت ما عملتش الحاجة هذيك دونك باش نحي لك التليفون.
1: هذا خايب،
2: هذا خايب. ها باش نفهموا عليه،
6: ما لازمنيش نستغلوا ليكرون كمكافأة ولا كعقاب. مثلا تقولوا كي كانك تسمع الكلام نعطيك التليفون، دونك وقتها هوني باش نعطيو ليكرون قيمة كبيرة وتولي أغلى حاجة عند الصغير. من شراء أخرى ما لازمش نستعملوه باش نسكتوه كل مرة يبكي، دونك خاطر الصغير لازم يتعلم ينظم مشاعره بطرق أخرى كيما أنك تعنقه تحكي معاه تلعب معاه تهديه. وفي الأخر وأهم من هذا كل لازمنا نكونوا قدوة، خاطر ما ينجمش صغير عمره 3 سنين تقولوا ينقص من ليكرون ويشوف يوم وبوه شادين التليفون نهار الكل، خاطر كيما قلنا من بكري راهو يقلد اكثر من اللي يسمع، معناها هو صغير يتعلم من اللي يشوفه مش باللي انت باش تقوله له. وبصفه عامه راهو اول 3-5 ايام يكونوا صعاب، بعد زوز 3 اسابيع برشا اولياء يلاحظوا انه صغير ولا يطلب هو اللعب اكثر، نومه يتحسن، تركيزه يتحسن، التواصل والكلام يتحسنوا. دونك هوني في الاخر الهدف مش انك باش تحرم صغيرك راهو من التكنولوجيا، اما لازم تكون ليكرون جزء صغير من حياته مش هي حياته الكل.
2: دونك متفقين يظهر لي رايكم زوز انت وسليح على النقطه اللي قلت. منطقي جدا. فما زيدا فكرة نوفل نجم تقول انت جيل صغيرك تقوله شدها فما محتوى تعليمي، تحط له شان يوتيوب اللي فيها محتوى تعليمي، حكيو بيانسور ديما في عمر صغيرة راه مش نحكي على دوك، يمشي في بالك انت ريالما انها حاجة مفيدة. لكن باش نعرفه جستمان مع الدكتورة تفسر لنا هل انه المحتوى التعليمي حاجة امنة وبيه الصغير.
6: أول حاجة لازمنا نخرج من فكرة أنه إذا المحتوى تعليمي راهو آمن. تعلميا نقوله أنه بالنسبة للطفل الصغير شخطو قبل 5 سنين مخه راهو ما يتعلمش بنفس الطريقة اللي يتعلم بها الكبير، خاطر المخ متاع الصغير هوني بشي بني روحه من خلال التفاعل مش من خلال المشاهدة، معنى الصغير راهو يتعلم مثلا اللغة وقت اللي يسمع أمه، كي يشوف تعابير وجهها، كي يثبت في الحركة متاع الشفايف متاعها، كيف يقلدها، كي يغلط وهي تصلح له. دونك هذا الكل أكيد متنجمش شاشة تعوضه كلكو سوا شنو الكونتوني المتاع اللي يتفرج فيه. دوك حتى الفيديو التعليمي راهو يبقى تواصل في اتجاه واحد، أما نحن حاجتنا بالتعلم الحقيقي اللي هو حوار وتفاعل في زوز اتجاهات. المشكل الثاني هو مدة التعرض، خاطر كل ما يقعد الصغير وقت أطول قدام الإكران كل ما أكيد ينقص الوقت اللي هو مفروض يعديه في اللعب في الحركة في الاستكشاف في التفاعل مع عائلته. دوك المشكل مش كان في الإكران، ما زاد في الحاجات المهمة اللي الصغير ما عادش يعملها بسبب الإكران، محتويات سريعة وتوا حتى في كوسوسوا في لي ريزو سوسيو في اليوتيوب وحتى في لي ديسان انيمي جدد. مع تاولينا نراو انه مثلا الصور تتبدل في ساعه فما اصوات كل ثواني، دونك هو المخ هوني باش يتعود على مستوى عالي من التحفيز، وهذا ينجم يخلي صغيرات يقلقوا في ساعه انشطه العاديه، مثلا ما عادش يحب يرسم، ما عادش ينجم يطالع حتى في الكلاس، ما عادش ينجم يركز، خاطر ما عادش يعطيوه نفس الاثاره اللي يعطيه له ليكرون.
1: جوستومون فما دراسه خرجت واثبتت انه قدره التلاميذ على التركيز نقصت بسبب التيك توك والأكل اللي شورتي هذوكم، ما عادش ينجم يركز أكثر من ولا يركز أقل من العادة بسبب الفيديوهات. ولو أنه معناتها النجم نوريه التعليم ما نحكيش 5 سنين ونحطه في التلفزة، ما نحطوش في الإكران فيديو روبورتاج فيكسيون كذا في التلفزة ونتفرج معاه، بيان سور لازم نتفرج معاه.
3: وفما حاجة أخرى مخترة زادة ولاو عديد المختصين ينبوا منها في العالم، هو زادة الكونتوني اللي باش تحطوا لولدك، معناها سواء تعليمي ولا ديسانيمي ولا أي حاجة، السرعة متاع الصورة لا فيتيس دو ليماج راهي تأثر على المخ متاع الصغير ولا الألوان وصورة أكلي قديش من صورة يتعديه في السوغوندا هذوكم راهم يأثروا على مخ صغير وعلى تنميته. معناها
1: واضح احنا فوالا معناتها مهم جدا الكلام هذا.
2: نكملوا بالقاعدة نتصور برشا فيكم يعرفوها اللي هي يقول لك انه صغير ما يزموش يكون معرض للإكران قبل 3 سنين، لي جو فيديو قبل 6 سنين، لي كيفاش نجموا نطبقوها؟ واحنا مثلا في تونس التلفزة محلولة 24 ساعة على 24 ساعة في الدار والتليفون ديما في يدين الوالدين. وزيدا وقتاش نحكيوا على كلمة ادمان؟ خاطر فما برشا نقولوا لان صغيري مدمن على التليفون التليفونات وعلى الزيكران. وقتاش نحكيو على إدمان؟ جاوبنا الدكتورة المختصة في الطب النفسي للأطفال دكتورة ويام كامون.
6: قاعدة هي اللي مهيش مجرد رأي، معنى هي مبنية على معطيات علمية ما سلام عليها المراحل متاع النمو الصغير، أما هي تبقى دليل وقائي أكثر من كونها قانون صارم. معنى دوك سيفغي هو التطبيق مش ديما سهل، ما ينجم يبدأ بحاجة بسيطة كما مثلا ما نغملوش ليزيكران وقت الماكلة، ما فماش قبل النوم، والأهم من هذا الكل هو أنه الوالدين يكونوا قدوة، خاطر الصغير يقلد أكثر من أنه يسمع. دوك فما بعض العلامات اللي تنجم معنى تستدعي القلق متاعنا، كما مثلا أنه الصغير ما عادش استمتع بحتى نشاط آخر، لا عاد يحب يلعب، لا يخرج، لا يرسم، لا يخرج مع أصحابه. وقت اللي زاد كيف كيف، أول حاجة يطلبها كيف يفيق، وآخر حاجة يحب قبل ما يرقد هي ليكرون. وقت اللي يولي يعمل ديك كريز متاع غش ويوصل حتى يضرب يكسر، ينجم حتى يضر روحه ولا غيره. وقت اللي يقعد يفكر في ليكرون حتى هو ما يستعملوش، ويقعد يتفاوض باش يرجع. وقت اللي معاش يحترم الوقت اللي تتفق عليه، وكل مرة يقول لك زيدني شوية زيدني شوية. وقت اللي زادة تظهر مشاكل في النوم، سورتو وقت الاندورميسمون معناها السهر ياسر، وقت اللي ينقص التركيز زادة في المدرسة في الأنشطة اليومية، وقت اللي نوصلوا كاريمون العزلة الاجتماعية ومعاش يتفاعل مع العائلة كما قبل، وهوني حتى المزاج يولي مربوط بالشاشة، معناها كاني موجودة راهو هادي، وكاني تتنحى يولي في ساعة على أعصابه متوتر وفي ساعة يعمل لي كريز. ديما قبل ما نقولوا راه صغير هذا مدمن لازم نتسألوا علاش هو هارب للشاشة، خاطر ساعات الشاشة هوني تكون جوست عرض لمشكل آخر كيما لونكسيتي، تخوب مثلا دابخونتيساج، فراغ، صعوبات اجتماعية. هوني إذا عالجنا السبب راهو الاديكسيون ولا التعلق بالإكران ساعات ينقص وحده.
1: واضح. أنا نستنتج اللي الإكران الإدمان للإكران الأولياء مدمنين كي نقصوا هما تاو صغيري نقص. صحيح توافقني ولا لا؟ أنت كولي نقص من الإدمان، لأنك تنحي الشاشة لولدك يلزمك أنت زادة تنحيها وتلقى له شنو تعمل.
4: هو لازم الحكايه ذي بطبيعه تكون موجوده، خاطر فينا المو نلقاو قبل كان فما فكره انه البو يبدا يعمل في حاجات قدام ولده مثلا تنجم تكون عادات خايبه كي يبدا يمارسها والكل، حتى راه شوف علاش نحكيوا احنا للايكرون، حتى طريقه كيفاش تاكل انت معناها يتعلم هو يا اخي، علاش ساعات تلقى صغير ما يحبش ينظف صحنه خاطر ما يشوفش حتى حد قدامه معناها، ومش بالوبليغاسيون وهي ولا بترايح ولا بالضرب ولا بالعياط باش انت توصل له معلومه. معناها الفكره كل في التقليد، ميم حتى الكلام نتاعو اللي باش يقوله حتى احترامه للناس راه مربوطه بالتقليد. احنا اليوم نحكيوا على ليزيكرون، راهو يما ناس تلقى مبوم راح تخف في الصاله كليماتيزور يضرب وش يبدا شاد التليفون ويبدا يشوف في الليريل
1: ويتبع. مش يما الناس، 80% من الناس هكا
4: معناتها برشا.
1: يلا خلينا نقرا شويه ميساجات. يعطيك الصحه ناديه. كامل قال ناهد كي يحكي نحس بابا كي يقول لي اس وهو يسمع في الاخبار.
4: مش انت برك
1: ماهر قال نموت ونعرف اش عمل بيه لسان البقره، سبحان الله مخ يعكس. احنا الكلنا
2: احنا كيكا نفس الوضعيه.
1: ينوفل عندك شيلي رجراجي كيما البرة تحط لحمه في الكيس تطيب في ساعه، غدوه باش توصل لل 50 دونك حتى غدوه رانا باش
2: باش نخدموا على روحنا
1: باش نحكي برشا باش نحكي برشا.
2: اي فهمنا ذاك اش معناه باش نخدموا على
1: هذا. يحكي على طبيبه قال هذه عملت عمايل دكتور حكيم لنقعد ولا في الظل في الشمس برا لو جاش تعمل مع صغيرك. معكم احمد من ايطاليا. بصراحه دونك
3: عطات حلولكم يعني عطات حلول
1: اي ما تعطت حلول، ولكن الحلول اللي نعرفهم كل مثاليه. الصعب هو تطبيق الحلول بصراحه. يا
2: سيدي تطبيق انت كولي وجبك انك تطبق
1: معناتها كيما الريجيم الكلنا نعرفه كيفاش تضعف، ولكن ما نجموش
2: نضعفه. نجحت في الريجيم وضعفت.
1: اي صحيح. مشكله الحكايه هذه صغار كلهم مدمنين كيما الكبار. انا بنتي نقولها نحي تليفون تقول لي ما انت نحي زاده بابا. تحي بنتي كنزه 5 سنين تتفاوض على تليفون اكثر من كل باولو ترتب افكارها بالحق. فوالا معناتها شكرا على روبريكاتكم. الناس يبعثونا في برشا مساجات وبرشا
2: تصاور. أنا منهم الروبريكات بلي قلوا كونسو يحكي
1: 50 درجة. شكون بعث لنا 50 درجة؟ محمد بعث لنا 50 درجة. لحظة من تونس. من تونس ولا فما شجر دونك من تونس. فوالا دونك
2: نوفل باش نحيو لك واتساب راهو
1: يا نوفل. يا نوفل عندكم عارف ستيك ولا
4: فما شجر على الزكرون وانت شد
1: كيفاش نعرف العباد يبعثوا واتساب؟ برشا مساجات يلزمني نقرا شويه. فوالا عندكم عارف في موزايك ما يخص الضوء. لا موزايك كيما برشا سبيطارات وكذا فيها جروب اللي يقص الضوء
2: كيما اي اذاعه في العالم. الجروب
1: الجروب يعوض. يلا فاصل ومن بعد نمشيو للفقره الممتازه جدا ما فاتك شيء.

0: جولدن ميوزيك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنع تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل. عليك بوتيل نهرواس ريزورت انتلس وحمامات. ان اوتيل رينوفي خطوة على البحر فيه تعيش الجو اللي وتيك. فاميليال وتلقى فيه الراحة والدلال. من البيفيه للاكتيفيتي تعيش الكيف دوليتي. فيش تستنى؟ امشي الأقرب أجانس ترافل تو دو. كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. Travel to do. Les prix to do.
2: Beehive Club Open Air été 2026. Laissez-vous séduire par l'ambiance envoûtante de la musique et de la fête au Beehive Club Open Air Gamart. Jeudi, Wafir Lefri et Elf Lila Wila. Vendredi, Simouche Project by Benjamin. Ce samedi, Jet Halal, DJ and Music Producer from Lebanon. Infoline 20 910 000 ou elle sur place à l'hôtel Aquaviva Gamart.
3: رجعنا لكم ميدي ماغ. نمشي وما فاتك شيء
4: ما فاتك شيء.
3: وسام صالحنا راهو لعبة المغرب وكرواتيا ماتش المباراة
5: وكرواتيا عندك الحق
6: احنا حنا ما تفرجناش فيها هذاك علاش
3: نسيناه ماناش قاعدين في قهوة. تفضل
6: نحكيو بالطبيعة بعد شوية على الناموس اللي تسبب فيه خلاء زوز طائرات بمطار ميلانو. ما تفاجئوش مش تونس كارتاج لباس امورنا واضحه وماهوش تبع كان تبع الرحله هذه اللي راينر. باش نحكيو زاد على مدغشقر اختفاء تقريب اكثر من 90 طفل منذ بدايه العام و47 لا يزال مصيرهم مجهول. هذا بطبيعه دوسي كبير وكبير برشا موجود حاليا في مدغشقر. لكن زاد باش نحكيو على بودكاست اثر الجدل فما تصريحات كانت تقالت فيه. لكن قبل نحكيو على صبري لاموشي الناخب الوطني السابق المنتخب الوطني التونسي. خرج كما كان متوقعا في بودكاست كان يتكلم في البودكاست هذا بطبيعة وأحكي البودكاست يو كامبو اللي يتكلم فيه على إقالته وعلى تفاصيل. الحقيقة كانت تفاصيل نجم نقوله أحكي كل شيء بالأسماء نقولوا ليش مستنسين بها احنا قبل خاطر احنا قبل مثلا يخرج عبد يحكي نخبه ثاني يقول تو في وقته قلت له جا وقته معناها مستنيين او في وقته او في وقته. دونك صبري لاموشي يتكلم وحكي تقريبا على كل شيء. نسمعوا اكستري من البودكاست.
7: لا او سا مي في بوكو دو بين لا ديسيبسيون دو بوبل تونيزيان كان تو اي فا تي ا كون سول فولونتي سي ريوشير.
8: Tu as été sélectionneur pendant ce match contre la Suède, vous avez perdu et ensuite tu as été remercié.
7: Je me réveille très tôt et je vois 27 en appel en absence de ma femme, de mes enfants, d'amis. Et en fait, il y a eu une communication qui a été publiée, qui a été retirée. À ma surprise générale, le staff qui vient taper à ma chambre. Et là, c'est le début de la fin.
6: Donc, Hazm Femna a dit qu'il est mort. C'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris. Comment est-ce
3: que j'ai compris les 5 ans qui sont
6: هو خاطر
3: احنا صبحنا ما رقدناش وقت
6: هو لا لا هو شوف لا هما راهو شوف انا حين من اللي صار تو تو نحكيو في البرود معناها لا هو معناها ناس بروفيسيونيل معناها كيما انت تربح ويفرح كيما كي يخسر لازم بالعكس غدوة باش نقوم انا باش نحاول نعمل ما خير يمكن هذاك اللي خمم فيه هو. لكن زاد اتكلم على حاجات اخرى في البودكاست كان طويل برشا احكي انه زاد قال انه فما مشكل انه فما جوارات قالوا له ما تجيبهمش خاطر الشعب رفضهم ولا قال انه الناس رفضتهم ولا الجمهور رفضوهم. وهذا اللي بتبيع من التصريحات اللي كانت غريبة قالوا اللي هو يوري انه فما رواية تدخل في القائمة متاعه نوعا ما. اما هو ما جاوش قالوا ما جيب فلان وما جيبش فلان كأنه حسب نقول ديما حسب صبري لاموشي راهو حسب الفيرسيون متاعه هو قالوا له فما جوارات راهم مكروهين اختاك كان باش تهزهم باش تصير لك مشاكل. احنا خاطر الفيرسيون اللي جاتنا من الاول هو تشبيب الفريق وفريق لازم صغير
3: معناتها انا تعرفوني مع المكتب الجامعي معناتها ننقدهم ديما ولكن لو كومبورتمون هذا نتاعهم عادي لانه راكم انا اشكاليتي كي يحكيوا على قرارات ينساو الماضي. رانا تذكروا كاس العربيه وتذكروا كاس افريقيا. دونك الفرجيني سيسي كان طلب جماهيري ما عادش نحبوا نشوفوه في المنتخب نحبوا الفرجيني تحيه لي وقتها طلب جماهيري عظيم. دونك المكتب الجامعي قالوا له اخطاك راهو الجمهور الكل ما يحبش فرجيني سيسي معناتها تصرف المكتب الجامعي ما قالولوش ما تجيبوش، قالوا له اخطاك راهو الجمهور كل ما يحبش فرجينيسيسي. وقتها فما زوج ثلاثه ملاعبيه الجمهور كل قال ما نحبوش الفرجينيسيسي، معناتها واضح اعتقد تصرف مكتب الجامعي كان كوريكت، قالوا له راهو الناس ما يحبوهمش، واعتقد انه الجمهور كل قال ما نحبوش فرجينيسيسي وقتها، معناتها ما نعرفش انت كيفاش تصرفهم مريتو نيت، معناتها كوريكت ولا لا، معناتها ما قالولوش ما تجيبش اما نصحوه.
5: هذه فيرسون تاعو هو
3: تي
5: هذه فيرسون تاعو،
3: ناقشوا في الفيرسون تاعو احنا، ناقشوا في الكلام اللي قال، واي ما

0: ما نظنش كان حاجة من عدو باش يعطي صحيح.
1: هذه فيرسون نتاعه وهو من بعد يقيم الجواريت معناها معناتها ياما جواريت ما همش محبوبين جماهيريا وحضروا في دي كومبيتيسيون عملوا ماتشويت كبار معناها فهمت ابري ما تجمش تحكم هكا ما يلزم قرار يجي من عنده هو مش من عند حد اخر
0: اي ليه ليه
1: لازم هو يشوف انه السيد هذاك ما عندوش بلاصة في ال23 نتاعو
0: متفقين متفقين متفقين
2: هو حر بالطبيعة في الاخر بالكل معناها
1: ليش هو نتاعه هو
2: اكيد هو يختار اللي حاب عليه نحكيو تو على بتبيع البودكاست اللي هو اسمه بودكاست ويذ عبير البودكاست هذا متوفر على يوتيوب في كل مره تكون فما حاجات بتبيع في البودكاست هذا يكونوا ضيوف مش ما نحكيش على دي ستار ولا ممثلين لكن
3: قصص
2: متاع ناس الحلقة متاع اليوم اللي كانت مش نحكيو عليها اللي هي مرضى الكلين إن شاء الله ربي يشفيهم الكل كانت موجودة ضيفة اسمها ألفة ولكن حكيت على وجيعة برشا ناس حكيت على علاقتها بأمها اللي احنا منش مستنسين برشا نسمعوا النوعية هذه
0: صادم جدا كلمة ايه؟
3: من ذكرش أمي نهار هديت لي حاجة منش مسحقة راني من ذكرش أمي نهار ذكرتني في عيد ميلادي الأم والبوم يعدلوش ميعدلوش
4: اي علاش
3: عندي امي كي كتعيش لين خليت بابا كيفها والدنيا عندهم فلوس ماده فلوس فلوس كل شيء فلوس انا غالب
4: يا ربي يهديهم
3: وقد ما تعطي وقد ما تعمل وقد ما تجري وتو تقول فما ربي والدين وتو درشني ولا كيف يلا ترى روحك انا تصور مريضه ونعم في الدياليز ونخرج هكا مقيده ونفنف وندخل لهم يا عمرها ما تقول لي برك الله على بنتي حمد الله على بنتي كي لاباس تبدا نحس فيها نغزر لها كيف تبدا تحس فيا وتحط
0: المراه حسيت بوجعتها ولكن وجعني كلامها مع انا كنوفل يعطي صحة لو احنا الحوار عدينا يعطي صحة تخدم انا في كان معناتها كان جيت انا عملت حوار ما نعديهوش الكلمات
4: بالنسبة لي كمس الصورة متاع الأم معناتها
0: ما نعرفش قد أكون مخطئا وقد تكون راو لم حاجة أكبر مشاكلية هي لم المرأة الوحيدة اللي تحبك في الدنيا
4: طبعا
0: الوحيدة اللي تحبك بصدق دونك لم تنجم توري روحها ما هيش لهي بيك وهي أنت تخرج هي تبكي متأثر معناتها الأم هي الشكل الأم ما كيش قبل ما تقابلك معناتها الأم قد تكون متعذبة ميتة على بنتها أما ما تظهرش ولا
4: أما زادة نوفل راهو انا الحقيقه
0: معناتها انا كان معناتها والاراء معناتها هو صلاح قال نحطوها باش نتناقشوا الاراء انا لو جيت موجود بليخ ما نعديهوش لو جيت مول البودكاست نهد جاوبني تعديه ولا لا لو جيت مول البودكاست
1: انا راني علاقتي بالمواضيع هذوما الشخصيه والبودكاست والاعلام واضحه برشا هذوما حاجات ما يتحكيوش عندي انا في نظرتي انا
0: واضح
4: انا يتعديو
0: صلاح
2: ولا يشوف هو لهنا
0: يتعدى ولا لا
2: ليه مش
0: بعده ونتناقش
2: هو يتعدى بالنسبه لي علاش يتعدى وش صار لك
0: سليم تعديه ولا لا لا اشويق تعديه ولا اشويق تعديه ترى
4: ولا هو تعدي
0: مختلفين ليه ليه
2: ليه تعدي افسر لك اذا هو الضيف مثلا قبل انه يحكي كي ناخذ اكزامبل اخر او قبلوها من كذا من السهر يشد حكي على ابوه خرجوا معناها شيطان راهو معناها يحكي على الوالد نتاعو
0: مايكل جاكسون الفيلم نتاعو
1: استعداد من الضيف انه يحكي
2: اذا الضيف تبقى من بعد هو كليم يطرح هي تجربه شخصيه ما تخصش امهات تونس الكل ولا امهات العالم الكل تجربتها تبقى يجرح لكن لهنا سؤال يمكن اسكو انا نهار من نهارات مثلا نشوف بدي يقول لي راني انا مش نحكي على حاجه كي نقول له ماذا بيك ليه حياتك الشخصيه احكي على حاجه باهيه
0: ولا حياتك الشخصيه لحظه ما كنتش نجم نناقشوا شويه ليه بالكش امك ما انت ما حسيتش ليه
4: اي يمكن النقاش اي معاك كنت تنجم يعني تخرج حاجات اخرى معناتها او تعدل بتات خويا معاك في الفكره هذه اما نوفل انا بدي سمعت حتى شهادات اخرين من نوع هذه في دي بودكاست نتاع معناها فرنسيين تسمع شهادات صادمه راهو في علاقه بالام شنو تنجم تعمل تنجم هي زاده تعمل مش على خاطر مثلا من صوره الام لانه هي تنجم تكون تعيش في حاله نتاع سوفرانس تنجم تكون تعيش في حاله نفسيه متقلقه تخليها تتصرف بالطريقه هذيك لكن كي تحكي انت الحكايه وكانك شيطنت معناتها في حين هي تنجم تكون المراه ديجا ان سوفرانس الام تكون تعيش في وضعيه صعبة والتصرفات هذوكم ما هم الا نتاج للقلق اللي هي تعيش فيه دونك امانا نعد انا بالنسبه لي نعد
0: واضح حاجه كيف واضح
2: عدي وانا من ديريتا
0: والله وتحيه لها احنا حبينا نطرحوا نقاش
2: تحيه لها برشا
0: بالليل عاد تبعث لي دليله ما عادش تبعث لي من استراليا قالت لي 14 درجه بعثت لي ما عادش
4: يطلب من المسامعين
0: استمتعوا بالمطر وحدكم لخاطر حتى كي يقص الماء في المطر ما نحسوش.
2: حسنا
0: ما ندوشوش في المطر. تفضل يلا سلاح نكمل.
2: نمشيو لمدغشقر ورقم صادم، اكثر من 90 طفل مفقود من بدايه العام و47 منهم مازالوا دون اثر.
5: Des dizaines d'enfants ont disparu à Madagascar ces derniers temps et la situation inquiète la population. Depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, les appels au signalement de disparition et d'enlèvement se multiplient, principalement à Antananarivo, la capitale du pays et ses environs. Depuis janvier, plus de 90 enfants ont été signalés disparus. Parmi eux, 43 ont été retrouvés, mais 47 restent encore introuvables selon le dernier bilan des autorités datant du 5 juillet. En une semaine seulement, plusieurs personnes disparues ont été retrouvées assassinées, dont une petite fille de 12 ans, un père de famille de 35 ans, un adolescent de 17 ans et un étudiant de 19 ans.
2: دونك كيما سمعت وحسب المعطيات الموجوده السلطات في مدغشقر لقات 43 طفل فقط، اما 47 طفل اخرين مازالوا لليوم في عدد المفقودين. وصلت تواصل عمليه البحث والتحقيق. سلطات في مدغشقر اكدت انه حالات الاختفاء تختلف من ملف الى اخر، فما اللي يلقاهم فيسع فما اللي لا، لكن حكاوا زاد انه لازم يتم التعامل مع الاخبار بحذر، ما لازمش يتبعوا الاخبار الزائفه باش تنجم الجهود الامنيه والانسانيه زاد باش تكون موجوده بالكدا لانهم يلقاو الاطفال هذوما. لكن الظاهر غريبة برشا، والخوف الأكبر في مدغشقر أنه هذا يكون عملية ممنهجة ومنظمة.
0: واضح معناتها تقعد غامضة وغامضة جدا. يلا فاصل بعد نكمل معكم. هذه ميدي مانج على موزايك اف ام.
6: موزايك اف ام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسا وين مكانو مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا. هيكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوس الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الاثنين 20 جويلية الموعد بش يكون مع جنيوة ديفيزيون. أكثر من 30 سنة الجروب الجيريان جنيوة ديفوزيون نجح باش يعمل فوزيون بنينة برشا بين موسيقى الجنيوة الروك الريغي الراب والبلوز. سهرية اللي باش تكون فيها برشا انرجي سور سين مع الليدر دو جروب أمازيغ كاتب. ومن غير ما ننساو اللي المجموعة هذه دفعت على برشا قضايا وكانوا ديما يفكرون في أهمية الحرية المحبة والتعايش. الاثنين 20 جويلية ما تفلتوش جنيوة ديفوزيون في مسرح الحمامات. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام.
0: ميدي ماغ يا مرحبا يا مرحبا قاعدين تبعثونا. واحد قال سلام بالليل عندهم 14 سخانه يبعثوا لنا خيط. فما شكون بعث لي من سيدي حسين 49 درجه ونص، فما كره بخرى 50 درجه. شكرا معناتها غدوه ردوا بينا خاطر فما برشا سخانه والميساج هذا مش للمواطنين الستيك. يلا باش نمشيو توا الى فقرتنا. اعطيوها 5 دقائق فقرتكم الكل ناخذ خاطركم نعطيكم درج ما تعطيونيش فقره. يلا نمشيو توا للكويز. تسليم يلا باش نسألك تجاوبني نعم أو لا. ساعة باش نعطيكم أخبار غريبة. عندي 5 دقائق و 30 ثانية. فوالا في مصر واحد طلق مرته.
2: نعم.
0: لأنها مدمنة قهوة، كل 10 دقائق كيس قهوة. إنه لو يتعارك عارك كبير، كل درجين ربع ساعة تعمل فنجان ولا كيس قهوة. نعم. شنو نعم؟ عنده الحق ولا لا؟
4: آه ليه؟ نعم صحيح ولا مش صحيح ولا أفو أنت؟
1: الكسل في رأينا ولا في
0: يعني أنا لعبة من يربح المليون؟
4: تشنو واضح سؤالك
0: يا نادي؟ يا نادي نحط الأخبار مش نتناقش وبعدها ما فهمت يا أخي. يا أخي باش نعطيك فلوس
4: أنا؟ أفو أنت كيف كيف؟ ليه؟ ما محضر روحي تكبس.
0: ليه معناتها كل ما عرفتش صحيح ولا غلط، أما لو كان طلقها لأنها كل درجين ربع ساعة تعمل كيس قهوة يكون عنده الحق ولا لا؟ واعرف انه عبد كل درجين كاس قهوه، افهم كيف هي ولا يرعش بكله معناتها
4: وبرشا فلوس نتصور. لا
0: اي برشا فلوس حق.
4: اتفهم اتفهم. 10 دقائق معناها نحكيو على كيلويت قهوه، نحكيو على برشا مصاريف.
0: سليم شكب عليكم
4: شكال.
0: قال لي كان كبسول عنده الحق. 3000 القهوه معناتها 20000 الساعه. نهايه حسب رايك صحيح ولا
1: تصورها صحيح؟ يعني نصور صحيح.
0: سلاح
2: نتصورها تصير وصحيحة. والحقيقة ما كان جد من البرازيل اش تعمل فيه المرأة معناها يعني ما نجد ولا احنا نشرب القهوة ما مش لها الدرجة.
0: أجاوب صحيح. دونك طلقها لأنها مدمنة قهوة بطريقة فوالا من الأرجيومون اللي قالوا في المحكمة ونست فلقت بالضحك. فكرة نفسها في كافيه راهو معناتها قالك ساعات ما طيبش الفطور كذا معناتها الإدمان
2: الرهيب.
0: يلا في تركيا ناهد سجنوا تاكسيست. علاش؟ لأنه باش يوصل سعودي من المطار للوتيل في بلاصه ربع ساعه، في ساعه وربع وصلوا، قعد يدور بيه باش يربح فلوس. دونك لا باش يوصلوا من الوتيل للمطار والسعودي فاتته الطياره ولا رفع قضيه هو يا اخي التاكسيست شد الحبس.
1: نتصورها تصير.
0: صحيح.
2: انا تركيا نتصورها تصير. السعودي باش يضيع وقته معناه باش يقعد يشكي واحد يقص طياره اخرى بالاخير هذا كان مش طيارته.
4: يعني بدي نتصور ليه
0: صحيحه وشد الحبس التاكسيست. سلاح
2: بتهمة الدوران دون موجب حق.
0: اي ليه ما رد بالك راهو تركيا
1: تحيل هذا شنو
0: تركيا متطوره راه. اما التاكسيات راهو ما يقولكش السوم، يقولك من كذا، يقولك لو كان قالك 400 يقولوا
4: 450.
0: يلا في لبنان يا سلاح، راجل عمل اكسيدون هزوه الاستعجالي متضرر. صاحبه اللي معاه هبط تصوير على الفيسبوك قال صاحبي عمل اكسيدون، جاءوا 9 بنات كل واحده تقول خطيبي.
2: صاحب هذا ما لعدوش يعمل
0: ليه هو صاحب هبط جيو 9 بنات للمضروب كل واحدة تقول خطيبي.
2: لا تعرف علاش؟ ليه ما تيجي
0: علاش
2: الزوج الميل أصحاح دون كده نتصور غلطة.
0: الله نادية
4: انا نتصور صحالي الحقيقة معناتها
0: موجودة في تونس.
4: ينسى الألام واللي تعرف
0: الأرقام تتبدل أرقام 3 4 9 5 موجودة في تونس.
4: مش يقولوا كل خطيبي نصور نهايات أخرى الحقيقة أكثر
2: نهاية أخلاق
4: الحقيقة نصور أكثر.
0: نهاية سمحني خرجتك من الكونتكس. أما صحيح ولا غلط؟
1: نصورها صح.
0: صحيحة وجاوب صحيح وغلطتك يا سليح لأني
2: هما شيء غلط.
0: أي ما عملتهم الكل صحيح شميتا بيه بش نحكيو بيه. تحبوا أغرب عركات الكوبلوات على المصروف ولا أغرب أسباب تبطيل العرس؟
4: زوز بهين أعطينا زوز.
0: ما نجمش
2: أعطينا تبطيل المصروف
0: الدين. يلا ترى قل لي صحيح ولا لا. تبطيل العرس. سوري بطل من مرته ليلة العرس في السالة خاطر قتلوا نحب نتصور مع أصحابي الأولاد، جاء معاها يا أخي بعدته وتصورت وحدها طلقها ليلة العرس.
4: نعم
2: بلاد باب الحارة جيش. لا ما
0: صحيحة
2: معناها خط ما يجيش معناها حبيت نتناقش.
4: ما يجيش.
0: نهد هذه اختصاصك. مصرية بطلت في كتبان صديق خاطر رجلها تعيط له ثامر في الأوراق ظهر بدوي.
2: أنا
4: ما فهمكش
2: معناها هو بطاقة تعريف هو قال أنا اسمي ثامر
4: ترجم له
1: الاسم غلط
2: معناها في صديق جبد بطاقة تعريف لازم بدوي
4: نفل ترجم له ما فهمش راه صار فيه
1: الاسم غلط
0: الاسم موجوده برشا توانسه يعملوها بون ساعات اللي تبدا لهم حابه تسمي اسم والبو اسم دونك
2: فما لا موجود فما اللي يسميه حاجه في الاوراق ما يعيطوا له بسماخ. عندي عمي كيك سلم علي
0: ما تقالت قالت يخبي عليا دونك
2: عندي عمي عجز اسم
0: وكان نجيب وليد يولي اسمه بدوي
4: بدوي ثامر بدوي بن ثامر
0: التونسي سلاح بطل من مرته نهار العرس خاطر صبغت شعرها وعملت الماش بطريقة خايبة، بطل من العرس.
2: وينجم يبين تافه اما في وسط العلاقة متاعهم ينجم وتفاهم وقالها لي راك محلاك كيما انت علاش الماش وكل شيء.
0: لا بعد ما عملت الماش
2: بعد ما هي منجم
0: والماش يلزمو مدة باش يتنحى، قداش لازمو شهر؟
2: لا ما قالها نحي لا قالها مش لازم تعمل مثال شيخية غدرته وعملت. قال هو الغدرة هي سبب الطلاق مش الماش.
4: انا نقول مش صحيح.
0: ناهد
1: صحيح
0: مش صحيح؟
2: انا بيتي ذاك اش حبيت تقول من الاول، انا حبيت الفكرة معنا.
4: شو حبيت الفكرة؟ مش صحيح.
0: مصرية بطلت من رجلها.
2: أنا شكون أنا وكنا نقول لك أنا نجيب شكون يا الماش طلق.
0: طلقت منه بعد شهر تقريبا من العرس خاطر في شهر العسل قالت له خذي دبوزة ماء عطشت. مشي وبتاع لها ظهر ما خذهاش من الوتيل، مشي الكشك بعيد على الوتيل خاطره أرخص. قالت واضح كيفاش باش نعيش
2: حقيقة الراجل هذا خاطرنا ساعات ناخذ كسكروت مشي ياخذ قزوزه من العطار خاطرها ارخص.
4: اي
2: دونك نحييه الراجل،
4: حتى انا نحيي معاه
0: انتوكا صحيحه ولكن للاسف ما كملتش. ردوا بالكم على رواحكم، راهو الدنيا باش تسخن اكثر غدوه باش نوصلوا ل 50 سخانه. تم اخر تو نزيدوا نحكيوا غدوه وعندنا برشا تفاصيل وحكايات. نادي يعطيك الصحه، نهد نورتنا سلاح. شكرا لك سليم اشويق، بارك الله فيكم. خليل معنا زاد جيهن باش تكون معنا بعد شويه الاخبار سبور اكسبريس ثم باش يجينا حسن باش نستمتعوا معاه. يلا شاي طيبه في لامينا
6: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بن لوى. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.
7: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
8: جمهور مهرجان دقة الدولي، أحباء النوستالجيا والذكريات، الموعد مع الفنان المصري حكيم. ولا واحد ولا مية ولا ألف وتلتمية ولا كل الدنيا دي ولا مليون. نهار السبت 18 جويليا بالمسرح الأثري بدقة بداية من 10 ليلا. تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان. للحجز زوروا موقع تسكرتي بونتين. الدورة 50 لمهرجان دوكا الدولي برعاية فونداسيون أغريكولتور باي UIB أوريدو تأمينات المغربية راديسون بلو نيسان سيفريش بريتش كانسل الخطوط التونسية تونيسير البريد التونسي رونو وموزايك فام.
6: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الخميس خلال الفترة الممتدة من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الرابعة ظهرا وعلى فترات متقطعة، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وشركة ستيك توضح في بلاغ أن هذه الانقطاعات ستشمل المناطق التالية: الحريرية، باردو، منوبة، زهور، المنزه الخامس، المنزه، هريانة، المنار، محمدية، فوشانة، جديدة، صنهاجة، برج سدرية. مع عودة الكهرباء دون سابق اعلام، لذا يرجى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة وفق بلاغ ستيك. المتصرف المفوض في المركز الوطني البيداغوجي كريم داود يؤكد أن الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية 26 و2027 تتقدم وفق الرزنامة المحددة، مشيرا إلى أن جميع الكتب المدرسية ستكون متوفرة في المكتبات في مختلف ولايات الجمهورية في أجل أقصاها 15 من أوت. وداود يوضح في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن المركز تولى هذه السنة طباعة 14 مليون نسخة من الكتب المدرسية موزعة على 206 عناوين تغطي مختلف المراحل التعليمية، ويضيف أنه لم يتم إدراج أي عناوين جديدة ضمن الكتب المخصصة للسنة الدراسية القادمة.
9: بالنسبة لعدد العناوين هو 206 عنوان الكتب المدرسية، والسنة هذه يعني سنة الدراسية القادمة 2026-2027 لا وجود لعناوين جديدة. عدد النسخ الجملي بلغ 14 مليون نسخة. نسبة القبول للكتب توا تقريبا في حدود 52%، ونسبة التوزيع للكتب على فروعنا الجهوية تقريبا 30%، وإن شاء الله نهار 15 أوت 2026 تكون الكتب جاهزة في المكاتب بكامل أنحاء الجمهورية.
0: وزارة التجارة وتنمية الصادرات تحث كافة المتدخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري على الانخراط في عمليات تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية، وسعيا لإنجاح مواسم الانتاج وتثمين الصابة الوطنية في المجال الفلاحي. وزارة التجارة تدعو كافة المتدخلين في عملية الخزن إلى ممارسة نشاطهم بصفة عادية والتواصل مع مصالحها لمزيد الحصول على توضيحات قانونية أو فض أي إشكاليات متعلقة بنشاطهم. ووزارة التجارة تضيف في بلاغها أن وظيفة الخزن تعتبر آلية استراتيجية وهامة لإسناد الانتاج الوطني والتصدير والاستهلاك المحلي وتعديل السوق على مدار السنة وخلال الفجوات الموسمية. نهاية هذه الجولة، والموعد الآن مع أحمد في سبور إكسبرس.
6: الأولى في تونس.
10: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
11: سيف سلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
10: اريدو، طور عالمك.
12: سبور اكسبريس. مساء النور، مرحبا بكم من ناس كل في ثاني نشرات من رياضية. ترجي انطلق اليوم في التربص الخاص، تربص تحضيري الأول الخاص بالاستعداد للموسم القادم. التربص هذا انطلق اليوم ويوفا نهار 26 جويلية وبش يكون في مدينة عين درهم. تربص فيه ملاعبية موجودين شبين كما اسكندر شمام، من الله الحميدي، أرقم الطبوبي، فاسيلي، الارير غوش، غايب عليه القضاي، غايب عليه الدربيلي، زاد عليه الدربيلي. موجودين فيه بعض من الملاعبين المنتدبين جدد، نحكيو على الشيخاوي، فرنانديز، بشا، سيد والصحراوي، في انتظار التحاق طبعا يوسف البليلي ومكوانا اللي بشي التحق أول ما يوصل لتونس بشي التحق طبعا بالتربص هذايا. وفي المقابل يغيبوا زوز ملاعبين أخرين، ريان حمروي مش موجود، ملي رجع تترجي هذه التونسي التدريبات، لكن يغيب لأنه باش يتم إعارته وباش ينتقل إلى فريق آخر. في المقابل قصي معاشة غايب عن التربص هذا في انتظار تعرف على وضعيته، لأنه باش يواصل أو باش يغادر الترجي هذه التونسي. كيف كيف زاد قلنا يوسف ليلي يلتحق زاد إن شاء الله بالتربص هذا في الساعات أو الأيام القادمة. كيف كيف عادل بطيب وببكر الديارة كما زاد قلنا البارح واليوم بيتو باش يوصلوا إلى تونس لإنهاء الإجراءات اللي تخليهم ينضموا بشكل رسمي إلى الترجي التونسي. ملعب آخر من الترجي التونسي غادر هو محمد أمين بن حميدة، باش ينضم إلى نادي الحزم في التربص اللي انطلق في مدينة تبرقة، وباش يمضي العقد بتاعه عقد مدته زوز مواسم في انتظار زاد انتقال محمد أمين توغاي إلى نادي أهلي طرابلس بمبلغ تقريبا 6 مليارات تونسا. النادي الرياضي البنزرتي كشف على تركيبة الإطار الفني الكامل، محمد عزيز هو المدرب، سفيان غانم مساعد مدرب، معها زادة هيثم المزي مساعد مدرب، محمد علي الجزيري مدرب حراس، وإلي ذوادي معد بدني، رامي الحديد مساعد مدرب مكلف بالمتابعة والتقييم والإحصاء، وبش يتم الإعلان عن موعد التربص المغلق بعد اتحاق كافة اللاعبين. وفي نجم المتلاوي اتفاق مع المدرب أمين جارا لتولي تدريب الفريق، والتربص وبليتو التحذيرات تنطلق منتظر تنطلق الأسبوع القادم حتى لين تتحل المشاكل الكبيرة اللي يعاني فيها نجم المتلاوي على المستوى المادي. حكينا على معين الشعباني والموضوع اللي يخص تدريب المنتخب الوطني التونسي. الجامعة التونسية لكرة القدم اتصلت بناظرتها في بالمسؤولين في الجامعة الملكية المغربية لإيجاد حل توافقي وحل وسط يرضي الناس الكل، يرضي الجامعة التونسية لكرة القدم ونهضة بركان، لأن نهضة بركان عنده كلوز 4 أشهر تخص معين الشعباني. لاكورد برانسيب موجود ما بين معين الشعباني والجامعة التونسية لكرة القدم، يعني اتفاق موجود في انتظار يلقاو حل الموضوع هذا. وجديد هو كونه في صورة الإمضاء مع الجامعة التونسية لكرة القدم، فإنه نادي نهضة يعني معين شعبان يمضي مع الجامعة التونسية لكرة القدم كمدرب المنتخب الوطني التونسي. ماهر كنزاري هو المرشح رقم 1 لتعويضه في تدريب الفريق. كلاسمو فيفا أنا برشا ما حكيناش عليه لأنه ولا يعمل في الاكتواليزاسيون كل يوم تقريبا. الجديد هو ما ثماش برشا جديد، الأرجنتين هي الأولى اللي باش تلعب الفينال، إسبانيا هي الثانية، فرنسا هي الثالثة، إنجلترا هي الرابعة، البرازيل تقفز مركز تولي في المركز الخامس، المغرب تقفز مركز تولي في المركز السادس، البرتغال تخسر جوز مراكز تولي في المركز السابع، المركز الثامن لبلجيكا اللي ربحت مركز، المركز التاسع خسرت مركز المنتخب الهولندي، والمركز العاشر صعد 4 مراكز المنتخب المكسيكي. في المقابل وهنا الأمر المقلق والمقلق جدا، يعني منتخبنا الوطني نعرف ونحن ترجعنا في الترتيب وخرجنا 12 مركز، لكن ليش كليل ولينا خرجنا من التوب 10 بتاع ترتيب الفيفا، وبالتالي في أي كاليفيكاسيون جاية باش تولي عندنا اشكاليه. بون المرحله كاليفيكاسيون اللي باش جيتهم تاع كوب دافريك تدبول، لكن في اللي بعدهم كاس العالم والكاس افريقيا باش تولي عندنا مشكله. المغرب هي مركز الاول، السنغال الثانيه 18 عالميا، المغرب سادس عالميا، مصر في المركز ال 24 عالميا والثالث افريقيا قفزت 5 مراكز، نيجيريا في مركز 26 المركز الرابع على المستوى الافريقي، الجزائر في مركز الخامس، كوت ديفوار السادسه، كونغو الديمقراطيه السابعه، والكامرون الثامنه، مالي التاسعه، العاشره هي جنوب افريقيا، واحنا في المركز 11 افريقيا 57 عالميا وخرنا 12 مركز. انا شاهدي كل اخبارنا الرياضيه تقع على موقعنا موزايكا فام بوينت نت، خليكم تروحوا احسن وكامل الفريق في افتر وورك.
13: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
14: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
13: اوريدو طور عالمك.

0: الأولى في تونس. After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزيك فهم.
1: مرحبا بكم في After Work على الأولى في تونس ساعتين ودرجين. مسيكم بالخير، مسيكم برضا، ويمسيكم بوسع البال. نعم نصعب بالنا بقدر المستطاع، أي مات صعيبة وإن شاء الله تتعدى، إن شاء الله الخير يجي القدام، وكله اللي يجي من عند ربي ديما به، وحمد الله أنه ربي ديما يعطينا إن شاء الله يا ربي على قد صبرنا وعلى قد ما نجم، على الأقل معناه النجم هي تنقوله نحتمله، إن شاء الله ربي لا يكلفنا معناه ما لا طاقة لنا به. تحية لكم الناس الكل. اليوم 16 جويلية 2026، بلادنا تشهد موجة حر الحقيقة غير مسبوقة، ربي فرج علينا إن شاء الله. اليوم درجات الحرارة تلامس 50 بعدة مدن تونسية، دونك نوسعوا بالنا. ستيك قالت بأنه زاد كيف فما انقطاع للكهرباء باش يصير في هالوقيت هذايا وفي عدة جهات، نعطيكم أكثر معلومة وتلقاو المعلومة الكل على موقعنا mosaikfm.net. دونك نوسعوا بالنا بقدر المستطاع، ناخذوا بالأسباب وإن شاء الله ربي يرحمنا وربي يفرج علينا هالأيامات الصعيبة هذه. رحبوا بالناس كل، مرحبا بك سي محمد علي، اهلا وسهلا في الاخراج صديقنا دالي، وصديقنا العزيز منو معنا في الاخراج الرقمي، اهلا وسهلا بسي منو. اختنا اميم عليك العاده معنا في البرودكسيون في العمل الصحفي، وتحيه للحاج ينسق الحصه وايضا يامن تليفوناتكم على 71 113 1000. البدايه باش تكون كالعاده بحاله الطرقات مباشره مع سي مراد جبيني. عسلامه سي مراد، اهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا دوم دوم دوم.
2: Shell Fuel Cell.

0: هذه شاكر واحنا داخلين الى باردو كيف كيف على مستوى شارع الحبيب بوقتة ونقاو الحركيه فيها كثافه مروريه ساحه بار كذلك زاد وين ثم الاشغال بطبيعه الحال ردوا بالنا شويه ونخفضوا شويه من السرعه ونخليوا مسافه الامان طبعا في نفس المحور على مستوى الدندان كذلك على مستوى خزابات نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه نمشيوا الى المدخل الجنوبي للعاصمه كيف كيف زاد على مستوى محول شارع المنصب بي واحنا داخلين الى ساحه الزلاج كيف كيف نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه قبلها على مستوى ساحه 14 جنبي ومنها عبر شارع محمد الخامس وصولا الى ساحه فاستون كيف كيف ذات اللحظه حركيه فيها كثافه خصوصا على مستوى شارع المملكه العربيه السعوديه وشارع اليابان سينون زيدوا قدموا شويه قدام على مستوى شارع الويبراي وانا نعرجوا على اليمين على مستوى شارع شارع نيكول واحنا ماشيين الى الصيدليه المركزيه بطبيعه الحال بس نلقاو حركيه توصل لمستوى ملعب الأولمبي بالمنزل فما حركية فيها كثافة وتتواصل الحركة إلى حدود مدخل الريانة سينو إذا كان نعرض على صيدلية مركزية ونأخذ الناس طارق بن عاشور وصولا إلى شارع عثمان بن عفان على مستوى المنزل السادس كيف كيف زاد على مستوى حي النصر في البرونجمون تاع شارع طارق بن عاشور ونلقاو الحركية فيها الكثافة المرورية وشيء ذا يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه نعرفوا الارتفاع تاع درجة الحرارة كونسنتراسيون ساعات معناها بالعام تاع الارتفاع تاع درجة الحرارة فيها شوية نحاولوا باش نكونوا احنا متر بتاع السيتواسيون تاعنا بالتخفيض من السرعه بالابتعاد على كل ما من شانه بشده تركيزنا اثناء السياقه ولهنا ديما نعاود نقولوا الملاحظات احسن استعمالنا للهاتف الجوال بدل فينا نديوها ادي كار شويه نكون كونسونتري على السياقه كيف كيف زاد الوسيله هذه باش نقودها من مكان الى اخر بدل فينا تكون فيها التهيئه اللازمه حتى تكون السياقه بتاعنا امنه ما في شك شركائنا زاد كيف كيف على مستوى استعمالنا للفضاء المروري على مستوى طرقات السياره وبعض الطرقات الوطنيه خصوصا الشاحنات الثقيله بدل فينا زاد كذلك ياخذ بعين الاعتبار السيارات والشاحنات الخفيفة ويخدموا لهم زادة كذلك المجال حتى تكون السياقة بتاعهم آمنة إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا توا فينا وقاعدين يسوقوا ونقولوا لهم ردوا بالكم كما قال الإنجليزي تيك كير إن شاء الله تنيازينا الناس تكون إن شاء الله
1: قال تاليني شقال سي مراد ما شقال قال كيفا بيانو أريفا سانو هكا
0: ولي فكرها
1: ولي عاد انت عاد ما شاء الله عليك انت من الجيل الذهبي هكا ولي خويا رجعوك على الاقل بالذكريات نتاع على راي خويا تحية ليك شكرا جزيلا ليك سي مراد الجويني بارك الله فيك دائما في الموعد باش يعطينا المعلومه المفيده طريق السلامه للجميع سيسر رواحكم ما تنسيوش تلقاو وقت اللي تشدوا لوتوروت وتسمعوا موزايك فام على 107.8 فام دو طون زون طون تلقاو ان اير دو روبو ترتاحوا شويه تاخذوا هكاي قسطكم من الراحه نبعدوا بقدر المستطاع على السياقه واحنا تحت تاثير النوم وان شاء الله ثنيه زينه للناس الكل
2: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام
1: باي لاموس let the rhythm take you over باي لاموس هكا الريجي إجليسياس الفتاة الذي تفوق على أبيها والتخوليو the iconic one إنريكي إغليسياس اللي الغنية ذي ترجع بينا لمنتصف التسعينات بتاع القرن الماضي ضاربة الغنية لليوم عمرها 30 سنة أببخي ولكن تقعد واحدة من أحلى الغنيات اللي تجيب لنا بوكو دو فريشور برشا زادة كيف كيف بوكو دو جود فايب استنى فيكم من توا حتى لستة في أفتر وورك على الأولى في تونس
2: أفتر وورك موزايك فهم حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام

0: أمير الطرب العربي سابر بيعي عشيري الغالي لموجات موزيكا فام. اليوم عنا الموعد اللي نستنى فيه مع سابر الرباعي في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي. تحية لكم الناس كل وين ما كنتوا. نمشيو توت سويت لمعهد الوطني للرصد الجوي وناخذوا فكرة على حالة الطقس. ومتهو معنا سيسلين بن ميلاد. رحبوا بيك سيدي, اهلا وسهلا, كيف الحال؟ شنو احوال الطقس؟ نار يا حبيبي نار هكا وليه.
1: تحية ليك حسن وتحية لكافة المستمعين ذات مزيك.
0: يعيشك يا سيدي. دونك اليوم طقس سخون برشا, لا كانيكول ظاهرة ويظهر درجة الحرارة هذا نقوله قريب الخمسين ولا فتنا الخمسين؟
1: نمزلنا شوي
0: خمسين نقول سنتين وفاسون أكثر من خمسين.
1: هو الحرارة المحسوسة مختلفة برشا على الحرارة اللي نحسو فيها تحت الظل. هذه متهمين فيها خاطر فيها تدخل فيها برشا عوامل كيما الرطوبة ودرجة والريح.
0: هو مهم أنك أنت حكيت لنا بأنه درجات الحرارة في الظل معناها كي تقول لي انت 48 في الظل في تحت الشمس الله اعلم قديش فكا وبرخ.
1: هو لحد الان خاصه بالمناطق الساحليه الشرقيه نحكيو من قليبيا حتى كشي الخليج يابس سجلنا لحد الان من تراوح بين 30 و 35 درجه من فرشكه خاطر الريح شرقيه جهه هذيك تنسمت بالكدا, بينما المناطق الداخليه كل تراوحت بين 40 و 47 درجه. اكثر درجه حراره سجلناها لحد توا 47.6 سجلناها في قران قعفور من ولاية سليانة. سبعة واربعين درجة في جندوبة, 47.3 في مجاز الباب من ولاية باجة, 47.1 في باجة المحطة. يعني أرقام مرتفعة خاصة بمناطق الشمال الغربي, زاد مناطق الجنوب الغربي زاد أرقام مرتفعة وصلوا ل 45 و 46 درجة. إن شاء الله ربي يخف عليهم.
0: أمين.
1: بالنسبة اليوم كيف ما قلنا متواصلة الحرارة المرتفعة دي. اليوم يكون قليل البحر قليل الاضطراب, الريح من القطاع الشرقي ما قلنا ذاك علاش برد الجهات الشرقية الساحلية الشرقية, بينما بقية المناطق ريح قوية شوية ذاك علاش سخنت شوية على المناطق الداخلية.
0: ربي يخف علينا منزل. أيوة.
1: بالنسبة للغدوة الحرارة باش ترتفع شوية
0: أكثر وأكثرين الله الله يسلم.
1: غدوة باش تروح بين 39 و 43 درجة قرب المناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات, وبين 44 و 48 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيري. ونحن الصباح ديجا نشرنا نشرة متابعة الوضع الجوي وين اصدرنا نشرة عينا الولايات والحرارة مرتقبة اليوم وغدوة ونهار السبت ارقام اربعينية. بالنسبة لتونس غدوة نسجلوا 44 درجة ارقام مرتفعة. ان شاء الله ربي يخف علينا وان شاء الله تمر هالحمارة الحارة دي بسلام, وخاصة نلتزموا بالاجراءات الوقائية متاع تجنب ضربة الشمس, وان شاء الله نتمنى السلامة للجميع.
0: ان شاء الله السلامة للجميع. شكرا جزيلا ليك وموعدة معك ان شاء الله في الساعة الثانية في ميتو دي بلاج. تقول تلقاو نشرات محينة اكيد على موقعنا موزيك اف ام .net ناخذوا بالاسباب ان شاء الله ربي يرحمنا جميعا.
2: وميتو After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
0: باد بني موناكو شوية خلال موجة موزايك فام. هذه الموزيكا اللي تنسيك في شنو في السخانة, هذه اللي تفرشك موزيكا برشا فرشكة. اليوم دليل حضرنا برشا غنيات مزيانين ماروز هذا كيف كيف فرح بينا في الموزيكا, ودي جي نخلة في الساعة الثانية بعد شوية هذا كيف كيف حضرنا ميكس منعش ومنعش جدا. رحب بكم ناس كل وصعوبينا إن شاء الله ربي يعطينا القوة والصبر.
2: After Work موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد, الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسة وين ما كانوا مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية, أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي, وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا, وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى النون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فم. موزيك فم الأولى في تونس.
3: حب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينج صيفي بتيال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وبزيغو بورسون أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجنس بتيال بنك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
4: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجو للصغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أنا مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال سيرفيس أبري فانت كونفيرمي ومعاهم زيادة دي روميز إكسيبسيونيل. ميلا أوتو بيت دو فيداك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان Le soleil paye votre électricité.
4: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت.
6: السنة في الصيف وين انتي وين هي؟ فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. مالا كي تخمم باش تبرمج الخلاعة ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
4: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافلة انترنت. مالا يلا جو عندك اورانج.
7: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: Say it right على موجات موزايك اف ام. مرحبا بكم جديد في افتر وورك توا ما تلفى غير اربع درجة
1: مع ترافل تو دو العالم بيديك دي بيي دافيون بارفق الاسوام مع احسن لي كومباني ايريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تو دو تقدم لكم نسمة بحري.
2: نسمة بحري.
0: نسمتنا البحرية اليوم هادية وتعمل 66 كيف بالرغم من الحرارة اللي توصل تقريبا 48 درجة. سوف كو على الشواطئ في درجة الحرارة تكون في حدود 42 درجة، وهذا اللي بش يكون إن شاء الله في شواطئ الشمال الغربي. حكيه هنية على تبرقة وين البحر يعوم بالرغم من درجة الحرارة. ناخذه ديما بالأسباب ونحاولوا أنه ردوا بالنا بقدر المستطاع. الريح تكون تقريبا معتدلة فضعيفة، ما تفوتش 20-25 كيلومتر في الساعة. بحورات الشمال نحكيه لهنا، نمشيه البنزرت وين نحكيه على راسنجلة، سيدي سالم، الرمال، سيدي المكي وغيرهم من شواطئ ولاية بنزرت وين درجة الحرارة تكون في حدود 40 درجة، ودرجة الحرارة تكون جميلة وجميلة جدا. نمشيه ونقدمه بكم إلى خليج تونس وين درجة الحرارة اليوم تكون في حدود 38 درجة، والبحر يكون قليل الاضطراب فهادئ، والبحر لهنا يعوم بالكدي بالكدي. ونقول لكم بأنه البحورات اليوم اللي تعوم فيه خليج تونس هي رواد، قمرت، المرسى، سيدي بوسعيد، كختاش. والحقيقة نقول لكم بأنه اليوم ناخذوا ديما حذرنا خاصة في أوقات الذروة، دونك ماذا بينا منعموش بين العشرة والأربعة أمتع العشية. نهبط معكم أكثر لخليج الحمامات ونحكيه لهنا على البحورات اللي درجة الحرارة تكون فيها مقبولة نسبيا لأنها تكون في حدود 36 درجة، والبحر يعمل الكيف في الهوارية وفي حمام الغزاز وفي قليبية وفي قربة ومنزل تميم، وأيضا في برج الصدرية وسليمان وبحورات تكلسة. ونمشي معاكم ونقدم أكثر إلى نابل وتزركة وأيضا الحمامات وين البحر يكون هادي يعمل الكيف، تكون سرعة الريح في حدود 20 كيلومتر في الساعة. نمشي معاكم إلى خليج جابس وين البحر يكون زاد كيف كيف يعمل الكيف، درجة الحرارة توصل إلى 38-39 درجة. نحكي هنا على الشفار في جابس، أيضا بحورات جربة وجرجيس، ونختموها بشواطئ الوسط الشرقي ونحكي هنا على بحورات هرقلة، شط مريم، وأيضا المهدية وشط بوشعفر في سوسة، وين البحر يكون هادي ريكح 6 زيت، ودرجة الحرارة تكون بين 33-36 درجة. اليوم مثلا في المنستير درجة الحرارة تكون في حدود 35 درجة، والبحر يكون قليل الاضطراب فجميل. وحلى ذكر المنستير اليوم جبت لكم ان اكسيلون بلان باي ترافل تو دو. اليوم شنو هو لو بون بلان تاعنا؟ لو بون بلان يتمثل في اوتيل هدى جولف 3 ايطوال منستير. اليوم نمشيو نحوسوا مع ترافل تو دو في المنستير ونعملوا الكيف كبير في هالاوتيل هذايا فاميليال، اوتيل هدى 3 ايطوال، دونك اوتيل هدايا جولف 3 ايطوال في المونستير. فيه ديزانيماسيون يعملوا الكيف، فيه الحاجه اللي يحبوها الكبار والصغار، ويتشز شنو هي لي توبوغون، دونك يعملوا الكيف لي توبوغون اللي موجودين غديكا، والبوفيز ده كيف كيف اللي ديما فاريي وريش وفيه دي سناك وهكاكا، نجموا ديما عندنا معناها شواء كبير. ونزيد نقول لكم بانه فوق هذاك الكل لومبلاسمون تاع لوتيل هدايا جولف في المونستير ان امبلاسمون استراتيجيك، على خاطر موجود في قلب زون توريستيك، اختيوا على سوسة واختيوا على وسط البلاد في المونستير. هذا الكل تعرفوا بقديش؟ ب 92 دينار فقط بار بيرسون اون لوجمون، معناها بتي ديج اون ال بي دي 92 دينار فقط. هو لو بون بلان تاعنا اليوم في اوتيل هدى جولف 3 ايطوال في المونستير. نحب نذكركم بانه لازم نوضحوا بانه السعر المذكور هو ارخص سعر موجود الفتره المختاره في شهري جويليه واوت، والاسعار نجم تكون اغلى بحكم الموسم. باش تعرفوا اغلى سعر صحيح بحسب الفتره اللي تختاروا، يكفي أن تدخلوا الموقع ولا تتصلوا، موقع متاعنا هو traveltodo.com، وإلا تمشيوا الوحدة من 38 أجانس. وعلى ذكر الأجانس، كنكم عملتوا أنا شاء من نهار الاثنين حتى اليوم نهار الخميس في واحدة من 38 أجانس اللي موجودين في معناه موجودين هنا في تونس، في تونس الجمهورية، فإنكم وإلا كيف كيف على الموقع traveltodo.com تدخلوا اوتوماتيكمون في القرعة غدوة صباح وتربحوا أن بون داشا بقيمة 1000 دينار من أهداء Travel to Do. نعود نذكركم اليوم جبت لكم an excellent plan an hotel familial يعمل كيف في المنستير by Travel to Do بسعر لا يقبل المنافسة 92 دينار per person en LPD. نحكي لكم على hotel هدى جولف 3 étoiles في المنستير وين يحلى التصيف, وهذا الكل مع Travel to Do اللي ديما اللي بخي معاها to do.
2: نسمة بحري
1: تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع Travel to Do في أحسن ليزوتيل في تونس بأرفق الأسوام, وكان تلقى ما أرخص Travel to Do ترجع لك الفرق كاش. Travel to Do قدمت لكم نسمة بحري.
3: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
0: يرولي يا ماما يرولي, هذا هشام سلام على موجات موزايك FM. بعد الفصل الرب خوها تحية لكم, ما تنسوش واتساب موزايك FM 23 513 23 513. نزيدوا 216 من لول 23 513. كيكم في الخارج مرحبا بالمساج متاعكم بالمقترحات متاعكم.
3: After Work موزايك FM. حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك FM. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد, الريتم الأخبار الجو على موزايك FM. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة, ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة, ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية, أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي, وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا, وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات, أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك FM.
2: موزايك FM
3: الأولى في تونس.
4: كاليبسو
5: samedi 18 juillet, le Calypso accueille la fameuse soirée Barreca avec DJ Bash et Doggy pour le meilleur de la musique rétro dans un décor rappelant la mythique Barreca. Soirée Barreca au Calypso, le samedi 18 juillet avec la participation de
3: Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

هشام سلام على موجة موزيكا فيم، مرحبا بكم جديد في افتر وورك. الموسيقى الموزيكا المرة هذية باش نرجع بكم للشاب خالد The Iconic One. شاب خالد وما أدراك ما شاب خالد، اللي عمل برشا غنيات في المسيرة متاعه. خذ لكم اليوم ثلاثة من أشهر الغنيات، الغنية اللي كانت باسبوره للعالمية توت سويت ديتيه.

الديواه واللي يعمل فيه واحد واللي يقول له دي الديواه. هيا يا سيدي الديواه نسمعوها بعد شويه في الساعه الثانيه من افتر وورك على الاولى في تونس. في وسط التسعينات الشاب خالد الحقيقه أبدع، والاغنيه هذه حقت معناها بيست سيلر في الاوروب وخاصه في الموند فرانكوفون. نحكيه على الشاب خالد اللي قدم لنا بفيرسيون فرانسيز وفيرسيون عربي

هذا الكل ومن العشق ما قتل لي شاب خالد. والشاب خالد هذا كيف كيف على قد ما هو عاشق على قد ما يلوم في العشق، على خاطر وقت اللي يلوم حبيبته يقولها حتى انت يجي منك حتى انت تولي وجه ضحك.

هذه الأغنية نهديها لأخونا دانينو، غدو يكون معنا شرف الإخراج. تحية ليك دانينو. يلا سيدي خليكم تتسويت مع آخر المسجدات الوطنية والعالمية في موجز الثالثة مع المعلم تاع الأخبار الحسين الدبابي، وإحنا الحديث بقية في الساعة الثانية من أفتر وورك على الأولى في تونس. أفتر وورك.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم في عرض الافتتاح الفنان التونسي أمير الغناء العربي صابر الرباعي في أحدث إنتاجاته عرض

0: عرض يجمع بين التجديد البصري والهوية التونسية. الخميس 16 جويلية 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي، أريد دليس
1: ومزيكا فام.
2: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين: جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين. فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم، والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
3: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
4: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن في بلاغ اليوم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء في مناطق الشمال والشمال الغربي والوسط وولاية صفاقس والجنوب الغربي خلال الفترة الممتدة اليوم من الساعة 1 بعد الزوال إلى الساعة 4 ظهرا، وعلى فترات متقطعة، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. تونس تحتل المرتبة 85 عالميا من بين 177 دولة في مؤشر الأداء البيئي لسنة 26 و2000، محققة تقدما ب 41.0 نقطة، وجاءت في المركز السادس عربيا، متجاوزة بقليل المعدل الإقليمي البالغ 40.15 نقطة، والخامسة أفريقيا. ورغم تحسن ترتيب تونس العالمي في مؤشر الأداء البيئي لسنة 26 و2000، لا تزال البلاد تواجه تحديات بيئية، وفي المقابل سجلت تونس أداء أفضل في إدارة النفايات بحلولها ضمن المرتبة 76 عالميا والمرتبة 66 في مؤشر التعرض للرصاص والمعادن الثقيلة. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي إبراهيم ذوالفقار يقول إن إيران لن تسمح تحت أي ظرف وبأي شكل من الأشكال للولايات المتحدة باعتبارها دولة من خارج المنطقة بالتدخل في مضيق هرمز، معتبرا أن ذلك يمثل خطا أحمر غير قابل للكسر. الحرس الثوري يوجه بيانات للشعب الأردني تتضمن دعوة إلى التحرك ضد الوجود الأمريكي، في خطاب اعتبرته عمان تحريضا، رافضة ما تضمنه من اتهامات باستخدام الأراضي الأردنية منصة لاستهداف إيران. في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تحسين جودة الغذاء والحد من سوء التغذية، تكشف أحدث بيانات الأمم المتحدة أن كلفة الغذاء الصحي أصبحت أعلى من قدرة مليارات الأشخاص حول العالم. تقرير غفران عكرمي.
5: أظهرت بيانات الأمم المتحدة أن كلفة النظام الغذائي الصحي ارتفعت بنسبة 25% خلال السنوات الخمس الماضية، لتبلغ في المتوسط 4 دولارات للفرد يوميا، وهو ما يجعلها خارج متناول نحو ثلث سكان العالم. وأوضح تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO أن نحو 2,690,000,000 شخص لا يستطيعون تحمل كلفة غذاء صحي رغم توفر كميات كافية من الأغذية. وأكدت المنظمة أن المشكلة لا تكمن في نقص السعرات الحرارية، بل في ارتفاع أسعار الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية، داعية إلى تشجيع الإنتاج المحلي والاستثمار في البنية التحتية وسلاسل التوزيع، إلى جانب إعادة توجيه الدعم الحكومي نحو الأغذية الصحية بدلا من الاقتصار على الحبوب. وأشار التقرير إلى أن منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تسجل أعلى كلفة للغذاء الصحي عالميا، محذرا من أن إغلاق مضيق هرمز أو تداعيات ظاهرة نينيو التي تسبب اضطرابات مناخية قاسية عالميا كالجفاف الشديد والفيضانات وموجات الحر قد يدفعان أسعار الأغذية إلى مزيد من الارتفاع خلال العام المقبل.
4: نهاية هذه الجولة والمشوار، التواصل مع أحسن وكامل الفريق في أكتر وورك. ابقوا معنا.
3: في تونس.
2: After Work من الاثنين الجمعة والماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزيك FM.

0: David Guetta, I'm good على موجات موزايك FM. تحية لكم الناس الكل. سلموا صديقنا أبو حميد, أهلا وسهلا سيد أحمد, تحية ليك بحلينا وصحية أخونا فؤاد زيدا, كيف كيف, مرحبا بك من جديد. رحب بأخونا زيدا كيف كيف مولو في الإخراج الرقمي, لجراندي دالي معنا اليوم في الإخراج, وصديقنا الحاج في استقبال تليفونتكم على 71-12. فذكركم تواصلوا معنا على ذي واتساب 00216-23-513-ألف على ذمة الجميع. مرحبا أميمة,
1: أهلا وسهلا.
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله,
0: صفا الأمور طيبة,
1: الحمد لله,
0: عايشة لبس عليها والحمد لله.
1: سلم عليك,
0: سلمك وسلم. يلا نمشي وتنسيت
1: قاعدين هم في العرق في ثنية دجا
0: لباس والحمد لله. سيسر ويحكم في الكيس, طريقة سلامة للجميع. تنسيت أميمة علي عندها الانفورماسيون اوتيل. وضعية الطرقات على ما يبدو بأنه أمبو شارجي هكا ولا
1: أي شادة بعضها شوية. مشي نهج بولونيا, نهج شانيكول, نهج ابن رشيق, شارع محمد الخامس, شارع خير الدين باشا, نهج الكويت, نهج فلسطين, وشارع الهدي.

0: بكر شارع أولاد حفوس، فما اختناق مرور كبير اللي يتواصل حتى الباب سعدون، مفتاح سعد الله، شارع الحبيب قطفة، وشارع حبيب بورقيبة في باردو. في حي الانطلاقة في شارع ابن خلدون فما حركة مرورية كبيرة في المنزه نف، شارع طاهر بن عمار، شارع عبد العزيز الثعلبي، نهج معاوية ابن أبي سفيان، شارع صالح بن يوسف، فما سيركيلاسيون كبيرة غاديكا. نرجعوا للعاصمة تحديدا، شارع الحبيب بورقيبة، شارع كارتاج، شارع فرنسا، نهج المنجي سليم، باب حر، ونهج الجزيرة، باب جديد، نهج سيدي البشير، فما توقف نسبي لحركة المرور. كيف في باب منارة القصبة حتى النفافريل نهج الساحل فما حركة مرورية كبيرة. باش نمشيو للولايات وتحديدا لولاية نابل، شارع الحبيب بورقيبة، شارع الحبيب ثامر، شارع الهادي شاكر، شارع الهادي نويرة، شارع المنجبالي فما حركة كبيرة. في بنزرت كيف في نهج محمد علي ونهج بورقيبة طريق الكورنيش فما حركة مرورية كبيرة. دونك سيسوا رواحكم وطريق سلامة للجميع، واكيد اقعدوا في الاستماع باش تهون عليكم الطريق.
1: استخدموا نقعدوا في الاستماع بعد شوية، اذا مكملين مع برشا موسيقى تعمل 66 كيف. تحية لكم الناس الكل، شكرا اختياركم موجات موزايك اف ام، كنت هذه بوان غوت. بعد شويه نعطيكم فكره زاد كيف كيف على لا ميتيو دي بلاج، ما تنساوش حكايه من حكايات الصيف، وشويه خرز زاد كيف كيف موعد اليومي مع الكيتش مع صديقنا سلومه الغاليه. بوان غوت افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من مالي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام.
2: كسائق تاكسي جماعي انت محترف، كون اليوم قدوة، خلي كل راكب يثق فيك، وكل رحلة فرصة تبني فيها ثقافة السلامة المرورية. ما تجريش، ما تتهورش، خلي مسافة الأمان، دورك باش توصل الناس، والأهم باش تستحفظ عليهم. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.

0: روح من سوق عمال. هذا جونا على موجات موزايكا فام. كملوا بعضنا إن شاء الله حتى لستة في أفتر وورك.
1: حكاية الصيف كل يوم في أفتر وورك.
0: أنا أنونسي لا كولور مع صديقنا دالي في الإخراج. سيغتالمون باش نحكيو على الموسيقى هذية على المونديال. قبل نولي كأس العالم الحدث الرياضي اللي يخطف أنظار الملايين حول العالم، كما توا كانت مجرد فكرة طموحه تلوج على طريق الخروج إلى النور. في صيف 1930 تحولت الفكرة إلى واقع وقت اللي احتضنت الأوروغواي أول نسخة من البطولة العالمية لكرة القدم. اختيار الأوروغواي ما كان صدفة، خاصة وأن وقتها كان البلاد اللي يعيش فيها فترة ذهبية كرويا بعد ما تم تتويجها بالميدالية الذهبية في دولتي الأولمبية لسنتي 1924 و 1928. كما تزامن تنظيم البطولة مع احتفالات الذكرى المئوية لاستقلال الأوروغواي، وقت المسؤولين حبوا أنها تكون المنافسة العالمية الأولى، مناسبة تاريخية تجمع أفضل المنتخبات العالم. انطلقت البطولة نهار 13 جويلية 1930، وشارك فيها 13 منتخب فقط بعدما اعتذرت العديد من المنتخبات الأوروبية بسبب صعوبات السفر وطول الرحلة عبر المحيط الأطلسي. وصلت 4 منتخبات أوروبية، كيف ما قلت لكم توصلت 4 منتخبات أوروبية وقتها اعتذرت على المشاركة. وفي النسخة الأولانية نعود نذكركم فما كات إكيب ناسيونال بركة معناه أوروبيين شاركوا، هما الإكيب ناسيونال متاع يوغوسلافيا سابقا، رومانيا، بلجيكا وفرنسا، بالإضافة إلى منتخبات من أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية. كانت الأجواء البطولة مختلفة عن النسخ اللي معناها صارت في الأعوام اللي فاتت وإلا صارت في الأعوام اللي بعد ذي بعد 1930، ولكن فما ملاعب ضخمة وتقنية متطورة لتغطية عالمية عالمية كما نعرفوها اليوم. مع هذا حملة المباريات حماس كبير، بدأت أولى صفحات تاريخ المونديال تتكتب على أرضية الملاعب برشا حب وبرشا زيدة كيف كيف إجرينتا. في المباراة الافتتاحية حققت فرنسا فوز تاريخي على المكسيك بنتيجة 4-1، وسجل الفرنسي وقتها لوران أول هدف في تاريخ كأس العالم. مع مرور المنافسات برزت قوة منتخبات أمريكا الجنوبية خاصة الأوروغواي والأرجنتين اللي وصلوا للنهائي في مواجهة حملة طابع خاص بين الجارين الغريمين. في 30 جويلية 1930 تلعب وقتها الملعب اسمه الملعب في الليبوك هذيك رواه نحكيه على العاصمة متاع الأوروغواي، وقتها كان اسم الملعب الرئيسي فيها اسمه شانتاريو. وفي شانتاريو هذية تلعبت أول نهائي عالمية. رغم تقدم الأرجنتين في الشوط الأول قلبت الأوروغواي الطاولة وقلبت النتيجة لصالحها وربحت 4-2، وهكا ولا أول منتخب يرفع كأس العالم. ما كانتش نسخة 1930 مجرد نسخة أو مجرد بطولة رياضية، بل كانت بداية قصة طويلة غيرت وجه كرة القدم من ملاعب الأوروغواي. انطلقت مسيرة بطولة وكأس خلينا نقوله يمثل معناها أنحاء معناها هيتنقوله يمثل أيضا اليوم لانتغي متاع مئات الملايين حول العالم، وموعد أيضا يستنيه العالم كل 4 سنوات، ولا أيضا مسرح صناعة النجوم وتحسين الأرقام وكتابة أجمل الحكايات في تاريخ المستديرة الكرة اللي حبوها وعشاقها بالملايين. هذه تاريخ معناها كيفاش بدأ كأس العالم. هل بسألكم أنا، هل تعرفوا أنه كأس العالم الأولانية ما كانش اسمها كأس العالم، كان اسمها بطولة شنو حسب رايكم؟ خلونا اون كومونتير. كانت تحمل اسم بطولة اسم واحد من لي جوار اللي معروفين عبر التاريخ، واللاعب هذايا واللاعب فرنسي. تعرف الإجابة؟ خليها لنا اون كومونتير على الباج نتاعنا موزايكا فام.
1: حكاية الصيف كل يوم في افتر وورك. افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فام.
0: نرجع بكم 1998. يا حسرة لا كوبا دي لا فيدا، يا حسرة في فرنسا صارت هذه ستاد دو فرانس، شاهد على السقا هذيك اللي اتعملت، وايضا استاديت مارسيليا وغيرها اللي تشهد لليوم باكل جرينتا اللي كانت في 1998. اند ذا ايكونيك اند ذا اونلي وان زيزو، زين الدين زيدان اللي اهدى فرنسا اول كاس عالم. فرنسا تحرمت سنين من كاس العالم بالرغم لا بيرفورمانس اكستراوردينير نتاع لو جوور نتاعها، ولكن هذيك هي الكوره راهو. شفت كيفاش اللي صار على فرنسا صار علينا سيدي علي، فما حتى مشكله اخوي. يلا سيدي نمشيو تتويت مع الفاصل، بعدها هي ريكي مارتن في لا كوبا دي لا فيدا افتر وورك.
2: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عجاو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تودو.
3: يلا جو سيف سني حافلة في الحمامات،
4: وسني باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات، وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم. كونوا في الموعد، يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت على خاطر كل عادة السيف مع أورانج. يلا جو
5: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورة 60. عندك أورانج.
1: لحد 19 جويلية في الفولا مورغا مارت، شمس وردة مع سلطان المسارح شمس الدين باشا ونجم الأغنية الشعبية لحبيب الشنكوي.
6: الوردة اللي نحكي عليها في بالي مراها.
1: شمس وردة للحجز 22-09-09-09 أو على موقع تذكرتي.ان وعلى أبليكاسيون إيجا.
6: شعبت البحر لشكون
1: يدري شمس وردة في الفولا مول جمارد لحد 19 جويلية. بمساهمة موزايكا فام. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فام.

0: ريكي مارتن لا كوبا دي لا فيدا. حبيت نسلم برشا برشا على بين قاعد فيها معنا صديقتنا مريم الشنوفي اللي طلعت الاجابه نتاع الكاس العالم اللي كان اسمها اقبل. دونك يعطيك الصحه يا مريومه, تحياتنا ليك والعائله الكل. نسلم برشا على صديقنا عزيز فاضل الهمامي اللي سلم علينا برشا برشا, ويسلم على الكيب الكل ويقول مونسينا وعامل معكم جو وربي يحميكم اللي تخدموا في موزايك. بارك الله فيك سيدي, شكرا جزيلا ليك, وان شاء الله ديما مفرشكينكم بالموزيكا. تفرشيك الصحيح اهو بشي يجينا توت سويت من عند دي جي نخلة. اش محضرنا دي جي نخلة؟ عطينا
1: قلبي عشقها والعيون.
0: الله الله يا سيدي, هذا هو الميكس اللي يجيكم توت سويت.
2: افتر وورك موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026, احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه, اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح, اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا, وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الاولى في تونس.
3: كاليبسو
2: Vendredi 17 juillet, pour la première fois en Tunisie, la tant attendue soirée Beirut Night met les voiles au Calypso avec le fameux DJ du club Bar du Port Dubaï et du Eris Club Beirut, DJ Bonanza. Beirut Night avec DJ Bonanza au Calypso, c'est le vendredi 17 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام. لو ميكس اورينتال، لو ميكس اورينتال، لو ميكس اورينتال باي دي جي سليم.

0: After Work. Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
1: صيف السنة عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموزيكا وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو. اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا. نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مادامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يعلن تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت القادم في حال عدم إفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض الكنام قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. والمكتب الوطني يوضح في بيان أن هذا القرار يأتي على خلفية تفاقم الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة والتي قال إنها بلغت مستويات غير مسبوقة بسبب تراكم الديون وعدم خلاص المستحقات، وهو ما دفع عددا متزايدا من الصيدليات إلى التوقف فعليا عن العمل بنظام الطرف الدافع نتيجة صعوبة التزود بالأدوية. وزارة العدل تعلن أن رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان منتصر النبزي تقدم في لقائه مع وزيرة العدل ليلى جفال بمقترحات تهدف إلى تيسير ظروف العمل داخل المحاكم وتذليل الصعوبات التي تعترض المحامين في أداء عملهم، إلى جانب طلب مراجعة منحة التسخير ومنحة الحضور لدى باحث البداية ومنحة دارسي المعهد الأعلى للمحاماة وتوفير مقر جديد للمعهد الأعلى للمحاماة يستجيب لمتطلبات التكوين الأكاديمي والمهني. من جانبها وزيرة العدل تؤكد الاستعداد لدراسة آليات تنفيذ هذه المقترحات عبر تحديث البنية التحتية للمحاكم وتطوير المنظومات الإعلامية، إلى جانب تعزيز الإطار القضائي والإداري. وبخصوص طلب المتعلق بمقر المعهد، وزيرة العدل تعلن شروع الوزارة في تحقيق هذا المطلب، وذلك بإدراج مشروع بناء مقر جديد للمعهد الأعلى للمحاماة ضمن مشروع ميزانية الوزارة بعنوان سنة 2027. في الشأن الدولي، زعيم الحوثيين في اليمن يقول إن جميع منشآت النفط والمنشآت الحيوية السعودية ستكون أهدافاً لصواريخ الجماعة إذا انخرطت الرياض في عدوان شامل على اليمن وتصاعدت حدته. مكتب التحقيقات الاتحادي FBI يؤكد أن الوكالة الأمريكية صادرت أكثر من 700 طائرة مسيرة بالقرب من ملاعب كأس العالم لكرة القدم ومناطق المشجعين. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي في أفتر وورك.
0: الأولى في تونس. أفتر وورك من الاثنين الجمعة من بعد ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزايك FM.

0: كلو على موجة موزيك اف ام الكسندري الكسندرين. نقول لكم طريقة سلامة للجميع. مازالت برشا موسيقى تفيق وبرشا موسيقى تعمل 66. كيف اعطينا اخويا بعد شوية ايش عنا؟
1: ماما سيتا ماما سيتا
0: ماما سيتا بلاك ايد بيس على موجة موزيك اف ام. بعد هي الموعد اليومي يكون مع لايك ديسلايك افتر وورك.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم في عرض الافتتاح الفنان التونسي أمير الغناء العربي صابر الرباعي في أحدث إنتاجاته عرض

0: عرض يجمع بين التجديد البصري والهوية التونسية، الخميس 16 جويلية 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي، أريدو دليس
1: ومزيكا فام.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على مزيكا فام.

0: ماما سيت على موجات موزايك اف ام. تحيه لكم الناس الكل وين ما كنتوا, نقضوا بعضنا ان شاء الله حتى لستة متاع العشيه في افتر وورك. سعيد الحقيقه اليوم باستقباله دكتور محمد ايمن الفرجيوي. مرحبا دكتور, اهلا وسهلا, كيف الحال, شنو الامور؟
1: مرحبا سي حسن, يعطيك الف صحه, نحييك ونحيي جميع المستمعين.
0: يعيشك يا سيدي, تحيه كبيره ليك. اخصائي في طب التوليد وطب النساء, اليوم بحثنا في على موجات موزايك اف ام جوستومون باش نحكيوا على اهميه اليوم تقصي السرطانات الانثويه لدى الفتيات ولدى النساء, وخاصه في بيريود هذه نتاع العطل وين فما شويه وقت. ونحكيوا لهنا بالاساس على الناس اللي تعيش في لو بي بروفون. هل اليوم فما ما يكفي دكتور, معناها من تقصي لي معناها عند الفتيات وعند النساء, وهل هذه الثقافه موجوده ساعه في بلادنا ولا لا؟
1: سوجي مهم برشا وسوجي ممتاز, مع اختيار الموضوع واختيار ممتاز. بالنسبه كما قلت انت, نحكيو على تونس العميقه, خاطر فما اون ديسباريتي, فما فرق ما بين المدن الكبرى وتونس العميقه وتونس في المناطق الداخليه. في المناطق الداخليه فما نقص في لو ديبيستاج, معناتها في التقصي فما نقص. فما لا بروميير لين اللي انا نحييهم بالكدا بالكدا, لا بروميير لين اللي هما اطباء العائله واطباء الجينيراليست والقوابل
0: والقوابل سورتو,
1: يخدموا في خدمه ممتازه ممتازه جدا. لا بروميير لين في المنطقه الداخليه يقوموا بشيء جميل جدا, دي كات فوكات يمشيو في دي ديسبونسير تري لوانتا وعندهم ان بلانينغ. معناتها انا خدمت ان سارتان مومون وجي اكومباني دي زيكيب وكل شيء, دونك يمشيو المناطق الداخليه يدوروا بكات فوكات, والساج فام تعمل المسحه نتاع عنق الرحم وتعدي على الثدي نتاع النساء وكل شيء في اقصى الاماكن في تونس. لكن يقعد ديما هذا ناقص بارابور الحواضر المدن الكبيره.
0: اكزاكتومون, دونك اليوم القوافل نعرفوا بينو الديوانز ده كيف يلعب دور كبير. جماعه الديوان سيغتمون ديما قاعدين يكومونيك, اليوم يشونجو كاريمون دو استراتيجي, ولاو يحكيو زاد على الصحه النفسيه للمراه, يحميو النساء من التعنيف من العنف الاقتصادي لما اخر ذلك. دونك لابروش وليت معناها اشمل واشمل, ولكن لهنا كنا ناخذ الموضوع هذايا لانه من معناها من المهمه معناها من الاهميه بمكان انه نحكيوا عليه وانه زاد نبلغوا المعلومه, فيك احنا الحمد لله مسموعين ان بو بارتو في الجمهوريه التونسيه. والناس تقول لك اليوم شنو هو اهميتي انا كمراه, وقتاش مثلا المراه مثلا ولا الفتاه من وقتاش تبدا دكتور ايمن الفرجاوي تمشي تعمل ديبيستاج نتاعها ولا تمشي تتقصى ولا تمشي تعمل معناها الماموغرافي نتاعها الى ما اخر ذلك؟ هذه الثقافه مازلنا معناها ولا حتى الفخوتي معناها
1: واضح هما فما معناتها جوست معلومه نجم نقولها قبل ما نجاوب على السؤال, انه مثلا نسبه تقصي سرطان عنق الرحم في الجمهوريه التونسيه بصفه شامله تونس من الشمال للجنوب هي 14%. نسبه تقصي في المدن الكبيره اكبر برشا. علاش ما فماش بروغرام ناسيونال دو ديبيستاج؟ اما فما برشا طب نتاع نساء وفما برشا قوابل. دونك المراه كي باش تمشي للطبيب اول سؤال, اخر مره عملت مسحه عنق الرحم وقتاش, ولا اخر مره شفت عملت تيباج اش بي في وقتاش؟ في المناطق الداخليه في فما شويه نقص دوتغ بار, ما نمشيو للسبيطار فريمون كان كي تاكل بعضها شويه كيما نقولوا, معناتها ديما يبدا ديبيستاج واحد. دونك ولهنا جانسيت سور معلومه مهمه, انه بار اكزومبل فما التلقيح نتاع ضد سرطان عنق الرحم, فيكو احنا عندنا ان تو دو ديبيستاج نسبه تقصي ناقصه
0: برشا.
1: لو كان نجموا نعملوا التلقيح لاغلبيه النساء في تونس منعوا برشا.
0: اكزاكتومون,
1: معناتها هنا عنده بلاصه مهمه.
0: صارت بوليميك كبيره عليها, وزاره الصحه زاد على كومونيكي حاولت انها توعي. شفنا ناس كيف كنتي كما معناها الاساتذه اللي في الطب والاطباء اللي في القطاع الخاص وفي القطاع العام تحدثوا وتكلموا, حتى الاطباء المؤثرين اليوم كما الدكتور احمد سوقي نحييوه خرجوا وتكلموا, وكل واحد ادلى بدلوه وكل واحد حاول انه يوعي لا كوميونيتي نتاعو, يوعي العباد ويقول لهم راهو باغونيتي انتلكتويل ها, ونقول لكم سيانتيفيك راهو مهم برشا انه نلقحوا لبنياتنا, راهو سي تري تري امبورطون. خاطر شفنا اون ريزيستونس راهو دكتور فرجاوي من عند العباد, والعباد كيك كي العاده احنا شعب تونسي ما عندنا كالرياضه هذيك نفهموا في كل شيء.
1: وحاجه اخرى زاده, حاجه كي نجهلوها نخافوا منها بطبيعتنا. انا نعيب على تونسي انه ما يمشيش للمعلومه, وانه المعلومه تكون المصدر نتاعها لي ريزو سوسيو. اكتويلمون فما اطباء فما وزاره فما معناتها لجنه علميه كامله خدمت على الموضوع نتاع التلقيح، فما الجمعيه التونسيه لامراض النساء والتوليد تخدم في خدمه ممتازه جدا، خدموا خدمه كبيره بجابوا التلقيح هذايا وجابوه بلاش، حاجه مهمه برشا معناتها راهو توا احنا نسميه من اخر البلدان اللي قاعدين نلتحقوا
0: بالركب هي دول متقدمه على الاقل
1: اكزاكتومون معناتها توا انا نتصور انه هذه فرصه كبيره ما لازمش التوانسه يراتيوها. اللي عنده سؤال، اللي عنده هكا دي زون دومبر مش فاهم حاجات، اللي مازال شك في حاجات، ياخذ المعلومه من اهل الذكر الاطباء اللي موجودين بارتو.
0: تري تري بيان. اليوم شكون الفتيات المعنيات؟ معناها مادام ديما نعاود انكور اون فوا اون بروفيت دي فاكونس، العبد اللي باش يسالوا الى ما اخذ ذلك ونجم يهز بنته الى قحله، لانه نعرفوا بانه في السيزيام اني سا بريمير هكا ولا اوتوماتيكمون في ليزيكول بريفي ايتاتيك يمشيو ويقوم بتلقيح بنياتنا.
1: هما الفتيات المعنيات هما البنات اللي يقراوا سنه سادسه ابتدائي او عمرهم 12 سنه. التلقيح لو شيما فاكسينال سي دوزه واحده، معناتها تلقيح واحد وانتهى الموضوع.
0: اوكي.
1: فما التلقيح اللي جبناه من الخصائص نتاعو انه واحد برك يكفي. نجم نمشي معاك الأكثر حتى ال 18 سنة ينجموا يلقحوا. نجم نقول لك حتى النساء اللي ما عندهم حتى علاقة جنسية مازالوا ما دخلوش الحياة الجنسية ينجموا يلقحوا.
0: اوكي. معناتها افيكاس.
1: سي افيكاس ويمنع ونسبة سرطان عنق الرحم تيح بصفة مهولة. وفما بلدان اسكندنافية نجموا انهم يقضيوا على سرطان عنق الرحم. والسرطانات نتاع عنق الرحم اللي عندهم هي وافده، معناتها من ليميغراسيون وكل شيء سرطانات وافده، اما هما قضوا عليه.
0: قضوا عليه. هي باش نرجع نحكي معاك اليوم على اهميه التقصي لسرطانات الانثويه، ولو كان تعمل مزيه دكتور فرجاوي نعاودوا نعدوهم ونعاودوا انه نقولوا كيفاش نجموا نمشيو وكيفاش نجموا نتقصاو عليهم. عندي تيمونياج الحقيقه اللي تيمونياج تري تري ايموفون، هي تسمعوه بعد هي نرجعوا نعطيو معاك ناخذ من عندك ان كومونتير.
2: تفضل. من ولاية القصري معتدي سبيت، لا مرحلة صعيبة وتعب بالحق، تعب وعذاب بالرسمي من الأول بالكل حتى للتورة، حتى للتو، حتى رغم إني عملت كارني أبيض حتى للتو معاناة صراحة. وهني ديجا نصب حنين في الشيميو ودويت ما فماش نسبيت لصالحة، زي نجي من غاديكا ساعة ديجا يزمي نحل نهار الاثنين في السبيطار ونهار الثلاثة يزمي نصب. مرات الحق بيت عند قريبتي أكل ليلة أكها، والحق ما نكتبش علي بعيدة من سبيت، لا نركب مال الساعتين متعلي، ومرة على مرة قسم بالله نركب نص الليل ونص الواجيس ونجي ونشد الصف مصباح بكري، ووقت اللي باش نحلل وكل شيء بعد نحير يا ربي كيفاه يا ربي كيفاه. مره كنت بيت عند قريتي ولا حاجه خاطر غدوه عندي صبان، مرحله الصبان يلزمني نبدا ماضي ثلاثه متاع الصباح شاده تحت حيط السبيطار باش نشد نومرو. في حاله والله العظيم نروح، في حاله نروح زاده نمشي نرجع للمحط نص العشرة متاع الليل نص الاحداش، كل مره كيفاه. كان خذيت كار السابعة متاع العشيه نص قريب الاحداش متاع الليل، كان خذيت كار الاربع نص التسعه وشويه متاع الليل للصبيط التسعة هكاكا. زادا نتعب تلقيني ردين تلقيني قلق تلقيني هكا الدواء مانيش حملت وهيت بركة نوصل. نتعب صراحة نعبد بالحق، تعب تعب معاناة بالحق. تمشي غاديك بالشهادة البيضة ساعة في تونس نمشي نعمل في تونس، وزادا كيعطوني موعد في السبيطار نعمل سو مثلا في 2026 يعطوك موعد 2027، واللي انت مثلا كيما نقولوا حاسك بها رونديفو نتاع 3 اشهر يعطوك موعد بعد عام.
0: وتناولها الشفاء العاجل. مريضة من القصرين دونك تقول لك اليوم انه ما عنيش اكسي لي، واكتشفت المرض متاخر وحتى اليوم في العلاج لازمها تجي لتونس الى ما اخر ذلك. دونك اليوم هذا على الاقل فما كيفها ربي يشفيهم مئات في الجمهوريه، ما نحبهمش يكتشفوا مخر. يقول القايل علاش؟ لانه قد ما نكتشفوا بكري على قد ما لا بريزون شارج تسهل هكا ولا
1: كيما سرطانات الكل. معناتها على قد ما نكتشفوه بكري على قد ما نسبه نجاح الدواء وعلى انه النسبه انه نبراو كومبليتمون معناتها نهائيا تبدا كبيره برشا.
0: برشا ناس تقول لك شنو هي السرطانات الانثويه دكتور؟
1: السرطانات الانثويه هما لي كونسير جينيكولوجيك اللي هما فيهم سرطان الفرج كونسير دو لا فولف، سرطان المهبل كونسير دو فاجان، سرطان عنق الرحم لو كول دو لوتيروس، سرطان الرحم وسرطان المبايض. فما سرطان القنوات.
0: القنوات
1: هذوما السرطانات الانثويه. بالنسبه لسرطان الثدي هو جاي بين البنين، معناتها نجم نقولوا سرطان بصفه عامه خاطر الرجل زاد نجم يمرض
0: سرطان الثدي
1: اقل نسبه من النساء اما موجود، مي نجم نحسبوها على السرطانات الانثويه. اما بالنسبه للديبيستاج معناتها التقصي، التقصي هي وسيله تاع وقايه بريمير. تخضع الحاجات العلمية مثلا لازم يكون رخيص ما يتكلف شيء فيابل يتعمل بطريقة سهلة مش معقد في عملانه ويمكننا ان نقصوا في الانسيدونس متاع المرض هذا. التقصي يخص زوز امراض بركة في السرطانات الانثوي اللي هو عنق الرحم وسرطان الثدي. المبايض والقنوات والمهبل والفرج والرحم ما عندهمش تقصي.
0: فهمتوا ما عندهمش تقصي.
1: ما عندهم ما يخضعوش للتقصي. زوز سرطان البركة يخضعوا للتقصي هما سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.
0: سرطانات الأخرى كيفاش نجمو نكتشفوه؟
1: نكتشفوهم في تبدا في عوارض. مثلا احنا قرينا في الطب انه مريضة في سن الامل مع تقصي انقطعت الدورة متاحة عامين ثلاثة أربعة إيجي نهار عملت رجعت لها الدورة ولا عملت سينيوما ولا شوية نزيف. هذاك بالنسبة لنا احنا ننبهوا منه ونقول لازم تعدي فيسع فيسع خاطر ينجم يكون يخبي سرطان رحم. ما مش كان سرطان رحم برشا أسباب معناتها بنيني ما هوش سرطانات. ما او ميم طون لازمنا احنا كأطباء كي تجيني مريضة في الحالة هذه يلزمني أكتيفمون جيليمين ان كونسير دو لوندوماتر اللي هو سرطان الرحم.
0: الرحم اكزاكتومون. دونك اليوم ننصحوا ديما انه أي وجيعة من
1: ما نستهنوش بها ونمشيو ديريكتومون
0: نمشي ديسبونسير
1: لولي ساج فام. اول ساج فام موجوده معناتها الناس كل اللي سون بيان فورمي وهذه خدمتهم
0: هذه الخدمه نتاعهم. واليوم تبارك الله عليهم حتى اللي ساج فام قاعدين يتطوروا برشا من ارواحهم وقاعدين نشوفوا حتى في المشاركه نتاعهم اللي صارت ديغنييرمون في ليزبون نورونا ويخدموا في خدمه
1: الجمعيه الوطنيه للقبيلات تخدم في خدمه هايله برشا
0: وفورماسيون اكتوبر
1: اكزاكتومون فورماسيون كونتينيو هايله معناتها وجهود نتاعهم متكاثفوا مع الوزاره مع الجمعيات الاخرين الكل.
0: تخي تخي اليوم انتم كاطباء اليوم ونعرف انت عندك دوبل كاسكيت معناها قريت في كليه الطب ونعرف قداش ناشط دكتور فرجاوي وقداش ديما بور لا بون كوز و فوز ات توجور معناها لا بور سونسيبيليزي بور دوني لافورماسيون باش نتحركوا زاده كيف كيف نثمنوا المجهودات اللي معموله من عند الناس الكل مجهودات في الاخر الصحه كلها صحه التونسيات والتونسيين. اليوم نكثروا من القوافل الصحية ندعموا المجتمع المدني ونقولوا له امشي خاطر نشوفوا اليوم طول اللاينز كلوب ولا نحكيوا على غوتاغي ولا غيرهم اللي يقوموا أيضا ب معناه قوافل صحية كبيرة تمشي إلى تونس الأعماق تونس المنسية ما نغزمه
1: يقوموا في

0: خدمة كبيرة ما عندهاش برشا. فما لاكومبان ناسيونال يعملوا 1000 عملية متاع استعادة بصر
1: كتغاكت
0: هذوما عملوا 1000 عملية. راهي حاجة ماهيش بسيطة معناتها. شوف قداش رجعوا أمل احنا معناتها. كان لي شرف اني مشيت في بعض القوافل الصحية كي تروح تشوف 300 مريضة وتروح بثلاثة نساء عندهم سرطان ثدي وتمنحهم في في في مراحل بكري ما زالت مبكرة وكل شيء. لازم تخمم لي في جرتهم عائلات في جرتهم صغار في جرتهم مسؤوليات وما زالوا جان وكل شيء. تكون فخور ما تكون كان فخور معناتها في غياب معناتها اون بوليتيك دو ديبيستاج دو ماس ما عندناش في تونس. بون بتاتر مشاكل مادية بتاتر معناتها ما عندناش لو ديبيستاج دو ماس اي اون اسبير لافوار ان شاء الله
1: ان شاء الله انت جوغ
0: ان شاء الله. دونك العمده على الديبيستاج سبوغاديك معناتها التقصي بالوحده بالوحده في العاصمه. فما الامكانيه انهم يمشيوا لطبتهم في السبيطار ولا في الخاص عندهم التقصي وسي اكسيسيبل. بالنسبه للمناطق الداخليه القوافل تكون حل من الحلول.
1: حل من الحلول حل من الحلول. اليوم كما قلت انت القوافل حل من الحلول. وكيف كيف اليوم قد ما نغنفورس لا بروميير ليني وباقي شويه على خاطر قد ما اكتشفوا السرطانات الانثويه هذه بكري على قد ما تكون لا بريز اون شارج بعدها هي اسهل واسهل. نحب نشكرك برشا دكتور فرجاوي وخلي كلمه الختام كان
0: كلمه الختام باش معناتها باش نذكر النساء. خلي هي فرصه باش نذكر النساء. انا نقول ابارتير من 50 سنه ونقول 45 سنه 45 سنه اي امراه تونسيه لازم تمشي تعمل التقصي بتاع سرطان الثدي. التقصي سرطان الثدي يصير بثلاثة حاجات. الحاجة الأولى هي تمس روحها وتعدي على روحها دوبا يوفيو لرجل متاحة. الحاجة الثانية تمشي لطبيبها ومو مرة في العام يعديلها على زرها ويشوفها ومرة في العامين تعمل لاماموغرافي دو ديبيستاج صورة الثدي. هذو ما راهو حاجات بسيطة جدا ويمنعوا ونعاود نقولوا يمنعوا. راهو على قد ما نكتشفوا الحاجة على بكري على قد ما نمنعوا. الحاجة الثانية هو سرطان عنق الرحم. النساء اللي عندهم اقل من 30 سنه وعندهم علاقات جنسيه لازم يعملوا المسحه نتاع عنق الرحم باش يشوفوا فما خلايا مريضه ولا. اذا كان عندهم اكثر من 30 سنه يمشيوا يعملوا لا ريشيرش دو فيروس معناتها نشوفوا نفركسوا على التيباج اتش بي في هل الفيروس هذه موجوده ولا مش موجوده. يقول لك ماهوش موجوده مش تقعد مرتاحه 5 سنين
1: تعاودوا
0: بعد 5 سنين. هذوما حاجات اوبليغاتوار كيما نخلصوا فاتوره الماء كيما فاتوره الضوء كيما نتفقدوا واحد هذه معناتها نتفقدوا الكهرباء نتفقدوا واحد واحد زاد يتفقد روح.
1: وان شاء الله اليوم تولي القوافل زاد الصحيه اللي تمشي البرون شارج معناها سو جون دو ديبيستاج خاطر مهم برشا. نعرفوا بانه اليوم النساء الريفيات اللي موجودين في تونس الاعماق معناها الناس على قدها ناس ما بتتخ ماهيش واعيه برشا بتتخ سي ظروف الحياه قصت عليها. وايضا اليوم انه طالما انه هل الخدمات هذه الصحيه اللي متقدمه نوعا ما ماهيش متاحه دونك ان شاء الله اليوم نكثفوا مثل من هالقوافل
0: القوافل. وزاد جانسيست انه مشكل القوافل راهو فما لي ديسبونسير لوكو اللي موجودين نجم نسمي توا بلايس في تونس في اقاصي الجمهوريه
1: التونسيه
0: البرمه فيها مستوصف
1: الحمد لله
0: في قوابل وفيه الطبيب وكل شيء. معناتها لازم العباد يمشيوا تكون عندنا زاده ثقافه انه نمشي جاي الوقت عندي عامين ما تفقدش الثدي لازم نمشي نتفقد الثدي. عندي 5 سنين ما عملتش المسحه نتاع عنق الرحم باش نشوف الفيروس نمشي نتفقد روحي. لازم زيد المواطن هو بيدو يكون شريك في الموضوع هذا. والقوافل للاطباء الشبان وجمعيه الاطباء الشبان قاموا برشا قوافل الجمعيات الكل قاموا الجمعيه التونسيه امراض النساء والتوليد قامت برشا قوافل مشينا لبرشا بلايص وكل شيء. هذا مجهود مانيش عاملين زي هذا واجب ومن اقل الحاجات اللي نجموا نعملوها لبلادنا.
1: نشكرك جزيل الشكر شكرا جزيلا ليك نورتنا خويا وتحيه كبيره ليك. سي توجور ان بليزير تكون معنا دكتور محمد ايمن الفرجاوي. نعاود نذكروا نشط برشا على غيزو زاد نشوفوك تو من خلال لي كونسيي تقدم فيهم به برشا اليوم انه على الاقل نوصلوا المعلومه توجور انه ديما يقول لك انا ما فيرتيون فو دو هكا ولا ماذا بينا ديما مجتمع يكون عندنا واعي وخاصه واعي اليوم وتكون عنده هذه الثقافه الصحيه. الانترفيو انتيغرال على الباج نتاعنا موزايك اف ام
2: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: واجز البخت على موجات موزايك فام. تحية لكم الناس الكل, ان شاء الله طريق السلامة للجميع, سيسر ويحكم وين ما كنتوا, ربي هون علينا ان شاء الله هالدرجات الحرارة هذه المرتفعة, وربي ان شاء الله يبدل حالنا من حال الى حال احسن. نسلم عليكم الناس الكل, ان شاء الله ديما متونسين معنا, نحاول نفرشكم بالموسيقى بالاخبار اللي تعمل 66 كيف, ونسلم عليكم داخل تونس وخارج حدود هذا الوطن العزيز. سلام برشا نسرين الجرحاني, قولها ان شاء الله ثنيتك زينة. تحية كبيرة زيدة كيف كيف توصل لصديقتنا جنى اللي قاعدة تسمع فينا, تتواصل معنا لميا عزوزي, تقول احنا رانا نخدم زيدا دوبل سيونس ومتونسين موزايك فام, رانا مش ناس الكل تخدم في معنى سيونس يونيك في السيف, ذاك عليش ديما متونسين موزايك فام هي رفيقتنا. قول ان شاء الله ديما يا لميا احنا نكونوا معاك, والسلام عليكم زيدا خارج حدود الوطن العزيز, سمع فينا في الابليكاسيون تاعنا موزايك فام. ذكركم الابليكاسيون موزايك فام تيليشارجابل على اي او اس وعلى اندرويد, يلا نمشيو توت سويت, لايك ديسلايك,
1: Like, dislike.
0: حي تحية كبيرة للتاكسيستية اللي قاعدين يسمعوا فيها, وقل لكم وقت اللي تفاصيل في الخدمة تصنع الفارق, اختار تاكسيست محمد مسلم انه يزيد لمسة خاصة للخدمة متاعه, وحول كورسة صغيرة الى رحلة وتجربة فريدة ومختلفة من نوعها, تجمع بين حسن الاستقبال, تشجيع المطالعة والتفاني في العمل. ادخلوا على باش فيسبوك متاعنا موزايك فام وشوفوا الفيديو اللي خذيتها مواطنة هكاية من غير معناها من غير معنى محسوبية, قال الاخر سبونتانيمون, وقالت شوفوا محلاها هالتاكسيست هذه في وسط تاكسي, مكتفاش سي محمد بانه تكون وسيله النقل نتاعو نظيفه ومريقله, لا عمل ام تي كوان حط فيه الكتب, وقل لكم بانه هكاك اي انسان ينجم زاد كيف يطلع معاه يقرا الكتب هذايا. المبادره ما وقفتش عن توفير الكتب, الحرص زاد على نظافه السياره وتوفير بابي مشواغ, حسن معامله الركاب, خلق اجواء مزيانه تخلي الحريف يحس بالترحاب والاهتمام. هذا اللي حسيته نادره رياحي اللي صورت الفيديو, هبطته تحيه كبيره ليها نادره. فرجوا الفيديو بتاع نادره على الباج نتاعنا موزايك فام, التجربه الحقيقه فريده من نوعها بالرغم من ان الفكره بسيطة قد تبدو للبعض. هيت نسمعوا نادرة والشانج اللي صار بينها وبين سي محمد مسلم.
2: في تونس ما سافرتش باهي, ركبت مع تاكسي هو اسمه محمد سالم هكا سلم. شوف شو عنده في التاكسي, عنده كتب عمري مريتها, ونورمال تونس زاد عمركم مريتها, فما بابي على جنب من هنا, والراجل قد ما قلكم متربي ما تنجوش تصدقوا والله قداش هكا تاكسي منظمة, قداش هو منظم. قلت له بالحق باش متأثر, قال لي أنا نحب نعطي سيرفيس باهي, أمان كان عنا برشا كيفه والله بالحق, ربي يبارك لك والله. تونس علاش ما نحبوش نعطي سيرفيس باهي؟ ما فهمتش
3: مش عارف حتى في القهوة في ناس تكون فيه ناس تحسوا عليكم زي ما
2: انتي معناها مهما كانت الظروف ما تبدلش السيرفيس نتاعك.
3: 10 سنين
2: تفرج
3: تقولي مرحبا صبا لاباس تحكى مزيانه هكا حتى صفره مساج مو معناها يضحك اكوردو
2: انا ذاك شو نقول زاد ديما
3: سهله حي تضحك في وجهك كهو تضحك في وجهك انسان تعطي سيرفيس مش يشيل ما عندك حاجه
0: وانت سيرفيس تعمل الكيف وسيرفيس كما قلت انت يبدا بضحكه. سي محمد مسلم سلام عليك برشا ميرسي نادره بوغ سو مومون اللي بالحق يترجم قديش الإنسان وقت اللي يحب الخدمة متاعه ويتفانى في المحبة, وأيضا يبدع ومحليها وقت اللي كان ياخذ تاكسي ما تكونش أنه نلقاو سيارة نظيفة ومرتاحة, لا نلقاو اليونيفير كاملة, عالم كامل ونظام كامل ومحبة كاملة, كل الحب اللي هو سي محمد ومن خلاله إلى التاكسيستية الكل اللي قاعدين يسمعوا في موزايك فهم. نمشي لخبرنا الثانية, مشيو لتزركة وين في قهوة شعبية في تزركة, وتحية لأهلنا في الكابون. الموسيقى صنعت أجواء صيفية استثنائية بالرغم السخانة وضغوطات الحياة اليومية, قلكم بأنه قاعدة جمعت بين البساطة والبهجة, طلعت أصوات الموسيقى وتسويق الغنية وصنعت أجواء مزيانة برش, الفرحة هذية وراحة البال ساعات ما تربطش بحاجة كبيرة إلا موسيقية, نغمات مزيانة عبيت لوجة على لحظة فرح كانت كفيلة بتحويل القهوة إلى فضاء ينبض بالحياة. شكرا لصفحة بحر تزركة اليوم اللي عايشتنا هالأجواء المزيانة هذية, تفرجوا شوية فيها الأجواء ونسمعوها زدا كيف كيف.

0: الأجوات عملت قوش عليها فرح معناها تقول أنت بالآلات النحاسية بالموزيكا هكا يسميوها في برشا بقايع بقايع أخرين يسميوها الحسينية كل واحد كيفاش يسميها أما شو محليها الأجواء هذية اللي بالحق خليت القهوة تولي اليو متاع بهجة ومتاع جو والفيديو هذية اللي برشا ناس استحسنوها وبرشا ناس قالوا وش خص احنا زادة لو كان ساعة اثنين تصير هكاية مثل هذه المبادرات فتحية كبيرة لأهلنا في تزركة وإن شاء الله ديما زهين وعاملين جو السلام عليكم مستمعاتنا مستمعينا في تزركة وفي الوطن القبلي
1: موزيك فم في نابل 92.9 88.9 لايك ديسلايك After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فم

0: Thema. Feel Good.
1: Raise back your butt. Right there, well, the

على موجات موزيك اف ام. مرحبا بكم جديد في افتر وورك, شوي اخر الاخبار الوطنيه والعالميه مع الجميله خوله الكعبي. كما عودناكم في الساعه الاخرى الموعد يكون مع فلاش باكيت هاي تيك, الموعد زاده كيف يكون زاده مع الحوت عليك, يكون نهار جمعه مع مصطفى قرب بعد الاخبار. يا سيدي يا بن سيدي, الموعد باش يكون مع شغل الروح للروح. اعطيني

اللطيفة بعد شوية من ألحان عبد الحكيم بلقيت في أنا من الأيام طول عمري نشكي من الأيام. وعدنا مع اللطيفة أمينة فاخت إن شاء الله على مسرح قرطاج الدولي إن شاء الله بشيكون نهار 17 أوت 2026. سلم عليكم ناس كل وين ما كنتوا. بعد شوية بشخليكم كما قلت لكم مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية. تحية لكم الناس الكل ونسلموا على العبيد اللي اختارت تسمعنا فيا السيت متاعنا mosaicfm.net. تحية لكم الناس الكل, خليكم تتسويت مع The Weeknd Take My Breath على موجات Mosaic FM. ثنيا زينة للناس كل.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات مجدي حسن يقول خلال ندوة صحفية للكشف عن نتائج دراسة استراتيجية بعنوان الرياضيات في قلب التنمية في تونس أن من بين أسباب تراجع الإقبال على مادة الرياضيات في تونس هي الأزمة في الإطار التربوي والتكوين الضعيف للأطفال منذ المراحل الأولى وفقدان الشغف والدروس الخصوصية والمناهج البيداغوجية المتقدمة.
2: Identifier plusieurs piliers. Le premier pilier, c'est former mieux les enseignants de demain. Par quoi ? Créer des écoles normales, supérieures, régionales en sciences. Et des awal haj. Structurer la formation en deux filières. Une filière professionnelle, master en mathématiques. L'élément clé, c'est faire du primaire le socle de la réforme. Garantir qu'aucun élève ne quitte le primaire sans maîtriser la numérisation, les opérations et le calcul mental. Les fractions, les mesures, la géométrie élémentaire, la proportionnalité et la résolution. Donc, troisième recommandation, c'est créer une section unifiée mathématiques, sciences et informatique. La division est موجودة متاع maths, sciences, informatique, les عنا techniques, etc. Principalement en se basant sur l'argent pour une section unifiée mathématiques, sciences et informatique. Le pilier 4, moderniser les programmes et les ressources. Principalement, c'est alléger et recentrer. Donc, on chauffe aux amènes de madrassi, yakara ou barcha, mais il faudrait recentrer sur des compétences. Le pilier 5, c'est piloter la réforme par les données et évaluer les effets. Créer un observatoire national de l'enseignement des mathématiques. Qu'on pourra, il y a qu'un famané, il y a fait une société civile ou l'IACE, une nage moulaoulofi. Établir une unité régionale de recherche en diététique. Donc, on a proposé un plan d'action. اللي هو كي بو اتر مي اون بلاس معناها عندنا في تونس المجلس الاعلى للتربيه عندنا نحكيوا على الريفورم تاع ليدوكاسيون اذا كان اون فا كومونسي بار لا ريفورم دو ليدوكاسيون لا ريفورم دو ليدوكاسيون دوفري كومونسي امبيراتيفمون بار لونسينيمون دي ماتيماتيك.
1: إدارة المستشفى المحلي ببرغو من ولاية سليانة تعلم كافة المرضى المصابين بقصور تنفسي مزمن والخاضعين للعلاج بالأكسجين بالمنزل إلى التواصل مع المؤسسة الصحية في صورة تعذر مواصلة العلاج وذلك على خلفية الاضطرابات المسجلة في التزود بالتيار الكهربائي. وكالات أنباء إيرانية تفيد بأن الولايات المتحدة شنت ضربات في محيط جزيرة قشم القريبة من مضيق هرمز في ظل تجدد الحرب بين واشنطن وطهران. مجلس أوروبا يحث 5 دول في الاتحاد الأوروبي على توفير الحماية الكاملة للحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي لمن رفضت طلباتهم للجوء والذين تعتزم هذه الدول ترحيلهم في إطار نظام جديد مخطط له يعرف باسم مراكز الإعادة. ومجلس أوروبا يقول إن مراكز الإعادة وغيرها من الترتيبات الخاصة بنقل الأجانب إلى دول ثالثة تنطوي على مخاطر كبيرة على حقوق الإنسان منها التعرض لسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي. يشار إلى أن البرلمان الأوروبي قد وافق في الشهر الماضي على إصلاح شامل لسياسة الهجرة يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والسماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز احتجاز خارج الاتحاد الأوروبي وهو ما يصفه منتقدون بأنه نهج صارم يقوض الضمانات الممنوحة لطالبي اللجوء. رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو يقول إن فرنسا والمغرب طلبا الحصول على عروض لإبداء الاهتمام بمشروع ربط كهربائي بين البلدين وذلك في إطار جهود أشمل لتعزيز الروابط في قطاع الطاقة بين أوروبا وشمال إفريقيا. 29 دولة توقع اتفاقا لإنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وهي هيئة حكومية دولية تقول الصين أنها تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في أفتر وورك.
0: الأولى في تونس After Work من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزيك فام.

أنا بالأيام من أحلى غنيت أمينة فاخر. تحية لكم الناس الكل. غنية بالرسمي فيها برشا حسيس وبرشا مشاعر. السلام عليكم وين ما كنتوا. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. نسلموا على الناس اللي اليوم تحتفل بعيد ميلادها كيما نوتخو بوتي برانس اسكندر الحربيوي اليوم يحتفل بعيد ميلاده. نقول له جويوز انيفرسير يا اسكندر يا مزيان. ديديكاس تري تري سبيسيال يجيك من عند مامي لطيفة, من عند ماما سارة, ومن عند بابا أيمن اللي يقول لك نحبك برشا برشا. اسكندر الحربيوي ان شاء الله كل عام وتحية بالخير. Happy birthday, joyeux et heureux anniversaire à notre

بيتي برانس سليم. اي نعم اليوم سليم لبنينة، سليم المزيان، سليم اليوم اللي يحتفل بعيد ميلاده الخامس، سليم الجملي نقول لك ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير. اقوى ديديكاس يجيك تعرف من عند شكون؟ من عند بابا وسيم ومن عند ماما سناء اللي يقولوا لك نحبوك برشا برشا وربي يخليك لنا يا نور عينينا نخسي سليمو يا مزيان. كيف كيف ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيك من عند مامي حفيظة اللي تحبك برشا برشا، من عند بابي منصور، من عند تاتا فاتن اللي تقول لك يا سليم انا نحبك قد الدنيا، ومن عند زيدا كيف كيف عمو رفيق. وديديكاس كبير يجيك من عند تاتا وفاء، من عند تاتا فاطمة، وبوسة كبيرة تجيك من عند بابي فرج ومامي راضية اللي تقول لك ربي يخليك ليا وإن شاء الله كل عام وانت حي بالخير يا سليمو يا مزيان. كيف كيف أصحاب بابا الكل يحبوك برشا برشا ويقولوا لك إن شاء الله كل عام وانت حي بالخير يا سليمو يا بنينا.

هابي بيرثدي لسليم اليوم اللي يحتفل بعيد ميلاده اللي ديما يسمع موزايكا فام ويحب برشا اغنيه عمرو دياب يا بابا بمناسبه عيد ميلاد الخامس. باش نهديوله توت سويت اغنيه عمرو دياب الهضبه عمرو دياب في يا بابا. نسلم عليكم الناس الكل ونقول لكم ان شاء الله ديما كل عام وانتم حيين بالخير. استماع طيب لافتر وورك على الاولى في تونس. هذه السليم المزيان سليم الجملي اليوم نقول له ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير. نهديوله عمرو دياب في يا بابا.

0: بالتفصيل على موجة موزايك FM. توصلنا حتى الخمسة وخمسة دراج. مرحبا بكم جديد, هذه أفتر وورك حتى للستة امتع العشية. توتويت الموعد اليومي مع آخر أخبار عالم التكنولوجيا في هايتك
1: مع بوريدو. اكتيفي سيفك بأحسن بخمو, خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900, عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو, طور عالمك.
3: تحياتي لكم, هذا موعد جديد مع هايتيك على موزايك FM. صيفيه 2025 أباريس خانة بالطبيعة كان الموعد مع توندونس كبيرة ياسر بالنسبة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. شركات وقتها كانت تخمم أنه تكون حاضرة على النافيغاتور ويب. تذكروا الصيفية اللي فاتت وقتها كان فما كلام كبير على كوميت من عند بيربلكسيتي, وكانت فما تحديثات بالنسبة لكروم بالنسبة لاستعمال الذكاء الاصطناعي والانتجراسيون بتاع جيميناي, وكان زادا فما كلام على كوبايلوت بالنسبة لتطوير وإدماجه في وسط مايكروسوفت إيدج, وكان فما كلام زادا بالنسبة لأوبن أوبرا بوستي بالذكاء الاصطناعي, وفايرفوكس يبدأ تخدم على يعني دي سيرفيس فيهم الذكاء الاصطناعي. وكانت فما شركة تغزر من بعيد, ومن بعد جت في أكتوبر ولانسيت النافيغاتور متاعها. نحكيه على أوبن إي آي اللي لانسيت أتلاس في أكتوبر 2025. وقت تلانسى أتلاس كنا نستنوا وأنه أوبن إي آي بيشتغلب الطاولة على النافيغاتور, بما أنه كان فما تركيز كبير ياسر كما قلت لكم على الإدماج متاع الذكاء الاصطناعي في وسط متصفحي الانترنت. اليوم واللي صاير اليوم, اول حاجه هو انه فما نجم نقولوا تراجع بالنسبه للاهتمام نتاع الانتجراسيون نتاع الذكاء الاصطناعي في وسط لي نافيغاتور ويب. والشيء هذا لاحظناه, كان فما برشا كلام في الصيفيه اللي فاتت وفي اخر 2025 على دي زوبسيون, على اطلاقه تقريبا, على حاجات جديده بالنسبه لادماج الذكاء الاصطناعي في وسط متصفحي الانترنت. ومنذ بدايه العام هذا ما سمعناش برشا كلام على تحديثات فيما يخص كوميت مثلا عند بيربلكسيتي, وخاصه عند اوبن اي اي فيما يخص اتلاس. ديجا هيت نقول لكم الاخبار, اتلاس رسميا يدخل للارشيف ابتداء من نهار 9 اوت بقرار من اوبن اي اي بعد اطلاقها للفيرسيون الجديده من GPT 5.6. اوبن اي اي توقف الخدمه بتاعها بالنسبه للنافيغاتور بتاعها تشات جي بي تي اتلاس نهايه. بالنسبه للنافيغاتور ما كانش عنده حتى اثر كما قلت لكم, رغم ان كنا نستناو انه باش يكون عنده برشا خدمه والاعتماد على تشات جي بي تي ونقطة القوة متاع الذكاء الاصطناعي متاع أوبن إي آي في التجربة متاع النافيغاتور هذي, لكن هذا منفعش وما دزش النافيغاتور هذي. دونك أوبن إي آي توقف رسميا تشات جي بي تي أتلاس, ونهاية كيف قلت لكم ابتداء من 9 أوت 2026. أوبن إي آي في خطوة أولى تحب تركز أكثر على سوبر أب, يعني تشات جي بي تي كل شيء يزمو يتعدى منه. النجاح متاع تشات جي بي تي يجبر أوبن إي آي إنها تعتمد أساسا على الشات بوت متاعها وعلى الابليكاسيون هذيه بالنسبه للسيرفيس متاعها الكل. الحاجه الثانيه هو انه اوبن اي اي ناويه انها تلانسي في المستقبل اكستنسيون بالنسبه لكروم بالنسبه للناس اللي يحب يكون عندهم تجربه بالنسبه لتشات جي بي تي في النافيغاسيون متاع الويب. على كل حال بالنسبه لاوبن اي اي وغيرها من الشركات اللي ركزت برشا على لي نافيغاتور ويب في 2025, المره هذه التركيز كبير ياسر على لي اجون, على لي اجونتيك وكيفاش يستغلوا الخدمات هذه بالنسبة للتجربة, بالنسبة للإبحار على الانترنت, وإلا بالنسبة لكل الخدمات متاعهم فيما يخص استعمال الذكاء الاصطناعي اليوم. في أوت باش يكون الموعد مع السمارتفون الجدد بتاع جوجل بيكسل سيريز 11, وفي البيكسل سيريز هذي باش نلقاو ان بروسيسور جديد التنسور جديد مع شركة جوجل, باش يعتمد على الجرافيور بتاع 2 نانومتر الاولاني من نوعه بالنسبة للاندستري بتاع السمارتفون. شركة جوجل تضرب ضربة قوية ياسر بالنسبة للبروسيسور هذي والجرافيور بتاعه اللي باش يتم عن طريق تي اس ام سي لبنشمارك, يأكدوا انه البروسيسور بتاع شركة جوجل بالنسبة للجام جديد متاع السمارتفون متاعها أقوى من دايمنسيتي متاع ميديا تيك, وأقوى من اللي موجود اليوم بالنسبة لشركة أبل وكوالكوم. هاي تيك, هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على السيت متاعنا موزايك فيم بونت.
1: هاي تيك مع بوريدو, اكتيفي سيفك بأحسن بخمو, خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900, عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو, طور عالمك. After work
4: كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام. موزايك فام حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
5: موزايك فام الاولى في تونس.
6: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
7: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف السنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
4: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
8: لا

0: وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق
1: بدنا نروق بدنا نهدى شوي هي العم يا هيفا وهبي يظهر لي فيها طقس ليه سخون من نجم كان نغنيه مع بعضنا مع هيفا وهبي بدنا نروق بدنا نهدى شوي. على كل حال احنا ديما نعطيكم الموسيقى اللي تعمل 66 كيف تحيي لكم الناس كل وين ما كنتوا يلا نمشيو تو تسويت الفلاش باكيتس فلاش باك هي اللي سنوات وسنوات كانت هيتس وما زالت هيتس على خاطر في 2013 في جلسات ونسة حسين الجسمي أعطيها رونق آخر لغنية غنية موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب أما براوة كلمات مرسي عزيز جميل وألحان محمد الموجي ولا بلتو ألحان محمد الموجي قلت أنا محمد عبد الوهاب لا محمد الموجي موسيقى محمد الموجي غنية من أحلى ما غنيت نجاة الصغيرة تحية لكم ناس الكل خليكم تسويت مع فلاش باكيتس بعد هي مكملين معكم احنا حتى للستة في برنامجكم اليومي كما عودناكم افتر وورك على الأولى في تونس.

0: Flashback. X. After Work. كل يوم اثنين الجمعة من مدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم. موزايك فم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قاره. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم. موزايك
1: فم الاولى في تونس.
2: كاليبسو
3: Samedi 18 juillet, le Calypso accueille la fameuse soirée Barreca avec DJ Bash et Doggy pour le meilleur de la musique rétro dans un décor rappelant la mythique Barreca. Soirée Barreca au Calypso, le samedi 18 juillet avec la participation de
0: Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? After Work كل يوم اثنين الجمعة من مدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
4: مرحبا بكم جديد في After Work على الأولى في تونس. بإشعار بانقطاع الكهرباء جهة تونس الكبرى، هذا اللي أعلنت عليها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز منذ دقائق على صفحتها الرسمية، وتقول في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى قطع الدوري الكهرباء اليوم الخميس 16 جويلية 2026 خلال الفترة الممتدة من الساعة 5 مساء حتى 9 ليلا على فترة متقطعة على مستوى المناطق التالية: مرناق، البرج العامري، الزهرة، المدينة الجديدة، المغيرة، المروج، حمام لنف، تبربة، جديدة، العمران، المركز العمراني الشمالي، المرسى، البحيرة، حي النصر، حدائق قرطاج. مع عودة الكهرباء بدون سابق إعلام، لذا يجرى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. وتقول لك هذه القائمة ليست نهائية، يمكن أن تشمل مناطق أخرى. نستنيه في التحيينات، تبعوا موقعنا موزايك فام بونيت باش تلقاو كافة التحيينات، باش تلقاو ممكن أيضا أنه بعض المدن الأخرى اللي ماهيش في تونس الكبرى تكون معنية أيضا في الشمال ولا في الجنوب معنية بالانقطاع. دونك العبيد اللي تسمع فينا توا يقول القائل شنو لازم نعمل، باغ اكزومبل كان عندك ريفريجيراتور ولا تلفزيون ولا اي حاجة فيها ضوء، دونك دو بريفيرونس ديبرانشيها على خاطر طونسيون وقت اللي ترجع قوية وتحرق الحاجة لا قدر الله. وخونا دالي اكسبير اون لا ماتيغ كلم المدام تاعو وركح الامور الكل. يلا سيدي نقول لكم ناخذوا بالاسباب وتلقاو كل جديدنا على موقعنا موزايك فام بوانيت.
0: After Work كل يوم اثنين الجمعة من مدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
4: نحب نقول ألف سلامة صديقتنا إيمان المسعدي، حمد لله على سلامتك، ربي يحفظك وربي يشفيك. قل لك أمونة يا باهية، ألف سلامة عليك، شارت قومنا سلامات وإن شاء الله هذاك حد البس.

0: احنا مكملين معاكم في افتر وورك كما عودناكم خميس وجمعه الموعد يكون مع ستوفا
1: الحوت عليك مع مصطفى كرم.
0: الحوت عليك يكون نهار خميس وجمعة على موجات موزيك فيم. رحبوا بيك ستوفا. أهلا وسهلا. كيف الحال؟ شنو الأمور؟
2: الحوت عليك.
0: الحوت عليك والدود علينا يا سيدي. واليوم فما برشا هكايا كلام يتقال بأنه خويا الكروفيت تخزو شواطئ تونس. شنو الحكاية؟
2: شوفوا فيديو مع بعض.
0: شوفوا الفيديو مع بعضنا.
2: أعطيني تشينجل.
0: أعطينا خويا. هاي فوالا باش ناخذوا في المباشر نشوفوا كيف لا فيديو هذيا.
2: دونك هي الحكاية سهلة برشا. شفنا برشا دي فينومان يصيروا في منطقة مضيق هك العام في كنال متاع تونس. ذكر وقتها السردينة خرجت ميتة وبرشا نوع متاع حوت خرج ميت خاصة في السخانة. الأكسجين ينقص. فما يعني دي فينومين يتبدلوا. أما المرة هذه جبت لكم فيديو مصورة بالليل وقلت لكم ماذا يحدث في قناة خير الدين بحلق الواء. الحقيقة أنا تربيت في الكنال هذاك. تعلمت أول ربطة أمصان في الكنال هذاك. والأنواع الأسماك تعدى مغديك يعني بها كالربي. وحوتة قريبة برشا تبدأ غديك وتقنى واحد بحذا واحد بحذا واحد يبدأ يصطاد خاصة مع الأمطار اللي تجي في شهر سبتمبر وتبدل السالينيتي متاع الماء والسالينيتي والتمبيراتور متاع الماء فجأة متاع البحيرة متاع تونس وتولي الورات الكل اللي دخلت زرماتها في شهر ماي اللي كبرت كليكا في اللاك متاع تونس تبدا خارج تقنا واحد بحذا واحد وانا منرفز على خاطر وقت قريب لو كان سبتمبر رجع نقرا ونبدا نستاد. اما الحقيقه توا تبارك الله عمري قريب 45 سنه اول مره وفي الفيديو هذا تشوفوها كيفاش من المغرب يدخل الكرنيتي ما بارد والعباد كلها تشوفوا فيهم على القنطره بالكوب كوب طويل كوب هي ابيزيت طويله والعباد كل فاش تلم خويا تلم في الكروفات اي صحيح نتلموا في الكروفات شفريت في طيب يعني محترم جدا كاليبر سي العباد كلها ما شاء الله ضربت الكروفات. انا قلت قايل من جاي هالفينومين هذا هاي الكروفات كيفاش تعيش تبدا رادمه في التراب يعني في الفاس سورتو تصور انا من السخانه هذه القويه يعني وتسرح بالليل داير فما حتى في الكركاره يصطادوها بالليل بكركاره تسمى الشكاره نتاعها يعني تمشي اونتر دوزو فهمت تولي ولا مو برشا دونك باش تشوف يعني الكروفيت توصل تعوم ما بين ماوين افهم شنو هي السخانه نتاع القاع اللي خليتها هكاك دونك لهنا ان شاء الله تخلطوا على مازال الفينومين عنده ما يقارب ثلاثة جمعات كل ليله وكم المغرب حتى تمشوا تحبوا تتفرجوا فيها تهزوا عبوبه وكب وبرمشي لموا متى يسر من الكروفيت خاصه كي تلموها حيه وتستعملوا التكنيك نتاع التانية اللي حكينا عليها المرة الأخرى كي تبدا تتبلومبي وتخليها حية وتعرفوا تصطادوا بها نتصور الحوت شي يكون خيرات
0: تحط في ستال ماء نورمال تقعد
2: تحطها في ستال ماء وكل ترومبة صغيرة هذيك نتاع الأكواريوم تكشكشها ولا سينو كي تبدا باش تعمل ترانسفور في الكهرباء جوست تعمل قمع فوق سقف نتاع الكهرباء تلصقوا بسكوتش تعمل له ديوريت هابط ماء وتهبط في وسط السل كي تبدا تاكسيليريتي وتجري لهو يدخل كومبريسي فك القمع والماء كشكش اللوطه دونك ترونسبور كامل الحوت يقعد اكسجيني هذيك نستعملوها الطريقه باش نزوم على البوري الحي نصادوه في الصيف في الشتاء وقت القارص دونك لهنا ديما نقول لكم خاصة على بيدي كيف يعني سنة فما دي فينومين كان نذكر زميمرة خلطة مخر ما فهمتش شنو صاير في البحر راهو الحقيقة راهو عام غير عادي راهو الخليج تونس ما شاء الله على خيرات الجغالي اللي ريتو سنة ربي داوم النعمة الحوت الأبيض الأسواق نتاعنا معبية وبقدرة ربي جمع هذه ماني قلت لك دخلنا الطياب وبعد تعني للقمرة نتأكد اللي السردينة بتوصل ب 500 دينار نقول قالها مصفى السردينة ومشي لخوك المشلفح هاك اللي في المكنين برا خذوا الحمدل 5 كيلو سردينة بدينار وصل كيلو 250 فرنك
0: واو كما زمان الخير تقول انت
2: والله زمان الخير اللي شوف فيه الحقيقه زمان الخير صار ما يقصش علينا المسجد ونتاع شيخه المسجد كيف قص علينا الماء والضوء النهاري وربي تشاور علينا في شيخه الحوت
0: ليه مهم برشا اليوم المسجد تو في الليالي هذه سخونه واحنا نعيشوا في كانيكول معناها نحكيوا الويكاند هذايا حتى للنهار لحد ما زلنا معنيين بها الموجه نتاع الحر معناها يستحب انه برشا ناس يقول لك خويا نمشي نصطاد في الليل
2: هكا ومسجد بالليل
0: مش مس زعما
2: ولا حتى الاولاد شفتهم يصطادوا في النهار استحفظوا على رواحكم لازم اكل
0: الكلام سوداء
2: خويا شوي صحيح برشا بوري هاكا الكلال تاع تونس معبي بالبوري لعبيت عمر في شويه شيطان هكا والبوري حال فمه ما فهم عمره لريت يعني في البريود هذا مع الكانيكول الحوت هاج داير نحن نذكر في صغري في كل عام داير هي في الكنال بتاع خير الدين نقولوا نحن الكنال يفيض شو معناتها يفيض من كثرة من قوة السخانة الحوت يبدأ خارج دايخ خارج دايخ في الكنال يبدأ يلموا فيه بالكب الفينومين هذا وصار على بكري بالبشفريت والله قال شنو باش يصير يعني البريود القدمي الحقيقه انا ما عادش يا نفرح يا نخاف يا نحزن اما هو حتى التو نشوفوا في عام خير
0: عام خير ان شاء الله
2: وان شاء الله يعني ربي يداوم علينا هلا
0: في الليل بوسيبل تو
2: ديما المسجد في الليل
0: شو نجم نطلعوا تو
2: المنكوسه هذيك هي الحوته نتاع الليل المعروفه القرات زاد في الليل نستعملوا لي بير الفوسفو وجو هذاك المسجد زاد ما يكون زاد ماذا بينا خيوط جويدين ورصاصه كوليسانت على خاطر المنكوسه حوته ميفيونت على الاخر كي تجبد الطعم ماذا بيه يمشي كوليسي في فمها ذكر تنجموا تعمروا لها بك الكروفيت الحيه هذيك اللي بشدوها وفي الليل في اللابرات للقاروس خاطر القاروس في اللي زاد يبدو يدور يصطاد وراي كعب الكروفيت فيها التلألؤ البيولوجي اللي هو لا بيولومينيسانس خاصة تبدا تنام تعطي كولور فوسفوريسون تبدا ترونسبارون كلها عباره كعب تيبنيون تبدا ريتيبنيون بك الالوان هكاك بالضبط كيف كيف زاد الكلامار يعمل نفس اللي فيه دونك التلألؤ البيولوجي البيولوجي مهم برشا الصيد البحري الرياضي من الشاطئ
0: هذا هو دونك نعطيك الف صحه ستوفا كما قلت انت نمشي في الليل وكان مشينا في النهار لا قدر الله نبعدوا كساعات الذروه من العشرة حتى للأربعة الخمسة تاع العشيه نمشيو نستادو في الليل علاش لا نعملوا جوستو مادام فما مس
2: ما نشعلوش برشا نار على الشط طيب فوالا خلينا ديما كالما بلايص الله نصحكم بلايص زاد مزيانه برشا في الصيف تعجب هي انا مغروم بها الحقيقه تجي ما بين شاطئ قربه وواد اسمه لا
0: واد
2: حسن بعد جي ما شط الزهور سميها الزريات الزريات هذيا عرفت يقول مازل الحر تعرف الزريات اكل سبخه هذيك
0: طبعا تحكي انت
2: الزريات ما بين بل واد سيدي عثمان غاديك الحجر يقرب برشا للشط فما رمله وكل حجر هذاك يخلي الوحش يقرب بلاصه معروفه بالبرشلونه بتاع حوت
0: جميل
2: في الخريطه طلعنا فيها تريل الخشينه طلعنا فيها القرات طلعنا فيها جراف دونك وباهي استحفظوا عليها خلي بلايصتكم نظيفه وان شاء الله ديما شيخين
0: ان شاء الله ديما شيخين يعطيك الف صحه مصطفى جرام جد معك الموعد غدوه ان شاء الله نهار الجمعه وحنا كناخذوا معكم لافان دو افتر وورك لليوم الخميس 16 جويليا 2026 خليكم توتسويت مع اخر الاخبار الوطنيه والعالميه بعد هي سبور اكسبريس ريكاب سبور مع حيدر الشيرني الموعد اليومي كورنيش مع سامية الحامي إتوت ليكيب والسهرية كالعادة مع اسماعيل في هابي أور ميرسي إتوت ليكيب قابلوا غدوة إن شاء الله بمور بفريكونس على الأولى في تونس في أمان الله
1: الحوت عليك مع مصفى جرام أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام

0: Work. لحد 19 جويلية في الفولة مورجامارت، شمس وردة مع سلطان المسارح، شمس الدين باشا ونجم الأغنية الشعبية لحبيب الشنكوي.
1: الوردة اللي نحكي عليها في بالي مراها.
0: شمس وردة للحجز 22-09-09-09 أو على موقع تذكرتي بوانتيان وعلى أبليكاسيون إيجا. شمس وردة في الفولة مول جامارت لحد 19 جويلية. بمساهمة موزايكا فام. موزايكا فام حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين مكانه مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
2: كاليبسو Dimanche 19 juillet, la tant attendue soirée Maréchal Ammar revient au Calypso avec les superstars Zeher Zorgati, Rane Zarouk et Murtaza Leftiti dans sa version White Party. Tous en blanc pour la soirée Maréchal Ammar, c'est le dimanche 19 juillet
0: avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: Mosaïque FM. Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. شركة ستيغ تنشر قوائم لمناطق متفرقة من البلاد قد تشهد قطعا دوريا للكهرباء اليوم خلال الفترة الممتدة من الساعة 5 مساء إلى الساعة 9 ليلا وعلى فترات متقطعة. المرصد التونسي للطقس والمناخ يعلن أن درجات الحرارة وصلت اليوم في 3 بعد الظهر بجندوبة إلى 48 درجة، مضيفا أن جندوبة من أسخن المناطق في تونس في الأيام الأخيرة بسبب موجة الحر والتيارات الجنوبية الصحراوية وموقع جندوبة بحوض مجردة المنخفض، وهو ما يفسر ارتفاع الحرارة. كذلك في باجة وبوسالم ودستور ومجاز الباب وغرب ولاية منوبة التي تقع في حوض مجردة. دوليا، عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي اليمنية يقول إن جميع المنشآت النفطية السعودية وغيرها من المنشآت الحيوية ستكون أهدافا لصواريخ الجماعة وطائراتها المسيرة إذا انخرطت الرياض فيما وصفه بأنه عدوان شامل على اليمن واتجهت نحو التصعيد. ويأتي التحذير بعد أن أطلق الحوثيون صواريخ على السعودية واتهامهم للمملكة بقصف مطار يخضع لسيطرتهم يوم الاثنين المنقضي. المحكمة الجنائية الدولية تقضي اليوم بإمكانية توجيه تهم متعددة إلى المشتبه به الليبي خالد محمد علي الهيشري المتهم بإدارة أحد أسوأ السجون سمعة في ليبيا، مما يمهد الطريق لمحاكمته. بريطانيا تعلن فرض عقوبات تستهدف ما وصفته بأنه شبكات غير مشروعة لتجارة الذهب والتمويل تدعم الفصائل المتناحرة في الحرب الأهلية في السودان. والخارجية البريطانية تقول إن تجارة الذهب في البلاد التي مزقتها الحرب والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات تساعد في شراء الأسلحة وتمويل العمليات العسكرية ونشاطات الجماعات المسلحة. وتستهدف العقوبات 11 فرداً وشركة يشتبه في ارتباطهم بالشبكات التي تمول وتدعم قوات الدعم السريع والجيش السوداني. في الختام، محكمة إيطالية تقضي بسجن 32 متهما بينهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة تشغيل الطرق السريعة أوتوسترادا لدورهم في كارثة انهيار جسر مميتة وقعت قبل 8 سنوات وأودت بحياة 43 شخصا. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبريس.
2: الأولى في تونس.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو، طور عالمك.
5: سبور اكسبريس. مساء نور، مرحبا بكم من الناس كل في ثالث نشراتنا الرياضية. بعد شوي نحكيو على رد الجامعة التونسية لكرة القدم على طلب النادي الرياضي الصفاقسي بالتدخل في موضوع علي غرام وعلى المهاجم العراقي اللي يمكن موجود ولكن مازال مش مؤكد كون مشي ينتدبوا النادي الرياضي الصفاقسي ولكن موجود على طاولة انتدابات الفريق. ولكن البداية بالترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي انطلق اليوم في طرابلس في مدينة عين درهم، أول طرابلس تحضيري للترجي استعدادا للموسم القادم. الطرابلس هذايا يوفى نهار 26 جويليا ويشاركوا فيه عديد اللاعبين الشبان، اسكندر شمام، امان الله الحميدي، ارقم الطبوبي وفاسيلي لارير غوش ذوما ليجون. بالنسبه للانتدابات الجديده موجود كل من رائد الشيخاوي، مايل فرنانديز، مونيبي كامروني، يوسف بشا، منتصر الصيد ومروان الصحراوي. من منتظر التحاق يوسف البليلي بالمجموعه في عين درهم كيف كيف باش يلتحق مكوانا، في حين يغيب كل من قصيم عشا، ريان حمروني اللي باش ينتقل لفريق اخر من الرابطه المحترفه الاولى، علي الدربيلي والقضاعي. النادي الرياضي الصفاقسي، في النادي الصفاقسي ثم مهاجم عراقي على طاولة انتدابات الفريق، الاهتمام موجود في انتظار القرار النهائي. المهاجم هذا هو محمد جواد، عمره 29 سنة، لعب في زاخو، لعب في الطلبة العراقي، لعب في النجف العراقي، لعب في القوة الجوية الموسم الماضي، سجل 15 هدف في البطولة. الاهتمام موجود، الكونتاكت الأولاني موجود لكن مازال ما ثم حتى شيء رسمي حتى التوا. النادي الصفاقسي اللي تمت عقله على حسابات الفريق من فريق الرالوي في خصوص مستحقات النادي الرياضي في خصوص مستحقات سكاك الحديد الصفاقسي الرالوي في من مبلغ الانتقال اللاعب على غرام لشختار دانيسك المبلغ هذا 860 ألف دينار. النادي الصفاقسي كان خلص لي جاجون اللي تقريبا في 900 ألف دينار ولكن قعد ما خلصش الرالوي سي اس اس طلبت من الجامعه التدخل للحصول على التسبقه من المنحه القادمه او من منحه موجوده لكن الجامعه ذكرتها كونه في 15 جوان اللي فات رئيس النادي مهدي فريخة كان أمضى على اتفاقية فيها طبعا لديون متخلدة بذمعة السياسات لدى الجامعة التونسية لكرة قدم إلى غاية 15 جوان 2026 واللي قيمتها مليار و467 ألف و111 دينار مليار و467 ألف دينار و111 في انتظار مراجعة والتأكيد لاحقا على الرقم ذايا حسب الاتفاقية فإنه وقع الاتفاق بين زوز أطراف ما بين نادي الصفاقسي ومثلة في رئيس النادي وفي الجامعة التونسية لكرة القدم أولا بخصم العائدات الراجعة النادي الرياضي الصفاقسي لدى الجامعة بعنوان حقوق البث ومداخيل الكأس للموسم الرياضي 2025-2026 وثانيا خصم العائدات الراجعة مستقبلا النادي الرياضي الصفاقسي لدى الجامعة بما فيها منابها من مشاركة لاعبيها في كأس العالم 2026 إلى حين استخلاص النهائي للدين مش كان كأس العالم حتى تصفية كأس العالم يعني باش نسهلوا الوضعية النادي الصفاقسي مشى للجامعة التونسية لكرة القدم قالها عاوني باش خلص 860 ألف دينار للرالوي الجامعة ذكرتها كونه هي ديجا مسالة في مليار 400 وكونه رئيس النادي مهدي فريخة أو من ينوب والممثل نتاعو لأنه تقريبا مهدي فريخة هو اللي تواجه بالطلب هذا وأمضى على الاتفاقية وافق على كونه نحيوله لمنحة كأس العالم والرسيت نتاع عامنيه ونتاع الكأس وحقوق البث التلفزي من نحيهم له باش يطرحوهم الديون اللي هي مليار 400 وبالتالي الجامعة أعلمت النادي الصفاقسي كونه ما تنجمش تتدخل في الموضوع هذا يا في الترجي هذه الجرجيسي حازم المنادي 24 سنة ظاهر أيمن أمضى رسميا مع الفريق لمدة 3 مواسم كان يلعب في اتحاد الرياضي تطاوين كان داير الكابيتان تحت تطاوين اتحاد تطاوين ومش كان حازم المنادي ظهير أيمن زاد ثم ظهير أيسر غدوة يشرع في التدريبات مع الترجي الرياضي الجرجيسي وهو آدم الطاوس اللي بشي صح غدوة ويلتحق بالفريق. النشرة هذه كل أخبارنا الرياضية تلقاو على موقعنا موزيكا فان بوينت خليكم تو مع حيدر وكامل الفريق في ريكاب سبور.
2: Musique, sport, info, libre antenne. Mosaïque FM.
3: Hep tahki. En illimité, ou taoum fi gigawatt.
4: سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك

0: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيك فم. عودكم اليومي مع ريكاب سبور، عودة على آخر الأخبار والمستجدات. واليوم نكشف لكم على اسم الناخب الوطني الجديد اللي بشيخو بلاستر فيرونار وصبري لاموشي باعتبار مدة صغيرة لعادها فيرونار. دونك نعطيكم بعد شوية اسم الناخب الوطني الجديد وحتى تفاصيل العقد كيفاش تكون بالضبط. نحكيو على ميركاتو والترجي الرياضي التونسي، تقريبا كل يوم فما أخبار جديدة في خصوص الترجي، إما ملاعبية تحل معهم دي بيست جدد ولا فما اتفاقات قاعدة تصير. دونك نرجو على اللي صار وعلى اللي ممكن يصير في الساعات والأيام القادمة في الترجي التونسي اللي زاد بالمناسبة استعمل تقنيات لتحديد القدرة البدنية والجاهزية البدنية للاعبيه لأول مرة في تونس. طبعا شوية ثار برشا كلام الموضوع هذا اللي ماسك والصور اللي شوفيهم. بعد شوية يكون معنا واحد من أهم البريباراتور فيزيك اللي عنا في تونسي، فسرنا شنو الماسك هذا، شنو حكيت وشنو ممكن يضيف للترجي الرياضي التونسي اللي تنقل باش يبدا التربص نتاعو من غير قصي معشة. مرة أخرى قصي معشة خارج الحساب نحكيو في هذا الموضوع وعديد التفاصيل الأخرى اللي تهم مستجدات في تونس وفي العالم. اليوم يرافقني في التحليل والتعليق الناقد الرياضي الصحفي عبد الوهاب الحاج. اهلا وسهلا عبد الوهاب، مرحبا.
1: اهلا بك حيدر، مرحبا بك، مرحبا بجميع مستمعينا على راديو مزيكا فهم.
0: اهلا وسهلا بك، نرحب وليد الهيشي، شنو الامور؟
2: مرحبا عايزك، مرحبا بك، مرحبا بعبد الوهاب، الاولاد واللي يسمعوا فينا.
0: ديك صحه وليد، تقريبا كانت بينك وبين محمد سلامه وسامه السلامي الدومي فينال، شكون يخلط الفينال؟ تقريبا الوحيده اللي قلت الارجنتين اسبانيا.
2: اي نهار الاثنين انا ومحمد كنت العكس، وانا وهي كيكره وبون واحد التوقعات تجي سبونتانيمون. انا توقعت باش تكون الارجنتين واسبانيا، وزاد ابار التوقعات فما زاد الكاليتي دو جو اللي عندهم الزوز تخليك تقول اللي هما بشخلتوا فينا. لا لا هو يا بتعملي زكاكة الارجنتين وصلت بيع وذراع.
0: اي بو برشا كلام زاد، برشا كلام.
2: عبد الوهاب ظهر لي عنده راي اخر.
0: هي طبعا نرجع لهذا الكل. دونك تكمل لنا خويا شكون باش يهز الكوب دي موند هذايا، وهكا كنوليو فعلا نمنو بيك معناها في الحكايه هذايا. ديما نرجعو لك انت المرجع نتاعنا الارجنتين.
2: الارجنتين بار بينالتي كيما صار مع فرنسا.
0: والطريقه زاده
2: نورمالمون هي هكا توقع، هو توقع.
0: هي اون فيرا تو نشوفو. خلينا نرحب بقيه الكيب مروان في الاخراج، على وسهلا هذه اليوم ترافقنا في الاخراج الرقمي، على وسهلا حميد شويقي كالعاده في البرودكسيون. بعد شويه زاده يكون معنا زميل في المغرب تحدث على وضعية الشعباني مع نهضة بركان، وخاصة اليوم الجماهير والإدارة في نهضة بركان كيفاش يغزروا للإطار التونسي. نحكي على معين الشعباني، تفاصيل كل بعد لحظات، الناخب الوطني الجديد، العقد كيفاش باش يكون، وكل التفاصيل بعد شوية في آخر مسار ريكاب سبور.
3: Calypso. Mercredi 22 juillet, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale, mixé par Haitham et Sherifa. Billets en vente sur Ija. El Kitch El Arabi, c'est le mercredi 22 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: خلصوا في الوقت الحالي. يبدو أنه صارت الاتصالات مع الجامعة الملكية المغربية وتم تسهيل هذا الأمر، وبالتالي معين شعباني خلينا نقول رسمي هو الناخب الوطني جديد. نعطيكم بعض التفاصيل، العقد باش يكون طويل المدى حتى للكوب دي موند جاي، معناها 4 سنوات العقد باش يكون، ماهوش مربوط بشيونس ولا بماتش ولا ببريستاسيون ولا بقائمة، باش يكون مشروع طويل 4 سنين حتى للكوب دي موند الجاية مبدئيا هذه المعطيات. لكن نأكدوه أنه اليوم معين شعباني هو الناخب الوطني الجديد في تونس. تنخ بعض التعليقات من عندكم وليد وعبد الوهاب، ما حبينا يكون معنا زميل العزيز المغربي محمد تلاغي صحفي المغربي، حبينا فقط نعمل برسو لأنه معين شعباني يحظى باحترام كبير لدى جماهير نهضة بركان والجماهير المغربية عموما. محمد تلاغي أهلا وسهلا، مرحبا.
1: اهلا وسهلا اخي هيدر، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعي ومستمعات راديو موزي.
0: اهلا وسهلا بك محمد، بنعرف مليح انه والجمهور المغربي والانديه المغربيه ناس معناها متضلعة في الكورة وناس عندها تاريخ في الكورة، ومعين شعباني نجم انه يكون معناها من العائلة في العائلة الرياضية وعائلة كرة القدم في المغرب، ويحظى باحترام وحب كبير من الجماهير. نعرفش اذا كان عندك متعلق في الجملة هذه.
1: فعلا بالنسبة لمعين فهو كما نقوله أخ وصديق الزملاء الإعلاميين، وكذلك عنده حب كبير بالنسبة كذلك الكرة المغربية، ونفس الحب كيتبادلو معه الجماهير المغربية. أما بالنسبة للجمهور النهضة البركانية مع معين فهي علاقة خاصة، يعني كتجمع معين الشعباني وبقية الرفاق من المالكي وكذلك سيف الله وجميع الطاقم التقني اللي هو تونسي، فكانت علاقة مميزة مع كل مسؤولي فريق النهضة البركانية وكذلك مع المحيط منخرطين وكذلك محبين، فكانت علاقة كبيرة وكبيرة بزاف، كان احترام وكذلك على أن معين يعني أعطيك الصورة الجميلة بالنسبة للأطر التونسية هنا في المغرب، وكذلك بالنسبة كما نقول احنا بالمصطلح ديال الشعب هو بمعنى كلمة راجل، يعني مدرب راجل بمعنى كلمة في المواقف دياله كذلك في التصريحات دياله وحتى في الكلمة دياله. وأما تقنيا فنقدر نقوله بأن النتائج هي ما تتحدث عنه، لأن إذا تكلمنا على المسار فريق النهضة البركانية المدرب الوحيد اللي طول معهم وصل لسنتين ونصف، لأن اللي كان قبله عنده كما نقول الركور كان عام وسبعة أشهر، فمعين وصل عامين وأكثر، وكان المشروع على أنه يمشي لثلاث سنوات ونصف، ولكن نداء الوطن فنتمنى له التوفيق مع الكرة التونسية ومع المنتخب التونسي. يعني بالنسبة للنقطة دي العلاقة فهي علاقة مميزة، علاقة احترام وكذلك علاقة مواقف، ومعين يعني كان مرتاح في المدينة ديالو اللي هي بركان وكذلك في البلد ديالو كان يتنقل بكل حرية، وكذلك كيتلقى مع الأنصار كيجلس مع الأنصار، يعني عايش مرتاح، وكذلك الجماهير فهي كانت مرتاحة مع معين الشعباني اللي هو إطار حقق أول بطولة بالنسبة للأنصار فريق النهضة البركانية، وهذا كتعتبر إنجاز لأن فريق النهضة البركانية كان حق المراد فيما يتعلق بالكؤوس الإفريقية خاصة كأس الكونفدرالية وكذلك كأس السوبر كأس العرش، ولكن بالنسبة للبطولة كان عندها طعم خاص لما جا معين فهدى لهم البطولة خلات له واحد المكانة مكتوبة بأحرف من ذهب ما بين معين وأنصار فريق النهضة البركانية.
0: هو حتى كل واحد ياخو حق، وانا نشكرك على الكلام الباهي هذا يا محمد، اما باش كل واحد ياخو حق، وزاد حتى انتوما في المغرب توفروا الظروف اللازمه، جمهور يفهم ياسر كوره، البنيه التحتيه، كل شيء جاهز باش المدرب يخدم على روحه ويحط مشروعه وينجح، فحتى انتوما برافو ليكم يعطيكم الصحه انه توفروا كل هذه الظروف في المغرب محمد.
1: فعلا بالنسبه للظروف اللي اشتغل فيها معين فهي ظروف مواتيه، فكنت كلموا على مركز تكوين أو أكاديمية من المستوى العالي، كنسميه إحنا ميني أكاديمية ديال أكاديمية محمد السادس من نفس المعايير، هي أقل منها صغيرة شوية ولكن فيها ملاعب كثيرة، العشب طبيعي والعشب اصطناعي، فيها كذلك مجموعة من الأماكن ديال التدريب، كذلك تنقلات اللي هي في أفضل الظروف، حافلات اللي كاينين، يعني كنتكلموا جوج حافلات أو ثلاثة كبار بالنسبة لفريق النهضة البركانية وثلاثة يعني صغار يعني ستة، كنتكلموا على كذلك الحالة الداخلية اللي كانت دائما ما بين يعني المدن المغربية اللي هما ما أكثرهم كذلك حاليا، خاصة دار البيضاء الرباط وجدة، يعني كان الخط دائما كيشتغل به، هي الظروف كانت مواتية بالنسبة لمعين الشعباني ولكن كانت لمسة معين، يعني حتى المدربين اللي سوقوا فيه كانت نفس الظروف. اما بالنسبه للجمهور النهضه البركانيه فهي جمهور هو كيفهم في الكره، جمهور كذلك كيصبر صبار، يعني اي مدرب كيدوز في واحد المرحله ممكن يكون هزيمه وهزيمتين، ولكن دائما كيكون مامن لما

0: كيلقى مدرب بأنه عنده صورة واضحة، عنده فلسفة واضحة، وكذلك لأنه كيكون واضح مع الأنصار ديال الفريق دياله، خاصة ما بين معين. وكما قلت لك كان كينزل الشارع معين، أنا كنت كنتلقى بشكل كتير في الشارع الرياضي، يعني ماشي واحد اللي كان يتنقل من الفنادق وكيتنقل الملاعب، ولا كان معين كنتلقاو فيه المسجد، يعني في تقريبا في وقت الفراغ كنتلقاو فيه، كذلك في المقاهي اللي ممكن كيجلس فيها، كذلك بزاف ديال الأمور. يعني معين قريب حتى في المحلات التجارية كتواصل مع الأنصار، ودائما تلك كان شي عتاب بسيط فيما يتعلق بالنقد الرياضي فهو كيناقشوا مع المناصر بشكل مباشر، يعطيه دقيقة ودقيقتين حتى في الشارع. هاد الأمور خلات على أن الأمور تكون إيجابية، وكذلك أنصار فريق نهضة بركاني عندهم واحد الطابع وحب خاص بالنسبة للفريق ديالهم، وآمنوا بمعين الشعباني، وتمنوا على أن معين لو أنه استمر معهم نقدر نقول لك حسرة كبيرة بالنسبة لأنصار فريق نهضة بركاني وكذلك مسؤوليه. لكن العلاقة اللي كانت قوية ما بين حكيم بن عبد الله رئيس النادي وكذلك معين الشعباني كانت علاقة قوية قبل نقول لك ما كانش فيها يعني أمور اللي هي ما كانت واضحة، يعني كأن معين كان مكتب مسير وكأن المكتب مسير كان مدرب، كانت علاقة متكاملة ما بين طرفين، أي حاجة كانت كتشارك فيما يتعلق بال يعني الأسرار ديال الفريق. معين دابا كيعرف كيف كتمشى الكرة المغربية وكيف كتمشى فريق نهضة بركانية بالخصوص.
1: هذا الكل مهم جدا الحقيقة، وأنا نشكرك برش على التفاصيل هذه كل محمد تلاقي زميلنا العزيز من المغرب. الآن نهضة بركان فما تفكير بتاتر رو احنا نتكلم ونقول الكلام هذه وهذه معطيات حقيقية في انتظار ديما الإعلان الرسمي من الجامعة التونسية، لكن زاد من نهضة بركان أنه يعلن على نهاية العلاقة هذه بيانصور تعقدية، لأنه نتصور مش بشتوف العلاقة بين نهضة بركان ومعين شعباني. ما سؤالي هو هل فعلا فما تفكير في مدرب تونسي ثاني بالنسبة لنهضة بركان محمد؟
0: بالنسبة لهذا النقطة ديال الإعلان لا أعتقد بأن فريق نهضة بركانية يمكن يبادر في الإعلان، لأن كنعرفوا مسؤولي فريق نهضة بركانية يعني كاين واحد شوية ديال الرزونة، يعني يخليوا الأفضلية بالنسبة للكرة التونسية باش ما يحرقوش كما يقولوا الأوراق بالنسبة للكرة التونسية، يعني أحسن يكون الإعلان بالنسبة للمنتخب بالنسبة للتونسي مع معين الشعباني. ولكن ممكن يكون بلاغ توضيحي بالنسبه لفريق نهضة بركانية، الوقت مازال ما عارفينش، ولكن غادي يكون طبعا بلاغ يوضحوا فيه ويشكروا فيه، نركزوا على هذه النقطه، يشكروا فيه معين الشعباني، لان معين الشعباني كان عنده امل على انه يكمل لو انه كان طلب اخر، لان كان عنده عروض، معين دائما كان عنده عروض، لان حقق الموسم الماضي ثنائيه وكان قريب من الثلاثيه، وبالتالي كانت عروض كثيره، كانت عروض ماديه يعني من الخليج، لكن هو الكلمه ديالو بقات مع فريق نهضة بركانية، وهذه النقطه هذه خلات لأن المسؤولين يزيدوا يثقوا فيه أكثر بالنسبة لمعين الشعباني. تفكير في الأطر التونسية بالنسبة لنا دابر كيني قد نقول لك بأن كان حديث ثلاث الأسبوع على أن معين غادي يلتحق بالكرة التونسية أو بالمنتخب التونسي، ولكن الرسمي بالنسبة لمسؤولي فريقنا دابر كيني كان اليوم كملوا معه بشكل رسمي، لأن كان الحديث ما بين المعين وكذلك الاتحاد التونسي وكذلك الوزير، وكان تواصل مع مسؤولين دابر كينيا، ولكن النقطة ديال كما قلوا النهاية كانت اليوم مع فريق نهضة بركانية. وطبعا التفكير بالنسبة للأطر التونسية وكذلك الأطر المغربية وكذلك الأطر الأجنبية، يعني مازال كان اجتماع ما بين المكتب المسير، كنت تكلمت مع رئيس النادي وتكلمت كذلك مع مسيري الفريق، فهما يجتمعوا باش أنهم يعرفوا الأمور اللي يقدر يكمل العمل ديال المعين. هي ماشي سهلة في هذه الظرفية، غادي تكون شوية صعوبة على مسؤولي فريق نهضة بركانية، سواء إطار تونسي أو مغربي، خصو يكمل المسار للفريق، واللي غادي يكمل المسار فهو عنده واحد شويه ديال الثقل، علاش؟ لان الباره كما نقولوا طالعه شويه، لان الطموح ديال الانصار نهضه بركانيه دابا ما بقاش هو التنشيط، لان حتى الفريق المرتبه الثانيه ولعب النصف النهائي ديال الشامبيونز ليغ في اسوء الحالات ديالو. علاش قلت اسوء؟ ماشي بالنسبه للطريقه ديال التسيير او طريقه التدبير بالنسبه للطاقم التقني، وانما كان مشاكل بالجمله فيما يتعلق بالاصابات، تقريبا 10 واكثر من 10 اسماء، فمن ركائز الفريق سواء أنها رحلت أو تصابت، يعني الإصابات اللي كانت قوية. أحسن ما كان ممكن يتحقق هذا الموسم بالنسبة لفريق نهضة بركانية هو يبقى في الشامبيونز ليغ ويرجع للمشاركة القارية، وفعلا رجع للمشاركة القارية، يعني إنجاز اللي كان كينتظروا فريق نهضة بركانية ومسؤوليه وجماهيره على أنهم يمشوا لهذا الدور هذا، فمشوا الموسم المقبل. فإذا قلنا بأن بركان غادي تنشط فغادي نكتبوا على راسنا، يعني المدرب اللي غادي يجي غادي يمشوا معه بشكل مباشر على أنه دائما الطموح الدوري المغربي كأس العرش والمشاركة كذلك في المنافسة في الشامبيونز ليغ.
1: بالضبط بالضبط، شكر كبير ليك زميل العزيز محمد تلاغي صحفي المغربي على كل هذه المعطيات، ديك صحة محمد، شكرا ليك.
0: حياك الله، شكرا ليك وشكرا لكل المستمعين، ونتمنى التوفيق بالنسبة للمعين الشباني وكذلك الكرة التونسية والمنتخب التونسي لما لا بداية من الكام. وكما قلت المعين قبل هذه المراسلة كان عندي تواصل مع تقريبا واحد نصف ساعة، ونتلاقاو إن شاء الله مباراة المنتخب التونسي.
1: هي تكون مواجهة غير عادية
2: نارية.
1: بالضبط، احنا زاد نتمنى لكم مزيد التألق المنتخب المغربي اللي شرفنا ونورنا وكنا معاه الحقيقة بقلوبنا في المونديال. شكرا كبير ليك محمد لاغي، يعطيك الصحة على كل هذه المعطيات. دونك نرجع نذكر معين شعباني هو الناخب الوطني الجديد في انتظار الإعلان الرسمي من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم، وكذلك من جانب نهضة بركان على نهاية العلاقة مع معين شعباني. نعود نذكر ببعض المعطيات، عقد باش يكون طويل المدى 4 سنوات، نحكي وحتى المونديال القادم مش مربوط بنتيجة ولا بشيانس، معناها بروجي. خلينا نحكيه بتاتر الأول مرة باش نحكيه على عقد طويل المدى ومشروع يدوم 4 سنوات. فما فاصل نكمل به، نشوف فاصل ونرجع فاصل ثم نعود. ريكاب سبور.
3: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين سخانة فاتت الـ40، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
4: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
5: يلا جو سيف سني حافلة في الحمامات،
6: وسني باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات، وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم. كونوا في الموعد، يستنوا فيكم برشا كدوات ومفاجآت على خاطر كل عادة السيف مع أورانج. يلا جو
5: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته 60. عندك أورانج.
7: Beehive Club Open Air été 2026. Jeudi, Wathiq Lefqi. Et Elf Lila ou Lila. Ce vendredi, Simouche Project by Benjami. Ce samedi, Jet Halal, DJ and Music Producer from Lebanon. Infoline 20 910 000 et sur l'application IJA. Récap Sport. Récap Sport. Coolio 7/7. Mais c'est un les avantages.
1: معين شعباني هو ناخب الوطني الجديد في انتظار الإعلان الرسمي من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم. كما قلت لكم عقد لمدة 4 سنوات، والجامعة التونسية استعملت علاقاتها مع الجامعة الملكية المغربية للتفادي أن تخلص الكلوز ليبراتوار اللي كان في حدود 1 مليار بفلوس تونس، تقريبا 280 ألف أورو. الجامعة تواصلت مع الجامعة المغربية ولقوا حل في الإشكالية هذية، ودونك معين رسميا في انتظار الإعلان الرسمي من طرف الجامعة هو الناخب الوطني الجديد بعقد لمدة 4 سنوات، مشروع طويل المدى. تعليق من عند وليد الهيشري وعبد الوهاب الحاج. وليد،
2: والله بكل صراحة على حسب معناتها النتائج اللي قام بها معين، معناتها ملي كان في الترجي نعرفوا معناتها لي سوكسي اللي عملهم والألقاب اللي هزم، بعد مشى البركان الناس قاعد تنتظر فيه شنو باش يعمل، ديكو نجح معناها وحمل شويه ضغط من الاول معناها من كلكو جورناليست، ومن بعد خدم بالقديه بالقديه مع ليكيب طورها وحسنها، هز مع بطوله، هز مع كاف، عملناو ليديسيون الاخرى تشامبيونز ليغ دومي فيناليست، وتشوف ليكيب يعني تحسنت. يعني مش صدفه معين اليوم معناتها باش ينجح مع الترجي وزيد ينجح مع بركان. دونك بالنسبه لي انا باش نختصر
1: المنتخب تو
2: المنتخب معيني. المنتخب بالنسبه لي يستحق فرصه على خاطر اختانا موضوع توا متاع الاجانب ونحبوا اجنبي على خاطر ينجح معانا وكل الكلام هذاك، اذا نرجعوا توا للمدرب التونسي ونحبوا نعملوا معاه مشروع بالحق يستحق معناه باللي قام به. مدرب نجح في تونس ونجح خارج تونس، اللي قبله اللي شدوا معناتها ما عندهمش معناتها البالماريس، في البالماريس معناها ما عندهمش الألقاب اللي تحصل عليهم معين على المستوى المحلي ومستوى القاري. بكل صراحة هذه أرقام مش أنا نجيب فيهم من عندي. دونك نتمنى له النجاح وإن شاء الله ربي يوفقه، وماله إلا تونسي كما قلت لك يستحق فرصة وإن شاء الله يلقى ظروف باهية باش يخدم بريحية وياخذ وقته وكذا وبعيدا على كل الحكايات في لي زالونتور وكل الهوامش والكلام والقيل والقال وتدخل لغة جمعيات وريجوناليزم اختانا منه هذاك معين سيد محترف هي موجودة راهي أمام بالنسبة لي أنا توا نحكيه احترافيا معين الشعباني مدرب معناتها يستحق باش يكون مدرب المنتخب الوطني في الوقت الحالي بوان بار
1: عبد الوهاب
8: شو أنا ساعة فرحت برشا للكلام الزميل الصحفي من المغرب بصراحة كلام
1: يشرف الكلام
8: يشرف وزاد المعين شعباني زاد أعطى صورة باهية على الكفاءات المحلية الكفاءات التونسية معناها كي تكون خارج حدود الوطن باركور باهي نجاحات كبيرة مع نهضة بركان نجاحات قبلها زاد مع الترجي الرياضي التونسي دونك مانيش أنا باش نحكي أكثر على معين الشعباني لكن أنا نقول تعيينه على رأس المنتخب الوطني حاجة باهية أنك تعطي ثقتك في ود بلادك في كفاءة محلية لكن هذه أول مرة باش يكون على رأس منتخب العمل على المنتخب في صلب المنتخب راهو مش الخدمة في الفرق الأهم من هذا شنو المشروع شنو آليات النجاح اللي باش توفرهم الجامعة التونسية لكرة قدم المعين الشعباني من حيث اللاعبين من حيث الاستاج من حيث برشا حاجات يلزم توفرهم ضمانات تاع نجاح راه مش باش نجي انا يعني نحطوا مدرب وطني نحطوا في معناها في كيفاش خلوه في واجهه مع منتخب خارج من خيبه كبيره مع ناس كل بالحق فجوه كبيره مع المنتخب الوطني دونك عنده مسؤوليه كبيره معين الشعباني انه باش يرجع الثقه للجماهير الرياضيه في منتخب نتاعهم دونك السؤال الاهم من هذا هل ان نصبر نحن باش نصبروا على ولد معناها بلادنا سواديزون معناها المدرب المحلي ساشون كو يا حيدر رانا نقلقوا فيسع وخاصه في على مستوى تحديد القائمات باش يولي برشا نقد دونك انا نقول الجامعه التونسيه لكره القدم عندها زاده مهمه كبيره انها باش توفر الظروف نتاع النجاح نتاع معين الشعباني توفر زاده الملاعبيه ويزينا ماك الملاعبيه نتاع المزدوجي الجنسيه اللي نسمعوا به يلعب درجين ولا درج في كيب ما عرفش مغموره نمشوا نجيبوه ونعملوا له هاله اعلاميه وبعد يظهر ما عنده حد شيء دونك اهم حاجه قبل انك تجيب معين الشعباني شنو باش توفر له شنو الارضيه باش توفرها له مشروع كامل نصبروا عليه صحيح راه مش في اول لقدر الله عثره او اول معناها خيبه ولا نستغناو عليه دونك ما عملنا وقتها حتى شيء.
1: ايه كان نسالكم شنو المعطيات اللي تنجم تسهل مستقبلا مهمه معين شعباني وشنو الصعوبات اللي نجم يلقاها كوم سيليكسيونور معناها في تونس بظروفنا هذه بواقعنا هذه الحاجات اللي ممكن تسهل والحاجات اللي نجم نعتبروها عوائق امام النجاح.
2: الحاجات اللي في صالحه معناتها les avantages معين الشعباني معناها سي ان انترينور كي ا باسي بار لو شامبيونات تونيزيان وملاعبي معناتها عنده شخصيه كي كان ملاعبي نحكي لك كي ولا انترينور نفس الشيء معناتها مشى في معناتها اون ديناميك وطريقه عمل مودرن اللي هي شنو اللي هي يقرب الملاعبيه نتاعو من ابتداء من حمام لمف من بعد كي شد في الترجي من الاول ادجوان ومن بعد معناه خذا مقاليد الفريق الملاعبية تحسهم يلعبوا يعني بأريحية يلعبوا تحس معناتها علاقتهم باللونترينور متاعهم باهية معناه فما اون بون كوميونيكاسيون ذاك اللي يخلي الفريق أبار الكاليتي اللي موجودة معناه في الجوار وقتها فما أمبيونس باهية وفما معناتها خدمة تخدمت ملائمة باش الفريق ينجح ككل بالإطار الفني واللاعبين معين زاد في عقليته أني قلت لك معناتها إلي جون
1: معناها كان اللخصو أي. هو برودوي معناها تونسي. كلاعب وكمدرب وتعدى معناها بالليزيتاب الكل أي. كمدرب مساعد
2: وعنده بيرسوناليتي
1: الثانية قلت لي عنده شخصية اللي بيان سور نذكره برشا معناها فما مقابلات عمل شانجمون نذكره مقابلة ستيف أعتقد عمل شانجمون هو خاسر على أساس باش يلعب بينالتيات
2: وي.
1: نذكروها معناها حاجات تقعد في تاريخ المدرب اختياراته بكل تأكيد
2: بتبيع كوراج هذاك
1: على مستوى الاختيارات وكذا هذا مهم شنو النقطة الثالثة أول التعدى
2: الثالثة هاني قلت لك علاقته باللاعبين الكل معناها كسوسوا الأجانب وإلا التوانسة يعرف يتصرف معاهم معناته ويخلي الناس الكل كونسيرني وبالطبيعة اللي بش يستحق يلعب يلعب هذيك معناتها دوفيس وهذيك هو فما ديزونترينور تلقاه معناتها بعيد شوية ويعامل الملاعبية بطريقة اللي تخلي الملاعبية تنفروا وتخليهم معناتها ما يعطيوش أحسن ما عندهم. اليوم مهم معناها في الكرة العصرية وكونك تكون قريب للملاعبية معناها سي تري زامبورتون.
1: الصعوبات هو العوائق
2: الصعوبات خويا في الكلام اللي نجم توا يتحكي معناها من الجهات معناها ولا من الجمعيات الأخرى المنافسه للترجي خلينا نقولوها بكل صراحه حتى كي يتحط واحد من الكلوب راهو باش يتكلموا عليه الاسبيرونس مش نحكي ولا لتوال والسي اس اس باش يتكلموا تحط واحد من صفاقس باش يتكلموا عليه لتوال والنادي الافريقي والترجي
1: علاش بالعكس بالعكس احنا علاش
2: هذه مشكل ازلي
1: علاش ترتيبنا اليوم 47 وبعدنا كان العراق على خاطر هذه مشكله
2: صحيح فما حكايات لازمنا نتخلصوا منهم على خاطر اذا كان باش نواصلوا معنا في نفس الشيء هذا راهو معنا وين نوصلوا. اليوم قلت لك فما مدرب محترف فما انسان انا نتصور معناتها بحكم يا سيدي حتى معرفتي بيه معناها ملي كان لاعب لعبنا ضد بعضنا ومدرب علاقه معناها متاع صداقه تحب تقول وعلاقه وديه مع الناس الكل انا ترينوريت لعبوا معايا كلهم اصحابي راني وتو معين الشعباني انسان محترم وانسان معناتها نتصور انا حتى معناتها جمع احباء الفرق الاخرى يحترموه كشخص وكمدرب معناه مش اليوم شي يجي يعطي فافور نتوقع اللي باش يعطي حق الناس
1: معناه هذه الصعوبه الوحيده
2: هذه صعوبه هذه صعوبه وصعوبه الاخرى الواحد الامبيونس اللي توا معناتها في المنتخب موجوده نحكيه في الكوب دي موند
1: واقع صعيب واقع صعيب
2: يلزم المكتب الجامعي معناتها يحضر اتموسفير سام معناها مناخ نظيف ومناخ يساعد على الخدمة ويبعد العباد اللي ما هيش كومبيتون ديجا ساعة ذي أول حاجة الأمور اللوجستية والأمور التنظيمية واختيار اللاعبين والناس اللي تتبع معناها تعمل سويفي الملاعبية متاع البرة وديتكسيون دي تالون وغيره معناتها مش أي واحد كما قال لك عبد الوهاب يلعب في دوزيام تروزيام ديفيزيون تجيبه قال شنو بي ناسيونال تنجم تلقى في تونس خير هذه هي العين راهو الفنية
1: واضح.
2: في الجامعة معناتها في الناس اللي باش تخدم معاه معناها نحكيه في التيران خاطر اللي داري على روحه هذاك والإداري يلزم يكون زاد راهو
1: خلينا نلخص وليد باش الناس ما تضيعش دونك سألتك على الحاجات اللي تنجم تنجحوا والحاجات اللي تنجم تكون
2: لا لا في التيران هذاك شخصية
1: لخصوهم
2: ولا زانكونفينيون لي زانكونفينيون حكينا عليهم يلزم مناخ طيب ويلزم معناتها اون بون كوميونيكاسيون ويلزم معناتها الناس اللي تخدم معاك سواء في التيران ولا في الاداره يكونوا كل سور لا ميم لونغور دونت باش ينجح.
1: عبد الوهاب نفس السؤال
8: انا باش نبدا معناها بالشطر الثاني بتاع السؤال شنو الصعوبات حيدر اكيد جدا انه المعين الشعباني باش يلقى برشا صعوبات خاصه على مستوى الرصيد ش عنده رصيد بتاع ملاعبية شفنا نحن بالمواسم مع الناس صراحة رصيد بتاع ملاعبية ينجم يصنعوا لك الفارق ملاعبية تحسهم معناها كي يدخلوا للتيرات تحسهم بالحق ينجموا يصنع الفارق كما شفنا الافكتيف بتاع منتخب المغربي وبدرجة مع كيف كيف يظل منتخب مصر وحتى تزاي بالرغم معناها النتائج متاحة على قليلة دي ما عندك
1: معناها ما فهمش ملاعبية كبار أوكي هذه صعوبة
8: هذه ما عندكش ملاعبية كبار هذه أول صعوبة باش تعترض معين الشعباني ثم ثانيا الوضع العام اللي تعيشه الجامعة الكرة التونسية والمشاكل متاع التيرانات ومشاكل وضغط الرزنامة ومش باش يلقى الظروف اللي معناها ينجم يلقاها مدرب أجنبي في منتخب أجنبي هذه أبرز الصعوبات وثانيا خاصة أنا اللي باش ديما راهو أي مدرب وطني راهو باش تعرضوا مشكلة تحديد القائمات في تحديد القائمات وقتها بسير فما إشكاليات كبيرة وجميع باش يحصل اتفاق حول أنا دونك ربما أنا ثقة كبيرة في معين الشعباني اللي يستحق التواجد في المنتخب يزينا بنك المحاصة اللي صارت محاصة مالية ذا عنده معناها نجيبوه باش نعطيه ولا معناها المبلغ مالي لفريقه معناها يزينوا مكل الحاجات اللي صارت وقت تدخل زادة في القائمات وشفنا حتى التصريح الاخراني بتاع صبري اللاموشي هو ما تكلمش لكن معناها كأنه قال برشا حاجات معناها مش بدش برشا حاجات لكنه حكاية كأنه حكاية
1: الكلام عمره لا باش ينتهي الكلام روجيلو مير فرنساوي رينا العسكر بتاع فرنسا معناها ما يكثرش من هكا اللي هو فرنساوي معناها وكان يتقال عليه برشا كلام في الاخر معناها احنا مشكلتنا مش اللي يتقال في الشارع الرياضي، خاطر الشارع الرياضي يقول لي حب ونشوفه، معناها ساعات حاجات تتقال وعندها حتى علاقه لا بالمنطق ولا بالواقع. مشكلتنا الحقيقه اليوم مثلا اللي قالوا صبري لاموشي ولا اشعل الضوء على بلاصه معينه اللي صار مع اكس ايغريك كذا، اما الكلام في حد ذاته عمره ما بشي ينتهي، معناها باش يقعد ما دام الكره موجوده ما دام باش يقعد الكلام هذا. دونك خليني نذكر بالاخبار، معين شعباني ناخب وطني جديد عقد باش يكون مده 4 مواسم 4 سنين يعني حتى للمونديال القادم، والجامعة التونسية بالاتفاق مع نظيرتها المغربية نجموا أنهم يتفادوا دفع الشرط الجزائي اللي قيمته تقريبا 1 مليار لفريق نهضة بركان. الكلام هذا الكل في انتظار أنه الجامعة التونسية تخرج الأخبار بشكل رسمي، وكيف كيف نهضة بركان يعلن رسميا على نهاية علاقته مع معين شعباني، نتمنى له كل النجاح بكل تأكيد. بعد شوية نبدأ رحلتنا تاع كل يوم في الميركاتو آخر الأخبار، ما خاصة حكاية ليماسك اللي شفناهم في تمارين الدرجة هذه التونسي، برشا كلام عليهم شنو حكايتهم وشنو فايدتهم وشنو نجموا يزيدوا للملاعبي والمدرب المدرب الفريق والمدرب اللياقة البدنية، التفاصيل كلهم بعد شوية مع المعد البدني وسيم معله. ريكاب سبور
9: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. نهار الجمعة 17 جويلية الموعد بش يكون مع نور عرجون وسليم عرجون لايف ويذ أوركسترا.

0: مرة هذه زوز اخوات باش يعيشونا اون اكسبيريونس ياسر مزيانة في عرض اوركسترالي كبير برشا بقيادة راسم دمق. في مسرح الحمامات باش تسمعوا غنية تحبوهم اما بطريقة جديدة مع ارانجمون مختلف وباش تكتشفوا جديدهم. نور عرجون وسليم عرجون لايف ويز اوركسترا نهار الجمعة 17 جويليا. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيورانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك FM.
1: ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم 7 sur 7 من 7 للسبعة العشية.
2: بعد شوية نحكيه على آخر أخبار الميركاتو ونبدأ فقط من حاسة التمارين الترجي تونسي البارح. شوفنا فيها معدات لأول مرة الحقيقة في تونس راوها وبرشا ناس تتكلم عليهم معناها شنو الفايدة متاعهم وشني قيمتهم وكيفاش يصير الاشتغال عليهم شنو نجم يضيفوا العمل للمعد البدني معلميا معناها شنية القيمة متاع الأرقام اللي تقدمها المعدات هذه. قلنا خلي يكون معنا وسيم معلرو. أنا وسيم معلم منحبش ديما يكون موجود معي لسبب سيتي ياسر خاطر كي نقعد نقدمه طويلة ياسر تقديم معد البدني في الليكيب ناسيونال في السياسات في التجارب الكل بروفيسور مدير مخبر البحث بتاع التربية الحركية والرياضة والصحة بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس. بالله منين باش نبدا وسيم خويا؟ اهلا وسهلا وسيم. مرحبا ديزم القراية يا وسيم ياسر قريت يا وسيم
3: ربي. شكرا حيدر. أول حاجة السلام عليكم ومرحبا بك مرحبا بجميع المستمعين مرحبا بعبد الوهاب ومرحبا بوليد. وشرف لي أخويا باش نكون متواجد معنا.
2: احنا زادا نفرحوا كي تكون معنا قامة علمية كيفك وسيم وزيدتي تاريخ اللي انت مدرب زادا بخلاف معد بدني عندك شاهد الكل اللي انت مدرب وشاء الله بالتوفيق ليك في كاريرك وسيم.
3: بالضبط ربي يحفظك. دونك اي بالضبط اليوم راه التوجه كان للتدريب انا باش نقولها هنا على المباشر يعني انا راني هذه الاعداد البدني اوكي جات مرحله واول ما بديت حياتي راني بديت تدريب قبل ما نكون حتى في الاعداد البدني
2: الان يعني مستقبلا في الفئات مستقبلا باش تكون مدرب
3: نحكي عن المدرب نحكي كان على المدرب.
2: اي انت خدمت ادجوان مع
3: خدمت ادجوان خدمت حتى انتريم وحدي خدمت
2: باهي. خلينا ناخذ وك الجانب اللي انت بطلت منه تو معد بدني شو حكيتهم وقاعدين نشوفوا في الصور هو ماسك يتحط على الوجه تحديدا على الخشم والفم وفما حاجه تتحط على الظهر يبدو انه هذيك ما نعرفش المعطيات تكون فيها ولا حاجه فسترنا شويه بالضبط.
3: هو على حسب الصور اللي شفناهم على الصفحه الرسميه للترجي الرياضي التونسي يعني قاموا باستخدام شركه اجنبيه
2: ايطاليه
3: بالضبط للقيام باختبارات تظهر فيها اختبارات. ثم الاختبار هذايا يسموه لاباري اسمها كوسميت كاسانك اللي تطورت كانت كادو ولات كاكاتر ولات توا كاسانك اخر تكنولوجيا. وهذه جهاز معناها محمول متطور قياس استهلاك يعني نسبة استهلاك الاكسجين في الجسم سواء اثناء التمارين او في الريكيبيراسيون. وهذه نحاول نبسط اكثر حاجة للسادة المستمعين وكذلك نعمل انتاج صحيح وانتاج الغاز ثاني غاز اكسيد الكربون يعني احنا كي نتنفس نجري ونتدربوا مش نستهلكوا اكسجين ومش نخرجوا CO2 ثاني غاز اكسيد الكربون. وهو كذلك يقوم معناتها بقياسات التهوئه الفنتيلاسيون وكذلك ينجم يعطينا الكوسيون ريسبيراتوار باش نعرفوا احنا شنو الانرجي استهلكناه اكثر ليبيد ولا جليسيد ولا حاجه. هو كذلك هو هذه اخر تكنولوجيا لانه يرتبط بالسنسور اللي هو فريكونس كاردياك دقات القلب يرتبط كذلك بالجي بي اس اللي شراه قداش تنقلت والكل مش يعطينا المعلومات على اللياقه القلبيه الرئويه. هو يتلبس القناع على الوجه كامل وتصير كاليبراسيون نتاعو ولاباري يركب في الظهر من تالي باش يكون هو يكون جهاز محمول يعمل تحليل بريث باي بريث يسموها نتاع الريسبيراسيون نتاع اللاعب ولا الشخص اللي يتنقل. اليوم هو الاحسن يكون ثم زوز انواع نتاع تيست معناتها لي تيست ثم دي تيست نسميو دي تيست دو تيرا وتيست دو لابوراتوار. هو نفس الشيء ينجم الانسان يمشي لاي مخبر اليوم يعمل تيست دو لابوراتوار فهمت يعمل تيست دو لابوراتوار وباش يعرف قداش القدره الهوائيه نتاعو من بعد نقولوا 18. هذا نفس الشيء هو وليد يمكن كلاعب يتذكر كي نعمل لك التيست نتاع البيب ومن بعد يقول لك قداش من بالي 17 18 16 فلي هذاك اللي نوصلوا له هو قداش القدره الهوائيه القصوى نتاعك، مثلا 18 كيلومتر في الساعه، وهنا بهذا الجهاز يعطيك اكثر مزير ديريكت قداش انا استهلكت اكسجين. ما عادش نعملوا اكسترابولاسيون باش نشوفوا قد ما انا 18 كيلومتر في الساعه تمثل مثلا 65 مليلتر في 100 كيلوغرام للاعب. دونك هذا يعطيك اكثر دقه للاعب، ومن بعديك واش باش نستعملوها. باه ثم هنا نقطه مهمه نحب نوضحها للساده المستمعين والمشاهدين والناس، راهو ثم فرق بين الجهاز هذا اللي مش يقيس يعني القدره الهوائيه، وثم انواع اخرى اجهزه اخرى ما تستعملوهاش في اول الموسم اللي هي تعمل الليميت بريثينج، يعني باش تنقص الهواء باش اللي نسحبوه، اما نستعملوهاش تو. الجهاز اللي استعملوه للقيام بالقياسات كذلك شفنا في الصور انه ثم قياس معناها نتاع يمكن لاكتاتيمي، هي اللاكتات اللي في جسم الانسان بعد الاختبارات
4: في الوزن، يعني حاجه تتعمل في الوزن،
3: تصير يا في الوزن يا في الصبع، ما ريتش وين عملوها انا،
4: يظلي في الوزن
3: اي تصير في الزوز نجم تصير. دونك هنا شفنا معناتها الحاجه هذه لواش مستفيد المعد البدني او المدرب
4: بالضبط. المدرب هذا هو السؤال،
3: هذا اهم حاجه نمشي للمباشر. المدرب اليوم انا كيف نعرف اللي حيدر عنده 18 كيلومتر في الساعه، ووليد عنده 16، وعبد الوهاب نقولوا احسن واحد عنده 20. اليوم كيفاش ندربهم؟ كل واحد مش ندربه على حسب القدره نتاعو على التيست هذايا. واحد مش يدرب مثلا يجري 100 متر، الاخر يجري 90 متر، الاخر يجري 80 متر على حسب قدرته هو، ونحاول نطوره بشويه بشويه. واثنين تخليك انت تعرف المؤهلات والمدى نتاع لاعبيك يعني كمجموعه وشنو التطور من بعد. الإشكالية الكبيرة اليوم هذايا راه مكلف جدا الكوسميت كاسانك، هي الوحدة برك تقريبا تعمل 90-80 ألف دينار إلى الوحدة برك.
4: قداش تكلف معني العملية هذايا باش تعمل
3: انت؟ لا مش العملية، هو جهاز واحد، هو الظاهر هو يخسارة. أنا نقول يا ليت يكون في تونس عندنا مخبر اليوم في المعالم لكل الجمعيات الكبيرة، وخاصة كيف نقول الترجي كانت تنجم تعمل مخبر. اليوم مثلا الترجي الرياضي التونسي كان ينجم يعمل مخبر ويولي هذوكم الأجهزة تولي ملك الترجي، مش تمشي تكريهم وتجيب شركة أجنبية، لأنه عندنا الكفاءات اللي في تونس يقوموا بهم هذوما.
4: أنا عندي المخبر. أي ما ممكن باش تعمل مخبر شكون الجمعيات اللي باش تجيك؟ معناها نحن نعرف وضعية الجمعيات كي تقول لي أنت مكلفة، معناها قليل عدد الجمعيات اللي باش يستعملهم.
3: لا اذا كان نحبوا نطوروا المستوى ونحكيوا على تطوير كره القدم، راه تطوير كره القدم مش اول حاجه. مبارك سي معين الشعباني معناته الناخب وطني وحاجه باين المدرب وطني. اليوم راهو اذا كان نحبوا نقدموا مش كانش الشخص، راهو المشروع. واذا كان انت نحبوا نحطوا ان بروجي فيه مثلا مسميش كيش الماسك هذايا، ثم دوتر أجهزة اللي نقيسوا به من اللاعبين، ويبدأ اللاعب يبدأ من اللي عمره 12 و13 و14 وتتبعه وتعرف الإيفاليوسيون تاعه والسويفي تاعه، باش نعرفوا احنا كيفاش باش نكونوا اللاعب نتاع غدوة، باش نعرفوا كيفاش 2034 نجموا نوصلوا به.
4: وذاك علاش
3: وسيم
4: اي متفقين. ذاك علاش التكنيسيان اللي يخدم على الاجهزه هذوما في حوار الصفحه الرسميه نتاع الترجي قال 10 ايام ولا اسبوع التالي كنا في ريال مدريد، والرحله القادمه باش تكون الاهلي جده. معناها هاو قاعدين نشوفوا الانديه المصريه والانديه السعوديه والسبيان والترجي زاد يكون من القائمه نتاع الناس اللي تستنفع بالتكنولوجيا كما هكا. نفهموا انه الناس قاعده راهو تقدم، وانه حاجه كما هكا راهي حاجه مهمه ياسر. علاش لا تدخل في التقاليد؟ اوكي غاليه متفقين، اما علاش لا ما تكونش في بدايه كل موسم؟ على خاطر اللي فهمت وانا اللي هي تعطي معطيات دقيقه جدا حقيقيه بالكل ملاعبي، باش تعرف اش تخدم عليه وشنو الشارج اللي باش يكون له، والترافاي سبيسيفيك باش تطور فيه بدنيا وطريقته في التنفس والامور هذيك الكل.
3: بالضبط. انا حبيت حاجه برك، نتمنى مثلا الترجي تصير فيها مثلا الترجي لاب، ترجي لاب كيما بي اس جي لاب وكيما برشلونه لاب، اللي هي لابوراتوار مخبر بحث اللي عنده معناتها على الفئات الكل، ويمكن بعد تتعدى حتى للجمعيات الكل يعني الرياضات الاخرى الكل، وتولي عندها ان باز دو دوني. اي جوار ليسونسيه مثلا في الترجي او في النادي السيرسي في النادي الافريقي تبدا عنده، ومن بعد هنا تحت اشراف الاداره الفنيه اذا كان نحبوا نطوروا روحنا ونقدموا، معناتها تولي عندنا ان باز دو دوني مهمه جدا لكل لاعب، كل سواء من الناحيه البدنيه او الفيزيولوجيه او الفنيه زاده، وتولي نوع نتاع ان كارد ايدنتيتي سبورتيف لكل لاعب كيما ليسونس نتاعو ليسونس ابيس، تولي وفي لي معنا لي زارشيف نتاع اللاعب هذا. راي حاجه مهمه اللي صار معناتها في الجهاز هذا، لازم تكون قدوه ولازم تكون. لكن انا حبيت نتمنى ما عادش تولي نكريوها، تولي كيما نقولوا ملك النادي، وهذا اهم.
4: تولي تراديسيون ساعه، هي اول مره تدخل تونس هذا، هو سي بيان تو الانديه تقتنع بها وندخلوا لي نوفيل تكنولوجيا ذوما معناها. ولا
3: اول مره لا اول مره تونس تصير بالحجم هذا بالعدد هذا نتاع الاجهزه هذه لان يلزم الشركه هيك علاش نولي نجيبو. لكن ثم بعض المخابر هنا عندهم الموديل القديم الكاكاتر ويسوي فيها لكن بحبه واحده تاخذ لاعب برك ما تقدرش لكن هذيك علاش يلزمك تعمل طلب بالشركات كيما هذو باش
4: تقوم الانديه ما شفتش قبل هذول ما شفتش قبل الماكينه هذه معناها
3: يعملوا الاناليز هذه في مثلا في المخابر اتروف دي فور يسميوها اتروف دي فور على فيلو على تابي باش يعرفوا الفيو دو ماكس نتاع كل لاعب تلقاها موجودة وإلا يعمل تيست دو تيران افيك معناها اباري واحدة لكن بالناس الكل بالطريقة هذه حاجة ممتازة جدا.
4: مهم ياسر شكرا ليك وسيم يعطيك صحة بروفيسور
3: شكرا
4: على التبسيط والتوضيح هذايا وسيم معنا يعطيك صحة على كل هذه المعطيات عندكم تعليق على هذا
5: والله يشوف وسيم يتكلم وانا قاعد معناتها نرجع بالوقت ونتفكر معناها في اللي تيست دي فور ولا ترافاي فيزيك في الفرق اللي واحد لعب فيهم وفي الفيزيت ميديكال وسيم قال لك التيست دي فور على الفيلو باش يشوفوا قدره اللاعب قداش ينجم يكون ريزيستون بسقيه معناها في ترافاي دو فورس فيو دو ماكس قال لك معناها يشوفوا كل واحد قداش طاقه القدره نتاعو معناها في اللي فور قداش ينجم يوصل وفما ناس تطيح معناتها في الـ معناها في الفيزيت ميديكال على خاطر تلقاه فابل ضعيف معناها ماهوش ريزيستون عنده مشكل دونك بدني وإلا على مستوى معناها لونديرونس دونك ينجم يلقى صعوبات حتى في التعاقد لكن سينو فيما يخص الموضوع هذا تكلم وفسر كل شيء انا جوست باش نزيد حاجه بركة
4: ونختاش
5: العباد اللي تسمع فينا معناتها تاخذ فكره معناها بسيطه برشا راهو لي زاباري هذوما ولي تيست هذوما باش يعطيو معطيات للمعد البدني والمدرب الفريق باش الفريق كيف يتدرب ويعمل حصه بدنيه مش الناس الكل تخدم نفس الخدمه كل واحد يمشي في الريتم نتاعو وبار بوست زاد راهو مش لاكسيال يخدم كيما اللاتيرال كيما البيفو كيما لاتاكونت كولوار كيما لاتاكونت دو بوينت هذوما ريتم لي جوور لي بوست بلوتو كل بوست يتطلب معناه دوزاج نتاع ترافاي فيزيك معين.
4: به خلينا نكملوا الدقائق اللي مازالونا في اخر اخبار الميركاتو. مبدئيا ما فماش معناها تطورات كبيره اغلبها يتخص الترجي الرياضي التونسي بعد لحظات.
1: ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم 7 للسنه الترجيه.
4: بداية بعادل بالطيب المهاجم واللي هو زاد يلعب في الكلوار اليمين واليسار معناها لي تروا بوست اوفنسيف ينجم يكون موجود فيهم لكن في اخر زوز مواسم او حتى اكثر ثلاثة مواسم يلعب اتاكون دو بوينت شنو نجم نقولوا عليه الجماهير ترجي للاتاكون هذا وليد؟
5: شوف بصراحة انا شفت معناها ديزكستري على الاهداف نتاعو وعلى معناتها لي باس ديسيزيف اللي اعطاه مع فريقه اف سي أرجل الروماني الفريق ذا اللي كان يلعب معناها 3-4 مراتب الأولى بعد كمل سيزيام في الموسم المنقذي الحقيقة سام بيتر الحاجة الباهية اللي عنده معناها رابيديتي ديكزيكوشن يلعب باللي دو بيي يشوت باللي دو بيي ماهوش معناتها تري رابيد لكن اكسبلوزيف معناها البوانت فيتيس اللي عنده محترمة وهذا شنو يتطلب يعني المهاجم اليوم العصري يكون معناه ذكي ويكون يضرب باللي دو بي سجل يعني اهداف متنوعه بالراس اللي تير خارج من المنطقه لي موفمون نتاعو معناه في طلبين الكره ذكي في السيرفاس يعرف كيفاش يكمل الهجمه بصراحه معناه يقول قايل واحد يتكلم هكا يقول لك نحكي على سواريز ولا نحكي على وكذا ليه المهاجمين في العالم صحيح عندهم الامكانيات هذه اما متفاوته تلقى مش لايكيو عند كل واحد نفس الشيء تو كيما لايكيو اللي عند ميسي والانتليجنس اللي عند ميسي تكنيك وتكتيك كيما عند معناتها لاعب نحكي لك مو العباد تقول لك شنو هذا باش ترد لنا
4: اللي يقول خلي يقول ايش يمنا فيه
5: ملاعب يا خويا اللي يحب يعمل طله وياخذ راي ومعناتها ياخذ فكره على الملاعب هذا يدخل يكتبوا على اليوتيوب يشوف فما دو تروز اكستري يشوف الاهداف اللي سجلها انا عجبني بصراحه وملاعب يستحق المتابعه ودينجم ينفع معناه الترجي ولا غير الترجي
4: الانتداب هذا قريب جدا يتم بالنسبة للترجي إذا كان صار أوفيسيالمون مستوري معاج عنده مكان في الميركاتو هذا بالنسبة للترجي
5: ملاعبي بالطيب انا شفت معناتها حاجات معناتها كلاعب نحكي لك وكنظرة لاعب معناها كرة قدم شفت إمكانيات وأنا يتفوق بها على المستوري.
4: رغم هذا مترجي ما أغلقش ملف المستوري.
5: مع احترامنا راهو حازم المستوري.
4: اللي عنده زاد إمكانيات وانترناسيونال وكان في المونديال وكذا ترجي ما سكرش موضوع على المستوري فقط الإشكالية أنه فريق الروسي ما خاش كلا تذكروا أنه المستوري عمل ماتش باهي كمان مسجل هدف خليت حتى القيمة متاعه تزيد برشا. الفريق الروسي طالب مبلغ ترجي يرى أنه معناها كبير المبلغ هذا لكن مازال مفتوح
5: اللي عنده جست حاجه بركه انت تو مدام سالتني على المستوري. المستوري ملاعبي التايم تاعو اكثر من بالطيب بالطيب اسرع منه معناتها ملاعبي نتاع نتاع نتاع سيرفاس واللي عنده ازيد معناها لافونتاج اللي عند بالطيب يلعب في اكثر من بوست وزيد لي تري موبيل ويتحرك ويلعب معناها ان جو كوليكتيف. المستوري ملاعبي نتاع بوكس يحب الكره توصل له قوي في الجوتات زادة معناها في السرفاسي ماركي لكن الحاجة اللي عند بالطيب زايدة وكونه معناها يتحرك ويمشي على الليكوتي ويدخل ويشوت معناها اللي تير كروازي وانفلوبي واحد ملاعبي خويا أنا شفته الحقيقة عجبني معناها سيتان جوار اللي يلا بوكوت كاليتي.
4: ترجي حتى في الدفاع مازال يفكر يعزز اذا كان توغاي خرج فما شويه صعوبه في موضوع توغاي واهلي طرابلس لازم الفريق والملاعب يتفاهموا على انه تم الصفقه ذي العرض موجود كما سمعتوا بشكل رسمي بقيمته الماليه بكل شيء في انتظار انه ترجي والملاعب يلقوا صيغه نهائيه للبيع هذا. اذا كان صار هذا فانه ترجي بشيخ وانكسيا الاخر فما بلون ا بلون بي بلون ا فما مدافع دولي تونسي والبلان بي مدافع آخر تونسي مزدوج الجنسية لعب في فرق كبيرة في أوروبا ينجم يكون هو الحل الثاني قبله كما قلت بلان آ مدافع دولي تونسي. هذا الكل مربوط بخروج توغاي. إذا كان ما خرج توغاي ما يصيرش هذا. إذا كان خرج توغاي فما الحلول هذه متوفرة قدام إدارة الترجي الرياضي التونسي. معاشا مش موجود في تربص ترجي عبد الوهاب معاشا لينيس كل تحدث على التالون تاعه من سنين مش من توا لكن في الأخر بالكل نحس أنه كل مرة يا إما ما يخوضش الشانس كاملة يا إما زادا ما يقنعش المدرب نتاعو. شو تعليق
6: شفناه حيدر توا وصي معشة في كل اللقاءات اللي خاضهم عنده تحس عنده معناها أكل الملاعب اللي يبذل مجهود لكن لسوء الحظ أنه ما يخوش فرصته كاملة أمام ترسانة من اللاعبين من المهاجمين. ربما المدربين اللي جاءوا في الترجي الرياضي يعطوا الفرصة أكثر للاعبين أخرين. قصي معاشا كان نجم يكون مشروع متاع اللاعب لو تمت الإحاطة به. دونك أهم حاجة أو أفضل حاجة بالنسبة لي أنه يخرج يشوف معناها كيفش خلوها فريق آخر ربما يفجر فيه إمكانياته ويعود يلانس في كارير ويكون افضل
4: ينجم يكون هذا احسن حل بالنسبه لقصي معاشا. دونك نكونوا كملنا هكا اخر ريكاب سبور. نعاود ديما نعاود للناس راهو اللي تفهم اللي عنده عقل رانا ايميسيون داكتواليتي وقت اللي فما اكتواليتي نتحدث فماش اكتواليتي فماش علاش نحكيو على نادي اكس او ايغريك وهو ما عندوش اكتواليتي. مفهوم العمليه. شكرا على المتابعه يعطيكم الصحه عبد الوهاب. شكرا ليك وليد يعطيك الصحه مروان. هذه كانت معنا في الاخراج وحميد في الانتاج. غدوه ان شاء الله 6 ل 7 ديما على الاولى موزيكا فام واحنا نعاود نتقابل سبور اكسبريس 10 مازلنا موجودين معكم.

0: ذهب القل موزيك فم يا حب
1: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن تسجيل رقم قياسي جديد لارتفاع درجات الحرارة بجندوب اليوم على ساعة 1:32 حيث بلغت 48.7 درجة. والمعطيات التي نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي تظهر أن غدا الجمعة سيكون حارا جدا حيث ستتجاوز درجة الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة حيث تتراوح القصوى بين 44 و49 درجة. ومن المنتظر أن تصل إلى 49 درجة بجندوبة وقبلي و48 درجة بباجة والقيروان. المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشيد يؤكد على صفحته بالفيسبوك إمكانية أن تتجاوز درجة الحرارة غدا 50 درجة خاصة في باجة ومجاز الباب والقيروان وأجزاء من الشمال الغربي والوسط، مشيرا إلى أن المناطق الساحلية ورغم تأثير البحر ستعيش أجواء حارة ورطبة تزيد في الإحساس بالحرارة، محذرا من خطر الأشعة البنفسجية التي ستكون في حدود 11، ما يعني خطرا كبيرا جدا للإصابة بأضرار أشعة الشمس غير المحمية. الوحدات الأمنية التابعة للفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالمرسى بالتنسيق مع أعوان مركز الأمن الوطني بجمرت تتمكن من إيقاف شخص يحمل جنسية إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء للاشتباه في تورطه في قضية اعتداء استهدفت امرأة مسنة بمنطقة البحر الأزرق. وتفيد المعطيات الأولية بأن امرأة تبلغ من العمر حوالي 70 سنة تقطن بمفردها. أعلمت الوحدات الأمنية بأنها تعرضت فجر اليوم لاعتداء داخل منزلها من قبل شخص مجهول أسفر عن إصابتها بجروح على مستوى الوجه، كما تعرضت لاعتداء جنسي. وذكرت المتضررة أنها قاومت المعتدي وتمكنت من التسبب له في آثار إصابة على مستوى اليد وبعض الخدوش، وهو ما شكل أحد المعطيات التي استندت إليها الأبحاث. وبعد مباشرة التحريات داهمت الوحدات الأمنية منزلا مجاورا يقتنه عدد من الأشخاص من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تم إيقاف 7 أشخاص للتحري معهم. وأسفرت المعاينات عن الاشتباه في أحدهم بعد ملاحظة آثار إصابة تتطابق مع إفادات المتضررة. وبحسب مصدر أمني تعرفت عليه الضحية، كما أفاد أحد الجيران بأنه شاهده يغادر محيط منزلها بالتزامن مع توقيت الواقعة وتعرف عليه أيضا. وتتواصل الأبحاث للكشف عن كامل ملابسات القضية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. دوليا تظاهر نحو 50 شخصا بينهم أطباء ونقابيون وناشطون مؤيدون للفلسطينيين في باريس أمام مقر وزارة الخارجية الفرنسية للمطالبة بالإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية المعتقل لدى الاحتلال الصهيوني، مؤكدين أن حياته في خطر خصوصا وأنه معتقل منذ شهر ديسمبر 2024. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع سمية الحامي في كورنيش.
1: الأولى في تونس.

0: سمير حامي.
1: السبعة وخمسة دقائق، عسلم ومرحبا بكم من ما كنتوا تسمو فينا على الأولى في تونس. موزايكا فم من طوال التسعة متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، أجواء المهرجانات، الكواليس، كل جديد كل تلقاوها هنا في سويعتين من زمان. فرحانين برشا باستقبالوا بحذنا هنا شوي آخر الفنان القدير محمد جبالي يكون ضيفنا في ساعتنا الأولى، رغم الكليب الصادم اللي كان طرحه اليوم في قبري. حبينا يكون ضيفنا نحكي معاه على كواليس تصوير العمل هذا اللي دايوغ في بالي مكتوب عنده مدة، علاش خرجوا في الوقت هذا بالذات، التفاصيل كل شوي آخر في الانترفيو. قبله هو نحكي مصري مع أيمن المصري، مصري في الحومة، أول عرض مسرحي للكوميدي أيمن صالح يكون ضيفنا شوي آخر في أكتو كولتور في الروبورتينج. ساعتنا الثانية يسري يرجعنا على عرض بيبالي كان البارح في مهرجان الحمامات الدولي، ونستقبله زادة بكل حب فنان مصري تقريبا عنده 14 سنة غايب على تونس، حكيم، يستنيكم في دقة وشوي آخر في استوديوهات موزايكا فم بعد غياب سنوات. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الواثق بالليلي دايخش يكون موجود في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي الليلة مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي، كيف كيف ليندا سارافي وغسان في الإخراج الرقمي طارق، وفي الإخراج خلودا. نبدأ تسويت مع الموزيكا الطفلة العربية صابر الرباعي، رجينا.

0: 7:11 دقيقة أنتم وأنا في كورنيش على موزيكا فيم. نسلم عليكم إن وكنتم في الاستماع سوى فكرة هبكم سيسروحكم طريق السلامة للجميع سيتنا موزيكا فيم فونيت ولا زد اللايف متاعنا في فيسبوك أي يوتيوب. ساعتنا الأولى يكون ضيوفنا شوي آخر الفنان محمد جبيلي. قبله هو نحكيه مع أيمن صالح المصري يحكينا على ستاند أب جديد مصري في الحومة. خليكم معنا.
1: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Ouai El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Online et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discrety.tn. Ouai El Jassad à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, Globalnet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shellington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
0: سبعة واثناش دقيقة. نسلم عليكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزيكا فيم توت سويت وقيت الانترفيو.
1: الانترفيو
0: فرحني برشا باستقبال وبحثنا كضيف هو ولد الدار أيمن صالح المصري. مرحبا بيك.
2: مساء الفل سامي. مساء الفل عليكي وعلى كل القائمين على البرنامج وعلى والموزيك طبعا عشان وحشتني جدا. انا
0: بستاند اب اجازه صح
2: كده. لما كلمتيني افتكرت انا راجع الخدمه تاني طلعت ان انا ضيف الحمد لله رب العالمين. مش
0: وجيت نضيف بعمل مسرح جديد
2: الحمد لله.
0: مصري في الحومه.
2: مصري في الحومه.
0: شنو اللي خليك تقول وقيت توا باش نعمل ستاند اب نتاعي العرض المسرحي نتاعي؟
2: 15 سنة عايشهم في تونس ما شاء الله، خدمة، صحاب، أهل، فيها برشا حاجات لازمها تتقال في إطار كوميدي وفيها حاجات حلوة وفيها حاجات مش حلوة، إنما الحلوة أكتر الحمد لله رب العالمين. وأنا جربت بقالي 3 سنين برضه سامية في الموضوع فقلت بقى خلاص بقى. وشفت حاجات يعني شفت مصريين كتيرة بتيجي في الأوقات الأخيرة طبعا كلهم
0: ليهم.
2: لا لا غيرت ليه لا والله لا والله ربنا يكرم العباد الكل. لا ما غيرتش بس ايه حسيت ان انا عندي حاجات اقدر اعملها حلوة وفي نفس الوقت عندي زاوية ضحك كده غير اي حد تاني. يعني انا من الاخر يعني انا

0: السوشيال ميديا. انت الحاجه هذية نقصتك نوعا ما؟
1: نقصتني برشا. وانا بعمل العكس, انا ضد الطيار. انا بعمل حاجه اصعب بقى. انا بعملها. كل الناس بتروح مصر عشان تتشهر, انا جيت تونس بس مش عشان تشهر. انا جيت اتجوزت بس قلت هتشهر في تونس, واتشهرت شويه ولسه هزيد هتشهر اكتر ان شاء الله باذن الله رب العالمين بالشغل اللي انا بعمله واحده واحده.
0: والاختبار اصعب انك تكون مع مجموعه من الكوميديين خدمت على الحاجه هذية في الموسم الشتوي كان نجم نقوله. كيف كانت عندك عرض مسرحيه ليلة عجب في المسرح البلدي, فالاختبار اصعب اليوم انه أصعب. ايمن يكون وحده على المسرح, وحده على الركع.
1: لو فضلت بفكر في حته ان انا خايف ومش هقدر, ومع العلم ان الجمهور التونسي ما شاء الله هو يعني مش كبير, يعني ال 11 مليون مش زي 100 مليون, انما ال 11 مليون دول ب 300 مليون ما شاء الله. يعني لازمك تاخد بالك من اللي انت هتعمله, لازمك تاخد بالك من اللي انت هتقدمه. فانا زي ما انا بقولها لك وبعدها لك تاني, انا عايز اطلع اللهجه التونسيه بشكل عادي جدا ما فيهوش استغراب.
0: مش تحكي تونسي في العالم؟
1: لا مش لا يعني انا مصري عايش في تونس خلاص, ففاهم التونسي.
0: اوكي,
1: ففاهم اللهجه التونسيه. هنا بقى الضحك ازاي بقى, ده المفاجاه اللي هتشوفيها في العرض. يعني دي الحاجات اللي هتشوفيها في العرض, وهو مش عرض كامل ستاند اب, خلي بالك هو كله معظم هو تقريبا ساعه ستاند اب او ساعه الا ربع ستاند اب ونص ساعه
0: تفاعل
1: مع الجمهور. بس مش بأوراق وكده, احنا هنسأل أسئلة, بنحدد أسئلة معينة وهنطرحها واللي هيجاوب يجاوب. فدي هتكون كويسة جدا, مش مجرد ان انا بقرأ سؤال حد كتبه, لا انا هسأل الناس.
0: يعني فما شكون مصري جاي لتونس مؤخرا وهذه طريقته في الطرح اللي نقول.
1: لا ما انا عملتها قبل كده, بس انا عشان ما اقول لك ما هو
0: الموضوع ده ليه تاني شوف الغيره من اي من
1: لا يا بنت غيرت انت عايزاني اعمل مساك اكسر انا اعمل اضرب دماغي في الحيط. لا مش متضايق والله, ليه ما ساميه كده بس.
0: طب انت قلت لي باش ناخذ باش ناخذ الاسئله من الجمهور ومانيش بناخذهم في ورقه ونقراهم.
1: في ناس عملوها صح, بس انا ليا طريقه خاصه. تعالي انت, انا عارف ان انت مش فاضيه ومش هتيجي
0: انا بشتغل هنا.
1: ايوه انت بتشتغلي, انا عارف وربنا يعينك يا رب. تعالي شوفي, بقول للناس تعالوا شوفوا اتفرجوا هتلاقوا حاجه جديده, والله هتلاقي حاجه جديده. هي صعبه بس انا لقيتها يا ساميه والله. خلي عندك ثقه فيا والله العظيم.
0: ليه تن نكتشفوا العرض هذا ايمن
1: ان شاء الله.
0: في الحومه في انا حومك فيش باش تحكي لنا, اعطينا شويه هكا.
1: هو انا هحكي على الجانب زي ما انا قلت لك المصري اللي عايش في تونس اللي سيء فهم التوانسه ويعني وهحكي على حاجات حصلت لي في تونس بتحصل لكل التوانسه بس هم مش واخدين بالهم منها فبيضحكوا عليها. فانا ده انا فعلا بيحصل لي كذا كل يوم, ده انا فعلا لما بروح الحمام مثلا بيحصل لي كذا. ده انا بيحصل لي
0: الحمام بالتونسي ولا الحمام بالمصري؟
1: شفتي دي نقطه معينه دي مثلا هي بتفرق, طبعا تفرق كتير الحمام التونسي من الحمام المصري. فدي طبعا في جزء في الستاند اب في حمام.
0: ومن بعد باش تاخذ من مينا نادر وتسال الجمهور شنو الاسئله اللي
1: تطرحها من مينا نادر. ماشي يا سامي شوف اللي انت عايزاه. انا براحتك. ماشي اوكي براحتك, شوف اللي انت عايزاه. انت عايزاه ناخد من مينا نادر يعني؟
0: هو الفكره هو اللي طرحها مثلا في حكايه التفاعل مع الجمهور انه يسال.
1: انا الجمهور انا مينا نادر الجمهور بيكتب اسئله وبتخش له اوراق, انا ما بتخشليش اوراق. انا بحدد اسئله انا عارفها وعارف الجمهور التونسي يحب يضحك على ايه وايه السؤال اللي ممكن اقوله له بطريقه معينه الإجابة بتاعته. يعني يمكن أكون هقول مش هقول 90% 80% هكون عارف الإجابة, فهنا هيطلع الضحك. زي برضو آخر مرة سألت واحدة قلت سألت مثلا سؤال قلت أكتر واحدة أوتر حد متجوز في المسرح قد إيه, واحدة قالت لي 31 سنة. قلت لها طب اديني أكتر حاجة إيجابية خليتكم تعيشوا في 31 سنة حب يعني. قالت لي الصبر والسلوان. دي لوحدها بتضح يعني هكا. مواضيع كمان هكا يعني
0: كمان هكا. وباش تحكي نكملوا الحوار بتونسي. خليني نشوف 15 سنة هذوما اللي عديتهم في تونس حفظت اللهجة ولا ما زلت أيمن؟ أيمن حتى اليوم شنو اللي تبدل فيك من أول مرة وصلت فيها لتونس وحتى اليوم بعد 15 سنة على المستوى الفني؟
1: على المستوى الفني برشا حاجات.
0: شنو غيرت؟
1: غيرت الطريقة مثلا وانا قاعد في يعني ما قدام الكاميرا اتبدلت برشا حاجات, قدام الميكرو اتبدلت برشا حاجات فيا. توح هنحس روحي خير مش كما قبل. ما اكتر من كده ايه

0: عمري وخدته وقلبي دخلته.
1: رجع سير رجع للوقت.
0: بحاول إلى حد ما.
1: وأيمن تحب تنحي صورة أيمن اللي يمكن عرفناه أكثر بالإعلانات لأنه أيمن هو اللي ربح الحج العمرة وإلا غيره، تحب تفسخ الصورة هذيك وراني نعرف نعمل ستاند اب كوميدي نضحك راني موجود.
0: هو كل اللي انا عملته في الثلاث سنين في انا بقول لك اشتغلت ستاند اب كوميدي مع جروبات كتيره.
1: أي.
0: كل اللي بيدخل يتفرج علينا ويتفرج علي انا بالاخص لما يخرج يقول لي انا ما كنتش متوقع ان انت كده. فهي دي النقطه اللي انا هشتغل عليها على السوشيال ميديا الفتره اللي جايه، يعني هعرض وهقص اللي انا هعرضه ده وهنزله على السوشيال ميديا كمقاطع صغيره عشان الناس تتفرج عليها وتعرف. يعني انت كلامك صحيح، انا ماشي بمشي في الشارع على المواضيع التانية دي كلها والناس، وبس هي باحترام
1: الجمهور هذاك هو اللي هو اللي باش يجيبه ايمن للمسرح باش يجي يتفرج.
0: هو وانا خلي بالك انا سيبي بتاعي مش مسرح وستاند اب كوميدي، 50 شخص 70 شخص وتبدا العروض تبقى كتيره في اماكن معينه في اماكن، في مسارح صغيره كتيره في تونس وعلى فكره، وعندي حاجات ان شاء الله هتكون خارج تونس مع جاليه تونسيه والجاليه المصريه مع بعض في حاجات كده ان شاء الله باذن الله رب. وبدات اشتغل فيها دلوقتي، بدات ابعت الفيديوهات بتاعت الناس، في ناس من هنا هم اللي قرروا، وعلى فكره مش انا اللي قررت لوحدي ان انا اعمل العرض بتاع غدوه، انا في شركه انتاج ممكن اقول اسمهم سقيفه ايفنت، هم شركه بجد انا بشكرهم جدا ايناس
1: وجيم،
0: هم جم اتفرجوا عليا بالصدفه قالوا لي ايمن انت كيفيش ما عندكش عرض لوحدك، وانا قعدت وانا كنت خايف زي ما انت بتحكي كده، انا خايف انا ما ينفعش لوحدي لسه بدري، بس قلت ليه لا ناخد العرض ده نبتدي وان شاء الله باذن الله يكون ناجح وان شاء الله ننزله على السوشيال ميديا، ننزل منه حاجات عشان
1: نعمل عروض اخرى. حتى حاضر 100% نتصور في الكتابه ايمن المصري
0: كلها ايمن المصري. اي طبعا
1: اخراج ايمن المصري.
0: لا هو ما فيهوش اخراج ستاند اب كوميدي، هو هنا بقى الفرق ما بين الوان مان شو والستاند اب كوميدي، ده اللي لازم نفهم.
1: قداش فيه نسبه ارتجال؟ فما حاجات مكتوبين حاضرين
0: الستاند اب كوميدي ممكن يكون 50 ستاند اب كوميدي 50 ارتجال و50 كتابه، والكتابة بتكون عبارة عن جملة أو موضوع أنت بتكتبه وبعد كده أنت إزاي تطرحه، دي بتيجي مع الجمهور بقى. هنا بقى اللعبة، هنا اللعبة الحلوة أن أنت الجمهور، والجمهور التونسي كوميدي، جمهور التونسي خفيف الروح. فأنت لما هتقولي لي السلام عليكم هيضحك، خلي السلام عليكم دي لما حكيم يجي
1: بعدين بعد
0: فهي دي السهولة في الموضوع. أي ستاند اب كوميدي
1: كما فما السهولة هذه كما زادة فما برشا يقول لك الجمهور التونسي صعيب في الضحك.
0: طبعا
1: ضحكة صعيبة.
0: أنا بقى الحمد لله عندي فيديوهات في الانستغرام والتيك توك يتسمعوا الضحك التونسي، لما طلعت على المسرح وعملت ستاند اب كوميدي بتاعي الناس ضحكت وكانت حلوة، ضحكوا عشان خاطر كمان مش متوقعين ان انا اللي بقول الكلام ده. فدي برضو حلوة على فكرة.
1: اكثر مواضيع ايمن مش تحكي عليهم؟ مش تحكي على الجواز كونك
0: مع حاجة عن الكسكسي بالعصباني اللي كل الناس حرقوها دي هو مش كسكسي بالعصباني على فكرة، عادي يعني الموضوع مش انا ما اكلتش كسكسي بالعصباني واتجوزت عادي يعني،
1: انت
0: ايه المشكله يعني؟
1: انت تقول انك ليك
0: كسكسي، يجي يقول لك انا لازم تاكل كسكسي بالعصبان عشان تتجوز تونسيه ليه يعني؟ ما ممكن اكل ملوخيه، ممكن اكل مدفونه، ممكن اكل مرمز يعني. ايه ايه ايه اللي خلى الكسكسي بالعصبان يعني، ايه الموضوع اللي خلى ان الكسكسي بالعصبان هو سبب رئيسي ان انت تتجوز تونسيه؟ ممكن تقولي لي انت
1: قلتها صرحت قبلها.
0: لا ده بهزار، ده بهزار، انما لا ما اكلتش كسكسي بالعصبان.
1: شنو كريت؟
0: ما بلاش بقى خليها أكلة سرية هي. لا والله يوميها أكلت قرنيت. ما يأكل ما يأكل
1: بدلنا معنا
0: كليت القرنيت. عشان كده بنعوم كويس يعني. المهم يعني فهي دي النقطة، الناس واخدة حاجات عن تونس فاحنا بنحاول
1: تغيرها،
0: مش نغيرها، انه هي الحقيقة ان اللهجة التونسية لهجة حلوة. انا في الاول قابلتني صعوبات، خلاص ضحكت وقلت وحاجات كتيرة قلتها ان في اختلاف في اللهجة التونسية والمصرية، خلاص بقى الناس كلها بتحكي عن لا تعالى بقى نشوف اللهجة التونسية تطلع منها كوميديا ازاي. وفي حاجة مهمة جدا بقى عايز اقولها لاصحابي الكوميديانات التوانسة، وبعدين انت هنا تمام نجم وحلو في تونس والناس كلها بتسقف لك، طب وبعدين ليه ما تطمحش ان انت لهجتك التونسية دي نقول تبقى في لغة بيضاء مثلا تونسية اسهل شويه وتطلع بيها تعرض للجمهور كويتي ومصري وعراقي وسوري
1: ليه مش كون مثلا
0: كلهم يعني نجم كبير كريم صاحبي واخويا وبحبه جدا واول واحد على فكره شير لي ستوري عشان المسرحيه بتاعتي وما كنتش متوقع منه كده وبشكره من عندكم وبرشا ناس صحابي عشان هم كتير شيروا لي الستوري وبرشا كوميديانات صحابي شيروا لي الستوري. واحد زي كريم ده, كريم لو لو لو حول المسرحيه بتاعته او الملمن شو بتاعه للشويه ان هو اللهجه يقدر يعرض لمصريين والعرب
1: يعني انت
0: كتيرة.
1: هوني تتاكد انه اللهجه التونسيه صعيبه,
0: مش قيمه المغرب والجزائر انما فيها كوميديا برشا كوميديا اللهجه التونسيه تقدري تلعبي بيها بره وتسهلي بيها الدنيا والله العظيم. اقول لك على حاجه بقى ودي حصريه, انا بحضر لبودكاست جامد قوي بس بنعمل هنعمل زي كاستينج, هو مش كاستينج كاستينج مع شركه هنعمل هيبقى بودكاست عربي بس هكون انا مصري ومعايا اتنين توانسه. مين هم الكوميديانات دول لسه ما اخترناهمش بس هيكون
1: مش
0: قريب
1: تختارهم على انا اساس
0: على اساس ان اللي ضحكتهم سهله لبره, اللي ضحكتهم تتسمع في الوطن العربي, اللي ضحكتهم ممكن توصل.
1: لو نقولك ثلاثه اسماء تخم فيهم مش زوز شكون يكونوا؟ سميت منهم انت طاوة واحد نتصور كريم الغربي.
0: لا ده ياريت لو كريم ده لو يحب ده ياريت طبعا.
1: شكون
0: لا لا هم شباب شباب كوميديانات توانسة. اقولك من اقولك اختيارات مثلا مثلا احنا بنفكر جاهدين في جهاد الشيرني.
1: هاي جاهد الشيرني.
0: بنفكر جاهدين في نبيل كلاب.
1: هاي نبيل بن مسمية كان بحضنا
0: بن مسمية ما بحبش بن مسمية صعبة
1: نبيل كلاب
0: والله العظيم نبيل كلاب صاحبي قوي روح حضرت له اخر عرض ليه
1: نبيل وجهاد وثلاثة شكون؟
0: لا لا انا الثالث هم اتنين بس
1: يعني انت مش تونسي مصري
0: ما هو اتنين توانسة وواحد مصري ومش هنتكلم على هنتكلم على مواضيع عامة
1: يعني انا شو فكرة البودكاست ايمن
0: فكرة البودكاست
1: حوارات ما
0: الفكرة الهدف الرئيسي من الموضوع يا سامية ان احنا اللهجة التونسية مع اللهجة المصرية الموضوع عادي ما فيهوش مشكلة في كوميديا بس الموضوع مش غريب يعني مش غريبة انتوا بتقولوا كده يا نهار ابيض ده ازاي انت كده لا احنا هنعمل حاجة سلسة وجميلة وتتعرض بره والناس تشوفها بره وزي ما انا قلت لك ان الكوميديان التونسي ممكن يلعب زي ما بيلعب مثلا بيحاول يتكلم فرنسي عشان الناس تسمع تشوفه في فرنسا وينجح بيتكلم بالعربي والتونسي اللي هو العربي تونسي ويطلع بره
1: هذا اللي بيشتعمله بالمسرحيه بتاعك زده ايمن في الحكومه
0: ده اللي هعمله إن سوري الـ الـ الـ الـ الـ الـ الفيديوهات الاخيره بيحصل فيها تفاعل من مصريين بمفاهمين اللي بيفهموا ان انا بتكلم تونسي البسيط الخفيف اللي بيفهموه المصريين واحده واحده هنعمل حاجات اكتر وده الهدف اللي انا عايز اوصله
1: ان شاء الله توصلوا للهدف هذا. قلت باش تبدا بقاعات كان نجم يكون جمهور صغير وهو الكونسيبت نتاع الستاند اب. اما شنو حلمتك وين تحبها توصل الستاند اب مصري في الحومه؟
0: ستاند اب مصري في الحومه انا نحب اوصل الف بيه شويه في تونس وبعد كده هطلع بيه بره وان شاء الله ده بيتحضر له يعني. وزي ما بقولك يا سامية هو الموضوع صعب بس والله العظيم لو فضلنا قاعدين كده مش هنعمل حاجه لازمنا نتحرك وانا شخصيا انا بدات اتحرك من بدري والحمد لله.
1: العرض الاول وقتيش؟
0: العرض الاول غدوه
1: غدوه
0: اللي بيسمعوني دلوقتي والله والتذكره رخيصه على فكره. واقول لك على حاجه من عندك انت اللي عايز يجي حتى من غير فلوس هيخش.
1: أيوة. مجاني ولا
0: لا والله هو بالتكي والله هو بالتكي فاهمه انما انا بجد عايز كل الناس تيجي عارفه الشخص اللي هو حتى لو عمل كومبلين نفتح مكان تاني ما عنديش مشكله بس عايز كل الناس تيجي ما اعرفش ليه.
1: الوقت باش يكون 9 وربع ولا
0: 8 هو 9 وربع ان شاء الله
1: 9 وربع 9 وربع ايمن المصري غدوه يستناكم في ستاند اب مصري في الحومه كونوا في الموعد وحتى هوك اللي حاس التذكره غاليه ادخل على ايمن المصري
0: يبعث على انستغرام هيخش
1: واضح هوك الانستغرام تاع ايمن المصري تنجم تكونوا جزء من العرض الجديد هذايا في ارت بارك يستناكم الموعد غدوه. ايمن شكرا ليك نورتنا ان شاء الله بالنجاح وان شاء الله يكبر اكثر الكونسيبت هذايا وترجع بحثينا نعطيه مواعيد اخرى لايمن المصري كان ضيفنا في الانترفيو اليوم.
2: الانترفيو كورنيش مرسلنا جمعة من 7 ل9 تحليل
1: ما زلنا مكملين معاكم في كورنيش على موزايكا فام شويه اخريكم بحثينا الفنان القدير محمد جبالي خليكم معنا رجعينا
2: لحد 19 جويلية في الفولا مورغا مارت شمس وردة مع سلطان المسارح شمس الدين باشا ونجم الأغنية الشعبية لحبيب الشنقاوي.
3: الوردة اللي نحكي عليها في بالي مراها.
2: للحجز 22-09-09-09 أو على موقع تذكرتي.ان وعلى أبليكاسيون إيجا. شمس وردة في الفولة مول جمارد لحد 19 جويلية. بمساهمة موزايكا فام.
4: حب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدامك. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينج صيفي، بتايل بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وب 0% أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجانس بتايل بنك ولا اتصلوا بنا على 70-131-800.
5: كاليبسو.
6: Samedi 18 juillet, le Calypso accueille la fameuse soirée Barreca avec DJ Bash et Doggy pour le meilleur de la musique rétro dans un décor rappelant la mythique Barreca. Soirée Barreca au Calypso, le samedi 18 juillet avec la participation de
2: Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
7: كورنيش من السنة الجمعة من السبعة للتسعة متاع

0: الباب منار الفنان محمد جبيري وصلنا حتى 7:34 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيك في مقيد الانترفيو. الانترفيو فرحانة برشا باستقبال بحضان أهلي على موزيك كافي مع عشرات الأغاني ولخدم مسرحيات كيف كيف مسلسلات وأعمال ناجحة مسار فني تواصل 4 عقود. بكل حب نستقبل بحضان الفنان التونسي محمد جبيري. مرحبا بك محمد.
1: عسلامة تحية ليك. الحمد لله لباس تحية ليك من اسمه فينا الكل.
0: اليوم فما عرس ثقافي افتتاح مهرجان قرطاج الدولي في الدورة 60.
1: بالتوفيق إن شاء الله الفنان صابر افتتاح.
0: سعدت لي صابر رباعي.
1: صابر تعرف من الناس يعني علاقتنا طيبة وفنان يستاهل كل خير. وافتتاح مهرجان كارتاج معناها حاجة مهمة جدا وبالتوفيق لصابر فهمتني. وقال اللي حكيناه قبيليكا قلت قبيليكا يعني اللي الموضوع اكيد باش نحكيو فيه لكن باختصار ما نطولوش فيه برشا باش نوليوش نغنوا فهمت كيفاش موضوع كرتاج ما كرتاج معناه. وقلت انا قلت فما بعض الفنانين اللي ما قدموش ملف داير في الانترفيو مؤخرا صابر قال معناه اقترح عليه اللجنه هما نفتتح معناه انا نرجع الموضوع علاش فنانين يقدموا ملف وفنانين لا.
0: ستر محمد جبالي شنو كتبت فيه؟
1: ستر موش صحيح ستر او كفما اذا عز
0: ديوان افان نسميوها
1: ديوان افان والله حكيت على البرنامج كله ذيك ستار مو انا ذيك اللي غششني باش خلاني عملت فيديو ثاني. وبعد يقول لك محمد شبيه معناه كي انت تبروفوكيني وتحب تطلعني انا غلط يلزمني نجاوب يلزمني ندافع على روحي معناها هكا ستار معناها هو اصلا ما حقنيش نقدم كيما حكينا تو فم فنانين ما قدموش. وقلت انا باهي نقولوا قدمت ستار وانت يهمك محمد وذيك تعجبني الحكايه هذيك بلغتنا كف وكعبه حل وعرفت هذيك الصوت محمد جبالي حتى حد ما يشك فيه تحكي السيده هند مقرن ما نقولوا اللي هي فهمتني ومن احلى الاصوات هي كيما احلى الاصوات وصوت وقدم لكم ملف ويهمك ما حتى قدم ستار الو محمد حابين نزيد نستفسر ملفك شنو بالضبط شنو فكره العرض معنا عادي ديسكور تو باش نقعدوا ديسكور انا وياه على واتساب اللي قاعده نحكيهم بعد كيما صحش معنا قالت لي اللجنه ما اختاروش العرض نتاعك ان شاء الله فرصه اخرى هي قلت لها نحب الرد على علاش قالت لي ابعث وبعثت وكل شيء معناها هذه اللي غشك معناها معناتها حتى ما تطلعنيش انا معناها مانيش بروفيسيونيل بعد ابري 40 مش خدم ستار معناها المهرجان القى عذر اخر معناها هذه اللي غششني هذه اللي خلاني عملت الفيديو تو سامبلومون معناها
0: قطعت وزاره الشؤون الثقافيه الحالية حتى الاعلان على البرمجه الرسميه لكل المهرجانات
1: كيف عاودلي
0: خذيت موقف
1: اي انا ما قلته تو هي قالت قطع الوزاره وهي بنت الوزاره انا ولد الوزاره قبل هي معناها انا عندي 40 كارير يا اخي مع شكون تعاملوا انا حكيت الوزاره الثقافه المعنى الحالي اللي ما عرفتش تتعامل معي ما عرفتش تحترم مسيرتي ما عرفتش تقدرني بلي تو انا ما نجمش نتعامل مع ناس ما احترمونيش معناها انا طلبت ابسط الاشياء اعطيني وبعثت ملف باش وانه للجنه علاش رفضته هو طلبوه مني بعثت ملف للمشاركه اللي يمزنيش ما فماش علاش نقدم ملف وبعد بعثت ملف نحب نعرف نستفسر علاش ترفض الملف ولتو ما جابونيش معناه انت كي تعام مع ناس هكا ومن باي جاوبوك والتليفون يولي ما جابوكش مازلت انت تنجم تعام معاهم هذا احترام من نفسي لشخصي لكرامتي قلت هذو ما عادش تعام معاهم تو سامبلومون.
0: اخترت الرد باغنيه كان نجم نوصفها محمد وكان تسمح لي اغنيه صادمه
1: اي
0: في قبري هبط نعم. تيزر واليوم تهبط الاغنيه كامله تزامنا مع افتتاح مهرجان قرطاج الدولي
1: اي صحيح
0: علاش شو النهار هذا بالذات
1: خاطر عنده علاقه مهرجان كارتاج تو سامبلومون معناها الغناء هو حاجه اخرى سامي نحب نوضح حاجه الغناء هذيك انت تعرف حكينا في انترفيو عنده مده قلت كرون موجوده غناء
0: مثل حاجه صادمه
1: باهي نحب اللي يسمعوا راي الغناء ذي ما تعملتش خصيصا على الشيء اللي صار هذا الغناء مسجله تقريبا عندها عام معناها فكره انا للاسف ديما نحب ماني يلزمني نصلح راه الفنان يا اما فما فنان انت نتاع جو هاكا يغني والا فنان عنده مواقف معناها في العمر ذا وابري معناها 40 كارير وشفت ونغير على الساحه الفنيه التونسيه يلزمني نعبر ساعات حتى مش بشرطي انا في المشكل انا برشا مرات انا بلدي الثاني كي عملت المسرحيه نحكي بصفه عامه على الساحه الفنيه على الفنان كي وقتاش يتكرم كي يموت الغناء ذي عندها عام حاضره قعدت نستنى في مناسبه والله ما كنتش نتخيل باش نهبط على روحي انا فهمتني والله ديجا اسال حمدي المهيري انتو جول بتحيه اللي هو الزحى قعدنا نستناو لانه ديما كي توفى حتى خممنا وقتها كنت باش نهبطها في وفاه فتح الهداوي أنا إيش حبيت نظهر من خلال الأغنية هذه.
0: هو فما فنانين محمد سامحني فما فنانين ولطف عليك وبعد عمر طويل ما تصير حتى في العالم إنه ينتج أغنية ويوكل شكون باش يخرج الأغنية هذه بعد ما يرحل على العالم وصارت مع عديد الأمثلة. فاليوم كراء أغنية بالطريقة هذه وتحكي فيها على روحك في مخي مشي قلت محمد سيبه مسجلها محضرها الأغنية موجوع للدرجة هذية أنه نشوفه مشهد شو صادم.
1: الأغنية كما قلت كراهي والله مسجلة عندها قريب عام وكنت نستنى في مناسبة ليلي شيء باش نظهر ونحب نبدل عقلية بتاع عاش يتمنى في عنبة مات على القول وعنقود وكنت باش نهبطها في وفاة فتح لها الداوي وقاعدة تكيك الأغنية معنى نستنى لأن وقتها شو يتكرم الفنان ويتقال فيه كلام اللي ما يسمعوه شو حي وقت اللي يموت حبيت العقلية دي. أنا أول ما بديت
0: فتح الهداوي زي داخذي المحبة من
1: لا برشا وغير
0: بصفة
1: يعني كاسم يعني كاسم لأنه في برشا ناس يمكن ما يروح ليش سفيان الشعري معنى احنا كي نشوفوا برشا فنان سفيان شعري في أخي يا حياة ويزينا من سفيان يزينا من سفيان كي توفى شكون يضحك نجيب الخطاب وغيره ديما ننساو احنا. انا من اللي بديت حتى سقيف الميدان فما كلمتين مقل جملتين مقلقيني زوزة مثل قنديل باب النار يذيو على البراني وعاش يتمنى في عنبه مات على القول عنقود قعدت في مخي ذيك وعلى امل في هالسنوات هذو نقول ان شاء الله تتبدل على عقلي. انا كفنان كمحمد جبالي عندي 40 سنه في الوسط هذا ونغير علي من حقي ويلزمني نعبر فما يعني نحاول باش نصلح سيفري ماهوش بسهل باش نتحط في تابوت سيفري شوكات الغنايه
0: موجع خاطر الوضع عندك صغيراتك
1: خاطر وصغاري هيئتهم وحكيت معهم قلت لهم بوكم فنان كيما يمثل باش يعمل دور كيما في الغنايه فيها ميساج معناه لازم تتقبلوها ما ياثر عليكم حد. حكيت مع مالك واحمد ربي فضلهم لي يعرفوا بهم ارتيست ويزم بهم يزم يعبر فما غنيتهم بعد نعرفوا قيمتهم كيما قنديل باب نار اللي سمعناه كيما هذه يفوش شوكي خطر الوضع تقول لي توجع الوضع يوجع الفنان ما نخبيهوش سامي معناه ما نخبيهوش مش في وهذه راه ما تحكيش على انا بركه راهو انا كي حكيت سيفري انا في التصويره كنت نجم نجيب شخص اخر لكن انا في التصوير لكن ها نشوفوها احنا فنان فما شكون في نواحي حياتهم ولا مسكين في دار واحد ولا للمريض ولا دشني ويكيموت وكان نحيوا العاده هذيا هو وقتها ما سمعكمش وما شافكمش وما في باله شيء وقت يولي نعملوا له نهج باسمه نعملوا له رامبوان باسمه وكل شيء كما صار مع حسن الدهماني مثلا الله يرحمه بعد ما توفى عملوا له رامبوان هذا هو كأحلو اما احلك يكون فيه والفنان عايش بيناتكم معناه انا لو بوت راه في الغنايه هذه كرموا الفنان واعطيه قيمته وقدره وهو عايش بيناتكم الا مش الا ما يهز ربي نتاعو.
0: لشكون وجهت الرساله هذه؟ غنيت بصيغه الجامعه قلت لهم في موتي بكيت ونوحت ووصلت نعشي وروحت شكرتوني ياسر ومدحت الكل اصبحت من عشاقي
1: اي في حياتي لا شيء ربحت منكم غير المر مذاقي بعد المحبه من جدكم. راو اسمع لبعض كما قلت لك الوسط الفني للمسؤولين على الثقافه حتى البعض راهم الجمهور هذه الموضوع هذا يصير حتى في العائله راه
0: رساله للجمهور سامحني سير
1: اي حتى في العائله ساعات راه ريت العقليه كي يبدا عايش الشخص بيناتنا ما نعرفوش قيمته قدره بل بالعكس يمكن يعطيه فيه في الكلات حتى في العائله العاديه والله فما برميلي كوموتير قلت حتى هذه تصير في العائلات ديما للاسف عن هذه كيموت وكان وكان وكان وكان علاش فما فماش شخص معين عقليه هذه بصفه عامه تتبدل نتاع قنديل باب نار يذو على البراني وعاش يتمنى وانا عملتها في الكليب سي سي سي سي ان بيرسوناج
0: سي ان بيرسوناج عنب تحط في التابوت في الاخر
1: مو عاش يتمنى قديش عنده الكلمه عاش يتمنى في عنبه مات على القول وعنقود والكل اللي توفاو الكل اللي توفاو في حياتهم الاغلبيه ما خذاوش حقهم ما خذاوش حظهم يعني فما البعض اللي يقدر فما لكن بعد يولي ما انا توك نهارت لي بعد كنا باش نموت وما يخلقنيش تحطيه في التابوت والله الا صدقني ما ان شاء الله حسن الخاتمه ويلزمك تشوك باش نعملوا باوز محمد وصل
0: محمد سامحني الكليب بالذكاء الاصطناعي ولا كنت محدود
1: لا لا لا انا كنت محدود معناتها زدنا شويه من اللي داير بيا بالذكاء لكن انا مصور هذاك انا محمد جبالي فهمت كيفاش
0: بنا نفس اليوم محمد جبالي في كليب يغني في قبري ويحل في تابوت ويرقد في التابوت ويغني بالوجاعة هذيك
1: انا سبقتكم قبل ما تقولوا الكلام باش تقولوه لي وانا حي هاني قلته لكم شوفوا حكاية أخرى نساوا العادة هذه السيئة فهمتش معناها أنا نعرفش باش تقولوا بعد عمر طويل كيما اللي سبقوني غيري فأنا يمكن كنت جريء وجريء أنا على بارابور برشا فنانين سمحني اللي فما بعض منهم سمحني منافقين وفما البعض منهم أختار راسي وضرب وفما بعضهم اللي محاسبية ما تنجمش تكون فنان أنت إذا مش باش نقولوا زعما لا أدعي البطولة لكن إذا سورتو كلكنون اللي عندهم اسم في البلاد هذه وغيرة إذا تغير على الوسط الفني وتحب تصلح الوسط الفني قول رأيك بصدق
0: فنانين تظلموا كيفك
1: برشا الأغلبية ما بر الأغلبية الأغلبية الأغلبية ما فما اللي يقولوه فما اللي يخافوا فما اللي اختار راسي يضرب يا خويا اختاني أنا أنت متنجمش تكون هنا فنان إذا ما عندكش موقف لا أدعي زعما باش نعملوا حرب ولا لا نحاولوا باش نصلحوا تو سامبلومون محمد جبالي من خلال الأغنية هذه نحب نحل العادة السيئة تعاش يتمنى في عنبه مات على القول عنقود لا لشيء الطلب بمتاعي مش في شخصي أنا فقط الفنان بسيف عامة أو اللي يستاهلوا في البلاد هذه وهم حيين أعطيهم حق مش إلا ما يتوفى تو سامبلومون.
0: زيد غرسة كان ضيفنا موت البارحة هنا في كورنيش على موزايكا فام وسمعنا كانوا زيدات ترفض له الملف متاعه وقال هوني في الكرسي هذا يا محمد أي. قال كان أعطوني كارتاج ومحمد جبالي لم يبرمج في كارتاج كنت نقول مثال شي تحط اسمه هو في بلاستي يعطي صحة زيادة وقال هو بيدو يحتفي بأربعين سنة من المسيرة متاعه
1: والله هذه مع المعلومة أي بتاتر هو لو أنه أحنا سابقين زياد يعني زياد يعني لأنه نذكر أصحاب رانا نتصور بعضنا فهمت كيفاش أكيد يذكرها وقت كنت نسك في المرسى فهمني يعطي صحة أولا عجزت وبارك الله فيه وقال كلمة محلية قال أنا ديجا عندي دوزان ولا تروزان غنيت فيه أنا عندي دوزان مو فما برش حاجة تلمت سامي راني ما تكلمت معناه وصلت مرحلة هذه مش تول قدم ملف يترفض راه عندي 4-5 سنين
0: قدش من مرة
1: عندي 4-5 سنين
0: قدمه محمد جبالي ترفض
1: عندي 4-5 سنين ما صارش البورقة وقتها كان كمال
0: فرجاني
1: 2 على فيل معناتها عندها 4 وعندي 2 ما غنيتش عارفين فهمت كيفاش معناه هذا هو بالله فما بعد إذنك سامية سامحني فما والله لا نعرف ذي نزار سعد معناها أنا نقول خلينا من نسك التنبار وما يعجبهمش هذوك نستنس بهم عشان يقلقوني اكتبوا واش تحبوا انا ارتيست ما تحكمش فيا انا نحس حاجه نعبر عليها
0: انا نحس حاجه ارتيست عندك جمهور يحبك
1: عندي جمهوري وانا زاده مانيش صغير زاده مهمتي انا باش نكون فرحان بروحي ونقول يا دي مومو وانو خديت موقف وعطيت رايي ونرجع نقول للاخر لا لي شيء نحب نصلح على امل فهمت كيفاش لكن فما ناس معناتها ما ندخلوش في اللي كومونتير اللي استنسنا به معناها معناتها انا باش ينجم يوصل اكثر بالفتره اللي فات وقتها بالغناء اللي حكيت الا وانا معاك وكل بورقة وانه يوصل يتمنى لك الموت ما فماش اكثر من هك فعادي معاش
0: تخاف
1: لكن يعيش كلا الموت
0: حق تقرانا حاجه باش
1: نقرا لك ستاتيو معناها والله هذا نزار سعد تحيلي والله لا نعرفه لكن هنا نقول وانه فما ناس مازالت خير في البلاد هذه تعرف تقدر وتعرف تقيم وتعرف تحكي وتعرف تنقد مش شكتب مراسم التقدير بروفة لوداع استباقي في انتظار الحدث الأكبر يبدو أننا في عصر قرر فيه الفنانون أخيرا أن يأخذوا زمام المبادرة في تنسيق جنازتهم بأنفسهم لا رغبة في الموت بل حزنا على الحياة التي يتجاهل فيها الجميع إبداهم إلى حين تصبح عظامهم تحت الثرى الفنان محمد جبالي في خطوة سريالية بامتياز قرر أن يختصر المسافة ويستبق الواجب الوطني الذي لا يأتي إلا متأخرا ليدخل التابوت طواعية ليغني من داخل الصندوق الخشبي الضيق ربما لأنه المكان الوحيد الذي تأكد أن الجميع سيتوقف فيه لسماعه إنها مفارقة مضحكة ومبكية في آن ففي بلادنا الفنان لا يصبح أيقونة أو قامة شامخة أو ثروة وطنية لا تعوض إلا إذا توقف نبض قلبه طالما أن قلبه ينبض فهو مجرد مواطن يطالب بحقوقه أو فنان يزعج المسؤولين بطلبات التغطية الاجتماعية لكن بمجرد أن يغمض عينه للأبد تتحول صفحات التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء افتراضي وتتسابق الهياكل الثقافية لتقديم أحر التعازي التي لا تسمن ولا تغني من جوع وتخصص له الفقرات التأبينية التي كان أجدر بها أن تخصص له وهو يغني على المسرح الصورة التي قدمها جبالي هي صفعة بصرية لكل متداخل في قطاع الثقافة إنها تخبرنا أن التكريم البعدي صار موضة قديمة ومملة بل هو نفاق مؤسساتي بامتياز فهل يعقل أن ننتظر حتى نضع لافتة في قبري لنشعر بالخجل من تقصيرنا؟ إن الغناء من داخل التابوت هو سخرية من واقع يقدس الموت المبدعين ويحاصر الأحياء المبدعين وكأن لسان حال الفنان يقول سأغني لكم وأنا ميت لأنكم الصماء عن صوتي وأنا حي في الحقيقة إن هذا العمل الفني يضع الجميع في قفص الاتهام إنه يحول هيبة الموت إلى مهزلة إدارية حيث يضطر الفنان إلى استعارة أدوات الجنائز ليعلن وجوده إذا كانت الثقافة في بلادنا تتطلب من الفنان أن يموت حتى يسمع فعلى الدنيا السلام إن التكريم الحقيقي ليس في أكاليل الزهور التي تلقى على النعش ولا في البرقيات الباردة التي ترسل للعائلة، بل في احترام كرامة الفنان وهو يحاول تأمين قوة يومه وفي توفير مسرح يليق بفنه وفي التوقف عن معاملة الإبداع كحالة طارئة لا نذكرها إلا في ذروة الأزمات. ختاما، ربما يجب على كل فنان أن يقتني تابوتا في صالون منزله كقطعة ديكور تحذيرية، ليس للموت بل للتذكير الزوار من المسؤولين بأن هذا الفنان ما زال حيا وسيفضح تقصيركم بالصوت والصورة قبل أن يصبح جثة تتاجرون بذكرها.
0: صور موجعة اليوم محمد في التكست اللي تقرأ فيه واللي عجبك.
1: نعم، هذيك الحقيقة المرة، ما أقول لك الحقيقة المرة، هذيك هي الحقيقة المرة، ما جبتش حاجه من عندي.
0: مشيت للاكستريم محمد، مشيت للموت.
1: هذاك هو
0: مشيت للسواد، مشيت للتابوت.
1: الكلام تكلموا وتكلمنا وراه تاتي ومنا وحق والفنان عطيه قيمته قدره حي عايش، وفما برشا معاملات
0: تتبناه 100%.
1: نتبناه 100%. اي نعم.
0: شنو تستنى بعد هذا الكل، بعد الكليب اللي كان صادم، بعد الكليب؟
1: نستنى يا اخو هك اش لازم محمد جبالي يوصلوا باش حد في تابوت. معنى هذه، خليني نقول بتات لي زيت الكاس الفاضي، الكاس معناه موجود. يا اخي نجيب حاجه من عندي، انا ما نجيبش حاجه من عندي. يمكن انا مش يمكن وتحمل مسؤوليتي، انا كنت دائما جريء اكثر من برشا فنانين، فهمتني، في في في في في في, في, في موقفك. ولا ادعي البطوله، لكن انا غيور على الاغنيه التونسيه. انا 3 شهور و12 يوم كي قعدت في مصر في دار ذكرى نبكي في الاخ، قلت له نحب نروح. قلت له محمد اصبر اقعد، نحب نروح، قلت له. وكنت دائما نغني لغنة تونسية، ولا زلت ونغير نتأسف ونمرض كي نهبط في مطار بيروت نسمع في المطار فيروز وادي عصافي، كي نمشي لمصر نسمع المصري، كي نمشي المغرب نسمع المغربي. نجي لتونس هنا، وقت غبت 3 شهور جيت هنا هكا لاف، قلت يا ربي زعم العقلية تبدلت، تفاعل مع الفنان التونسي في الوسط الكله ماشي متبدل. عادي جمعة شهر بعد نولي نروج كيفاش نروج.
0: والامل مازال موجود باش يتبدل والا لا، والمهرجانات اللي باش تكون موجود فيها فما مهرجانات فما بعد هذا الكل. تفتيحه صغيره محمد ونرجع نكمل معك حوارنا.
2: بي هايف كلوب اوبن اير ايتي 2026 جودي وثيق الفقي
3: يا بنت السلطان حنا على الغلبان
2: اي الف ليله وليله. Ce vendredi, Sinouche Project by Benjamy. Ce samedi, Jet Halal, DJ and music producer from Lebanon. Infoline 20 910 000 et sur l'application IJA.
0: سبعة 51 دقيقة أنتم معنا في كورنيش على موزيكا فم. السلام عليكم من ما كنتوا، ضيفنا الفنان القدير محمد جبالي. محمد، قبل حكينا على المهرجانات، ما زلت بشكون موجود في مهرجانات؟
1: والله فما زوز مهرجانات مخارج الوزارة الثقافة، فما افتتاح مهرجان دستور اللي صار فيه
0: رجع يعني المهرجان شفنا
1: لو 28 شاء الله باش نفتتح مهرجان دستور، ولو 11 أوت شاء الله باش نفتتح مهرجان جرمدا. هذو معروض خارجين الوزارة الثقافة.
0: كان توا يتهز التليفون محمد جبالي بعد الباساج هذية، ليه نفترض يتهز التليفون من وزارة شؤون الثقافية، محمد عنا عرض ليك، برمجنا عرض يتزايد في برمجة مهرجان قرطاج الدولي.
1: لا نقول لهم شكرا، ناخذوش في الظروف هذه تحت الضغط، لا حب ناخذو كيما قدمت لك معناتها ملف، ولا يلزمنيش نقدم ملف، وما عادش باش نقدم ملف في القرطاج. كان عشنا لا ما عادش، والله لا عاد نقدم ملف، فهمت كيفاش؟ كيما مهرجان صفاقس معناتها تقدم ملف، هذاك ما نعرفوش منين جاي، معناها هذاك زاد نقطة أخرى. قرطاج والله إذا من هنا لين يحيني ربي، والله العاد نقدم ملف. كان اختارهم الصبار شكون هما وقت باش يقترحوا مرحبا، لكن ما عيب. أما يقترحوا لي يقول لي بزيد لا، قول ميرسي شكرا.
0: مقترح شنو فيه محمد؟ أعطيني
1: عارض فيه نحتفل محمد جبالي ب 40 كارير، في 40 أغنية مش باش يكونوا بكل، معناتها باش يكونوا في دي ميدلي، وفي بروجيكسيون صغيرة باش تكون هكا بداية محمد جبالي. من حقي باش نحتفل بكارونتون، مش بسهل يقدم لنا شويه كارونتون كارير. يا اخي انا كي نجيب لك ميكرو دور انا في لبنان 99 مع على دراب تونس، كي نبدا انا انفيتي مع منى الشاذلي ولا غير ولا غيره في العالم المسارح كل، مش نتقدم الفنان التونسي محمد جبالي سفراء احنا الاغنيه التونسيه.
0: تعاودت بارتاجيت الفيديو نتاع منى الشاذلي
1: وغيره وغيره وغيره، معناها وغيره وغيره وغيره، معناها فهمت كيفاش؟ معناها مش بسهل انت كارونتي نورمالمون، هو معناتها هذا مش انا قلته، انت كي تخم في برمجه ومن بعد شفقت برشا فنانين، حتى في زياد كما قلت مستاه جاوبوا الفنانين، جاوبوا الفنانين ها وجاوبني انا رجاء فرحات 2000 بعد السكسي 2001 فهمت كيفاش قدمت قلت الفنان كي غيب عامين 3 سنين ينجم 2004 وقت بون جاوبني اجابه محلاه هي لمحاله فهمني
0: شنو قال
1: والله يا والله طن لو جال والله جاوبني قال لي بعد طلبكم بدات منه منه من حسيله هنالك بعض المهرجانات التي تشجع المواهب والله كيما نحكي لك بعد السكسي نتاع 2001 12000 متفرج فهمني معناه انه موهبه واخده ها جاوبني على الاقل يا خويا جاوبوني انتم مثل الاداره قولوا لي ميساج جاوبوني كيف راه مثلا انت ولا محمد جبالي عندك 180 غنايه كي تقفل 200 غنايه طن فهمت ولا يخدم صوتك شويه فوكاليز محمد مازلت نقص شويه ميساج جاوبوني قول لي شنو العيب فين فهمتني ليه نابورت كو
0: محمد القهر هذيا كيفاش
1: مش قهر مش قهر والله فرحان نحكي معاك بارد انا علاش برد كخليت الديسيزيون كنت نتقلق فهمت كيفاش كان ماخذيش ما كانش بالسهل كما قلت فهمت كيف لكن الحمد لله فرحان باللي نعمل فيه مش مشكل والله تجربه ذي وكنا نتعلموا منه راه سامي ليه الحياه تستمر عندي غنيه اخرى طمد اخرى نخرجها عندي حفلات عندي حفله ان شاء الله في السويد في مواد سبتمبر شي تم تكريمي فيها مهرجان العود عندي حفله في ال 30 ان شاء الله اكتوبر في كندا عندي سفرات وعندي خدمه هني عندي عروض هنا في تونس عندي
0: مش عارف المطار
1: ليه ليه ليه أنا فما عام كنت باش نعتزل الفن جملة وقت قدم دوسي للدعم وترفض الكل خاطر الألبوم الأغلبية كلامي ولحني رفضوه الكل وكنت وقت نخم في الاعتزال وبعدها بالضبط جبت ميكروفون ذهبي قالوا رفضت وداشني لهكا وجبنا الميكروفون ذهبي ليه مستانس راه معناها كيما خدك السيد جاوبني 2004 وهناك بعض المواهب مارجين تتجه ليه متعود أما هذا تلم كل شيء ومتعود سكوربيون نتأثر حساس سيفري نتأثر نهارين ثلاثة لكن بعد الحمد لله فهمت كيفاش ليه ليه
0: ترجع محمد جبالي اللي
1: موجود انا شنو باش نرجع هو هذه
0: اللي مريول كحل
1: والله يسمعني
0: كحل قعدت لبسها
1: والله المهسه والله المريول خمت كيك والله المريول كيك والله والله والله ليه مش لهالدرجه شو انا عبرت بغنايه للوضع اللي نعيشينه وهالعقليه اللي نعيشوا فيها للاسف تو سامبل اوب تعملت غنايه خليها هكا موجوده باش تعجب الناس ما تليقش ما تعجبش ناس هذاك موضوع اخر لكن نتصور تحرك فينا شويه الشعره نتاع الغير على الاغنيه التونسيه والفنان التونسي
0: فما فيديوهات قاعده تدور محمد جبالي باش يهج باش يغادر تونس
1: هذاك وقت متغشش انا متغشش وقت لا كي تقول لي انت بعض عمل ستر وبعث ستر معناها قلت عمل ستر بعث ستر بعث اللي هو من الافكام فهمت كيفاش نقول لك معناها انتم تحبوا تهجونا هنا نقطه اخرى نحب ساميه معناتها وانا قلت فما ستاتيو فما ناس هجتها سياسه انا ما عنديش علاقه بالسياسه انا اجل السياسه انا فنان تونسي ونحب بلادي وعمري ما كنت معناها كما قلت انا فما غنايه الناس كلها ولات تفهم السياسه انا كان جيت معناتها يحبوا يهزوني في الجانب هذايا وزعم سياسي انا فما قناه عربيه اتصلت بي البارح تحبني نحكي في الموضوع هذا اعتذرت لهم
0: رفضت
1: معناتها هذه مشاكلنا بيناتنا وتتصلح ان شاء الله لكن ما تهزوش موضوعي انا للسياسه موضوعي هذا فما ناس تصطاد في الماء العكر انا احب بلادي مفتوح. ونحب نساهم كفنان مونيش البارح بديت 40 كارير غيره واني نحب نساهم الى جانب الناس الاخرين اللي عندهم صدق وموقف وانا نحاول نصلحه نحاولوا نصلحوا نغلطوا ونصلحوا ما يسالش
0: وهذا
1: معنى اللي صار هذا ماذا بهم شو انا نتصور ساميه ريت اللي صار الملف ورجع لي ما رجع لي نورمالمون الدوره المقبله كارتاج اكيد نتصور باش يتفداوا المشكله هذه نتاع بعث ملف شكون بعثوا هذا ما بعثش وهذا نجاوبوه هذا ما نجاوبوش مع اللي صار نتصور
0: على الاقل يكون فما رد على كل الملفات اللي تقدم لكارتاج
1: ما يسالش هاني انا نبادر ونجامر ونلقي روحي وفما ناس تحب تخلط خلوط وفما ناس ما عندهاش علاقه وفما ناس تخبر يوسا فهم كيفاش لكن نقول انا على الاقل فهمني نصور انا وانه يتصلح فما على الاقل النقطه هذه
0: ومحمد تبقى فنان كبير حتى حد ما نجم يشكك في المسيره هذه في مسيره 40 سنه كيف صوت ممتاز حتى حد ما ينجم يشكك فيه هو رحله طويله فيها برشا تتويجات وان شاء الله يا ربي كما قلت انت الامل ديما موجود ديما محمد وانا نعرفك الامل ديما موجود خلينا نكملوا على نقطه فيها امل شوي خبش يكون بحثنا الفنان المصري حكيم اليوم تسال في المطار في ميكرو الحوار التونسي قال من بين الأسامي اللي نحب نكون معهم في ديو محمد جبالي
1: يشرفني الفنان حكيم فنان عربي وعالمي ومحلاه وتقابلنا في مصر شفت الفيديو هذي شرفني يعني فنان حكيم يعني اسم كبير.
0: وين الناس اللي تسمع فينا توا؟ خليكم معنا، خلينا نمشيو نحضروا هالجو هذي حصريا هنا في كواليس موزيكا فيم، ونرجع في ساعتنا الثانية يرجع معنا محمد جبيلي في بداية الحوار مع حكيم، ونشوفوا هالجو هذي يتصنع هنا في استوديوهات موزيكا فيم. شوية آخر مع الأخبار يكون مع مراد الدريدي، نرجع لكم في ساعتنا الثانية من كورنيش. شكرا لك محمد.
1: عيشك، ميرسي.
2: Mosaïque FM, la radio 100% tube.

0: Mosaic Hits.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
2: مستمعي موزايك اف ام، مساء الخير واليكم موجزا لاهم الاخبار. المندوب الجهوي بالمحطة السياحية ياسمين الحمامات خالد قلوعية يقول في تصريح لموزايك اليوم أن الجهة شهدت خلال الموسم السياحي الحالي تطورا إيجابيا ملموسا خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى غاية 10 من جويلية 2026، قدر بارتفاع بنسبة 3.3% مقارنة بمؤشرات نفس الفترة من السنة الفارطة. وأوضح قلوعية أن عدد السياح بلغ 315,276 بالمنطقة السياحية ياسمين الحمامات والحمامات الجنوبية بولاية نابل، كما حققت الليالي المقضاة نموا بنسبة 4.4% لتصل إلى 1,194,443 ليلة، وبلغت نسبة إشغال الأسرة حوالي 37.8% مسجلة تطورا طفيفا قدره 0.9%.
3: سجلت المؤشرات السياحية من 1 جانفي إلى غاية 10 جويلية تطور إيجابي قدر ب 3.3% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، حيث سجلنا 315,276 وافد، وبالنسبة لليالي المقضات هي بدورها سجلت 4.4% تطور إيجابي من 1 جانفي إلى غاية 10 جويلية، حيث سجلنا 1,194,443 ليلة مقضات. نسبة إشغال الأسرة كان في حدود 37.8% مع تطور إيجابي قدر ب 0.9%. بالنسبة للموسم الصيفي شهر جوان كان سجلنا فيه معنا تطور إيجابي قدر ب تقريبا معنا ما يناهز النتائج المسجلة خلال السنة الفارطة، تطور إيجابي قدر ب 0.3%، وبالنسبة لعدد الليالي المقضاة تقريبا يساوي 3%. بالنسبة للشهر جويلية العشرة الأيام الأولى من شهر جويلية كانت النتائج معنا طيبة للغاية، حيث سجلنا في عدد الليالي المقضاة تطور إيجابي قدر ب 9.4%، حيث سجلنا 145,041 ليلة مقضاة. بالنسبة للعدد الوافدين هو بدوره سجل تطور إيجابي قدر ب 15.3%.
2: بلدية أريانا تصادق على المراجعة الجزئية لمثال التهيئة العمرانية المتعلق بتوسعة المقبرة الإسلامية بسيد جبالي بأريانا التي أغلقت منذ سنة 2000 بعد استنفاذ طاقتها الاستيعابية. ومدير المصالح الفنية ببلدية أريانا خالد جبالي يوضح أن المراجعة الجزئية شملت نقطة وحيدة تتعلق بتوسعة المقبرة عبر استغلال عقار مجاور لها تبلغ مساحته 3 هكتارات تابع لوزارة البيئة ومصنف كمنطقة خضراء. وأضاف أن المشروع حظي بموافقة كل من وزارة البيئة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، بما يسمح بانطلاق أعداد الدراسات وإنجاز الأشغال خلال الفترة المقبلة. ومن المنتظر أن تدخل المقبرة بعد توسعتها حيز الاستغلال مع مطلع السنة المقبلة كأقصى تقديره. جامعة سوسة تعلن انسحابها النهائي من تصنيف التأثير للتعليم العالي وفق التنمية المستدامة من طرف مؤسسة تايمز، وذلك بعد أن أصبح هذا التصنيف بمقابل مادي يقدر ب1,000 دولار. ويأتي هذا القرار وفق مصدر مسؤول بجامعة سوسة رفضا لهذا التوجه باعتباره لا يتماشى مع مبادئ الشفافية والنزاهة الأكاديمية، مؤكدا أن الجامعة تؤمن بأن التصنيفات ينبغي أن تكون مجانية ومتاحة للجميع. وأضاف المصدر ذاته أن التصنيف كان مجانيا إلى غاية سنة 2025، مشيرا إلى أن جامعة سوسة كانت تحتل المرتبة الثانية وطنيا ضمن هذا التصنيف، وأفاد بأن جامعة سوسة ستواصل المشاركة في التصنيفات الدولية المجانية على غرار كيو إس رانكينج وغرين متريك. وكالة رويترز تنقل اليوم الخميس عن 3 مصادر قولها أن إيران طلبت من جماعة أنصار الله الحوثيين أن تكون على أهبة الاستعداد لإغلاق مسار نفط في البحر الأحمر إذا ضربت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة الإيرانية، مما يشكل تهديدا جديدا لإمدادات الطاقة العالمية. وقد نوقشت هذه الفكرة التي تعني السيطرة على مضيق باب المندب داخل القيادة الإيرانية، وتم نقل الرسالة إلى حلفاء إيران من الحوثيين وفقا لما ذكره مصدران إيرانيان رفيعا المستوى ومصدر إقليمي مطلع على الأمر تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سامي الحامي وخالد قطاط في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: ببيت وصلنا حتى الثمانية دقائق. هي البرحة اللي كانت موجودة في مهرجان الحمامات الدولي وانتم معنا في كورنيش كالعادة نعيشوكم أجواء التغطيات والمهرجانات شوية. خليكم ضيفنا هنا في استوديوات موزيكا فام الفنان المصري حكيم. قبل هذه نسمع توت سويت مايو سيدي ريبورتينج. ريبورتينج المهرجانات.
1: الأربعاء 15 جويلية 2026 بمهرجان الحمامات الدولي الدورة 60 سهرة إسبانية بامتياز مع الفنانة بيبي.

0: الفنانة بدأت المسيرة الفنية متاحة عام 2004 وتألقت في أوروبا. عام 2005 كانت ربحت اللاتين غرامي أورد على أحسن فنانة جديدة. في رصيدها الفني 4 ألبومات، آخرهم كامبيو دي بييل اللي خرج عام 2015 وأولهم بافويرا تيلا رانياس، وهو الألبوم اللي قاعدة تحتفل بعشرين سنة على خروجه. قوية على المسرح، وبيبي رغم عدم إتقانها اللغة الفرنسية بالكدي، لأنها حاولت تخاطب الجمهور التونسي بكلمات معبرة وتوصل الرسالة اللي وراء الغنيات متاحة. عرض كان ديم أكثر شوية من ساعة ونص في مسرح الحمامات وسط حضور جماهيري محترم، منهم اللي يعرفوها ويعرفوا غنياتها، أما زادة نعرفوا اللي الجمهور التونسي يحب ديما يكتشف عروض ما كانش يعرفهم قبل. حضور اللي كانوا موجودين سفير إسبانيا بتونس السيد إيسيدرو أنطونيو غونزاليس ألفونسو، اللي كان عبر على فرحته بقرب ووجود الثقافة الإسبانية مع الثقافة التونسية، واللي هو فرحان اللي يلقى أرتيست كيما بيبي موجود على مسرح الحمامات. كنا حكينا معاه زيد على الفوتبول، خاصة ترشح إسبانيا لنهائي كأس العالم 2026 وين يستنى فيها ماتش قوي برشا مع الأرجنتين، وكان عبر على تشجيعه لفريق بلاده وفرحته أنه ماتش كبير كيما هذايا باش يصير خاصة في نهائي كأس العالم.
1: هذا سيرا تري بيل فينال، اون فينال و اون با بارل اسبانيول، لي دو باي اللي بارل اسبانيول، اي اون اي تري كونتان دي نو فرير نو سامي أرجنتين. Les erreurs et scores, bon, j'espère qu'on va gagner, évidemment. Enfin, j'espère qu'on pourrait gagner, mais ça sera un match très, très, très dur, très difficile, très difficile.
0: سهرة إسبانية بامتياز. سهرت الفنانة بيبي بمهرجان الحمامات الدولي الدورة 60. Reporting. المهرجانات.

0: العالم الكل كنقول السلام عليكم. نظرة كي نحكي على نار افرد ياهو ولا واحد ولا مية والقائمة طويلة الحقيقة ما نجمش نلخص الاستمرارية نلخص هذا محبته للجمهور واحترامه ليه بكل حب. نستقبل بحضنا الفنان المصري حكيم. مرحبا
1: مرحبا
0: شنحويلك شوف هو انتي حكيت اليوم في الفيديوهات بالتونسي مع زملاء الصحفيين كي وصلت للمطار فباش نحكي تونسي وتحكي تونسي
1: شوي شوي نحكي تونسي وشوية مصري
0: شوية شوية شوية شوية شوية منه وشوية منه
1: لأن أنا يمكن بقالي فترة ما نزلتش تونس بس حب تونس في القلب.
0: 14 سنة
1: 14 سنة
0: برشا المدة
1: برشا
0: علاش شنو اللي خليك تغيب السنين هذه الكل
1: والله
0: على تونس؟
1: والله مش عارف والله مش عارف بس أنا متلهف إن أنا أقابل الجمهور التونسي لأن لي معزة ومكانة خاصة في مش في قلبي أنا بس في قلب كل الفنانين على فكرة بس أنا بصفة خاصة لأن أنا أول ما سافرت برا مصر وأول ما سافرت برا القاهرة أول تأشيرة خدتها على باسبوري وأول ما ركبت الطيارة كانت حفلة في قرطاج يوم 6 أوت 92 ودي كانت أول سفرية ليا وأول تأشيرة خدتها على باسبوري كانت تأشيرة تونس ودي يمكن بمثابة تأشيرة نجاح.
0: تونس هديتك تأشيرة النجاح؟
1: تأشيرة النجاح بداية سفري برا مصر وأول حفلة أعملها برا مصر فدي كانت هي دي تأشيرة بالنسبة لي بمثابة تأشيرة نجاح فبكن كل حب وامتنان لتونس وشعب تونس.
0: شنو بقى لك من الصور متاع قرطاج عام 1992؟ شنو بقى لك في الذاكرة من العرض هذا؟
1: عندي الصور عندي الصور
0: قلت نرجع نتفرج فيهم
1: والله من الوقت للآخر أطلع الصور أتفرج عليها وأشوف وأعيد الذكريات وكل الصور وكل الأماكن اللي أنا روحتها في تونس دايما في بالي. أنا روحت يعني غنيت في كل بقعة في تونس ما فيش مكان ما غنيتش فيه في تونس. لسه أول مرة أروح الدقة
0: أول دقة دولي نهار 18 جويلية الموعد
1: إن شاء الله أول مرة أروح دقة بس روحت كتير كتير كتير كتير كل المهرجانات وكل الحفلات وشاركت في أعراس وشاركت في حفلات خاصة وحفلات رأس السنة يعني عملت برشا
0: حفلات وحتى قلت إنك حتى في الدار تحكي تونسي مع أولادي
1: مع أولادي بحكي تونسي وهو بيكلمون لما يحبوا يبسطوني يعني يردوا عليا بالتونسي ولا
0: من جيك هالعشق
1: والله ما أعرف والله ما أعرف هو امتنان وحب وتقدير ومحبة أنا بحب تونس بحب تونس بجد حتى لما بشوف أي حد في أي مكان في العالم ويجي يتصور معايا وأعرف إنه تونسي ببقى فرحان والله ببقى فرحان.
0: بيه شوية خلف نعملك اختبار في اللهجة التونسية معاك أيمن المصري ما تغششوش في الكلام التونسي شوية خير نعمل اختبار للهجة التونسية. لكن حتى الـ14 سنة هذوما غياب على تونس ما خفتش إنه الجمهور التونسي ينسى حكيم؟
1: لا مش ممكن ينسون أنا عارف لان في انا عارف ان في معزه ما بيننا وبين بعض انا والجمهور التونسي وده احساس وصلني من لما بشوفهم بره تونس وبره مصر. لما بكون في فرنسا بكون في النرويج بكون في دبي بكون في فرنسا يعني بشوف في بلجيكا بشوف الناس دي وبتصور معاهم وبحس بالحب والحنين اللي ما بيني وما بينهم انا بحس بيه وهم بيحسوا ان انا فرحان ان انا بقابلهم.
0: توصلك فيديوهات من تونس يغنيوا في اغانيك في الحفلات الخاصه لانه فما موجه نوستالجيا كبيره مع اغاني حكيم في
1: كتير
0: تونس.
1: كتير بتجيلي فيديوهات
0: اكثر اغنيه تجيك
1: ولا واحد ولا مية بتجيلي فيديوهات عليها كتير وايا قلبي وايا قلبي دي هي ولا واحد ولا مية دول المتهيئ للتوب
0: ونتصور باش تطلبوها من الجمهور في دقة. خلينا نذكر الناس اللي تسمع فينا ضيفنا حكيم يستناكم في مهرجان دقة الدولي نهار 18 جويلية تذكركم تلقاهم على موقع تذكرتي.ان يستنى فيكم برشا محبة برشا عشق للجمهور التونسي ونتصور محضر برشا حاجات خاصة لتونس. حكيم الناس تعرف حكيم اللي طاقة رهيبة ما شاء الله على الروك. الأغاني محفوظة وحبيناك في خلينا نقول في الستايل هذيك وقت اللي تطفى الأضواء بعيدا على كل هذية حكيم شكون؟
1: لما اخلص يعني شغل وكده
0: ما فهمش اضواء بعيدا على الروك.

0: بعيدا على الغنى؟
1: ببقى في البيت ما بعملش اي حاجة، بتفرج على التيفي اكاهو.
0: فيش نوع تتفرج؟
1: ها؟
0: فيش نوع تتفرج؟
1: فيلم عربي قديم، يا اخبار، يا اكاهو، يا ماتش، ماتش كورة. يعني بفضي دماغي شوية من الشغل.
0: شكون اللي يطرب حكيم؟
1: لا كتير، صابر الرباعي، هاي، محمد الجبالي، جورج وصوف، أحمد سعد، آدم من لبنان، طبعا في فنانين برشا، فنانين يطربوني، شيرين، أمل ماهر.
0: في الفن الشعبي شكون تحب تسمعه تدخل تتفرج باش تشوف جديد وباش تتبع؟
1: بشوف طبعا كل المطربين الشعبيين بسمعهم، ده أساسي لازم أسمعهم. يعني بسمع الليسي، بسمع رضا البحراوي، بسمع مصطفى حجاج، بسمع بوسي، يعني لازم أسمع أشوف الجديد بتاعهم إيه.
0: ويمكن زادة تاخذ فكرة على الساحة باش تقعد مستمر، وحكينا في الكواليس على أهمية أنه الفنان اليوم يتواصل ويستمر مع الجيل الجديد.
1: لازم الجيل الجديد لازم، لأن اللغة تغيرت، المفردات الكلام تغير، مفردات الكلام الكلمات اتغيرت مع الجيل اللي طالع الجديد. لازم برضو نواكب دماغهم ولازم نروح للفكر بتاعهم. فبستعين دايما بالشباب الصغير ان انا اتعامل معاه، لان هو اللي عارف الجيل بتاعه عايز ايه، مع تحفظات مني انا ان انا اقول ايه وما اقولش ايه معاه.
0: المفردات يعني تنتقي، المفردات اللي تغنيها،
1: المفردات الجديدة طبعا. يعني مش كل حاجة هيقولها لي شاب صغير هقبلها منه علشان ان هو عارف الطريق، لا، برضو فيها في حتة توجيه مني ان انا اوجهه، لا دي تتقال ودي ما تتقالش. لان احنا لما طلعنا زمان، دلوقتي يمكن الرقابة بعد السوشيال ميديا والحاجات الجديدة اللي حصلت معنا في الكوكب بتاعنا، زمان نقول ما فيش رقابة، زمان كان عندنا رقابة. فاحنا طلعنا في وقت اتربينا فيه على انتقاء الكلام، علمونا ازاي ننتقي الكلمة دي. واحنا كنا بنزعل واحنا صغيرين، كنا بنزعل ان حد بيبقى رقيب علينا ولا غير الكلمة دي، ده لا ما ينفعش، ده عشان الذوق العام، وده علشان خدش الحياة، وده ما كناش فاهمين. لا، ازاي انت بتعرضني؟ ازاي انا عايز انطلق، عايز اقول اللي جوا. لا، وده فعلا كانت حقيقة، وكان فعلا لازم ننتقي الكلام بتاعنا، ولازم نحافظ على هويتنا، وان احنا ما ننجرفش ورا ان هو فن ومسموح لنا ان احنا نقول اي حاجه، لا. فتربينا على ان احنا نكون رقباء على نفسنا، احنا بقينا رقباء. فانا لما بيجي اي حد بعمل معاه غنوه جديده، بكون انا رقيب على نفسي دلوقتي. ما ينفعش اقول كذا، ما ينفعش اقول كذا.
0: ما في الزمان هذه الرقابه موجوده؟
1: موجودة
0: زمان
1: في
0: غير الزمن،
1: في الأماكن، في قصدي في الحاجات اللي هي القنوات الشرعية موجودة. إنما حاجة زي الفيسبوك ولا ما حدش
0: تنقصها الرقابة بالنسبة
1: طبعا
0: ليك.
1: والإنستجرام والتيك توك مبهدل الدنيا يعني.
0: حكيم، كيفاش تراهم الوسائل هذوما اليوم؟ فما برشا فنانين يستغلوهم ويستعملوهم باش يروجوا الأغاني.
1: والله أنا ما أعرف فيهم، أنا في حد ماسك لي الموضوع ده، أنا ما والله ما أعرف فيه. بس لما بتجيلي حاجات بتجيلي على الواتساب، حد يبعتها لي على الواتساب بتفرج عليها. إنما أنا أخش وأشوف والحاجات دي بيبقى صعب عليا شوي.
0: النجاح اليوم ولا أسهل في عصر السوشيال ميديا وأنت اللي نجحت وقت اللي ما فهميش لا فيسبوك ولا إنستغرام؟
1: دي الفراسة، ده النجاح اللي يتحسب. ما كانش فيه الانتشار ده بتاع الأيام دي. دلوقتي في ثانية ممكن أي حاجة تروح في أي حتة في كل العالم، في ثانية، في ثانية. احنا كنا بنكافح علشان نخش نعمل انترفيو في ميوزيك مثلا. يعني انت على فكرة انا حضرت الافتتاح بتاع ميوزيك وجيت من، بس ما كانش المقر ده،
0: المقر القديم، الاستوديو القديم خالد، ولا المقر القديم.
1: اول ما فتحت كانت في دور عالي كمان، كانت في مكان عالي. انا فاكر اول ما فتحت انا جيت عملت حوار هنا، كنت في تونس وجيت وباركت للموزيك. فاول ايامها، فاول ايام ما طلعت كنت انا موجود في تونس.
0: وانت مستمر ومزيك زاده مستمره ما زالت
1: يا رب يا رب على طول يا رب.
0: في تونس وحكيم حكيت لي على عصر السرعه زاده انه توا كل شيء اسرع النجاح اسرع انك توصل اسرع
1: طبعا.
0: ولكن الاستمراريه تبقى اصعب
1: الاستمراريه صعبه دايما حتى من ايامنا احنا اللي وصل لمكانه اللي ما قدرش يحافظ عليها يبقى ما كده ما نجحش انما اللي حافظ عليها وقدر يتواصل مع جمهوره بكل احترام وبكل شياكة وبكل عقلانية وعارف الجمهور هو عايز منه ايه هو ده اللي استمر انما اللي راح في حتة كده وراح في حتة كده وبدأ يعمل حاجات غير مألوفة للجمهور العربي اكيد بالطبع بيروح
0: هي فكرة الجمهور عاوز ايه ديما فيها يمكن حاجة سلبية حكيم
1: لا الجمهور عايز الاحترام الجمهور عايز الاحترام عايز الـ الـ الـ الـ الـ الـ الشخص أو الفنان اللي بيقتدي بيه يكون حاجة لها قدر ولها قيمة يعني هي دي أنا متهيألي هو الجمهور عايز الاحترام
0: والاحترام هذا ياخذه نتصور الجمهور على مدى سنوات من حكيم قبل ما ناخذوا الكلمة في الحوار هذا يحكينا على نظرة متفكر النهار اللي خرجت فيه الأغنية
1: طبعا
0: متفكر كل الأغاني
1: في عندي تواريخ كده ما بتتنسيش
0: كما شنو
1: مثلا زي تاريخ ألبوم نظرة وكنت بفتكر ساعة ما جيت وكنت بشوف الإعلانات بتاعتي في التلفزة لما جيت 6 أوت أنا ركبت الطيارة يوم الجمعة 5 أوت عشان الحفلة كانت يوم 6 أوت كنت بشوف الإشهار في التلفزة يقول حكيم نظرة فكنت ببقى متضايق أنا حكيم بس مش نظرة
0: تربط بالألبوم
1: بالألبوم حكيم نظرة الألبوم نظرة نزل يوم الثلاث 17/12/91 ده أول ألبوم ليه وأول أغنية ليه نظرة
0: لليوم عايشة الأغنية حكيم
1: الحمد لله يا ربي الحمد لله ليه علشان الكلام واللحن والمزيكا والتوزيع يعني كان ساعتها مستفيدين بالروح العصر اللي هو التقدم بتاع المزيكا الشعبي ده اللي احنا ضفناه والفضل يرجع لربنا والحميد الشعيري والشركة المنتجة ان احنا فكرنا كمجموعة ان احنا نخرج بره المألوف للأغنية الشعبية بدل ما كانت تقدم بطريقة تقليدية قدمناها بروح عصرية
0: كانت مغامرة وقتها
1: كانت مغامرة بكل المقاييس يا تنتن يا تنتن
0: خفت منها ولا ما خفتش كان فما خوف
1: ما كنتش حاسس بالخوف على قد ما انا كنت بتمنى النجاح يعني بتمنى النجاح بس كتر ما انا بتمنى النجاح وعايز النجاح ما كنتش حاسس بالخوف ما عارفش كنت مندفع كنت عايز اوصل للناس عايز اروح للناس
0: فالاندفاع كان جاب نتيجه
1: ويفوز باللذات وكل مجازف جازفت ودخلت وعلى الله التسهيل
0: نتصور مش ديما حكي من جازف وهنا
1: مش ديما بس هو التوفيق من عند ربي
0: وقتاش حكيم جازف وما نجحش
1: ما ظنش ما بحط حاجة في دماغي بعملها
0: ما عاشش الفشل حكيم باش وصل للنجاح والاستمرارية
1: عمري ما حسيت بالفشل ولا أحبه ما حسيتش بيه الحمد لله
0: على مدى قداش من عام لليوم؟
1: بقالي دلوقتي حوالي 34 سنة الحمد لله الحمد لله وأنا في مكاني وحافظ مكاني ومثبت أقدامي في مكاني الحمد لله
0: الحمد لله وأكيد ما زال
1: راح اللي راح وجي اللي جه ولسه ده الكلام ده بيتقال لي من كل الناس من كل الناس إن أنا موجود في مكاني بالقيمة اللي أنا طلعت بيها لغاية النهاردة الحمد لله وإن أنا قدرت أحافظ على ده
0: ترتاح صغيرة باش تقولي كيفاش نجم تتحافظ على هذايا نجم نكملوا حوارنا مع الفنان المصري والنجم المصري حكيم اللي استناكم نهار 18 جويلية في مهرجان دقة الدولي خذوا تذكركم من تذكرتي فونتين ترتاح صغيرة رجعينا
2: بي هايف كلوب اوبن اير ايتي 2026 جودي وثيق لفقي
3: يا بنت السلطان حتى عم الغلبان
2: اي الف ليلة وليلة Ce vendredi, Sinouche Project by Benjamy. Ce samedi, Jet Halal, DJ and music producer from Lebanon. Infoline 20 910 000 et sur l'application IJA.
4: كورنيش. مازال ما. مازال ما. لتسعة تحليل.

0: فضل 8 32 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزي كافيم. حكيم أنا سألتك على قتلي بقيت في بلاستي السنوات هذوما الكل. نتصور الناس يسميوها الفرفشة هذية خليتك تكون في بلاستيك والله. تكون أنه تحسم أني لازم نكون سعيد أنه الأغاني كلها تقريبا فيها طاقة إيجابية.
1: هو الحمد لله هو أنا بخلي بالي أن أنا أخلي الموسيقى في خدمة المستمع إن هي تخرجه برا المود بتاعه. حتى لما بغني غنوة حزينة بغنيها تكون لازم تكون رشيقة تكون أغنية رشيقة بمعنى إيه إن أنا ممكن أخليه يرقص على أحزانه ودي أصعب حاجة أخلي المستمع يرقص على الأحزان بتاعته بالكلمة. الكلمة حزينة واللحن رشيق والمزيكا خفيفة ومبهجة فاتحة والكلمة هي اللي حزينة. دي معادلة دي تركيبة الواحد بيقعد يعملها ما هياش بتطلع كده. أعمل الكلام حزين قوي اللحن رشيق المزيكا بتكون الأصوات نفسها الخامات اللي بختارها للتوزيع بقعد مع الموزع بختار الخامات اللي هي تخدم اللحن فبتطلع الغنوة حزينة دمها خفيف لازم تطلع كده.
0: والخلطة هذه الخلطة نصورها صعبة زي ده انه اليوم باش نرقص
1: تبقى خلطة خلطة وندمان عليها بتاعت المرحوم هاني شاكر
0: الله يرحمه ونتصور
1: الله يرحمه.
0: كنت هبط نص مؤثر في وفاة هاني شاكر
1: الله يرحمه. أنا كنت مسافر ساعتها كنت في سويسرا والله يرحمه توفى بس أنا كنت متابع يعني لأنه فنان أمير الغناء العربي يعني وكان النقيب بتاعنا وكانت روحه حلوة وكان دمه خفيف وفنان عظيم من جيل العظماء الله يرحمه
0: الله يرحمه. فما أسماء ترحل على عالمنا ولكن وقعها ما يرحلش مش هيبقى اسم هاني شاكر لليوم
1: هيفضل في الذاكرة محفور لأن ده همزة الوصل ما بين همزة الوصل هو ما بين الجيل القديم المرحوم الحاج محافظ والسيدة أم كلثوم والأستاذ فريد الأطرش وما بين الجيل الجديد يعني هو همزة الوصل هو اللي بقى من هو اللي وصل الأجيال ببعضها محدش واخد باله من دي هو اللي تبقى من هذا الجيل
0: الله يرحمه. أكيد فنان كبير وباش يبقى ديما موجود. اليوم حكيم حكيت على فكرة همزة الوصل والأجيال. اليوم حكيم خذيت المشعل على شكون لشكون تسلمه المشعل متاع الفن الشعبي بالطريقة أكيد متاعك بطريقة حكيم.
1: والله مش عارف لسه أنا كنت عامل برنامج
0: لسه
1: على فكرة.
0: في مكاني
1: لا لا لا أنا كنت عامل
0: مانيش باش نسيب مكاني
1: لا كنت عامل برنامج والله اسمه نجم الشعب على أساس أن أنا كنت هعمل البرنامج ده علشان نقدم بس ما تمش ما كملش يعني على غرار ذا فويس و يعني كنا
0: اكتشاف
1: نقدم
0: مواهب.
1: اكتشاف مواهب بس شعبية
0: أوكي.
1: بس ما كملش وكنت اتعاقدت مع وكان معايا الشاب خالد ساعتها وكانت معايا نوكل سابة كنا عاملين برنامج حلو بس ما كملش ما طلعش للضوء يعني
0: عشنو سبب انتاج
1: كان مشاكل انتاجية لانه مكلف جامد يعني لانه كنا نعمله على مستوى الدول العربية على الوطن العربي كله
0: اوكي وما زالت الفكرة مطروحة تنجم ترجع
1: تنجم ترجع ان شاء الله
0: ان شاء الله ترجع ولكن ما فماش اسم في بالك توا قاعد ينتج ترى في حكيم مشروع نجم انه ينجم يوصل
1: في اكثر في كتير فنانين شعبيين كويسين في الليسي وفي رضا البحراوي وفي مصطفى حجاج وفي كذا حد يعني كويسين.
0: الفن الشعبي يمكن ارتبط زاده باغاني المهر
1: وشيبه كمان يعني صوته
0: واعد اكثر مازال
1: لا هو موجود على الساحه بس هو صوته فيه شجن جامد قوي يعني شعبي مليان شجن صوت شيبه.
0: فما برشا أصوات أكيد مصرية قاعدة تحقق في نجاحات على المستوى العربي والعالمي. اليوم حكيم باللي عملته الكل باللي قدمته الكل ما زلت تنتج ما زلت تحب تكون موجود في الساحة عندك مهرجانات عندك حفلات فما حلم في طفولة حكيم ما زال ما حقوش ما زال ما وصلوش؟
1: الحمد لله ربنا كرمني ووصلت كل اللي أنا عايزه وربنا اداني أكتر من اللي أنا كنت طالبه وبحمد ربنا على كل ده
0: الحمد لله. شنو كنت طالب؟
1: كنت طالب أكون في إذاعة موزايك في يوم من الأيام.
0: بخلاف أنك كنت طالب تكون في إذاعة موزايك لأنه جيتها قلت في الافتتاح.
1: لا طبعا أن أنا أكون محبوب عند الناس والناس تعرف فني وتحب الأغاني بتاعتي وأن أنا أكون بلف على مسارح العالم, ده اللي كان في دماغي من وأنا طفل.
0: وحققت الحلم هذايا وخذيت شهرة كبيرة على المستوى العربي وعمل زادة ديفيتورينج من العالم الكل. حكيم, كيما عطاتك الشهرة والنجاح شنو أخذيه من حكيم؟
1: حرقة العصاب, والواحد دايما قاعد على أعصابه ودايما خايف, واللي كنت تقول ان انا ما شفتش ممكن ولادي وهم بيكبروا قدامي, دي اكتر حاجه مأثرة فيها لغايه دلوقتي. يعني بصراحه بصيت لقيت شباب حواليا, ايه ده مين دول؟
0: قديش عمرهم؟
1: احمد الكبير 28 سنه, ومريم
0: ما شاء الله
1: 24 سنه, وعمر 22 سنه, وعلي 20 سنه
0: ما شاء الله,
1: وكلهم بيدرسوا برا. فانا اساسا لا شفتهم هم صغيرين ولا شفتهم هم كبار, فدي مأثرة فيها جامد. يعني
0: تندم في وقت ما انك ما عطيتش الوقت اللي يستحقوه, ما عطيتهمش الوقت اللي يستهلوه العائلة؟
1: لا دلوقتي هم بيقربوا مني اكتر, هم في الوقت ده بيقربوا مني اكتر وبيحبوا يروحوا زمان هم صغيرين ما كانوش بيحبوا يروحوا الحفلات بتاعتي, دلوقتي بيحبوا يروحوا الحفلات بتاعتي وبيبقوا حريصين جدا وبيسافروا ورايا. يعني مثلا هم مثلا في سويسرا ولا في برشلونة ولا في لندن, يعرفوا ان في حفلة عندي في باريس يروحوا لي باريس, في النرويج يروحوا لي النرويج. يعني علي جاي من برشلونة بكرة علشان يحضر حفلة
0: دجة. اوكي,
1: بيكون
0: حاضر في الحفل.
1: اه والله
0: ايه هكا
1: فريق. وعمر كان عايز يجي برضه من سويسرا, قلت له استنى لما ان شاء الله نعمل حفلة كبيرة في تونس وتعالى معايا.
0: فما حفل كبير أكبر من دقة في تونس؟
1: أتمنى إن شاء الله, أتمنى يا رب
0: إن شاء الله. هو الابتسامة هذه تقول إنه فما حفل.
1: لا أنا متفائل يعني. أنا متفائل يعني متفائل إن أنا بالعودة دي إن أنا
0: ترجع مرة أخرى لتونس.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله يكون حفل ناجح في دقة نهار في 18 جويليا. حكيم يستناكم على ركح مهرجان دقة الدولي, وعلي ولد حكيم إذا كان حابوا تكتشفوا علي موجود زادة في مهرجان دقة الدولي. حكيم, بالنسبة للحفل غدوة محضر حاجة خاصة لتونس؟ فما سات معينة باش تكون حاضرة؟
1: هو انا دايما انا يعني انا دايما بحب اقدم جديد, في حاجات جديده كتير ان شاء الله هقدمها بكره يوم السبت ان شاء الله في
0: دوغان
1: ان شاء الله.
0: مع هذا الجمهور يبقى يطلب السلام عليكم ونظره ونار وافرد
1: كل اللي عايزه. انا جاي عشان ابسط الجمهور, لازم الجمهور يطلع من قدامه مبسوط, لازم يفرحوا, لازم يفرحوا.
0: وخلينا نسمع حاجه اخرى من الاغاني متاع حكيم. شنو عنا؟ ولا واحد ولا ما الحب ناداني, ولا واحد ولا ما. يلا الناس مو حكيم نرجو كم نحيوانا مع النجم المصري حكيم.

0: ولا واحد ولا مية حكيمي وصلنا حتى 8:45 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزايك فام الأولى في تونس وهو بحضنا هنا في استوديوات موزايك فام. حكيمي مرحب بك من جديد.
1: مرحبا.
0: اليوم كتاب على الساحة الفنية كنا نسمعه في ولا واحد ولا مية كأني البارح معمولة كأني لليوم مازالت إين مازالت حاضرة. اليوم مع الأغاني بالذكاء الاصطناعي. تسمع أغاني كيفاش تشوفهم
1: بالذكاء الاصطناعي؟
0: ها سمعت أغاني؟
1: لا ما فيهاش إحساس طبعا. أكيد ما فيش إحساس خالص. يعني إزاي أنا أخلي آلة هي اللي تغني؟ يعني أدي له كلام ومزيكا ولا هو يعمل اللحن كمان وكده؟
0: هو ينجمه حتى يستخدموا صوتك حكيم. نسمع حكيم يغني في أغنية ما اسمع هيك.
1: ده فيه الولاد الجداد دول بيعملوا حاجات. خلوا ناس قديمة تغني أغاني هبطة جديدة. يعني لخبطوا الدنيا. خلوا الناس. أنا بشوف الحاجات دي بضحك. يعني ده أنا مرة سمعت المرحوم عبد الحليم حافظ بيغني ما خصمك أبعد عنك.
0: ما خصمك تحطها في خانة الأغاني الهابطة حكيم؟
1: لا أغنية حلوة على فكرة. فكرة حلوة قوي. فكرتها حلوة قوي. إن البنوتة بتكلم حبيبها بتقول له ما خصمك علشان أنت في كذا وكذا وكذا وكذا وأنا زعلانة منك وكده. الفكرة حلوة. وفي مصطلح عندنا بقول الكلام بيبقى قد اللحن. أوكي. الجملة العتابية ما خصما كيف عننا عايزة أنا جارب أنزل. يعني الكلمة قد اللحن والموضوع كان ماشي مع بعض ولذلك الغين ونجحت. عشان فكرتها
0: مش نرجع الموضوع الذكاء الاصطناعي. أي الأغاني تعتبرها هابطة حكيم وإلا أغاني لا ترتقي بالنسبة ليك؟
1: في أغاني المهرجانات لما طلعت جديد حاجات كتيرة كانت ما كانتش لذيذة. يعني
0: كنت موافق قرار المرحوم والراحل هاني شاكر بخصوص قرار وحول أغاني المهرجانات؟
1: هو الـ الـ الـ الـ أنا من رأيي أنا النقابة ما لهاش دعوة. هي الرقابة على المصنفات الفنية هي اللي ليها الدعوة. النقابة ما تدروش تصريح يشتغل لايف. بس الرقابة على المصنفات الفنية ما توافقش على الأغنية نفسها. لأن الرقابة دي تبع وزارة الثقافة. وزارة الثقافة هي اللي معنية أن هي تراقب الكلام. في جهاز الرقابة عندنا في مصر ده من قديم الأزل. يعني من يمكن من سنة 18 مثلا 1918 أو 1817 جهاز الرقابة على المصنفات الفنية. ده اللي هو معني ان هو يراقب الكلام ويراقب السيناريوهات والافلام والمسرحيات والمسلسلات والاغاني. هو ده المعني بانه يمنع الكلام او يمنع الكلام الهابط او الكلام اللي زي هاتي بوسه يا بت ومش عارف الحاجات اللي طلعت زمان دي. وكانت الناس مستاء منها وبعض الشباب كانوا حابينها. يعني كان في جدل في الموضوع. بس افتكر ان الولاد دلوقتي خدوا بالهم ان هم
0: صلحوا الاغاني
1: بتاعتهم بيصلحوا الاغاني بتاعتهم. بس هي الخامات اللي استخدموها في وقتها خامات المزيكا هي دي اللي فرقت مع الشباب. الخامات بتاعت المزيكا دي اللي انا كنت بدور عليها. بقى الخامات دي اللي كنت بدور عليها ساعه ما انا طلعت. وكنت ببقى يعني مولع نار عايز اعمل الخامات دي. الموزع بيجيب الاصوات دي منين؟ وكنت بحارب وبعافر وبسافر بره وتعاملت مع موزعين من بره كتير قوي كتير كتير كتير. علشان زي ايا قلبي مثلا كده. زي
0: ايا قلبي رقص على الاحزان بامتياز
1: والمزيكا بتاعتها الريجي. وعملت الريجيتون مع دون عمر وعملت للسول مع جيمس براون وعملت مع ستيفي وندر. يعني غيرت من جلد الاغنيه الشعبية. زي ما قلت لك الأغنية الشعبية أغنية جميلة بطبعها رشيقة بطبعها. أنا حددت الفريم بتاعها. كنت كل شوية غير الفريم بتاعها اللي هو الموسيقى بتاعتها. كل شوية أعمل أفكر أن أنا حتى بقول لك أن أنا استفدت من روح العصر دلوقتي والروح الشباب اللي طالع دلوقتي بالموسيقى بتاعتهم وبالأصوات بتاعتهم. وعملت معهم صحاب أوانطة. عملت تزاولني. عملت نص ملعب قلبي.
0: نص ملعب قلبي كانت للمنتخب المصري؟
1: لا هي جت والله كده. هي جت وقتها. يعني هي طلع الغنوة طلعت في وقت كاس العالم. احنا مش قصدين. بس هي المفردات بتاعتها متاخده من الكوره
0: يعني، وتغنت في الكوره
1: واتغنت في وقت المونديال بس هي مش معموله للمونديال، هي جت كده بالصدفه يعني.
0: تفرجت نتصور برشا حماس في المنتخب المصري في المونديال.
1: قلبي يا نص العب ورقص قلبي بصيلي حضني يا قلبي وانا هستلم على قلبي
0: يعني. هي يا قلبي
1: يا قلبي نخش مع بعضي.
0: حكيم لو توجه رساله لميسي شنو تكون؟ شنو تقول له؟
1: والله ما عارف اقول له ايه.
0: لحظه صمت.
1: والله لحظه صمت صحيح. هو هو هو هو الراجل ذنبه ان هو الراجل ذنبه ان هو لعيب جامد قوي يعني يعني بصراحه هو جامد يعني، ما نقدرش نقول عليه حاجه يعني، نقول عليه ايه ده ده جاي من كوكب تاني يعني، ده فضائي مش بني ادم عادي، لدرجه ان هو بيتحرك في اخر، هو ميسي بيتحرك في اخر 10 دقائق يا جماعه، وفي اخر 10 دقائق في التحرك بتاع ميسي لازم الارجنتين تكسب.
0: والمنتخب كان جامد زي ده
1: منتخبنا. لأول مرة أشوف المنتخب بتاعنا بيلعب بالطريقة دي، كان فيه روح غير طبيعية. وكسبنا في المنتخب ده زيكو، وكسبنا صلاح طبعا، وكسبنا إمام عاشور وكل الشباب والله، ومحمد هاني يعني كل الشباب اللي لعبوا بصراحة كان فيه روح وفيهم حمية كده، وأول مرة أشوف المنتخب بتاعنا فيه القوة دي.
0: ومبروك الأداء هذية، وأكيد حدا في تونس شجعناكم، نتصور تفرجتوا في الفيديوهات كانوا مع المنتخب المصري.
1: احنا أخوة وحبايب والعروبة بتجمعنا كلنا، واللي يفرحكم يفرحنا، واللي يبسطكم يبسطنا، واللي يبسطنا يبسطكم.
0: إن شاء الله ديما نبقى مع بعضنا ويد واحدة، وأكيد حكيم يستنيكم نهار 18 جويليا في مسرح دوغا الدولي. خذوا تذكركم على موقع تذكرتي بونتين، مازالوا شوية تذكرة، خلينا نسمعوها نص ملعب قلبي، نرجو نكملوا حوارنا مع حكيم.

0: نفس ملعب قلبي. نحن نزلنا معكم في كورنيش على مزيكا فيلم اللي يسمع الأغاني هذوما حكيم, وانك ما زلت تنطر في أغاني بنفس الفايب بنفس الطاقة. تتراجع على قرار الاعتزال نتصور في 2025, انك حتى فكرت في الاعتزال؟
1: هو أنا ما فكرتش في الاعتزال, وانا قلت كان حد سألني بيقول لي فكرت في الاعتزال. فكرت مرة في الاعتزال, مرة زمان 2017.
0: شنو السبب؟
1: بعد ما وقفت على مسرح الأولمبيا في باريس, قلت هروح فين بعد كده؟ ممكن اعتزل, بس قلت الكلمة دي فمسكوها ان انا اعتزل. ما اقدرش, ان انا بحب الجمهور او بحب المزيكا وبحب شغلي, بس هي كانت محطة جامدة قوي في, في, في, في تاريخي ان انا اقف على ركح
0: الأولمبيا.
1: يعني انا غنيت في الباليه دي كونجري, غنيت في الزينيت, غنيت في كل بقعة في في في, في فرنسا وفي بلجيكا وفي هولندا وفي النرويج والسويد
0: فالاعتزال غير وارد,
1: غير وارد خالص. بس هي كان بيسألني وقتها المرحوم وائل البراشي بعد ما نزلت من على المسرح على طول على الهواء في التليفون, بيقول لي ممكن تعمل؟ قلت له ممكن اعتزل, اروح فين تاني بعد كده؟ ما خلاص يعني انا كنت لسه نازل مع الركح وهو على الهواء في القاهرة وبيكلمني في التليفون.
0: حكيم, فما كان نجم نقول زوز أصناف من الفنانين. فما فنان يقولك باش نقعد نغني الآخر رمق, مسرح يقولك باش نقعد ناقف على المسرح الآخر رمق. فما شكون يقولك وقت اللي نشوف صوتي غير قادر أني ناقف على المسرح نعتزل نبعد؟
1: لا, أنا يمكن في وقت معين أكيد لازم الفنان هيوقف فيه, بس مش علشان صوته ولا علشان, ممكن تكون أسباب أخرى أنا لا أعلمها. أنا ما أعرفش أنا هقف إمتى, أنا نفسي أنا ما أعرفش أنا هقف إمتى, إنما عشان صوته كده المرحوم محمد العزبي فضل, محمد العزبي الله يرحمه, فضل يدي الآخر لحظة على المسرح.
0: جورج وسوف ما زلنا روحي على المسرح,
1: جورج وسوف على المسرح لحد
0: دلوقتي, مياد الحناوي زاد في كارتاج
1: مثلا. إنما المحافظة على الصوت, أنا دايما بعمل تمارين لصوتي وبعمل على طول يعني ما ببطلش يعني.
0: والإنتاج زي ده مازال باش ينتج حكيم, مازال عنا أغاني جديدة
1: طبعا. أنا لسه نص ملعب قلبي نازلة ما فيش من شهر, ما كملتش شهر.
0: الأغنية القادمة وقتش؟
1: كمان شهر تاني. أنا كل شهر على فكرة بنزل
0: كل غنوة. شهر
1: كل شهر بنزل, كل شهر شهرين بنزل غنوة سينجل.
0: ساعات تحط الكواليس ده متاع الأغاني, شفنا كواليس أونانانا
1: أونانانا دي معمولة برضا أونانانا.
0: ما زالونا شوية وقت في الحوار, نكمل بمجموعة من الأسئلة السريعة. حاضرين حكيم؟
1: حاضرين.
0: يلا, أغنية تمنيت ما تغنيهاش.
1: أغنية تمنيت ما مغنهاش؟ مش اختارها من الأول أساسا يعني, مش غنيها, مش أخش أغنيها
0: ولا أغنية ندمت عليها في مسيرتك؟
1: استحالة.
0: أغنية سمعتها تمنيت تكون بصوتك؟
1: كتير, في أغاني كتير حلوة.
0: واحدة جت في بالك تو؟
1: واحدة جت في بالي تو, في أغاني كتيرة اتعملت لي وأنا رفضتها, راحت لمطربين تانيين نجحت معاهم. يا مثلا أغنية بتاعت بس قديمة قوي من زمان دي, اللي بتاعت عباسط حمودة, اللي هي اديني قلبك وخد حناني ريحني جنبك ولو ثواني ولا انت في حد قلبي تاني, كتير كتير تزعل وصالحك, كتير كتير عذبني جرحك, اديني قلبك وخد قلبي. دي من الاغاني اللي كنت اتمنى ان انا اغنيها, دي اغنيه حلوه كانت معموله لي انا,
0: هاي ومشيت لغيرك.
1: راحت لغيري. في
0: اليوم افتتاح كارتاج فيه صابر باعي, لو تسرق اغنيه لصابر باعي أغنية من أغاني,
1: أغنية من أغاني. الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا. صابر حبيبي على فكرة, على مستوى
0: الشخصي صديقة.
1: صديقة, ويحب يسمع مني أنا أتكلم معه.
0: تمشي له الافتتاح ولا؟
1: والله لو نلحق نروح له. والله
0: تلحقوا, هي ما زلت ساعة والله. ساعة هاوكت نجم تكون نتصور بحضة صابر في الافتتاح, باش يكون زيدا شاب خالد اليوم على ركح
1: برضو.
0: شاب خالد باش يطلع مفيش أمع صابر.
1: والله
0: يعني تنجم تلحق الكارتاج هاوكا ساعة أخرى. كان فما شخص غير حياة حكيم, شكون الشخص هذا؟ شخص مدين له؟
1: افتكر حميد الشاعري.
0: حميد الشاعري ولليوم نتصور مدين للشخص هذا اللي خلينا بحذينا اليوم نجم مصري حكيم. حكيم نورتنا, شكرا لك وإن شاء الله أكيد مازالوا نجاحات ونجاحات, وتبعثنا جديدك أو عندك الميل لبعثنا جديدك هنا المزيد كفام. وخليني نقول ونذكر كونه يستنيكم النجم حكيم نهارة السبت 18 جويليا في مهرجان دقة الدولي, عرض حصري للمهرجان لمهرجان دقة. نجم تاخذوا تذكركم على موقع تسكرتي بونتين. شكرا لك حكيم نورتنا.
1: عفوا ربنا يخليك,
0: ان شاء الله تعاود ترجع لها مزيك في كل مره ترجع هنا بحضنا التونس. انا بقى لي كم شو نقول لكم, باي باي, تصبحوا على خير الناس كل. تلقاو حوارنا كامل على يوتيوب مزيك فيم على فيسبوك. زيدا شكرا لكل فريق واثق بيه ليندا ساره وغسين, واثق موجود في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي. شويه اخر معاد الاخبار مع مراد ادري, بعد يجيكم اسماعيل بن عيسى في هابي اور. باي باي, تصبحوا على خير وشكرا خالوده.

0: Calypso. Dimanche 19 juillet, la tant attendue soirée Maréchal Ammar revient au Calypso avec les superstars Zeher Zorgati, Rane Zarouk et Murtaza Leftiti dans sa version White Party. Tous en blanc pour la soirée Maréchal Ammar, c'est le dimanche 19 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
1: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاته من جديد وإليكم مجازا لأهم الأخبار. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة تقضي بإدانة 3 أشخاص والحكم عليهم بالسجن لمدة 16 سنة إثر تورطهم في عملية سطو مسلحة استهدفت مكتبا لصرف العملة بجهة العمران الشمالي. وتعود أطوار القضية لإقدام أفراد العصابة الثلاثة على التخطيط المسبق لتنفيذ عملية اقتحام نوعية، حيث اقتحم الجناة المكتب وهم منثمون لحجب ملامحهم عن كاميرات المراقبة، وعمدوا فور دخولهم إلى تهديد العاملين بالمكتب بطعنهم بواسطة أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، مما شل حركة الموظفين وبث في نفوسهم الرعب. ونتيجة للمباغتة والتهديد تمكن الجناة من الاستيلاء على مبالغ مالية هامة من العملة الأجنبية والمحلية فقط قيمتها الإجمالية 30,000 دينار تونسي قبل أن يلوذوا بالفرار. وقد تمكنت الوحدات الأمنية من الإطاحة بهم وحجز جزء من المبلغ المالي. الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن لمدة تراوحت بين 1 و3 سنوات في حق صاحبة مركز تدليك كائن بجهة البحيرة وثلاث فتيات من العاملات معها. وجاءت هذه الأحكام بعد ثبوت إدانة المتهمات بتحويل المركز إلى وكر لتعاطي البغاء السري وممارسة نشاطات منافعة للأخلاق عميدة تحت غطاء تقديم الخدمات الصحية والإسترخائية. وكشفت الأبحاث والتحقيقات الأمنية عن الأسلوب المتبع لاستقطاب الزبائن، حيث عمدت المتهمات إلى إنشاء صفحة خاصة بالمركز على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمت هذه الصفحة كمنصة دعائية عبر تنزيل صور شخصية مثيرة للفتيات العاملات بهدف إغراء الحرفاء وجلبهم إلى المركز تحت غطاء جلسات تدليك طبيعي قبل أن يتم توجيههم نحو ممارسات غير قانونية مقابل مبالغ مالية متفاوتة. السجل الوطني للمؤسسات يحتفل مساء اليوم الخميس بمرور 100 سنة على تأسيسه، مستعرضا بالمناسبة مسيرة تطوره من سجل ورقي إلى منصة رقمية شاملة، ومعلنا استكمال الرقمنة الكاملة لجميع خدماته بما يتيح إنجاز عملية إيداع والتسجيل والتحيين عن بعد عبر المنصة الرقمية. انتظمت في هذا الإطار احتفالية حضرها وزير التشغيل والتكوين المالي رياض جود وعدد من المسؤولين، وتخللتها جولة داخل فضاء يوثق مختلف المراحل التي مر بها السجل الوطني للمؤسسات منذ أحداثه 1926 إلى اليوم. وكشف الشواري أن قاعدة البيانات للسجل التجاري الذي تأسس 1995 كانت تعد 350,000 بين شركات وتجارة، ليبلغ حاليا 850,000 مؤسسة على الأقل، من بينها قرابة 500,000 مؤسسة تم تسجيلها منذ دخول السجل الوطني للمؤسسات حيز النفاذ 2019 و2000. القوات الأمريكية تشن ضربات ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي لإضعاف إمكانات إيران العسكرية بشكل أكبر وفق ما أعلن الجيش الأمريكي. ووسعت الولايات المتحدة الخميس نطاق ضرباتها على إيران إلى مناطق في شمال البلاد ومحيط طهران بعدما تركزت عملياتها خلال الأيام السابقة على الساحل والجزر والمنشآت العسكرية المحيطة بمضيق هرمز، فيما عطلت ناقلة نفط قالت إنها حاولت اختراق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وحذرت طهران من أن مضيق هرمز يمثل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه. وتوعد متحدث باسم عمليات هيئة الأركان المشتركة باستهداف البنية التحتية في أنحاء المنطقة إذا نفذت الولايات المتحدة تهديدات الرئيس دونالد ترامب بضرب الجسور وحتى توريد الطاقة الإيرانية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع إسماعيل مروان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.
2: هابي اور الاثنين الجمعة من 9 إلى نص الليل. اسمعي بن عيسى موزايكا فام.
3: تساو درجة لو سهلا مرحبا بكم توما لموزايكا فام ميديا بياور كما العادة من توا حتى نصف الليل ثلاثة سوية كاملين اللي بيش نلقاو فيهم كل انرجي كل بونيمور كل موزيكا البنينة كل ربح كل فلوس كل فازيت كل معلومات كل الكاش وتوكا خمونا في كل شيء بشاديو معنا ابن سارين. سلام عليكم الناس الكل, ان شاء الله تكونوا بخير, ان شاء الله تكونوا لباس. درجة الحرارة في ارتفاع مع قصان الضوء, نصور جو مش نورمال مربي معنا. نعرفش مش باش نقول ساعات لازمني نسكت خاطر كي نتكلم تصير لي مشاكل, دونك نسكت خير باش نبدا واضحين. دونك ان شاء الله يا ربي في الايامات الجايه دونك خليو برشا امل عنا كهو, ما عنا حتى حل اخر بخلاف الامل. دونك ان شاء الله ربي معنا دونك احنا موجودين لهنا باش نحاولوا مده هالثلاثه سوايع نحاولوا ننسيكم في قصه الضوء, نحاولوا ننسيكم في الستريس, نحاولوا ننسيكم في الامبوتاج اللي عشتوه في الصباح. حاولوا في كل مره نبعثوا لكم كل ايزون بوزيتيف ونحاولوا يومين نربحوكم برشا كادو في الغد لا شانس. في الغد لا شانس الليلة عندي برشا برشا برشا برشا كادويت وعندي برشا فلوس باش نبداو الحين. كيفاش شارك؟ يسوفي تبعثي ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 1000, 23 513 1000. في عقلك في عقلك جاوبك بي هاني معك 23 513 0000. سي بون قايت ولا ليه؟ هاي ابعثني تويكا ميساج في تصويره ولا فيديو, بارتاجي الفرحه, بارتاجي اللحظه اللي قاعده تعيشها. تنجم تكون في فيستيفال, تنجم تكون في سهره, اي فيستيفال بما انه اليوم انطلاق مهرجان كارتاج الدولي سهره باش تكون مع صابر الربيعي, وكنت البارح ربحتوا معنا تيكيت وفما زاد تيكيت اخرين. اما قبل ما نحكي لك على تيكيت خلينا نقول لك اللي فما نص مليون, فما 500 دينار تنجم تربحهم انت بين 500 دينار. نحكيو على باتري ستيك, قالك باتري تعملهم في الدار وكل مع القصان, قالك فهم اللي عنده الطاقة الشمسية به. معناتها احنا ما خلطناش باش نخلصوا فاتورة الضوء باش نخلصوا نعملوا الحاجة هذه بالفاسيليتي به. اما عندي سؤال, كي قصوا علينا الضوء يحسبوه لنا ولا ليه؟ ليه ما فهمتنيش, هل قصات الضوء اللي صاروا هذوما باش يحسبوه لنا ولا ليه؟ ليه نقص عليك نقص عليك كونسوماسيون صحيح لوجيك. اوتوكا نجم تربح 500 دينار بين 500 دينار نعملوا برشا عجيب, تخرج تتفرد انت والعائله, تدور انت والناس اللي تحبهم, اذا كان فما كادو, اذا كان فما حاجه تحب تشريهم, دونك سهل برشا نجم تربحهم انت. سينا كان غدوه عندك ما تعمل, تحب تخرج, تحب تحوس, تحب تدور زيدا بحسابها الخرجة, دونك ما تخممش غدوة تنجم تمشي لمهرجان الحمامات الدولي, تمشي بليش تمشي تتفرج وتحضر على الكونسير المزيان متاع نور وسليم عرجون لايف ويذ أوركسترا, سواري مزيانة برشا, دونك تنجم تربحهم انتي ليتيكي. سينا عندي ليك حاجة أخرى, لو 18 تمشي لسهرية تيارة في مهرجان الحمامات الدولي, علما وكونه تسكر سولد أوت. أمانة عندي زو سكر نجم تربحهم انت, نجم تمشي ليارة. دونك سهل برشا, تبعثونا ميساج على واتساب موزايك فيم 23 513 1000, 23 513 1000, وتنجم تكون انت مربحين. نعاود نذكرك عندي نص مليون, عندي زوز تيكيت غدوة لسهرية نور وسليم عرجون في مهرجان حمامات الدولي, وعندي زوز تيكيت أخرين نهار السبت لسهرية تيارة في فيستيفال الحمامات. كل هذا وأكثر يسنى فيكم يومين في أبي أور.
2: أبي أور a lover right now, but she's like no other. She ain't gonna wait till the morning light to find him. She's a fine sister, but no daylight kind of girl. She only wanna make it right, and she's gonna make it all right tonight.
3: أموكسو بنين موسو نحبو على الاخر, أموكسو من عند الشيك داون ات نايت. عم بسمعكم الفيرسيون تاع كيد كريم, هكا نبديو نبي اور برشا انرجي. جيبش خلاف ترورك, هكا نبديو ابي اور برشا انرجي.

0: ta only هذا اسم المغسول يجينا من الهشيلي من عند فلاي منوغ. انتم على موزيك اف ام 9:23 دقيقة. اذا كان حايرين من وين تخرجوا وين تحوسوا تصفيت وقيت جو الليلة.
1: جو الليلة
0: جو الليلة باش يكون مع مهرجان كارتاج الدولي الافتتاح بعد لحظات العشرة متاع الليل. باش يكون مع صابر ربيعي تو بعد لحظات صديقنا واثق يكون موجود في كارتاج لانه طلع على الاجواء بالنسبة لليلة وشنو محضر لنا صابر ربيعي الليلة في الافتتاح متاع مهرجان كارتاج الدولي. سينا كنكم مغرومين بالموسيقى الالكترونيك ومغرومين باللونيفير هذايا سريتكم الليلة باش تكون اسمها بوكسالي في البرج جولدن كارتاج. بشكون مع كل من جوس ديفو ماركا ميوزك وزيدا رمز جاسميه. نمشيو لكوزي بار حمامات ساري ليلة بشكون اسمه بلو آيز مع كل من لويجي في راسقوبي أفردايت وزيدا ياس. نمشيو لسوسة تنجيز السوسة غولف برو سوس سهرية متاعكم بشكون اسمه سنة كوميونيتي مع كل من شامبيح سوليوم سلميني شادي وزيدا لعبيدية. نمشي ونعملو الدورة وين باش نمشي ونهزكم الملون. نمشي لقمارة السهرية الليلة باش تكون اسمها كوسكوس كونكشن. نمشي لفول أمور قمارة السهرية باش تكون اسمها بيانو بيانو باش نلقاو كل من عزة نجيم وزيدة ديجيتاليل. نمشي ونعملو طال الجولين جولين في قمارة الليلة باش نلقاو راني زروق ورسلين. نقعدو في قمارة أينا تونيس السهرية باش تكون اسمها سبيس فروتس. نمشيو لوين نمشيو الليلة نعملو طلة في عينا سبيس فروت ساي ما عطيتكمش قلت لكم اللي نعرف شكون فيه في أنيتا تيج أمين وزيدة وبيكرو. نمشيو لسكرة سكرة الليلة باش تكون مع جوس في الفيرما باش نلقاو دي جي جوس. مازلنا في قمارة الليلة في الفلو سهرية متاعكم باش تكون مع كل من بيبي وخليل عنابي. نرجعو لسوسة ستيبس كلوب سوسة من السهرية متاعكم باش تكون اولد سكول هيب هوب مع دي جي قمرة. ونقفل بالغالي مارو في البوبوت الليلة. مارو بيش يكون موجود في البوبوت انتوكا في كل مرة من حمامات بيان سور في كل مرة. نعطيكم فكرة من على السهريات وانتم عليكم كنت تختاروا لابون ديستيناسيون.

أنا في بالي مش عادي حكيم راه يا أخي سامي عديت له أغانيه الكل من اللي بدي حتى للتو سابوا برشا على سامي والوليد اللي يخدموا في خدمة مزينة برشا في كورنيش. أهلا ولعبت يا زهر، مش قولك 500 دينار باش تبدل الأمور، ممكن نهار نهارين تبدل الأمور تنجم تربح ومينتي على 23 513 ألف.

سليل ومن 10 ونص متاع الليل نجوميتي تكون مربحين سهل برشا من عندي برشا تكييت عندي برشا كادوات وعندي برشا فلوس اي خلنا نعطيكم فكره علاش عندي كادوات بالنسبه لليله عندي نص مليون عندي 500 دينار باهين في وقتهم يعملوا برشا حاجات اذا كان فما حاجه تحب صلاحها في الكهرباء اذا كان والله هو تعرف توي اذا كان تتهلك لك الكهرباء ويتضرب لك الكومبريسور نتاع الكيماتيزور الله لا قدر الله لا قدر حاجة حاجة من وراء الخيال اسمعوا اسوي مرة وتسمع 700 و800 وتسمع مليون فهمتني وبرا شوف الادابتابل وبرا شوف وبرا يمشي الكاس فهمتني وتمشي للكاس والكاس عندك شوز كبيرة يزر باش روح بيه ما يخدمش انتوكا بريف دونك 500 دينار كل واحد يعرف شنو باش يعمل بيهم دونك نجم تربحهم انتي سينو نجم نزك الساريتين مزينين تمشي انتي والمدام تمشي انتي والمسيو تمشي انتي والانسي اللي تحبو انتي والوالدة انتي واللي تحب يمشي انتي واللي تحب شو عندي عندي غدوة زو سكيت ساريت نور وسي مارجون في مهرجان الحمامات الدولي وعندي نهار السبت نزكم الساريت يارا في مهرجان الحمامات الدولي علما وكاملو تسكر وفيو اما احنا خبينا زو سكر موجودين عنا دونك باش نهزكم السهريتين دوما ذاك علاش ما فماش مسمع واحد اما فما زوز مسمعين اللي بيشربحوا الليلة دونك سيل برشة 23-513-1000 23-513-1000 في عقلك 23-513-1000 قايتو جوك بي اي ابعثي تصويرة في سيلفي ولا بلوتو فيديو بارتاجي معايا الجو اللي قاعد تعيش فيه اللحظة اللي قاعد تعيش فيها وبعد لحظات مع العشرة ونص متاع الليل كل موجود معنا وتجرب الحظ متاعك ودور العجلة ونشوفوا شو الكادو اللي باش يخرج لك بعد شوية نهزكم مهرجان كارتاج الدولي نعملوا طالع على عرض الافتتاح مع سابر بيعية هابي اور من الثلاثين الجمعة من تسعة للنص الليل

0: جاكو بانكس مرسو بنين برشة تشين سموكينج نخل توحة للتسعة والسبعة وقيت لبوان لايف بوان لايف. هاي نمشيو المهرجان كارتاج الدولي الليلة الافتتاح الليلة العرض الافتتاح مع صابر بيعي صديقنا واثق موجود في مهرجان كارتاج الدولي. مرحبا واثق. واثق مرحبا يا واثق يا واثق يا واثق الو واثق ما نعرفش كي يسمع فيا ولا ليه. لا خنعاودو نتصلوا بواثق لو طون لي واثق يكون موجود. واثق تسمع فيا؟
1: نسمع فيك
0: اهلا وسهلا. وين غبرت؟
1: اسمع هذه حجوة المباشر تقول انت معناتها لايف. احنا على المسرح بالضبط معناتها فوق مسرح كارتاج اللي بعد شويه باش يحتضن حفل افتتاح الدوره 60 مهرجان كارتاج الدولي. المسرح قاعد يتعبى بشويه بشويه تقريبا قريب
0: يتعبى
1: البلايص الكل بالضبط. فما معناتها والناس مازالت قاعده تدخل الحفله. الفنانين والضيوف وصلوا واللي يسمعوا فينا ينجموا يتابعوا على انستغرام موزايكا فان. كنا وثقنا معناتها دخول الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين مع صابر الليله اللي هما لطفي بوشناق حسين نابولي داريش بيل احمد رباعي ملكة شيرني والشاب خالد اللي هو مفاجأة السهرة هذه واللي باش يغني مع صابر هنا على مسرح كارتاج الروماني. شاب خالد اللي عنده 10 سنين بالضبط ما غنيش على كارتاج وما كانش حاضر في تونس باش يكون اليوم ضيف السهرة هذه حفل افتتاح مهرجان كارتاج الدولي. بالنسبة للممكن الناس تسأل شنو الاغنيات اللي باش يتغنوا صابر تقريبا كي تشوف الكوندكتور اكثر من 3 سوايع باش يغني انا ناكد لك شنفوتو. احنا فما عام فوتنا 3 سوايع مع صابر يبري لينا في شنفوتو ومزيد
0: ذكر حتى في صفيق الصيف اللي فات يظل من فات ساعتين كنت حاضر في السهريه في مهرجان صفيق الدولي.
1: وصلنا مع صابر فما عام في كارتاج وصلنا تقريبا 3 سوايع يبري لينا نجمو نوصلو باش نسمعو اعادات مثلا ذكرى مدلي ذكرى باش يكونوا معاه احمد رباعي وملكة شيرني باش يكون معاه سيدة لطفي بوشناق. نجم نقرأ من الكوندكتور اسماعيل شمسكي شوية على الكوندكتور مثلا يجيق بيك الزهر يا مزيانة مع لطفي بوشناق. الشاب خالد باش يغني مع صابر عبد القادر وسيدي منصور. عبد القادر يا ابو علام وسيدي منصور باش يكون لديو بين صابر والشاب خالد. هذه اكسكلوزيف مو على موزايك شو باش يغني الشاب خالد وصابر رباعي في سهرة افتتاح مهرجان كارتاج الدولي اللي تبدا الليله. تحضيرات كبيره حقيقه. النجم نقرب شويه باش نوريك السينوغرافي نتاع السين اللي انا صورتها معناتها صورنا من اللي بدات تركب اليوم كي تشوفها اسماعيل هكا الحقيقه الماش حلوه برشا مزيانه برشا. فما دي كومبيتونس توينس خدموا على هالصوره هذه اللي باش تخرج ونتمنى ان الحفله تعدى في ظروف تقنيا خاصه باهيه مع الانقطاعات نتاع الصوت ان شاء الله تعدى مريقله
0: ان شاء الله. ذيك اللي نتمنيه. سلام عليك برشا واثق. نسلم عليك والافتتاح باش يكون ليلة في مهرجان كارتاج الدولي مع صابر رباعي. للأمانة سهرية مزيانة تستنى فيكم دونك نتمنى لكم باش تعديوا بوموم. المفاجأة باش تكون مع شيب خالد كيف ما كنتوا سمعتوا اون اكسكلوزيفيتي كان واثق مدنا ببعض الأغاني اللي باش تغنى ليلة منها سيدي منصور وعبد القادر باش تغنى بحضور دور شيب خالد وحتى زيدا لطفي بوشنيق واسامي اخرى. دونك مبقى لي كان نتمنى لكم سهره مزيانه. بون لايف هابي اور من الاثنين للجمعه من 9 للنص الليل. اول نظره لوجي كان على صابر ربيعي باش نعديو صابر ربيعي ما فهميش نقاش. اول نظرة صابر ربيعي غني للهادي جوين كثروا عليه الاسامي هنا لطفي بوشناق شيب خالد ودوكا هذوما اللي باش يكونوا موجودين الليلة في عرض الافتتاح. من بعد شوية نتقابلوا في هوت سيليكشن.

0: كريسمس هذا لموسو ان ذا شادوز يظل تذكروا مليح الموسو هذا اللي كان يتعدى في الجينيريك نتاع ليميسيون ني با كوشي ليميسيون اللي كانت تتعدى على فرانس 2 مع لوران روكي من 2006 اذا كان ذكرتي ما خانتنيش 49 دقيقه تو على موزايك اف ام ميديا بي اور نبدلوا الجونغ ميوزيكال تو سويت هوت سيليكشن مع دالي
1: هوت سيليكشن باي دالي بن احمد
0: اللي عمل جينجل تحسه مغروم بلي كازينو راه الموسيقى هذيك نتاع لونيفير نتاع الكازينو بريسك شويه اوتوكا ليلى دالي بن احمد اختار لنا ان ارتيست اللي نحبه برشا للامانه تولد عام 68 في لوس انجلوس بكاليفورنيا هو شانتور مازال بروديكتور نتاع ار ان بي هو من الويله من لي ارتيست ار ان بي اللي صحوا في لابيل ديف جام وعلى فكره باش نبداو واضحين وطور من الارتيست هذايا لابيل ديف سول كان عرف نجاح كبير برشا نحكيو على مونتيل جوردن اللي خرج في لابيل هذايا خمسة من البومات في لابيل ديف سول ومن الخمسة عرفوا دي سوكسي كوميرسيو كبار برشا بخلاف الاخرين خلينا نقولوا اللي عرف النجاح نوعا ما نسبيه

تذكروا هذا المرسو هذا مرسو من غادي من إيكونيك مش حكيو على الديسكوغرافي متاع مولت الجوردن من 95 من This Is How We Do It من مور عام 96 Let's Ride عام 98 والمرسو هذا اللي تسمعوا فيه عام 99 اللي عارفوا نجاحات كبار برشا هذا في لابيل ديف سول من بعديك وقت اللي خرج وحده وانديبندون فما لابيل Life After Death اللي هو ريفيرونس عالميل لابيل اللي تعارك معاه على خاطر وفات بالخايب إذا كان نجم سام العبارة هذه ونذكره مليح ليتي ترين في سنة 2008 كان موجود زيدا في فيلم The Fighting Temptation فيلم رومانتيك هي كوميدي دراماتيك إذا كان نجم سام العبارة هذه هاي نسمعوكم أبن مغانا مولت الجوردن ونديمارا فيك مرسوب من برشا أي لايك بعد شوية موجز الأخبار مع مراد الدريدي وسبور إكسبريس مع حيدر الشيرني نتقابلهم

0: Calypso. Vendredi 17 juillet, pour la première fois en Tunisie, la tant attendue soirée Beirut Night met les voiles au Calypso avec le fameux DJ du club Bar du Port Dubaï et du Eris Club Beirut, DJ Bonanza. Beirut Night avec DJ Bonanza au Calypso, c'est le vendredi 17 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
1: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. عوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر تتمكن أمس من إلقاء القبض على شخص يحمل جنسية أجنبية متلبسا بحيادة كميات من مخدر الكوكايين بجهة لافايات بالعاصمة وإحالته على أنظار العدالة ليتقرر إيداعه السجن. وتفيد معطيات القضية بأن الإطاحة بالمشتبه به جاءت أثر توفر معلومات دقيقة للأجهزة الأمنية حول نشاطه المشبوه، وبناء على ترصد دقيق وتنسيق ميداني ألقي القبض على المتهم في حالة تلبس تام وهو يحوز شحنة من مخدر الكوكايين معدة للترويج. وكشفت الأبحاث الأمنية أن المظنون فيه كان ينشط في ترويج المواد المخدرة بصفة مستمرة بين جهتي لافايات وسط العاصمة ومنطقة حي النصر التابعة لولاية أريانا، مستهدفا فئات مختلفة من الحرفاء مقابل مبالغ مالية متفاوتة وهبة. وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بالمتهم وتحرير محضر بحث في الغرض شمل تهم حيازة ومسك مادة مخدرة بنية الترويج. وزارة التشغيل والتكوين المهني تفيد بأنه تمت إلى غاية سنة 2025 الموافقة على دعم أكثر من 770 مشروعا ومؤسسة صغرى متعثرة في إطار البرنامج الذي انطلق سنة 2024، وذلك بكلفة جملية قاربة 24 مليون دينار بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها. وأضاف ممثلو الوزارة خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات الأقاليم الخميس لمناقشة برنامج التمكين الاقتصادي أنه تم كذلك إدراج تنمية ودعم روح المبادرة كمادة أساسية ضمن البرامج البيداغوجية لاختصاصات التكوين المهني بداية من سنة 2024. وأشاروا إلى أن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تولت تكوين أكثر من 930 من أصحاب المشاريع، فيما تولت الوكالة التونسية للتكوين المهني تكوين أكثر من 130 مكونا موزعين على 54 مركزا، واستفاد من البرنامج أكثر من 1000 منتفع. البيانات الإحصائية الخاصة بمبيعات السيارات الشعبية في تونس خلال السداسي الأول من سنة 2026 تظهر استمرار المنافسة بين العلامات الآسيوية خاصة الكورية والصينية واليابانية على سوق هذا الصنف من السيارات. وتبرز المعطيات التي تحصلت عليها وكالة تونس أفريقيا الأنباء من الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات التابعة لمنظمة الأعراف أن إجمالي مبيعات السيارات الشعبية في تونس كانت 5189 سيارة خلال السداسي الأول من سنة 2016 مقابل 5255 سيارة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بتراجع طفيف يناهز 1.3% وفق ذات البيانات. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يعلن عن فتح باب الترشح لفائدة الباعثين الجدد الراغبين في المشاركة في فضاء الباعثين الجدد، والذي سينتظم في إطار الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية بقصر المعارض بالكرم خلال سنة 2027. وأفاد الديوان في بلاغ صدر عنه أنه يسعى من خلال هذه المبادرة إلى توفير فضاءات عرض مجانية تهدف إلى دعم الاستثمار الخاص وتأطير الحرفيين الجدد لتسهيل اندماجهم في سوق الشغل واستحثاث نسق التنمية الحرفية. وينطلق قبول المطالب ابتداء من يوم الخميس 16 من جويلية على أن يكون يوم الجمعة 16 من أكتوبر 2026 هو التاريخ النهائي لغلق باب الترشحات. في أخبار العالم، السلطات الإسبانية تعلن اليوم الخميس أن السيطرة على حريق غابات كبير في شمال شرق البلاد قد تستغرق أياما، ما أثار مخاوف جديدة بعد أسبوع على الكارثة الأكثر فتكا من نوعها في تاريخ البلاد الحديثة. ويكافح أكثر من 400 إطفائي تم دعمهم بتعزيزات عسكرية الحريق في بلدية أوريسا، والذي أتى على 4500 هكتار في جزء من منطقة تاراغون حيث الكثافة السكانية ضئيلة. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا الجمعة 17 جويلية، طقس حار وصافي على كامل البلاد مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بمرتفعات الشمال والوسط. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والحرارة مرتفعة وتتراوح القصوى بين 39 و 43 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 44 و 48 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشرني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك سبور
3: اكسبريس. مرحبا بكم الناس الكل. معين الشعباني باش يكون هو الناخب الوطني جديد لاتفاق مع نهضة بركان عن طريق الجامعة الملكية المغربية. صار على أنه الجامعة التونسية لكرة القدم ما تدفعش الشرط الجزائي اللي قيمته تقريبا مليار بفلوس تونس. دونك الشعباني باش يكون هو الناخب الوطني جديد بعقد لمدة 4 سنوات يتواصل حتى للمونديال القادم في فكرة مشروع طويل المدى مع الناخب الوطني جديد هذه المرة. دونك في انتظار الإعلان الرسمي من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم هذا الخبر. معين شعباني هو الناخب الوطني الجديد. ترجى لتونس يتلقى اليوم في التربص التحذيري للموسم القادم تربص في عين دراهم يتواصل حتى 28 جويلية. دونك بالنسبة للمنتدبين جدد تقريبا كل الحاضرين في التربص هذا الشيخاوي في النعمداز كيف كيف منتصر السيد وصحراوي يوسف بشا. في المقابل عرف غياب عدد من اللاعبين الشبان كما معشة كما الحمروني كما علي الدربالي والقضاع الأربعة عم لعبية شبان ذوما كانوا خارج القائمة اللي انطلقت في هذا التربص. اتصالات متقدمة بين نادي الافريقي والمتوسط الميدان السابق الاتحاد المنستيري هيكل الشيخاوي. وإذا كان مشيت الأمور الكل على أحسن ما يرام فإنه الاتفاق ينجم يصير في الساعات أو في الأيام القليلة القادمة. دونك الخبر الآن هو اتصالات متقدمة بين نادي الافريقي وهيكل الشيخاوي. عقنا على حسابات النادي السويقسي من طرف رايلوي في خصوص مستحقات الفريق في صفقة انتقال علاء غرام واللي قيمتها تقريبا 860 ألف دينار. سيساس في علاقة بالملف هذا يطلب من الجامعة التونسية لكرة القدم التدخل والحصول على تسبقة. والجامعة ذكرت أنه سيساس كان أمضى مسبقا على وثيقة طلب بمقتضاها سيساس طرح ديول متخلدة بذمته لصالح الجامعة والبالغة قيمتها 1,544,000 دينار. دونك المستحقات هذية نادي سفيقسي يطالب الجامعة بالتدخل وكان هذا هو الرد. في انتظار تتوضح أكثر المسألة هذية مسألة التصرف بين سيساس والجامعة التونسية لكرة القدم. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فم بونت.
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك.
4: هابي اور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل اسمعي بن عيسى موزايكا فام.

تاج يقولوا لك كل عام وهي حية بالخير وإن شاء الله ديما متألقة. نتمنى لك كل الخير يا تسنيم. نسلم عليك برشا برشا. نسينا عندي ديديكاس واحد أخرى. ديديكاس تمشي لصديقنا اللي نحبوه برشا خليل إبراهيم اللي يحتفل اليوم ب 11 سنة عيد ميلاده. بوغ يهنيه أمه ريم، أمه ريم، خوه محمد، الناس الكل يتمنى له إن شاء الله ربي عيد ميلاد سعيد.

السلام عليك برشا برشا يا خليل, حبوك برشا, ربي يفضل لك الوالد, نحبو زيدا برشا. اوتوكا اذا كان عندكم ديديكا زيدا تنجموا تبعثوا لي على واتساب موزيك فيم 23 513 الف, نفس النور 23 513 الف. من بعد شوي نجم يربحك 500 دينار, يربحك زيدا زو سيكيت غدوه لسهريه نور وسي مهرجون في مهرجان الحمامات الدولي. وكما تنجمش تمشي غدوه نهزك نهار الجمعه نهار السبت عفوا نهزك لي من حمامات مهرجان حمامات الدولي. السهريه باش تكون مع الفنانه اللبنانيه ياريا يارا, هيا وخايت سامبل كوم سوب.

يا ري حمود شنو مصباح حد اوتوكا لو قايد هذا سامبل كم سامبل نشاو السامبلينغ هو سي اون تكنيك انك تاخو بارتي من موسيقى ولا رفران ولا لينيو دو باس ولا غيرها ولا ريف نتاع جيتار وتهزها في كومبوزيسيون جديده وتعطيها ديمونسيون واحده اخرى. ترى يوم شكون راهو يبوب باش نبداو الحين ترا اسمعوا الغنيه هذه.

وهذا انجستمون قديم باش نبداو واضحين 1975 كنا اكتشفنا المرسو هذا نومي هاي جاك مرسول يجي مع عند ذا لايت بريغاد مرسول ايكونيك للامانه حتى اللي باش نوصل لاخر المرسو باش نوريكم قوه السامبلينغ وكيفاش نجم تاخوها من اونيفير هكا معناتها ديسكو فانك تهزو لونيفير نتاع هيب هوب خركزوا مع لي 20 سكوند اللي بقاو

تنس هما اللي خذوا سامبلينغ من عند المرسول وليني اللي كنتوا تسمعوا فيها مرسول ومي هاي جاك. دونك رجعوا لعام 1975 باش ياخذوا اون بارتي من الموسيقى ويبدلوها ويهزوها لونيفير اي بوب. اي نمشيو مازلنا نحكيو اي بوب، اما باش ننسكم السامبلينغ ياسر ياسر بنين وياسر ذكي.

مغرومين بالسينما، عرفتوا على شنو نحكيو؟ ولا ليه نحكيو على فيلم غودزيلا تاع 1992، من هذا ساوند تراك من الفيلم الشهير غودزيلا. اما كي ناخذوا الساوند تراك هذا ونهزوه لونيفيري بوب، كيفاش يولي؟

0: I'm the witty.
1: مرسو ليجندير باش نبداو واضحين راه رهيب جدا وسامبلينغ ذكي ياسر. هاي خليني نمشيو في نفس لونيفير مازال نحكيو هيب هوب اما نمشيو لسامبلينغ واحد اخر.

Forever is a long time, long time. موسوق الترا هو معروفة ممكن يتعدى برشا في التلفاز في الولايات المتحدة الأمريكية وتم استعماله في عديد لسيغي تلفزي لقدم على الاخر باش نبدو واضحين. أما إذا كان نهزو المرسوة ذي منه ونهزوه لونيفير إيبوب كيفاش يولي؟

صابرين خاصة وراه دي جي بروميير باش نبداو واضحين واحد من العرس نتاع لي بوب اللي كان رهيب ورهيب جدا كي نقولوا دي جي بروميير نقولوا من الانسان اللي ابدع بيتبعنا الكلمة في الصابرين المرة الجاية وقت اللي تسمعوا واحد من لي مغسو هذوما تعرفوا الانسبيراسيون نتاعهم والاصل نتاعهم

بعد شوية نجم تربح برشا كادوات، تربح 500 دينار سهرية اليارة ولا تمشي النور وسليم عرجون 23 513 ألف، ونمرو اللي نجم يربحك الكادوات هذوما بعد شوية في الغد لشانس.

0: فتادو هموسو من برشا منيرر هموسو اللي يرجع بينا ل 2006 الالبوم نتاعها اللوز الالبوم اللي عرف نجاح كبير برشا خاصة كان وراها ومعاها في البروجي هذايا في الالبوم تيمبيلان دونك ميناجم يكونوا كان لي مورسو بنين برشا 10 7 توما على موزايك اف ام وقت الغود لا شانس
1: غود لا شانس
0: يومين تنجم تجرب الحظ نتاعك انت يومين فما برشا كادوات يومين فما كاش وفما فلوس سال برشا يسوفي تبعث لنا ميساج على واتساب موزايك فيهم 23 513 1000 بارتاجي الفرحه اللحظه اللي تعيش فيها ومن بعديك تكون موجود معنا لهنين وتصير عمليه القرعه وتدور العجله وتعرف شنو الكادوات اللي عندك وجدين 36 سنه من سكره مرحبا وجدين
2: عطينا
0: شحوالك وجدين
2: نحويلك الحمد لله تمام
0: بس امور طيبه
2: الحمد لله
0: اول مره معنا وجدينا
2: لا مش اول مره
0: مش اول مره
2: ديما كل مره نشارك معكم كل مره شفتوا معك انت
0: وقتي شاركت معي
2: عندها مدة عندها
0: انا لي عام ارتعت منه الليل دونك مينيمو شاركت معي اللي كعامل تيلي هكاك
2: عامل تيلي هكاك
0: ربحت ولا ليه
2: لي مربحتش
0: اي بيه طمن شاوي بيه طمنتني سي بون تو اي بيه نجم تربح الليله ان شاء الله نعوض لك كن بيودي نعوض لك على السنوات اللي خسرناهم مع بعضنا كن بيودي اي وجدين المطلوب منك الليله هو التركيز عندي كادويت عندي نص مليون نجم تربحوا انت عندي زوز تيكيت غدوه من سهريه نور وسليم عرجون وعندي زاده سهريه يارا نهار السبت في مهرجان حمامات الدولي دونك اسكو باش تربح ولا فما زاده حظ موفق فما دعوه خير اليوم عندنا كيلو لا عندنا دلاعه اليوم من اهداء موزايك فام وهذوما الكادوات دونك باش تحسب حتى الثلاثه وتدور العجله ونشوفوا شنو الكادو اللي باش يخرج لك واضح ولا ليه
2: اللي كاتب
0: هاي يحسب حتى الثلاثة هاي
2: واحد اثنين ثلاثة
0: هاي العجلة هذا الدور شنو مش تخرج لنا الغود لشانس بالنسبة لليلة نص مليون يارا ولا سليم ونور عرجون في مهرجان حمامات الدولي أبارامو أنا منيش مزهر معاك جملة يظلي المشكلة مني أنا راهو مش المشكلة منك أنت ربحت معنا حظ موفق دونك إن شاء الله الحظ يا ربي موجود معاك في حياتك علاش كنت حاب تسلم وجدين
2: بون نسلم على العبيد اللي تعرفني كل نسلم على العبيد على عائلتي أكيد ونسلم على الرجل اللي نحبه برشا جهوي دي يسمع فيا وكنا مع بعضنا كي كلمت انا موزايك فيه هكا ديكلاراسيون دامور في موزايك فيه
0: محليه وصح عليه المسيو واني باش نزيد نعاون الحب نتاعكم باش نزكم غدوه المهرجان الحمامات الدولي تحضروا على سليم ونور عرجون غدوه تمشيو الحمامات هكا سي لوكازيون باش عاودوا تتلموا مع بعضكم الجديد وتحبوا بعضكم الجديد اما في مهرجان حمامات الدولي هاي سلم عليكم برشا وجدين ما عليك الا وسامحني يا غالب كان بيودي راهو كان جيت انا النجم الغو معناتها نبدلها باش كل واحد يربح حمام كل واحد والزهر نتاعو نمشيو لبنزرت ها ما قلت لكمش انا ما فهمش من سمعه واحده فما زوز نمشيو بنزرت زينه 39 سنه مرحبا
2: عسلامة قاعدة على البحر طعمة 66,000 كيف نسدعاكم الكل جيوا بعضنا في البر
0: مرحبا إن شاء الله نتمنى إذا كان الإدارة تسمع ناخذوا معناتها بعين الاعتبار فكرة مدام زينة وجيبونا كار ونطلعوا راديو كاملة
2: ونطلعوا بنزرت
0: صاروا عليك برشا نحبها ياسر بنزرت للأمانة وعندي برشا أصحابي من بنزرت أي المطلوب منك هو التركيز أي خرجوا زوز تيكيات غدوة من سهرية نور وسليم عرجون في مهرجان حمامات الدولي قولي زوز ساكر
2: اليارة إن شاء الله يارة خاطرني أنا قاصة ديجا ونحب نهديهم لزوز صاحبيتي إن شاء الله يا ربي نربح باش نهديهم لزوز صاحبيتي زوز تيكيات باش نمشيو جروب كامل مع بعضنا باش نطلعوا لكلنا الحمامات
0: نتمنى لك من كل قلبي
2: ان شاء الله
0: فهمتني
2: شاء الله.
0: دونك فما زوز تيكيت اليارا فما زيدة 500 دينار وفما زيدة حظ موافق وفما الدليعة ما زالت ما خرجتش فما زيدة تختار موزيكا وفما زيدة برشا كادوات أخرين باش تحسب حتى الثلاثة وتنطلق الغود لشانس. أوكي
2: أوكي
0: احسب لي هاي
2: يلا ما بعضنا واحد اثنين ثلاثة
0: الغود لشانس شاو بشاتينا الغود لشانس شاو بشاتينا الغود لشانس انت وزارة ناسور الغود لشانس باش تقف فيه. مبروك عليك دليا من هدية موزيكي فيه كلوا مع بعضكم بغير ما تمشيوا اليارة كلوا دليا واسمعوا يارة في اليوتيوب في التليفون. شكون تحب تسلم زين
2: عايشك عايشك نسلم على اللي يعرفوني الكل على عائلتي رجلي أوليدي ماما أختي الناس الكل وحاب موافق نفسه اللي
0: ان شاء الله ان شاء الله اللي بعدك فما واحد اخر باش يجرب الحظ نتاعو تويكا منو باش نشوف اسكو باش يربح ولا لا. انتوما كيفاش كنتوا ماشيين؟
2: احنا ماشيين زوز وقعدوا زوز زوز ما قاوش تكي دونك ماشيين زوز بركه حبينا نمشي كلنا الاربعه مع بعضنا على غالب حبيت نربح لهم انا نسمع فيكم هنا في الكرهبة قلت لهم يا فما ان شاء الله يا ربي نربح باش نربحهم هما.
0: باه اسمع انت عندك برمي ما
2: بيان سور
0: بيان سور انت باش تسوق ولا ليه؟
2: انا باش نسوق انا باش نهزهم
0: انت باش تهزهم ملاكو باش تمشيو الكل سبعة المهرجان حواليك الدولي وباش تعطيهم
2: شو
0: تخلص عليهم في البياج ما تخلصش عليهم بياج صحيح صحيح جو كبير مبروك عليك تمشيو الكل المهرجان حمامات الدولي راهو فضلك عليك راهو من الاول راهي خرجت لك فيستيفال ومن الاول راك ربحت جو كبير عملت لك شويه سسباس اللي يلوج باش يمشي المهرجان واللي يلوج باش يخرج يدور ويحوس غدوة عندي ليكم زوز تيكيات وما أربع تيكيات الزوز حفلات قويين بارشة بارشة بارشة وديجا سولد اوت وباش نسكم بلاش غدوة اي منزيدش نحكي غدوة مع تسام تعليل نتقابلوا وغدوة تنجموا تجربوا الحظ متاعكم وغدوة إن شاء الله ربي تكونوا من الفايزين.
1: هابي اور من الاثنين للجمعة من التسعة للنص الليل.
0: هاي حتى نجي الحمامات ادم خلص الدمام نعرفش عايش الغنية ذيك تسمعها تقوم تبكي حتى ولو ما عندك حد شايف بعيدك تقوم تي امام مزيانة للي ميري بشبدي واضحين بعد شوية نقابلوا في دي جينيوز.

نانسي عجرة ملون عيونك ناخذ وقتها للعشرة و49 دقيقة توما لموزي كافي ميديا بي اور شانجمون دو ديكور شانجمون دامبيونس تو سويت دي جي نيوز دي جي نيوز في دي جي نيوز نلوطالا كيما العادة على آخر مخرج من اليونيفيغ متاع الموسيقى الإلكترونيك. كما قبل عندي شهوة حب نرجع بيكم ل 2019 من عند الدي جي ليجندير والعظيم بول كالكبرينر. سي لان دي جي اللي تغرمت بيهم وانا صغير وقعدت نتابع فيهم وانا صغير يلعب لايف. الدي جي هذا الموسيقى اللي اسمه No Goodbye.

هاي نمشيو نحكيو على مكسولي في الفاز نتاع البري كوموند في الفاز نتاع البري اوردر نورمالمون يخرج نهار 24 جويلي 2026 مكسول بي بي ام تاعو 123 باش نتيحو شويه في البي بي ام ونحكيو بروجريسيف هاوس هذا المكسولي اسمه اندر ذا مون اللي جينا من عند الالماني ستارك

ضربات تريبي ساوند سبنين برشا باش نبداو الحين نمشيو لونيفير واحد اخر نحكيو هاوس نطلعوا في البي بي ام 130 بلوتو في اللابيل ديسترو كيد كنا اكتشفنا من مغصوب من برشا في مارس في 7 مارس 2025 الموسول يجير من عند التالييني كارميلو جالاتي هذا الموسول مي فيتر

أنا أدخل مخصوص من أنت ليلي واحد آخر إنه ميم لوكال داب المخصوص كنا اكتشفناه من أربعة من جماعة التيلي مش مدوحين فلابال توبك هذا المخصوص بوش يباك

أي ندخل مقصود برشا للأمانة لما في كل من سيباسيان تيلي الفرنساوي كيت كوديم نوتردام ومخصوص مو أمنيزيا لكن ريسامون كنا اكتشفنا نوتر ريميكس من عند نوتردام اللي هزو لليونيفير واحد آخر نوتردام من عرش كنت عارفوه للي اللي عنده مخصوص مو يومي اللي ضرب برشا هو فرنساوي على فكرة بعد شوية موجز الأخبار مع صديقنا مراد دريدي وسنوي الكيتش باي سليم ابتداء من 11 متاع ليل والمغرومين باليونيفير ديسكو فانك السنة والسيليكسيون تاع ليلة بشكون بنينة برشا رجعين بعد شوية

0: الأولى في تونس. راديو موزيكا فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تونس تشهد يوم 23 من جويليا الجري الإطلاق الرسمي للبوابة التونسية للصناعات الغذائية، وهي منصة رقمية جديدة للمتابعة واليقظة الاقتصادية تهدف إلى توفير معلومات استراتيجية لإفادة المؤسسات النشطة في قطاع الصناعات الغذائية، بما يدعم قدرتها التنافسية ويعزز فرصها في النفاذ إلى الأسواق. ويأتي إطلاق هذه البوابة التي تم تطويرها في إطار مشروع النمو النوعي من أجل التشغيل عقب استكمال المراحل الفنية الأخيرة، ومن بينها اختبار وظيفي شامل أنجز يوم 9 من جويليا الجاري بمشاركة ممثلين عن الإدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة والمركز الفني للصناعات الغذائية وقطب الصناعات الغذائية التنافسية بمنظرة. وقد تولت الفرق الفنية الشركة اختبار مختلف وظائف المنصة والتحقق من مسارات استخدام المستفيدين واعتماد التعديلات التقنية النهائية استعدادا لدخولها حيز الاستغلال. مشاركة الوكالة التونسية للتكوين المهني في الأيام الوطنية والجهوية حول التوجيه الجامعي لسنة 2026 تهدف إلى التعريف بمسارات التكوين المهني والاختصاصات المتوفرة، وخاصة منها مستوى مؤهل تقني سامي الموجه لحاملي شهادة البكالوريا فما فوق. وفق المكلفة بالإعلام والتوجيه والمرافقة بالوكالة التونسية للتكوين المهني ألفة شلي، وشلي تضيف أن دورة سبتمبر 2026 التي انطلقت عملية التسجيل فيها منذ 20 جوان 2026 تضمنت 103 عرض تكوين مهني في مستوى مؤهل تقني سامي لفائدة المتحصلين على شهادة البكالوريا فما فوق، وذلك في مختلف قطاعات التكوين المهني وعلى مستوى مختلف الولايات. المديرة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يمنى الرباعي تؤكد أن منظومة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية تمثل ركيزة وطنية للتكوين التطبيقي باعتبارها تضم 25 معهدا عاليا للدراسات التكنولوجية تحت إشراف الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية التي تضطلع بمهام الإشراف والتنسيق والمتابعة على غرار الدور الذي تضطلع به الجامعة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي. الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 2 يفيد بأن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في حق أب وابنه وضد كل من سيكشف عنه البحث، وذلك من أجل القتل العمد مع سابقية القصد وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة. أوضح المصدر ذاته في تصريح لمزيكة أن الأبحاث انطلقت إثر وفاة الزوجة وهي أجنبية في العقد السادس من العمر، متأثرة بإصابات بليغة ناجمة عن طعنات تعرضت لها في مختلف أنحاء جسدها أمس بالقلعة الصغرى. أكد مصدرنا أن قاضي التحقيق أذن بالاحتفاظ بكل من الزوج والابن على ذمة الأبحاث، مشيرا إلى أنه تقرر عرض نجل الضحية وهو في العقد الرابع من العمر على الاختبار النفسي. في أخبار العالم، مصادر من الفصائل الفلسطينية تكشف كواليس جولة المفاوضات الجارية في العاصمة المصرية القاهرة بين وفد حركة حماس المفاوض بقيادة خليل الحية والوسطاء وممثلي مجلس السلام. وقال مصدر فصائلي أن اللقاءات بين مختلف أطراف انصبت على البندين الخامس والثامن من خريطة الطريق المقدمة من نيكولاي مالادينوف الممثل الأعلى لغزة في مجلس السلام للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكشف المصدر الذي تحدث للجزيرة نت أن المفاوضات حسمت البند الخامس المتعلقة بمهام وصلاحيات والتزامات اللجنة الوطنية لإدارة غزة، موضحا أنه تم وضع صياغة نهائية قابلة بها وفد حماس والفصائل الفلسطينية، كما أبدى ممثلو مجلس السلام قبولا بشأنها. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع إسماعيل ومران في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس. هابي أور لثنين الجمعة من 9:30 الليل. إسماعيل بن عيسى، موزيك FM.

نانسي عجرم واحدة من الغنيتي الموجودة في الميكس الكيتش باي سليم تلقوها يومين للخيط ذي حاوسوا بكم في بنا الموسيقى الشرقية لحداش وهذا 20 دقيقة طوال الموزيك فيم نبدلوا كومبليتمون من الديكور والونيفير نمشيو توتسويت للخيط جينيراسيون جينيراسيون 100% ديسكو

نهار فان بوبليسيتي نتاع شكلاط عرفتش كتذكرا ولا لا. ان توكا بريف اليوم اخترت لكم اون سيليكسيون 100% ديسكو. ديسكو ان جور موزيكال نتاع دانس تعرف برشا في الولايات المتحده الامريكيه في لي زاني 70 ومعروف بالريتم نتاعو انترينون معروف بالبرودكسيون اللي تكون سوانيي وزاد فما

من اختصار الكلمة ديسكوتيك باش نبدو واضحين، ومعروف الريتم نتاعها اللي فور اون ذا فلور، معناتها الميزيغ نتاع 4 سور 4 هما 1 2 3 4 1 2 هكا تحسب الموسيقى. اون توكا سانا فيكم من سيليكسيون بنينه برشا، وكي نقولوا فورسيمون لي زاني 70 وديسكو نذكروا مليح الفيلم لا فيفر دو سامدي سوار، فيلم كولت ليجندير بيتمان الكلمه. ونقولوا زاد البي جيز اللي لسه مازلت طويله، من شيك، من سيرون، من كيسي اند شاين ذا سانشاين باند، وزاد فيلاج بيبل معاكم حتى نصف الليل، راجعين.

Session. 100% disco. هكا كنا وصلنا لاخر نابي اور بالنسبه لليوم. ميرسي دو فون دو كور اللي تبعتونا, شكرا لكم, ان شاء الله يا ربي يرجع لكم الضوء في اقرب اللحظات. واحد ولا يدعي يقول يا ربي يرجع الضوء. وتوكا مغصوبني برشا, ان شاء الله نروح ونلقى الضوء يخدم والله. دونا سامر باد جيرلز مغصو يرجع بينا ل 1979. موجز الاخبار مع مراد دريدي, بكم زينه, باي باي, يا دمه.

0: Mosaic FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على Mosaic FM. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على Mosaic FM. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فام الأولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
1: مستمعي موزايك اف ام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. معطيات نشرها المعهد الوطني للرجوي تظهر أن اليوم الجمعة سيكون حارا جدا حيث ستتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة وتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة ومن المنتظر أن تصل إلى 49 درجة بجندوب وكبلي و48 درجة بباجة والقيروان. والمهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد يؤكد إمكانيات أن تتجاوز درجات الحرارة غدا 50 درجة خاصة في باجة وجاز الباب والقيروان وأجزاء من الشمال الغربي والوسط مشيرا إلى أن المناطق الساحلية ورغم تأثير البحر ستعيش أجواء حارة ورطبة تزيد في الإحساس بالحرارة محذرا من خطر الأشعة البنفسجية التي ستكون في حدود 11 ما يعني خطرا كبيرا جدا للإصابة بأضرار أشعة الشمس غير المحمية. المكتب الوطني للنقابة التونسي لأصحاب الصيدليات الخاصة يعلن تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت 1 أوت 2026 في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على مرض كنام قبل ذلك التاريخ بالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيدلة معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. والمكتب الوطني يوضح في بيان أن هذا القرار يأتي على خلفية تفاقم الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة والتي قال أنها بلغت مستويات غير مسبوقة بسبب تراكم الديون وعدم خلاص المستحقات وما دفع عددا متزايدا من الصيدليات إلى التوقف فعليا عن العمل بنظام الطرف الدافع نتيجة صعوبة التزود بالأدوية. المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي كريم داود يؤكد أن الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية 2026-2027 تتقدم وفق الرزنامة المحددة مشيرا إلى أن جميع الكتب المدرسية ستكون متوفرة بالمكتبات في مختلف ولايات الجمهورية في أجل أقصى 15 أوت. وداود يوضح أن المركز تولى هذه السنة طباعة 14 مليون نسخة من الكتب المدرسية موزعة على 206 عناوين تغطي مختلف المراحل التعليمية مضيفا أنه لم يتم إدراج أي عناوين جديدة ضمن الكتب المخصصة للسنة الدراسية المقبلة. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تحث كافة المتدخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري على الانخراط في عمليات تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية وسعيا لإنجاح مواسم الإنتاج والتثمين الصابة الوطنية في المجال الفلاحي. الوزارة تدعو كافة المتدخلين في عملية الخزن إلى ممارسة نشاط بصفة عادية والتواصل مع مصالحها لمزيد الحصول على توضيحات قانونية أو فض أي إشكاليات متعلقة بنشاطهم. تونس تحتل المرتبة 85 عالميا من بين 177 دولة في مؤشر الأداء البيئي لسنة 2026 محققة تقدما ب 41 نقطة وجاءت في المركز السادس عربيا متجاوزة بقليل المعدل الإقليمي البالغ 40 نقطة والخامس إفريقيا. الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي يعيد فتح الانقسام الداخلي بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة المؤلفة من 14 بندًا ومسار العلاقة بين طهران وواشنطن بعدما أعلن تأييده الكامل لما سماه السلام المشرف. وحذر خاتمي من أن دعاة الحرب والانقتاب والانقسام يسيرون عمليًا في الطريق الذي تريده إسرائيل، لترد صحيفة كيهان المحافظة باتهامه بالدعوة إلى الاستسلام وإضعاف خيار المقاومة. نقطة النهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس. أفرو ديب من نصف الليل إلى المغرب على موزايك FM.